0: ولا تعملها تسكين للجرح، ما بيمشي التعامل مع الله عز وجل. العلاج بأربعة: التوقف عن الإضرار بالآخرين حالا، وإعادة الحق إليهم اثنين، وكثرة الاستغفار لله تعالى، لأنه في علاقة مع الله عز وجل يعني تضررت، ولزوم مجالس العلم والصالحين، لأن مجالس العلم والصالحين بتذكرني إذا نسيت وتذكرك إذا نسيت. العلاج بأربعة: التوقف عن الإضرار بالآخرين حالا، ورد حقوقهم إليهم، وكثرة الاستغفار، ولزوم مجالس العلم والصالحين. ختاما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدواوين ثلاثة، بكرة بس نموت وسنموت، وننشر بين يدي الله، نحشر وسنحشر، ستنصب دواوين، كل واحد في له ثلاث دواوين. الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ به الله. أما الديوان الذي لا يغفره الله فالإشراك بالله تعالى، عياذا بالله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا. الحمد لله رب العالمين، سلمنا الله عز وجل من الشرك، نيح، هذا أول ديوان. وديوان لا يتركه الله، وهو ظلم العباد فيما بينهم حتى يقتص بعضهم من بعض. طيب صمة رمضان لا يتركه الله، طلعت على العمرة لا يتركه الله، كفلان 100 يتيم أنا بجمعية خيرية كل شهر ببعث لهم قديش 100 300 ألف ليرة سوري، كل شهر كل شهر كل شهر، يعني كل سنة بدفع لي أنا شيء 4 ملايين أيتام لوجه الله تعالى. حبيبي، ديوان الظلم لا يتركه الله حتى صاحب الحق يأخذ حقه، لا إدبار الآن، ديوان لا يتركه الله. طيب بنيت جامع، ما بيمشي الحال، منيح كتر خيرك بنيت جامع، بس روح رد حقوق الناس لأصحابه، ما معي، لا تبني جامع، أعطي هالناس حقوقهم ومسامح بالجامع، الله بيبعث الجوامع، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كل الأرض بنصليها لأبو الطريق بجنينة، بنطلع بنصلي، مساوي خطبة جمعة بالحديقة العامة، بالملعب البلدي مساوي خطبة جمعة، ما مشكلة، بس حقوق العباد بدها رد. ديوان لا يتركه الله، ظلم العباد فيما بينهم حتى يقتص بعضهم من بعض، وديوان لا يعبأ به الله، ظلم العباد فيما بينهم وبين الله، يعني أنا أخطأت مع رب العالمين، فذاك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه. هذا لما نحن منصوم الله بيغفر لنا ما بيننا وبينه، لما نطلع عمرة الله بيغفر، لما يدعو لنا الصالحون، لما بنكفل الأيتام دعاؤهم من أجل ما بيني وبين الله عز وجل أن أرمم الفجوة وأعود إلى الطريق المستقيم. أما الإضرار بالناس يا أيها الإخوة، تعالوا نرفع من بيننا هذا الخطأ الشائع، نسأل الله تعالى أن يعيننا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجل لنا بالفرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أخطاء شائعة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر، نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. يرتفع الآن أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، نرفعه على حضاراتكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

أجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.

قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: استغفروا ربكم، إني أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب.

السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. نداء لكل إنسان، هل تعلم أن هناك شرور كثيرات تحدق بك من كل جانب، تحيط بك من كل جهة؟ هل تعلم أن الشرور في هذا العالم كثيرة؟ هل تعلم أن هناك شر من الممكن أن يصيب الإنسان، من مرض، من ألم، من حشرة، من حيوان، من أمور غيبية لا يعلمها؟ هناك شرور كثيرة في هذا الكون. لما خلق الله هذا المخلوق المسمى بالإنسان جعل له أعداء وجعل له مصائب كثيرة جدا تحدق به من كل جانب، وهذه المصائب جعل الله تبارك وتعالى لها مصدات. هذه المصدات من شأنها أن تحيط بالإنسان وتمنعه، ومن هنا كانت هناك كتيبة من الملائكة قد لا يعلمها الكثيرون. هل تعلموا شيئا عن مجموعة من الملائكة اسمهم المعقبات؟ نعم، المعقبات هي مجموعة من الملائكة تحيط بالإنسان من كل جهة. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي ملائكة تعمل على حفظه وعلى صيانته. ما هي حكاية هذه المعقبات وبما تفيدنا؟ هذا ما سنعرفه من خلال المعاني التي وردت في هذا الدعاء، ثم نرجع إلى كل مبتلى وكل مريض وكل مصاب لنؤمن ونشرح ونفهم. فإلى هذا الدعاء. بسم

اللهم أمين، شفاء لكل مريض، نجاة لكل مصاب، دواء لكل معلول. اللهم أمين، رحمة من عندك ترفع بها أقدارنا وتغفر بها ذنوبنا. لا تدع لنا مريضا يا ربنا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا غائبا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ولدا إلا هديته، ولا ولدا إلا وفقته، ولا ولدا إلا أنجيته، ولا ولدا إلا من رفاق السوء أنجيته، ولا والدا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مذنبا إلا سترته، ولا عملا إلا باركته، ولا دعاء إلا سمعته، ولا حاجة لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا ويسرتها وأعنتنا عليها بلطفك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين، يا خير من دعي ويا خير من أجاب، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. الدعاء إلى الله لا يشبع منه العقلاء. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لم يقل إن الذين يستكبرون عن دعائي. وعلى هذا كل دعاء تدعو به الله إنما هو عبادة منفصلة، عبادة لله تبارك وتعالى. فإلى كل إنسان مبتلى، وإلى كل إنسان مصاب، وإلى كل من يعاني ألما نفسيا أو هما ذاتيا أو مرضا بدنيا، أدعوه بأن يدعو الله سبحانه وتعالى بذلك الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه، وكان الأنبياء يدعونه، وكان الصالحون دائما يتقربون به إلى الله تبارك وتعالى. انظر إلى الدعاء: بسم الله أرقيك، رقية طيبة. إيه اللي يحصل؟ أنا بقول لكل أم ترقي ابنها بهذه الرقية، بقول لكل زوجة ترقي زوجها، بقول لكل ابن يرقي والديه: بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء فيك. شوف الجمال والسلاسة بتاعة الدعاء: بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، يعني بركة رقية البسملة ببسم الله سبحانه وتعالى، والله يشفيك من كل داء فيك. يعني الدعاء في نوع من السجع الغريب جدا في الحروف، التزمت الحروف فيه بحركة من حركات السكينة التي تناغمت مع مخرج الكاف الرقيق الذي يهمس به العبد لله سبحانه وتعالى: بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء فيك. من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، يعني من شر الحسد ومن شر السحر، من شر النفاثات في العقد، ومن يعني من شر أي سحر. خدوا بالكم السحر ده أمر موجود يعني كنوع من الأمراض، وخدوا بالكم إن الرقية هنا لكل الأمراض بما فيها السحر نفسه. فالسحر نوع من الأمراض. إيه السحر ده؟ هو عبارة عن التخيل، علشان ما تحصل لكش تخيلات غير طبيعية. اوعى تفتكر ان الساحر يقدر يحرك حاجة عن مكانها، يقدر يقلب حاجة عن شكلها، انما بيخلي الانسان المسحور يتخيل امور لا حقيقة له. طب نخلص منها ازاي؟ ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. انا بقى في رأيي ان الحسد اخطر من السحر، لانه الحسد بيتلف النعمة، انما السحر بيؤجل الانتفاع بالنعمة. يعني لو واحد مسحور بيتخيل حاجات لا حقيقة له، لما يزول السحر بيرجع لحالته الطبيعية مرة تانية. إنما الحسد يدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القدر. الحسد لو كان لشيء أن يسبق القدر لسبقته العين. الحسد أمر خطير. إنما مشكلة الحسد إنه محدش يستطيع أن يقول ده فلان حساد وفلان، زي ما بعض الناس الجهلاء يقولك إيه أصل ده وحش، أصل ده عينه سيئة. ما فيش حاجة كده يا جماعة، ده ممكن الإنسان نفسه هو اللي يحسد روحه. في سورة الكهف الراجل صاحب الجنتين عمل ايه؟ قال وما اظن الساعة قائمة، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعة قائمة، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي ولا اشرك بربي احدا. وينقل بقى معاه على النقطة الخطيرة جدا اللي انا عاوز الفت نظركم ليه. بيقول له: انت بتحسد نفسك، علشان ما تحسدش نفسك تقف قدام المرآة برك على نفسك، قول بارك الله لي فيما رزقني، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم. انما الواحد يقول: ايه الشياكة اللي انا فيها دي؟ ايه الجمال اللي انا فيه ده؟ ايه العربية اللطيفة اللي انا ركبها دي؟ ايه البيت؟ يا عم اتصرف زي ما الراجل دله عليه وقال له ايه.
شوف القرآن قال إيه، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا إلى آخر الآيات. يعني هو ده الصديق بقى اللي بينصح صاحبه. يعني شوف أنت لما تلقى واحد صاحبك ناسي نفسه قل له يا أخي قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يبارك لك فيما تملك وخلافه. يعني فعلا إيه، ومن شر حاسد إذا حسد. أنت حتى بتلاحظها، أقول لك على حاجة، أكيد أكيد أنت حافظ قل أعوذ رب الفلق، أنا عاوزك تراجع كده معايا، هتلاقي قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. سمعت سيرة حاجة غير طبيعية في الآيات؟ طبعا كل اللي اتقال في الآيات كلها أمور غيبية. قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق، الفلق بيفلق الليل والنهار، من شر ما خلق حاجات يا ترى اللي من شر ما خلق الخلق هيجيب لي الأذى منين أنا معرفش، ومن شر غاسق إذا وقب يعني الليل إذا دخل، ومن شر نفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. تخيل أن ربنا أوجد كل هذه المخلوقات وليها شر، فيها شر مؤذي، الشر دوت مين اللي هينجيك منه؟ اللي خلقها. أنا مالي ومال الموضوع ده؟ علشان كده سلم أمرك لله وسلم أمرك لسيدك سبحانه وتعالى، وده سبب الدعاء اللي احنا لسه بندعيه. ومن شر حاسد إذا حسد أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. رب العرش العظيم دي، ده أنت استجمعت كل قوة المقدرة الإلهية في الدعاء وتوجهت به إلى الله بالشفاء. أن يشفيك، أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة، الهوام التي تسير في الأرض، ومن كل عين لامة أي عين حاسدة ومؤذية. يا أخي والله الدعاء جميل، تعالى نترقى إلى الله بالدعاء، تعالى نبتهل إلى الله بالرجاء.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يارب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الله في حياتي, الله في حياتي, في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان على سيد وحبيب المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني وأخواتي، لقاء يتجدد دائما وأبدا، والجديد في اللقاء لأنكم تجددون عندي العطاء دائما باستماعكم الرائع الجميل. سادتي، الله هو المجيب سبحانه وتعالى جل في علاه. أنا حقيقة في حياتي من الصور اللي تأسرني جدا أو من الصور اللي تأثر علي جدا صورة الإنسان وهو يدعو الله وهو يطلب الله سبحانه وتعالى، صورة التضرع، صورة النداء بتضرع وخفية. سلام، لما تلقى واحد كده جالس جلسة معينة وهو يرفع يديه متذللا منكسرا، حقيقة يعني يحول عندك أشياء كثيرة جدا ويؤثر عليك تأثير بالغ بدون ما يتكلم معك بدون ما يعظك. هذه صورة واعظة، هذه حركة مغيرة تغير المشاعر عند الإنسان. إخواني وأخواتي، أنا أعلم أنه ما في أحد فينا إلا وهو يعلم أن الله هو المجيب، فلن أكثر في هذا الباب تركيزا، لكنها إشارات سريعات حتى نذكر أنفسنا ونعلم أننا نعيش في كون الله الذي أحاط الله به علما وأحاط به رحمة وعطاء وفيضا سبحانه وتعالى جل في علاه. فمن ضمن العطاء الإلهي والفيض الرباني أنه هو المجيب. كيف؟ كل مرة نحن في صلاتنا نقول سمع الله لمن حمده. تعرفوا إيش معنى سمع الله لمن حمده؟ سمع بمعنى أجاب، أي أجاب الله لمن حمده وأثنى عليه. نعم، إذن أنت في كل يوم الله يستجيب لك، وإنت ربما لا تشعر بهذه الاستجابة، لأن الاستجابة اللي في أذهاننا استجابة كما يقولون دعاء الطلب، دعاء الطلب وليس دعاء الثناء. نعم، في كل مرة هناك استجابات متكررة، فالله سبحانه وتعالى يجيب من أثنى عليه إجابة معينة ربما لا يستشعر الإنسان بهذه الإجابة وبهذا الفيض في حياته، لأنه مع الأسف الشديد بدينا نتعود وكما يقولون تربينا على أننا لا نطلب الله إلا في الاضطرار، لا نسأل إلا إذا وقعنا، لا نرفع أيدينا إلا في لحظات حرجة. هذا الكلام ما يصير، هذا من العيب مع الله سبحانه وتعالى. الأصل هو أن تطلب الله عز وجل سبحانه وتعالى في كل حين في كل وقت. ملح الطعام تطلبه من الله، الشيء الذي يحدث معك في البيت، أي شيء في حياتك تطلبه من الله. من أبسط أنواع التربية عند النبي عليه الصلاة والسلام إنه رجل كان جالس عند المسجد وكان يصلح نعله، فالنبي عليه الصلاة والسلام مر عليه قال له ادعو الله عز وجل أن يصلحه لك، فإنه إن لم يصلحه فلا مصلح له. ببساطة أبسط الأشياء يجب أن تطلب من الله عز وجل سبحانه وتعالى لأنه هو المجيب. من الآيات اللي تلفت نظري قول الله عز وجل

جل في علاه. هذا صالح عندما دعا قومه ماذا قال لهم؟ واستغفروه ثم توبوا إلى الله إن ربي قريب مجيب. فأعطاهم اسم الله المجيب في بدايات الطريق وفي بدايات الدعوة. يقول الله سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يقول ربي عز وجل: وإذا

المطلوب فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. سادة الكرام، واحد من الشباب كان حقيقة مضغوط في رزقه، وكان عايش سنوات، فكان يعني كما يقولون يتضجر أحيانا. فمرة جلست معه سألته سؤال: هل طلبت الله ذلك؟ هل طلبت الله عز وجل الرزق؟ قال لي: لا. قلت له: ايش تطلب انت؟ قال لي: انا اطلب العفو والعافية. قلت له: طيب ربنا اداك ايه؟ خلاص انت ليش متضجر؟ قال لي: طب ايش تسوي؟ قلت له: روح الحرم ادعو الله. صدقا راح الحرم ودعا الله، وهو راجع في الطريق فاذا بباب رزق يفتح عليه، لانه لم يطلب الله. الله عز وجل هو المجيب ببساطة. كيف نعبد الله؟ باسمه المجيب بكل بساطة. خلي صورتك رائعة جدا عندما تطلب الله بتضرع وخفية، وخلي الصورة هذه دائمة في حياتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الله في حياتي، الله في حياتي، مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.

السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. نداء لكل إنسان، هل تعلم أن هناك شرور كثيرات تحدق بك من كل جانب، تحيط بك من كل جهة؟ هل تعلم أن الشرور في هذا العالم كثيرة؟ هل تعلم أن هناك شر من الممكن أن يصيب الإنسان، من مرض، من ألم، من حشرة، من حيوان، من أمور غيبية لا يعلمها؟ هناك شرور كثيرة في هذا الكون. لما خلق الله هذا المخلوق المسمى بالإنسان جعل له أعداء وجعل له مصائب كثيرة جدا تحذق به من كل جانب، وهذه المصائب جعل الله تبارك وتعالى لها مصدات. هذه المصدات من شأنها أن تحيط بالإنسان وتمنعه، ومن هنا كانت هناك كتيبة من الملائكة قد لا يعلمها الكثيرون. هل تعلموا شيئا عن مجموعة من الملائكة اسمهم المعقبات؟ نعم، المعقبات هي مجموعة من الملائكة تحيط بالإنسان من كل جهة. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي ملائكة تعمل على حفظه وعلى صيانته. ما هي حكاية هذه المعقبات وبما تفيدنا؟ هذا ما سنعرفه من خلال المعاني التي وردت في هذا الدعاء، ثم نرجع إلى كل مبتلى وكل مريض وكل مصاب لنؤمن ونشرح ونفهم. فإلى هذا الدعاء

اللهم أمين، شفاء لكل مريض، نجاة لكل مصاب، دواء لكل معلول. اللهم أمين، رحمة من عندك ترفع بها أقدارنا وتغفر بها ذنوبنا. لا تدع لنا مريضا يا ربنا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا غائبا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ولدا إلا هديته، ولا ولدا إلا وفقته، ولا ولدا إلا أنجيته، ولا ولدا إلا من رفاق السوء أنجيته، ولا والدا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مذنبا إلا سترته، ولا عملا إلا باركته، ولا دعاء إلا سمعته، ولا حاجة لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا ويسرتها وأعنتنا عليها بلطفك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين، يا خير من دعي ويا خير من أجاب، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. الدعاء إلى الله لا يشبع منه العقلاء. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لم يقل إن الذين يستكبرون عن دعائي. وعلى هذا كل دعاء تدعو به الله إنما هو عبادة منفصلة، عبادة لله تبارك وتعالى. فإلى كل إنسان مبتلى، وإلى كل إنسان مصاب، وإلى كل من يعاني ألما نفسيا أو هما ذاتيا أو مرضا بدنيا، أدعوه إليه، أدعوه بأن يدعو الله سبحانه وتعالى بذلك الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه، وكان الأنبياء يدعونه، وكان الصالحون دائما يتقربون به إلى الله تبارك وتعالى. انظر إلى الدعاء: بسم الله أرقيق، رقية طيبة. إيه اللي يحصل؟ أنا بقول لكل أم ترقي ابنها بهذه الرقية، بقول لكل زوجة ترقي زوجها، بقول لكل ابن يرقي والديه: بسم الله أرقيق، بسم الله أرقيق، والله يشفيك من كل داء فيك. شوف الجمال والسلاسة بتاعة الدعاء: بسم الله أرقيق، بسم الله أرقيق، يعني بركة رقية البسملة ببسم الله سبحانه وتعالى، والله يشفيك من كل داء فيك. يعني الدعاء في نوع من السجع الغريب جدا في الحروف، التزمت الحروف فيه بحركة من حركات السكينة التي تناغمت مع مخرج الكاف الرقيق الذي يهمس به العبد لله سبحانه وتعالى: بسم الله أرقيق، بسم الله أرقيق، والله يشفيك من كل داء فيك. من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، يعني من شر الحسد ومن شر السحر، من شر النفاثات في العقد، يعني من شر أي سحر. خدوا بالكم السحر ده أمر موجود، يعني كنوع من الأمراض، وخدوا بالكم إن الرقية هنا لكل الأمراض بما فيها السحر نفسه. فالسحر نوع من الأمراض. إيه السحر ده؟ هو عبارة عن التخيل، علشان ما تحصل لكش تخيلات غير طبيعية. اوعى تفتكر ان الساحر يقدر يحرك حاجة عن مكانها، يقدر يقلب حاجة عن شكلها، انما بيخلي الانسان المسحور يتخيل امور لا حقيقة له. طب نخلص منها ازاي؟ ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. انا بقى في رأيي ان الحسد اخطر من السحر، لانه الحسد بيتلف النعمة، انما السحر بيؤجل الانتفاع بالنعمة. يعني لو واحد مسحور بيتخيل حاجات لا حقيقة له، لما يزول السحر بيرجع لحالته الطبيعية مرة تانية. إنما الحسد يدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القدر. الحسد لو كان لشيء أن يسبق القدر لسبقته العين. الحسد أمر خطير. إنما مشكلة الحسد إنه محدش يستطيع أن يقول ده فلان حساد وفلان، زي ما بعض الناس الجهلاء يقولك إيه أصل ده وحش وحش، أصل ده عينه سيئة. ما فيش حاجة كده يا جماعة، ده ممكن الإنسان نفسه هو اللي يحسد روحه. في سورة الكهف الراجل صاحب الجنتين عمل ايه؟ قال وما اظن الساعة قائمة، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعة قائمة، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي ولا اشرك بربي احدا. وينقل بقى معاه على النقطة الخطيرة جدا اللي انا عاوز الفت نظركم ليه. بيقول له: انت بتحسد نفسك، علشان ما تحسدش نفسك تقف قدام المرآة برك على نفسك، قول بارك الله لي فيما رزقني، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم. انما الواحد يقول: ايه الشياكة اللي انا فيها دي؟ ايه الجمال اللي انا فيه ده؟ ايه العربية اللطيفة اللي انا ركبها دي؟ ايه البيت؟ يا عم اتصرف زي ما الراجل دله عليه وقال له ايه.
شوف القرآن قال إيه، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا إلى آخر الآيات. يعني هو ده الصديق بقى اللي بينصح صاحبه. يعني شوف أنت لما تلقى واحد صاحبك ناسي نفسه قل له يا أخي قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يبارك لك فيما تملك وخلافه. يعني فعلا إيه، ومن شر حاسد إذا حسد. أنت حتى بتلاحظها، أقول لك على حاجة، أكيد أكيد أنت حافظ قل أعوذ رب الفلق، أنا عاوزك تراجع كده معايا، هتلاقي قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. سمعت سيرة حاجة غير طبيعية في الآيات؟ طبعا كل اللي اتقال في الآيات كلها أمور غيبية. قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق، الفلق بيفلق الليل والنهار، من شر ما خلق حاجات يا ترى اللي من شر ما خلق الخلق هيجيب لي الأذى منين أنا معرفش، ومن شر غاسق إذا وقب يعني الليل إذا دخل، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. تخيل أن ربنا أوجد كل هذه المخلوقات وليها شر، فيها شر مؤذي، الشر دوت مين اللي حينجيك منه؟ اللي خلقها. أنا مالي ومال الموضوع ده؟ علشان كده سلم أمرك لله وسلم أمرك لسيدك سبحانه وتعالى، وده سبب الدعاء اللي احنا لسه بندعيه. ومن شر حسد إذا حسد أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. رب العرش العظيم دي، ده أنت استجمعت كل قوة المقدرة الإلهية في الدعاء وتوجهت به إلى الله بالشفاء. أن يشفيك، أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة، الهوام التي تسير في الأرض، ومن كل عين لامة أي عين حاسدة ومؤذية. يا أخي والله الدعاء جميل، تعالى نترقى إلى الله بالدعاء، تعالى نبتهل إلى الله بالرجاء.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: Thank you.

ببركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم

0: حماده.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي،
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

أحصي ثناء ولا شكرا، لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر، لك الحمد حمدا سرمديا مباركا يقل مداد البحر عن كتبه حصرا، لك الحمد، لك الحمد تعظيما لوجهك قائما يخصك في السراء مني وفي الضراء، لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى، لك الحمد حمدا طيبا أنت أهله، على كل حال يشمل السر والجهر، لك الحمد موصولا بغير نهاية، وأنت إلهي ما أحق وما أحرى، لك الحمد.

يا رجاء لك الحمد حمدا لا يعد لحاصر أيحصي الحصى والنبت والرمل والقطرى لك الحمد أضعاف.

لك الحمد ما أولاك بالحمد والثناء على نعم أتبعتها نعما تترى. لك الحمد حمدا أن توفقتنا له وعلمتنا من عندك النظم والنسر. لك الحمد حمدا نبتغيه وسيلة إليك لتجديد اللطائف والبشرى. لك الحمد كم قلدتنا من صنيعة وأبدلتنا بالعسر يا سيدي يسرى. لك الحمد كم من عثرة قد أقلتنا ومن ذلة ألبستنا معها.

كثيرا ويجير خائفا ويرسل بالآيات تخويفا. سبحان من له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به. سبحان الذي خلق الأزواج كلها.

عرفتك من لفحات الرياح ومن نفحات نسيم السحر، عرفتك من وطأة الحادثات ومن رقة مثل خمل الزهر، عرفتك من حكم غلفت بمظهر خير ومظهر شر، عرفتك من كل عمق لدي، عرفتك من مسمعي والبصر، عرفتك مما وراء الشعور، عرفتك من كل شيء شعر بأنك أنت الإله الأحد. إلهي، فطرت حياتي

رضيتك ربا فأذللت قلبا وروحا ولبا إلى عزتك، وأخضعت نفسي وفكري وحسي ووجهي ورأسي إلى قدرتك، وسلمت أمري بجهري وسري وخيري.

0: عرفتك من لامعات الأفق، عرفتك من موحشات الغسق، عرفتك من نفحات الفلق، عرفتك من خلقك المتسق، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بسمة في الزهر، عرفتك من ناميات الشجر، بأنك أنت الإله الأحد.
1: من الضياء بقايا
0: عرفتك ما لاح نور ونار،
1: ولكن
0: ومهما يدر كوكب في مدار
1: ما زلت أسجي.
0: عرفتك مهما الزمان استدار، ومهما أتى الليل بعد النهار، بأنك أنت الإله الأحد، وأنك أنت العظيم الصمد. عرفتك بالسحب الهاطلات لتحيي كل بلاد موات، بكل نبات عجيب النبات، بمختلفات ومشتبهات، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك حين سلكت القفار، وسار بنا في السهول القطار، عرفتك حين ركبت البحار، وحين جرت بي جوار كبار، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك حين ركبت الهواء، وطوفت في جنبات الفضاء، وحين تأملت هذه السماء، وكل عظيم بهذه بهاء، بأنك أنت الإله الأحد، وأنك أنت العظيم الصمد. إلهي
1: شاطئ
0: عرفتك من ذي جناح يطير.

عرفتك من زاحف في الهجير بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك لما نظرت الجبال، عرفتك من رائعات الجمال، عرفتك حين شربت الزلال، عرفتك إذ ظللتني الظلال بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من لمس لين الحرير، ومن لمس ذي قسوة في الصخور، عرفتك من نفثات السعير، ومن بارد قاتل زمهرير، بأنك أنت الإله الأحد، وأنك أنت العظيم الصمد. إلهي، عرفتك من نبضات الجنان، ومن منطق عجب في اللسان، عرفتك من حركات البنان، وأرشدني لعلاك اليدان، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من أكبد ظامئات، عرفتك من معد جائعات، عرفتك من حركات الحياة، عرفتك من سكنات الممات، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من معجزات السور، وما جمعت من جليل العبر، وعرفني بك طه الأغر، رسولك أحمد خير البشر، بأنك أنت الإله الأحد، وأنك أنت العظيم الصمد. يا سميع الدعاء، اجعلنا من المتقين الأبرار، وأسكننا معهم في دار القرار، ووفقنا اللهم بحسن الإقبال عليك والتعاون في طاعتك والمبادرة إلى خدمتك وحسن الآداب في معاملتك والتسليم لأمرك والرضا بقضائك والصبر على بلائك والشكر لنعمائك. ونجنا اللهم برحمتك من النار، وعافنا من دار الخزي والبوار، وأدخلنا بفضلك الجنة دار القرار، وعاملنا بكرمك وجودك يا كريم يا غفار. اللهم وألهمنا ذكرك، ووفقنا للقيام بحقك، وبارك لنا في الحلال.

اللهم صل وسلم وبارك على خاتم أنبيائك ورسلك، اللهم وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وارزقنا اللهم شفاعته، ووفقنا للسير على نهجه. اللهم ارض عن صحابته الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على

والزورق والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. صدق الله العظيم. الله. ولا يفلح الساحر حيث أتى إزاي؟ يعني هذه إشارة من الله مباشرة وصريحة إن كل اللي بيعملوه السحرة نصب وخداع، تهيؤات وخيالات. أصل كلمة يفلح معناها يثمر، ينتج، يعمل، يعني يعمل حاجة. إنما ولذلك الفلاح بيحط البذرة، البذرة بتنبت، يبقى الفلاح أفلح. إنما لو البذرة ما نبتتش وطلع نبات وطلعت ثمرة يبقى ما أفلحش، يبقى الفلاحة هي الثمرة. علشان كده لما اتكلم عن المؤمنين قال قد أفلح المؤمنون، لأن المؤمن زرع زرعت خير، ويوم القيامة حصدها حسنات، حصدها جنة ومغفرة وعفو من الله عن السيئات. يبقى أفلح ولا ما أفلحش؟ أفلح. إنما اللي بيعمل خداع ووهم ملوش حقيقة بنقول ما أفلحش. عشان كده ولا يفلح الساحر حيث أتى، كله خداع، كله خداع. علشان كده اللي مؤمن إن السحر خداع هو الوحيد اللي هيفهم الكلام اللي هنقوله دلوقت. هندعي دعاء لإبطال الخداع، يعني لإبطال السحر. يبقى أول ما تسمع كلمة سحر حط بين قوسين كلمة وهم، كلمة خداع، كلمة سراب، كلمة خيال، كلمة ملوش أصل. ونكمل بعد هذا الدعاء. اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين.

اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين. السحر قضية الناس كلها متلخبطة فيها، ناس مصدقة وناس مش مصدقة، ناس بتنكر وناس بتثبت. لا، احنا هنجيب لكم الموضوع ببساطة خالص، وربنا سبحانه وتعالى يفتح لنا مغاليق الفهم. السحر موجود إنما حقيقته مش موجودة. تقول لي إزاي؟ أقول لك حاجة بسيطة خالص. مش كلكم بتشوفوا منامات؟ المنامات حقيقة ولا مش حقيقة؟ المنامات حقيقة، لكن تأثيرها مش حقيقي. يعني ايه تأثيرها مش حقيقي؟ اقولك يعني انت لو حلمت في المنام ان انت بتفر في رزمة فلوس، ورق بنكنوت كبير معاك من ابو 200 جنيه، ده ايه ده؟ يا سلام، حاجة جميلة قوي في منتهى السعادة، وعملت تدي فلوس. هتصحى من النوم هتلقى الفلوس موجودة جنب منك على المخدة؟ طبعا لا. يعني خد بالك من حتة مهمة جدا، انه حكاية انك انت تصحى من النوم تلقى اللي كنت في المنام معاك، الكلام ده خلينا واقعين، الكلام ده مش صحيح. يبقى المنام اللي انت شفته حقيقي لكن تأثيره مش حقيقي. برضو السحر، السحر دوت يلخبط لك جهاز الاستقبال بتاعك، تشوف الفازة ارنب، وتشوف الترابيزة فيل، وتشوف القلم عصفورة، وتشوف الكتاب غراب، وتشوف الـ الـ الـ السبحة دي بطة، والعياذ بالله. حاجات دي بتحصل ولا ما بتحصلش؟ بتحصل. الواحد بيشوف حاجات ليها العجب لما يكون متلخبط، او مزاجه متلخبط، او عينه متلخبطة. وعلى فكرة بعض العقاقير اللي بياخدوها المدمنين والعياذ بالله، او بعض المرضى النفسيين، بيدوهم عقاقير معينة ممكن تسبب له نوع من الهلاوس البصرية، اللي بيشوف فيها ضلالات ما هياش صحيحة، وبيشوف فيها الامور على غير حقيقتها. ليه؟ لانها كيمياء، كيميكالز جوه المخ كده، بيحصلها اي نوع من التغير، تلقط الصورة غلط وتفسرها غلط. لما يكون الجهاز اللي التصوير اللي جوه المخ ده فيه اي خلل كيميائي، الصورة اللي بيطبعها مش هتبقى صورة صحيحة، وده اللي بيخلي الناس بتشوف حاجات مش حقيقية، وبيجيلهم تصورات ذهنية معينة. هو السحر كده، السحر تخيل. اول ما بيحصل سحر بيحصل نوع من التسلط على الجهاز البصري للانسان، الجهاز البصري بياخد الصورة غلط، وبيحصل التأثير اللي أنا بقول لكم عليه. الكلام ده حصل لمين؟ لنبي من أنبياء زي سيدنا موسى. أنا عاوزك تركز معايا في الكلام اللي هقوله لك دلوقتي. ربنا بيقول عن موسى إيه؟ فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه. هقولها مرة تانية، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يبقى لازم تقول لي دلوقتي بنفسك، سيدنا موسى شاف هذه الثعابين على أنها حقيقية ولا لا؟ طب وهل كانت هذه الثعابين حقيقية؟ لا، لم تكن تلك الثعابين حقيقية. المولى نبهنا إلى ذلك وقال فإذا هي تلقف ما يأفكون، وألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. ما يأفكون يعني إيه؟ أنت عارف، فاكر أنت كلمة حادثة الإفك، يعني الكذب، يعني الكذاب، يعني الأفاك. فحادثة الإفك يعني حادثة الكذب. وألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، أي ما يكذبون. يبقى هذه الحبال والعصي ما هيش تعابين يا جماعة حقيقة، إنما هي نوع من أنواع التخيل اللي تخيله سيدنا موسى عليه السلام. علشان كده بقول لك السحر تخيل. فأي إنسان يقول لك أنا مسحور، قل له كل ما في المسألة اعمل حاجتين: إلجأ إلى الله، إلى الله عز وجل بالدعاء وبالرقية اللي بنقولها دلوقتي، يعني بالدعاء والرجاء وتصحيح العقيدة لله سبحانه وتعالى. حاجة رقم اتنين، مبروك عليك لما تعرف وتتأكد ان اللي انت بتشوفه مش حقيقة. يبقى ما تخافش، ما تفزعش، ما تتوهمش اللي انت شايفه مش حقيقة. انت واقع تحت تأثير سحر. على فكرة حتى السحر اللي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم سحر اياه، كان تأثيره ايه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ التخيل. كان يخيل انه يفعل الشيء وما فعل. التخيل، ولما زال السحر زال سببه. والتخيل دوت بيحصل لنا كتير من غير سحر، والحمد لله رب العالمين. احنا ياما تخيلنا حاجات لا اساس لها من الصحه، ياما تخيلنا امور لا علاقه لها بالواقع. يبقى ما تتفزعش وما تترعبش قوي من السحر ده. انا بقول للناس دايما ان الحسد اخطر من السحر. السحر لو مشي زالت الاسباب، رجع الانسان لحالته الطبيعيه. عشان كده بقول لكم تاملوا هذا المعنى، واعرفوا ان السحر خيالات في خيالات في خيالات في خيالات لا حقيقة له. إنما لما تيجي تدعي الدعاء، شوف الدعاء بيقول إيه: أعوذ بالله السميع العليم. عاوز حاجة لما يكون معاك رب سميع وعليم، لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، شيطان مبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله أصبحنا وأمسينا،
بسم الله الذي ليس منه شيء ممتنع، محدش يقدر يمتنع عن الله سبحانه وتعالى جل وعلا، وبعزة الله التي لا ترام، ربنا سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يتجاوز حدوده مع عزة الله سبحانه وتعالى. هو العزيز الذي ليس عليه شيء ممتنع، هو القادر الذي لا يصعب عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو القوي الذي لا يقوى أحد أمامه. قال تعالى يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هو القوي، هو المتين، هو المنتقم، هو الجبار. إلجأ إلى الله وخلي ثقتك في الله، في ثانية السحر كله يتلاشى ولا يستطيع أن يقترب منك إنس ولا جان. بقية الدعاء كله فضل وكرم، اتعلموه واحفظوه ورددوه، والله الشافي والله من وراء القصد.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يارب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. نصحبكم الآن مع البرنامج الثقافي المنوع قول العارفين
1: مع أحمد بركات.
0: قول العارفين مع

0: أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. أحدثكم أيها الأحبة عن مفردة النفس.
1: قول العالم
0: الأعمال خلاف هوى النفس. أقرب موارد العدل القياس على النفس. التمني يستهلك نفس الطاقة التي يستهلكها التخطيط. القوي من حكم غيره، والعظيم من حكم نفسه. حب النفس رأس كل خطيئة. خالف نفسك تسترح. هانت الدنيا على من هانت عليه نفسه. الأخ الصالح خير من نفسك، لأن النفس أمارة بالسوء، والأخ الصالح لا يأمر إلا بالخير.
1: قول العارف.
0: الاعتذار ليس حلا عندما تقرر تكرار نفس الخطأ بعد كل اعتذار. صحة الجسم في قلة الطعام، وصحة القلب في قلة الذنوب والآثام، وصحة النفس في قلة الكلام. يرتكب المنتقم نفس الخطيئة التي ينتقم لأجلها. من حظي بنفس الرؤية للعالم في سن العشرين كما في الخمسين، خسر 30 عاما من حياته. الوقاحة علامة النفس الأكثر ضعة. البطولة هي انتصار النفس على الجسد. النفس هي الطير الوحيد الذي يدعم قفصه. عذاب النفس أثقل من آلام الجسد. الثقة بالنفس والمهارة جيش لا يقهر. النفس إذا لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. النفس كالزجاجة، إن لم يملأها شيء ملأها الهوى.
1: قول العارف.
0: النفس إذا لم تمنع بعض المباحات طمعت في المحظورات. أربعة يجب ضبطها: اللسان والأعصاب والنفس والشعور. صحة الجسم في قلة الطعام، وصحة النفس في قلة الآثام. مراجعة النفس هي إفطار الأبطال وغداء المتفوقين. جمال الوجه يجذب الإنسان، لكن جمال النفس يأسره. لا يمكننا حل مشكلة باستخدام نفس العقلية التي أوجدت تلك المشكلة. الجمال برهانه فيه، أما طيب النفس فيحتاج إلى برهان. الحرية شمس يجب أن تشرق في كل نفس. ليس الحزن إلا صدأ يغشى النفس، أما العمل بنشاط فهو الذي ينقيها. الانتصار على النفس أعظم انتصار. السعادة المفرطة كالحزن تماما، تضيق بها النفس إن لم نشارك بها أحدا.
1: قول العارف.
0: النفس أضعف ما تكون قاهرة، وأقوى ما تكون مقهورة. إن الحب هو تجديد النفس. إن الليل هو عالم النفس، أما النهار فهو عالم العيون والأسماع والأبدان. تغيير النفس أسهل من تغيير العالم، أقل كلفة وأبلغ أثرا. من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس. مقتضى الإيمان أن يعرف المرء لنفسه حدودا يقف عندها، ومعالم ينتهي إليها. الصمت أصله الإعراض عن اللغو، والجوع أصله التطوع بالصوم، والسهر أصله قيام الليل، والعزلة أصلها كف الأذى عن النفس ووجوب العناية بها.
1: قول العارف.
2: قول العارف. قول العارف.
0: صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي، والنفس من خيرها في خير عافية، والنفس من شرها في مرتع وخيم.
1: قول العارف، قول العارف.
2: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج
1: قول العارف،
2: قول العارف
1: مع أحمد بركات،
2: قول العارف مع أحمد بركات.
3: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج السلام على السلام على السلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.

عزيزي المستمع، هذه شذرات قلم وصيد خاطر جاش بها الصدر في رسائل لكل أخ محب صادق تقوم على البر وتهدف إلى الإصلاح وتدعو إلى الفضيلة. إلى الفضيلة. من كتاب السلام عليكم، الكلمات دكتور عائض القرني، الإعداد حسن الشهري، الأداء بشير عويضة.

شيبة وخيبة. حدثني أحد الدعاة أنه عرف شيخا كبيرا طاعنا في السن بلغ 80، وقد أزعج أهل قريته بالمشكلات والخصومات. يجلس كل يوم عند باب المحكمة يعرض خدماته في شهادة الزور، وإذا جلس مجلسا اقتنص عيوب الناس ونشر أخطاءهم. قاطع بعض أقاربه من 40 سنة، وخاصة جيرانه، على أمور دنيوية تافهة، وذكرني هذا بقول الشافعي: رأيت شيخا في المدينة كبيرا 80 يدور على الجواري يعلمهن الضرب على الدف، فإذا حضرت الصلاة صلى جالسا من التعب. مسكين من دنا من القبر وهو بهذه العقلية التافهة، مسكين من رق عظمه واحدودب ظهره وكل بصره وضعف سمعه وهو يحمل النفس الشريرة. قال أبو الفتح الشاعر: هب الشبيبة تبتي عذر صاحبها، ما بال أشيب يستهويه شيطان.

أيها المستمع الكريم، آراء الإنسان وجهات نظر من بشر إلى بشر، تقرأ وتسمع على أن صاحبها قصد الخير وأراد النفع. تحياتي لمستمعي الكريم ودعائي له بالفوز والسداد.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السلام على السلام على السلام. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني.

0: وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور، قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين بتقول ستنا عائشة: فما لبث رسول الله يتحدث، يعني وسيدنا النبي بيتحدث كده، إذ أخذته سنة من الوحي، كأنه كده إيه صلى الله عليه وسلم بينزل عليه الوحي. بتقول السيدة عائشة: وكان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل فيه قرآن، أنا متأكدة أن ربنا مش هيتكلم علي في كتابه العظيم. فلما استفاق النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشري يا عائشة، فقد برأك الله من فوق سبع سماوات. ونزلت صورة النور اللي بتبرأ السيدة عائشة بعد شهر. بعد شهر، وكان يقدر النبي من تاني يوم عليه الصلاة والسلام، لكنه الصادق الأمين لا يتكلم إلا بوحي، وانتظر ينزل القرآن عشان يبرأ عائشة والكل يعرف إن الله اللي بيبرأها. ونزل القرآن: إن الذين جاءوا بالإفك، الإفك يعني الافتراء والإشاعات اللي في سمعة الناس، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره له عذاب عظيم. الصحابة اللي نشروا الكلام ده هم صالحين، بس هم نقلوا الكلام، مش هم اللي طلعوا الإشاعة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام القرآن نزل عاقبهم، كل واحد عليه إثم إن هو نقل الإشاعة دي. أما صاحب القصة نفسه عبد الله بن أبي بن سلول، له عذاب عظيم عند ربنا في الآخرة: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعني بدل ما كنتوا تنشروا الكلام ده كنتوا تظنوا خير وتسكتوا عن نقل هذا الكلام يا مجتمع المدينة. وبعدين بعدها بأيتين ربنا بيقول: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بيلوم على الناس اللي نشرت الإشاعة، مش اللي ألفتها، اللي قالت بس شفت اللي قال، شفت اللي حصل، ده بيقولوا على عائشة: إذ تلقونه بألسنتكم من غير ما تفكروا وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. شايف الآية اللي في الآخر دي؟ الآية دي نص كلام سيدنا أبو أيوب الأنصاري. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن في وسط الشهر ده أم أيوب الأنصاري بتقول لأبو أيوب، واحد ومراته قاعدين في البيت: شفتي بيتقال إيه على عائشة يا أبو أيوب وصفوان بن المعطل؟ قال لها: يا أم أيوب، أنت أفضل أم عائشة؟ فقالت عائشة: قال وصفوان أفضل مني. فاللي أحسن مننا يقينا مش هيعملوا كده، لأن إحنا ما نعملش كده. يا أم أيوب، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، إحنا هنسكت ومش هننقل الكلام ده إطلاقا برانا. فنزل القرآن بنص كلام سيدنا أبو أيوب وهو بيكلم مراته إزاي إن هم يوئدوا الفتنة بينهم وبين بعض وما ينقلوش الكلام. فلما نزل القرآن على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، السيدة أم رومان أم السيدة عائشة قالت لها: قومي إلى رسول الله فاحمديه. قالت: لا والله لا أحمد إلا الله تعالى سبحانه وتعالى. وقامت وحمدت ربنا سبحانه وتعالى، ويبدو أن السيدة عائشة كانت واخدة في نفسها من الأحداث اللي حصلت دي. وبعدين سيدنا أبو بكر الصديق حلف أنه هو ما ينفقش على مصطح بن أثاث قريبه لأنه نشر الكلام. فنزل القرآن: وليعفوا وليصفحوا، خلاص أخذ عقابه، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر الصديق: بلى أحب أن يغفر الله لي. ورجع النفقة تاني لقريبه مصطح بن أثاثة، وانتهت حادثة الإفك بتبرئة قرآن من الله من فوق سبع سماوات. بقف مبهور أمام أبو أيوب وأم أيوب الأنصاري لما كانوا بيتكلموا هم قاعدين في البيت مع بعض، واحد ومراته بيفكوا بالكلام مع بعض. يعني ايه؟ عارفش كلم مع حد الا مراتي، ما عارفش كلم مع حد الا جوزي، فبتكلم براحتي. فشفت اللي حصل يا أبو أيوب من عائشة؟ قال لها لحظة، هو أنت ولا عائشة؟ قلت له عائشة طبعا أم المؤمنين زوجة النبي أكيد أعلى مني. قال لها وصفوان بن المعطل اللي متهم في الحادثة دي أعلى مني، فإحنا الاتنين دول أعلى مننا. بص، إدارة حوار كان ممكن يبقى مسموم جدا وفي كبائر في الغيبة والاتهام بالباطل ونقل الكلام، عشان بس بنفك مع بعض بالحوار كده وإحنا متجوزين، أنا مش عارف أتكلم مع حد، أنا قاعد في بيتي. لا، ده ربنا نزل قرآن يشكر فيهم لما قالوا البعض كده، قال لها سبحانك هذا بهتان عظيم، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. ينزل القرآن بالنص، لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. أنا بقول الكلام ده لنفسي ولكل واحد، لا أنت كده مش بتفك بالكلام مع مراتك، وانت كده مش بتفضفضي مع جوزك، الفضفضة ما فيهاش غيبة ولا نميمة. ولو عايز اشتكي من حد عمل فيا حاجة لمراتي، ولا هي تشتكي لي، ساعتها حد عمل فيه حاجة بنستنصح بعض، فانا واخد راحتي في الكلام عشان بطلب النصيحة من نص التاني اللي فهمني. لكن بنتكلم على حد متهم في حاجة فيها شرف، لا اخد بالنا من كلامنا جدا، لان الحاجات دي البني ادم ممكن غصب عنه يقول كلام زي يطلع فيه معايرة، يطلع فيه تزكية للنفس، مستحيل أنا أعمل زي كده. هي إزاي يجي في بالها أنها تعمل حاجة زي كده، وهي تحط نفسها في موقف زي ده ليه، وإيه اللي خلاها توافق أنه ياخدها بالجمل ويمشيها كلام؟ بقى بص، هنبدأ نغلط، وسبحان الله الواحد بيبقى قاعد في التكييف كده وبيقول كلام، ولو اتحط في نفس المشهد، هو أصلا المشهد مفهوش ولا غلطة. فإيه يعني، ناخد بالنا من الحتة دي ونتعلم من أنوار تربية النبي أبو أيوب وأم أيوب الأنصارية. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الله في حياتي, الله في حياتي, في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيب المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني الفضلاء، اسم جديد من أسماء الله الحسنى، نعيش في ظلال هذا الاسم دقائق معدودات، والأمر أجل وأعظم من ذلك. الحميد سبحانه وتعالى، الحميد، اسم الله الحميد يحملنا فورا إلى سورة الفاتحة. فالفتح وأنواع الفتوحات في هذه السورة، فالله عز وجل حمد نفسه في البدايات فقال: الحمد لله رب العالمين. فالحميد هو المحمود أولا، والحميد هو الذي يستحق الثناء والتمجيد والتعظيم والمدح، وفي نفس الوقت اسم فعيل، بمعنى أن الله عز وجل سبحانه وتعالى يحمد ويحمد كذلك، بمعنى أن الله يثني على الإنسان إن فعل شيئا جميلا. تخيل لما يجي الثناء من الأعلى للأدنى، الأصل الثناء يجي من الأدنى للأعلى، هذا شيء طبيعي، لكن لما يجي الثناء من مين؟ من الله سبحانه وتعالى جل في علاه، لما يتكلم عن بعض أنبيائه وخلقه فيقول: نعم العبد إنه أواب. كلمة عظيمة، كلمة ليست سهلة، إن الله سبحانه وتعالى يقول والنعم بفلان، أو أنه يثني على فلان بكلمة جدا، في هذه الكلمة فيها المدح والثناء. نعم العبد إنه أواب، جل في علاه سبحانه وتعالى الذي يمدح بهذه الطريقة. إذن هذا الرب يحب جل في علاه، يجب أن نبذل له كل ما عندنا. بعض الآيات حتدينا كده البعد الأوسع والأشمل والأجمل لاسم الله الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله حميد مجيد. كيف نجمع بين الكلمتين هذه حميد ومجيد في خاتمة هذه الآية؟ قالوا أتعجبين من أمر الله، يعني إن الله سبحانه وتعالى يمنحكم هذا الأمر، وإن الله سبحانه وتعالى يحافظ على آل إبراهيم وبيت إبراهيم، وأن يمنحكم ما طلبتموه، فأمر عادي لأن الله حميد، بمعنى أن الله عز وجل يكافئكم على المعروف الذي تبذلونه في حياتكم. فإنتوا بيت دعوة، بيت إصلاح، بيت عطاء، فالله عز وجل الحسنات ما تضيع عنده، إذن هو حميد سبحانه وتعالى حمد لكم ما فعلتموه من قبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك

العزيز الحميد. هذا صراط الله، إذا أقبلت عليه أقبل الله عليك. من هو العزيز؟ هو الله. العزيز هو الذي إذا تركته لا يقبل عليك، لكن إذا أقبلت عليه أقبل عليك. فالله عز وجل هكذا سبحانه وتعالى بالنسبة لدينه. لكن كلمة العزيز الحميد أي الذي يقدر الجهود، يثمن الحركة، يثمن العطاء، يثمن الإقبال، سيثني عليكم، سيمدحكم سبحانه وتعالى، ولن تضيع الجهود عنده إطلاقا. إذن هذا محفز كبير أن نقبل على ربنا الحميد سبحانه وتعالى جل في علاه، كما يقولون بكلا الأمرين، بكلا المفهومين. المفهوم الأول أن الله حميد يحمد فبالتالي نقبل عليه، وأنه يحمد فبالتالي نفرح بالسير وبدون توقف حتى نظفر بذلك المديح الإلهي الرباني سبحانه وتعالى جل في علاه. الله عز وجل في خاتمة لآيات الإنفاق، لآيات العطاء، بعد ما ندبنا إلى الإنفاق، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ واعلموا أن الله غني حميد، يعني غني يغني، هو غني عنا وهو الذي أغنانا. وبعدين حيقول لنا شكرا، يعني المال ليس مالك، المال مال الله، الخير خير الله، العطاء عطاء الله عز وجل سبحانه وتعالى. وبعدين بعد كده يحمدك على الفعل الذي فعلته، بعد كده يقول لك شكرا على الشيء اللي سويته، بعد كده يجازيك عليه. طب انت اصلا مالك اي دور في الموضوع؟ اذن هو الحميد عز وجل سبحانه وتعالى جل في علاه. وربنا يقول في خاتمة آية وهدوا إلى صراط الحميد. إذن هو صراط جميل تمشي وانت فرحان وعارف أن الله عز وجل لن يضيع لك جهدا، بل سيثني عليك. والله إذا أثنى على عبد جعل له مكانة، وجعل له في قلوب الناس مكانة، وجعل له في قلوب وأفئدة الملائكة مكانة. فاللهم اجعل لنا ذلك يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الله في حياتي، الله في حياتي، مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الأذكار القرآنية, مع الشيخ الدكتور عائد القرني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أحبتنا، موسى عليه السلام لما سقى للفتاتين في أرض مدين مال إلى الشجرة جائعا فقيرا غريبا طريدا، يقول انظر الدعاء: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، سبحان الذي ألهمه. وكلنا ذاك الرجل، كلنا ذاك الإنسان، فنحن فقراء مهما أوتينا، إلى فضل الله، إلى كرم الله، إلى العلم من الله، إلى الرزق من الله، إلى الخير من الله. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لا يدخل على الله عز وجل من مثل باب الفقر الافتقار، أن تكون باب الافتقار للواحد القهار من أعظم ما يدخلك هذه الدار. الله كريم سبحانه وغني وقوي، أنت لا تأتي لقوته إلا بالضعف من عندك، ولا تأتي لغناه إلا بالفقر من عندك، ولا تأتي إلى رحمته إلا بالمسكنة. فيقول ربي إني لما أنزلت إليه من خير فقير، أنا فقير لما تنزله علي، أنا بحاجة لأن تنزل علي البركات والخير والنجاحات. لذلك انظر ماذا أتى بعدها. طبعا موسى مطالب بدم، برقبة على دستور فرعون الضال المنحرف، هو مطالب أنه يعدمه يعني إعداما، وشريد وطريد عليه السلام، وفقير وغريب وجائع. حتى أني رأيت أنا في بعض الكتب كانوا في كتاب الزهد المحمد: يا ربي أنا فقير جائع غريب، أو كما قال، قال فقير من لم أغنيه يا موسى في هذا في الحديث القدسي، والمستوحش من لم أكن أنا مؤنسة، والجاع من لم أكن أنا مطعمة، جل في علاه تقدست أسماؤه. فقال ربي إني لما أنزلت لي من خير فقير. شوف يا أخي منظر حال المسكنة، يعني أنه أفتقر إلى الله. ولذلك أنت إذا أردت أن الله يجيب دعاك، تعال بالمسكنة والسكينة، وتعال بالضعف والذلة، واعترف بالذنب والخطيئة، وتجرد من حولك وقوتك. والله يحب الاعتراف بالاقتراف: ربنا ظلمنا أنفسنا، فإن لم تغفر لنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا كنا من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني إني فقير لما تنزله إلي وما أنتظره منك وأرجوك وأسألك من خير. البركة، الصلاح، التوفيق، التقوى، الهداية، ماذا أتى بعد ذلك؟ هذا الفقير صار نبي، وتزوج ببنت شعيب أو بالرجل الصالح على أقوال المفسرين، ونصره الله وأيده عليه السلام، وصار من ذوي العزم الخمسة، وصار ذكره في الخالدين عليه السلام وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فباب الفقر هذا، الافتقار إلى الله، باب عظيم. ولذلك لا تنسى هذه الدعوة: ربي لما أنزلت لي من خير فقير، أنت أتاك عدم ذرية، قل هذا، ما وجدت وظيفة، ما وجدت دخل، عليك دين، ربي إني لما أنزلت لي من خير فقير. فنحن والله الفقراء إلى الله، حتى يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء، ما في استثناء، كلنا فقراء، أنتم فقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، كلنا فقراء، فقراء إلى الله في العلم، في المغفرة، في النجاح، في المال، في الذرية، في كل شيء. والله هو الغني وحده الحميد المحمود في غناه سبحانه، والذي يعطي فيحمد فيشكر من عباده. فالله الله في الافتقار إلى الله في الدعاء. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الأذكار القرآنية، مع الشيخ الدكتور عائد القرني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج حكاية مدينة من فلسطين. حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

قلعة الجنوب الشامخة. رفح هي مدينة ساحلية ذات موقع استراتيجي، حيث تشكل حلقة الوصل البرية بين قارتي آسيا وإفريقيا. أسسها الكنعانيون على تل مرتفع، وذلك لغرض عسكري من أجل حماية السهول الممتدة أمامها وسهولة اكتشاف الأعداء قبل وصولهم. يعرف هذا التل اليوم باسم تل زعرب، ويعتبر معلما جماليا وسياحيا يقصده المستجمون. سكن التل العديد من الحضارات، وبالتالي فإنه يحتوي على كنوز أثرية ثمينة مدفونة في باطنه. وبكل أسف، أثناء فترة احتلال رفح، أسهم الاحتلال وبشكل ممنهج في تخريب التل عبر أمرين: الأول سرقة القطع الأثرية منه ونقلها إلى متاحفه، والثاني غض الطرف عن عمليات ينفذها أشخاص للبحث عن آثار بهدف بيعها. شكلت رفح على مر العصور منطقة ارتطام عسكري وثوري، وفي عصرنا الحالي صدت العدوان الصهيونية أثناء حرب 48 و900 ألف، وصمدت وتصدت للاحتلال أثناء حرب 56 و900 ألف، والذي عزم على الانتقام من صمود أبنائها. فبعد احتلالها عام 56 و900 ألف لم تعرف رصاصاته استثناءات أخلاقية، فطالت الطفل والمسن لتوقع بها مجزرة المدرسة الأميرية والتي راح ضحيتها ما يزيد عن 200 شهيد. وعادت رفح عام 57 و900 ألف إلى الولاية المصرية بعد خروج الاحتلال منها. وفي حرب عام 67 و900 ألف سطرت رفح فصلا جديدا من سجلات التضحية والفداء، ورغم ذلك وقعت تحت الاحتلال الصهيوني، ونالت خلال ذلك ما نالت من الظلم والتنكيل على يد الاحتلال المجرم. ولكن الظلم الأكبر الذي وقع بحق رفح كان جراء اتفاقية كامب ديفيد عام 82 و900 ألف، حيث تم تقسيم مدينة رفح إلى شطرين: مدينة رفح الفلسطينية ويحكمها الاحتلال وتمثل الجزء الأكبر من المدينة، ومدينة رفح المصرية وتتبع لمصر. وقد أحدث ترسيم الحدود هذا في رفح مآس كبيرة، إذ انقسمت العائلة الواحدة في مدينة رفح إلى قسمين، بل إن بعض المنازل تم شقها من النصف ليكون أحدها في فلسطين والآخر في مصر. وبذلك بدأت المأساة الإنسانية التي ما زال أهالي رفح يدفعون ثمنها حتى اليوم. تقع مدينة رفح أقصى جنوب السهل الساحلي الفلسطيني وجنوب قطاع غزة. رفح هي رئة قطاع غزة، ففيها معبر رفح البري، منفذ السفر الوحيد لأهالي قطاع غزة، وفيها أيضا معبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة. تتكون مدينة رفح اليوم من 12 حيا وتجمعا سكنيا، منها حي المواصي، والذي يعتبر السلة الغذائية لقطاع غزة ويشتهر بجودة الجوافة، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى المعصية، وهي حفرة تحفر على مستوى قريب من سطح الأرض لاستخراج الماء، لأنه قديما كانت المياه الجوفية قريبة من سطح الأرض في هذه المنطقة. مخيم رفح تعود معظم وصول اللاجئين فيه إلى منطقة بئر السبع ومدينة مجدل عسقلان وقراها. واليوم تشمخ قلعة الجنوب مع أخواتها من مدن قطاع غزة، رغم ما ينالها من ضربات قاتلة وحصار جائر، وتسر برغم الأسى على ألا ينال شيء من عزيمة الصمود والمقاومة في نفوس أبنائها.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نصحبكم مع برنامج
1: الإمام عبد الحميد بن باديس
0: مع الداعية الشيخ الدكتور حسن الحسيني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

يقول العلامة ابن باديس مبينا سبيل النجاة والنهوض، يقول: لا نجاة لنا من هذا التيه الذي نحن فيه، والعذاب المنوع الذي نذوقه ونقاسيه، إلا بالرجوع إلى القرآن، إلى علمه وهديه، وبناء العقائد والأحكام والآداب عليه، والتفقه فيه، وفي السنة النبوية شرحه وبيانه. ثم تأملوا وصيته الغالية لطلابه ومحبيه، حيث قال: أطلب منكم شيئا واحدا، وهو أن تموتوا على الإسلام والقرآن.

0: العذاب المنوع الذي نذوقه ونقاسيه إلا بالرجوع إلى القرآن وبناء العقائد والأحكام والآداب عليه، وفي السنة النبوية شرحه وبيانه، والاستعانة على ذلك بإخلاص القصد وصحة الفهم والاعتضاد بأنظار العلماء الراسخين والاهتداء بهديهم في الفهم عن رب العالمين.
1: يقول الحاكم الفرنسي في الجزائر في ذكرى مرور 100 سنة على استعمار الجزائر: إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن الكريم ويتكلمون العربية، فيجب أن نزيل القرآن من وجودهم ونخترع اللسان العربية من ألسنتهم. هذا الكلام الخطير يظهر الصعوبة التي واجهت ابن باديس في مجابهة فرنسا الذي آمن بأن نهضة الجزائر الشاملة لا يمكن أن تقوم إلا على أساس الرجوع إلى تعاليم القرآن الكريم وهدايته. لذلك اعتمد ابن باديس على القرآن الكريم في حركته الإصلاحية، فتفرغ لتعليم القرآن وتدريسه وتفسيره وتربية الناس على مقاصده وأحكامه ووصوله وقيمه، واعتنى عناية كبيرة بتفسير القرآن، وجعل طريقته في التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن ثم بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تفسير القرآن، وبعده بما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين، آخذا في الاعتبار أصول البيان العربي، لكنه في الوقت ذاته لم يهمل التفسير العقلاني لكن المتوافق مع النقل، واهتم بالتفسير العلمي لكن المدعوم بالدليل، وترك لنا نماذج متميزة من تفسيره الرائع في مجالس التفكير، والذي لم يصلنا منه للأسف سوى القدر القليل، حيث عني الشيخ بإبراز قيم الإسلام ثم بيان الصلة بين هذه القيم والحياة الإنسانية التي نحياها، وربط السلوك العملي للمرء بهذه القيم والتعاليم. وهو بعد كل هذا له ذوقه الخاص وأسلوبه المتميز في التفسير. ولخص الشيخ البشير إبراهيمي سمات تفسير ابن باديس بقوله: كان للأخ الصديق عبد الحميد بن باديس ذوق خاص في فهم القرآن، كأنه حاسة زائدة خص بها مع اطلاع واسع في العلوم النفسية والكونية، وباع مديد في علم الاجتماع، ورأي سديد في عوارضه وأمراضه، وله في القرآن رأي بنى عليه كل أعماله في العلم والإصلاح والتربية والتعليم، وهو أنه لا فلاح للمسلمين إلا بالرجوع إلى هداية القرآن الكريم. فانطلق ابن باديس بصحبة القرآن مرافقا له طيلة حياته، عاملا على تقريبه بين يدي الأمة، معلما مفسرا، فتجد درسه لتفسير القرآن ينتقل معه أينما انتقل. تراه جالسا في المسجد الأخضر يقرأ آية ثم يفسرها، وينتقل إلى المساجد المحيطة في مدينته، ثم إلى خارج قسنطينة يفسر القرآن للصبيان وللشباب وللرجال والنساء، بل للأمة. تجد تفسير القرآن في دروسه ومحاضراته ولقاءاته ومواعظه وعلى صفحات مجلاته وجريدته، ثم يفتخر بأعلى صوته قائلا: إننا والحمد لله نربي تلاميذتنا على القرآن من أول يوم، ونوجه نفوسهم إلى القرآن في كل يوم. ما أعظمها من كلمة، وما أثبته من منهج، وما أعقله من رجل. كيف يمكن أن يخذل هذا الإنسان وقد بنى منهجه ومسلكه ودربه على آيات الرحمن؟ ماذا تريد يا ابن باديس وما غايتك؟ يقول: غايتنا التي سوف تتحقق أن يكون القرآن منهم رجالا كرجال سلفهم. وعلى هؤلاء الرجال القرآن

سنة تقريبا كانت الجزائر على موعد مع الاحتفال الكبير في مدينة قسنطينة يوم الاثنين 14 من ربيع الآخر عام 1357 هجرية الموافق عام 1938 ميلادية. احتفل الناس بشيخهم المفسر، وقد ذكرني هذا الاحتفال الكبير بالحافظ ابن حجر لما أتم شرحه لصحيح البخاري خلال 25 سنة تقريبا. عمل وليمة عظيمة اجتمع لها العلماء والقضاة والفضلاء والشعراء، وفرق عليهم المال والذهب، حتى قال السخاوي: كان يوما مشهودا لم يعهد أهل العصر مثله. واحتفال الجزائري كان عظيما كذلك، اجتمع العلماء والوجهاء، الرجال والنساء، الكبار والصبيان، احتفلت الجزائر كلها بختمة التفسير، وأقبل الناس بهداياهم وعطاياهم يهدونها للشيخ ابن باديس، وكأن الشيخ أعاد الروح للأمة من جديد، وبث فيهم الاعتزاز بكلام ربهم العزيز. وقف الشيخ الجليل في هذا الحفل أمام الجميع، أمام هذا الجمع الغفير، ليقول لهم: أنتم ضيوف القرآن، وهذا اليوم يوم القرآن، وما أنا إلا خادم للقرآن، واجتماعكم على تباعد الأقطار تنويه بفضل القرآن. فرحمك الله يا ابن باديس، ورضي عنك يا شيخ القرآن.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: الإمام عبد الحميد بن باديس
0: مع الداعية الشيخ الدكتور حسن الحسيني. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحاول في هذا البرنامج أن نقطف كلمة قرآنية، زهرة قرآنية في كل حلقة. هذه الزهرة ننتقيها بعناية، ربما تفهم بشكل خاطئ لدى السامع، فمرد هذا الفهم الخاطئ إما أن يكون نابعا من طغيان العامية على الفصيحة، فالإنسان للوهلة الأولى عندما يسمع الكلمة يتوهم فيها المعنى العامي المستخدم، ولكن المقصود منها معنى آخر وهو المعنى الفصيح في سياقها القرآني. وربما يكون المرد الآخر نابعا من العربية نفسها، فالعربية بجذورها وكلماتها الجذر اللغوي الواحد أو الكلمة الواحدة تحمل معاني عدة. هذه المعاني يكون بعضها مشهورا وبعضها غير مشهور لدى الناس، فيذهب السامع بذهنه وبتفكيره وبعقله للوهلة الأولى بشيء طبيعي طبعا إلى المعنى المشهور، ولكن المقصود أو المعنى المقصود منها معنى آخر هو غير المعنى المشهور. ونحن أحبتي لا ندعي الكمال، الكمال لله سبحانه وتعالى وحده، ولا نتناول هذه الكلمات أو هذه الكلمات بشكل اعتباطي، أو لا نتناولها جزافا، وإنما لدينا الركائز التي نعتمد عليها. الركيزة الأولى التي لا نستغني عنها هي السياق القرآني الذي وردت به هذه الزهرة أو هذه الكلمة، فالكلمة دون سياقها لا فائدة ترجى منها. والركيزة الثانية في هذه الكلمة ما أجمع عليه أو كاد يجمع عليه المفسرون، والمفسرون في الدرجة الأولى هم لغويون، وعندما نقول المفسرون، المفسرون القدماء قبل المحدثين، لا ننقص من قيمة المحدثين، لكن اللغة حفظت وكانت الباع الأطول للمفسرين القدماء وللغويين القدماء. والركيزة الثالثة أحبتي، وهي الركيزة الأهم والأولى، وهي المعاجم العربية. المعاجم العربية هي الحاضنة، هي البوتقة، هي الأم التي احتضنت الجذور أو الكلمات العربية الفصيحة بمعانيها المختلفة عبر مئات السنين، فهي التي احتضنت الكلمات ونقلتها بمعانيها منذ العصر الجاهلي تقريبا إلى يومنا هذا، إلى القرن الواحد والعشرين. فأهلا وسهلا بكم أحبتي، هذه الزهرة التي سنتناولها في هذا أو في هذه الحلقة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هي قوله تعالى عن الكلب. هذه الآية تعرفونها جميعا ومشهورة، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. طبعا يعني هذه من الكلمات البالغة الخطأ لدى الناس، أسمعها كثيرا من الناس، حتى أحيانا بعض الخواص يقول كمثل الكلب إن تحمل عليه، يعتقد أن المعنى المقصود إن تحمل عليه، يعني إن تضع عليه أحمالا يلهث أو تتركه دون أحمال يلهث، لكن طبعا أحبتي ليس هذا المعنى المقصود، وإنما المقصود إن تحمل عليه أي إن تطرده، وسنرى ذلك في السياق بما قال المفسرون بما قالت المعاجم. انظروا في السياق القرآني أحبتي، بداية يبدأ من قوله تعالى، لابد من العودة إلى قوله تعالى، طبعا هذا في سورة الأعراف، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. إذن الحديث واضح عن الذي انسلخ من آيات الله، الذي ترك آيات الله سبحانه وتعالى وكان من الغاوين، وهو الذي اتبع الشيطان. ولو شئنا لرفعناه بها
2: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه.
1: أخلد إلى الأرض واتبع هواه، واضح السياق. بعدها
2: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: صدق العظيم. إخواني، السياق القرآني واضح، يتحدث عن الذين انسلخوا من آيات الله، الذين اتبعوا الشيطان وتركوا أوامر الله سبحانه وتعالى واتبعوا نواهيه، فيشبه صورتهم بصورة الكلب إن تحمل عليه يلهث إن تتركه يلهث. الآن ليس إن تحمل عليه بمعنى تضع عليه الأحمال، وإنما إن زجرته وطردته. هذا السياق القرآني. انظر ماذا يقول المفسرون، يقولون كمثل الكلب طردته أو لم تطرده، زجرته أو لم تزجره، فهو ملازم للمعصية. ومنه حملت على العدو، أنا أحمل على العدو بمعنى أطارده. إن تحمل على عدوك بمعنى أنك تطارده لغويا. حملت على الأمر أو على المسألة بمعنى طلبتها وأردتها بكل قوة، فأنا ألحق بها، أطارد هذه المسألة. وفي المعاجم يقول في لسان العرب لأنك إذا حملت على الكلب ينبح أو نبح وولى هاربا، وإن تركته شد عليك ونبح أيضا، فيتعب نفسه مقبلا عليك ومدبرا. الكلب إذا لحق بك فإنه يلهث ويدلي لسانه، وإن هرب منك زجرته وهرب منك أيضا تعب وأتعب نفسه في كلتا الحالتين، فيعتريه عند ذلك ما يعتريه عند العطش من إخراج اللسان. وهذا المعنى ليس في لسان العربي وحده، وإنما ورد عند ابن سيدة، عند الجوهري، عند في تاج العروس، ورد عند ابن فارس. يعني لا نريد أن نحصي هذه الأقوال كلها، وإنما اكتفينا بلسان العرب. فالمعنى اللغوي، السياق، ما قاله المفسرون، وأهم شيء السياق القرآني يثبت ذلك. لأننا لو نظرنا أصلا إلى الكلمة بشكل منطقي، لا يوجد أحد منا يحمل أحمالا على الكلب، فكيف ينسجم المعنى القرآني مع المنطق العقلي؟ هنا لا ينسجم، وإنما الصحيح أنه إن حملت عليه أي طردته وزجرته، ففي كلتا الحالتين هو يلهث. أحبتي، أهلا وسهلا بكم، وأودعكم، وكل أمل وشوق كبير للقائكم في زهرة جديدة من حلقات برنامجكم، برنامج أزاهير قرآنية. وإلى اللقاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طوفان الأمة مع الشيخ الدكتور طارق السويدة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاءني سؤال عن معارك المسلمين من أجل تحرير فلسطين في التاريخ، وماذا نتعلم منها؟ طبعا التاريخ درس كبير بل معلم عظيم، وفلسطين تم تحريرها عدة مرات، والأقصى وقع في الأسر عدة مرات، ونعم هناك دروس مشتركة يجب أن نتعلمها، بل قواعد كثير من الناس لم ينظر إليها، دعونا ننظر إليها. المعارك التاريخية التي لها علاقة بفلسطين كثيرة، وكل واحدة منها تعلمنا الدروس. على فكرة فلسطين احتلت عدة مرات، القدس احتلت عدة مرات، وطبعا أطول مرة كانت في عهد المسلمين لما حررها صلاح الدين الأيوبي، أخذت 88 سنة. مرة أخرى أخذت 10 سنوات، مرة ثالثة أخذت سنة واحدة. في كل مرة كان يأتي التحرير وله أدواته. هذه الدروس التاريخية من عهد صلاح الدين الأيوبي في معركة حطين، ثم الخوارزميين الذين حرروها في أظن 1244، وبعدين عين جالوت اللي بقيادة قطز اللي أوقف المغول، المغول احتلوا فلسطين واحتلوا الشام واحتلوا كل شيء إلى أن وصلوا إلى مصر، فاستطاع سيف الدين قطز أن يواجههم بقوات المسلمين من مصر في 1260 تقريبا، وفي ناصر الدين قلاوون أيضا جاء وحرر فلسطين. هناك ظاهرة حقيقة يجب أن نتأملها، لأن أنتم تسألوني عن دروس التاريخ، تأملت في التاريخ فوجدت أن كل تحرير حدث في فلسطين جاء من مصر. دائما تحرير القدس يأتي من مصر، فمصر هي القوة الاستراتيجية للأمة، مصر هي رائدة الأمة العربية، مصر هي المركز العلمي والديني والثقافي والاستراتيجي والعسكري والقيادة الفكرية، ويعني مرة ثانية دائما مصر هي الثقل الكبير في الأمة. وإذا مصر جعلت تحرير فلسطين هدفها، عندها هناك يعني مؤشرات واضحة نحو تحرير فلسطين. هذه هي الدروس التاريخية التي نتعلمها. لكن نتعلم أيضا أن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى لم يحرر كل فلسطين. صلاح الدين الأيوبي صحيح حرر القدس، حرر معظم فلسطين، لكنه لم يحرر كل فلسطين. لماذا؟ لأنه كان يواجه ليس فقط القوة عسكرية في فلسطين، هو كان يواجه قوة عسكرية مسيحية صليبية في فلسطين تدعمها قوات عالمية من كل أوروبا، وجاءت الجيوش بأنفسها، الملوك بأنفسهم جاءوا، ريتشارد قلب الأسد بنفسه جاء، وغيره من القادة. إذن سبحان الله، كأن التاريخ يعيد نفسه، القوات اللي موجودة في فلسطين من الصليبيين تدعمها قوات عالمية، اليوم القوات الصهيونية تدعمها القوات العالمية. وفي هذه الحالة لا يمكن الاعتماد فقط على القوة العسكرية المحلية. أيضا من دروس التاريخ أن صلاح الدين الأيوبي متى استطاع أن يحرر فلسطين؟ هو ما استطاع أن يحرر فلسطين في أول وجوده، هو استطاع أن يحرر فلسطين عندما استطاع أن يوحد الشام مع مصر عندها استطاع أن يكتسع فلسطين. هذه كلها دروس نتعلمها من التاريخ، وأهمها على الإطلاق كما ذكرت أن نحن توقعاتنا من مصر عظيمة، ومصر رائدة الأمة ودورها عظيم، وهي الأمل بإذن الله في دعم الفلسطينيين لأجل أن يكونوا قوة ضاربة تقضي على هؤلاء الصهاينة وتخرجهم من بلادنا. هذا هو أعظم درس تعلمته في التاريخ، ويكرر نفسه عدة مرات، وسيتكرر بإذن الله قريبا على يد مصر العظيمة، وأسأل الله أن يحدث ذلك في زماني.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طوفان الأمة، مع الشيخ الدكتور طارق السويدة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية، كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم، كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أولو الألباب. أولو الألباب. أولو الألباب مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في لقاء يتجدد مع كلمات عظيمة ينبغي للمسلم أن يتنبه لها، فمن كان يعرفها يحتاج أن يتذكرها، ومن لا يعرفها يحتاج وبكل الاحتياج أن يعرفها ويتعلمها ويحرق قلبه بها. أيها الكرام، الله ربنا سبحانه وتعالى ما خلقنا عبث، خلقنا لغاية، خلقنا لأمر لا بد للمسلم أن يعرفه ثم يسير على مراد الله سبحانه وتعالى. فإذا سرت وصلت، أما إذا جهلت فإنك تقع في البعد عن الله، لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق خلق لحكمة وخلق لغاية ولمراد ولعلة، إذا ما طبقتها لا فائدة من وجودك في هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى قال في كلمة عظيمة في سورة الذاريات، قال وما خلقت الجن والإنس، تبهوا أيها الأحبة، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فسرها ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، قال إلا ليوحدون. ما هي العبادة أيها الأحبة؟ لما يقول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة أيها الأحبة كلمة عظيمة، هي تذلل، خضوع، انكسار، تطامن، هدوء، إظهار الفقر والحاجة بين يدي القوي الملك العزيز رب السماوات والأرض إنه الله. هذا الانكسار وهذا الخضوع إما أن يكون في القلب وهو الأصل والأقوى والذي يبنى عليه كل شيء، وإما أن يكون بالجوارح وهو مطلوب من المسلم الاثنين، عبودية القلب أي خضوعه وانكساره وإقراره، والجوارح، وهذا أصل مفهوم العبودية. فأول العبودية إقرار القلب وإذعانه وقبوله لكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى. لهذا يقال طريق معبد أي مذلل، ما فيه صعوبة، لا صعود ولا نزول ولا يمين ولا يسار، وإنما يسير في تذلل وخضوع. ومفهومها العام أن يكون العبد خاضعا لربه بكل ما يريد من أعمال القلوب ومن أعمال الجوارح. انتبهوا أيها الأحبة، إذا قامت القلوب بعملها، الخوف، الرجاء، الإنابة، التوكل، المحبة، هذا أعمال قلوب، هذه لله وحده فقط. وهناك أعمال جوارح، طواف، السعي، الحج، الذبح، النذر، الحلف، هذه أعمال ظاهرة. هذين الاثنين هما حق الله تعالى لا يصرف لغيره، وهو حقيقة كلمة لا إله إلا الله. فما هي لا إله إلا الله؟ وما هي أركانها؟ وما هي حقوقها؟ تابعوا معنا في اللقاء الذي بعد ذلك. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، أراكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أولو الألباب مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني. والحديث يعتبر من الأحاديث التي يدور الفقه عليها، كما قال أبو داود السجستاني. وفي الحديث دلالة على أن الله تعالى لم يكلف عباده بفعل ما يضرهم، كما أنه سبحانه لم ينههم عن شيء فيه نفع لهم، ففيما أمرهم به عين صلاحهم في دينهم ودنياهم، وفيما نهاهم عنه عين فساد معاشهم ومعادهم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طريق الهدى، طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريق الهدى، وهذه حلقة جديدة من هذا البرنامج. يسرني أن أرحب فيه بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، أحد أبرز دعاة وعلماء دمشق. أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: فضيلة الشيخ، تحدثنا عن مظاهر كثيرة من ضعف الإيمان، ونتوقف اليوم عند آخر هذه المظاهر التي قد لا تحصى، ولكن حاولنا وسعنا أن نحصي بعض الحالات وبعض المظاهر
2: البارزة
1: في مجتمعاتنا وبين أقراننا من المؤمنين الذين ضعف أو وهن إيمانهم. نعم. للأسف، نسأل الله عز وجل السلامة للجميع. من مظاهر ضعف الإيمان الفزع والخوف عند نزول المصيبة، والله سبحانه وتعالى يقول في الآية: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الفزع والجزع، هل هذا مظهر من مظاهر ضعف الإيمان، أم أن النفس البشرية جبلت على ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الآية الحاسمة في هذا الموضوع أن الله عز وجل يقول: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين.
1: هناك استثناء،
2: ففي أصل التركيب البشري، في أصل جبلة الإنسان شديد الفزع من المصيبة. لكن الله استثنى المصلين، إلا المصلين. النقطة الدقيقة هو أن المركبة، السيارة، لماذا صنعت؟ من أجل أن تسير. علة صناعتها السير، وفيها مكبح يتناقض مع أصل صناعتها، لكن المكبح مهم جدا لسلامتها. كذلك الإنسان خلق ليسعد، خلق ليرحمه الله، خلق ليكون معافا سليما مطمئنا آمنا موفور الكرامة. أما إذا خرج عن منهج الله، لا بد من مكبح يكبحه عن الاسترسال في هذا الطريق، فتأتي المصيبة للإنسان كالمكبح للسيارة حينما تنحرف عن الطريق، فإما إلى هاوية ما لها من قرار، وإما إلى سلامة. فحينما نفهم المصائب فهما بهذا المعنى، أنها مكبح في سيارة من أجل سلامتها، من أجل سعادة أصحابها. البطولة ليس أن تدرك نزول مصيبة، هذه يدركها أي إنسان. يعني يقع زلزال في بلد، تقع حرب أهلية في بلد، يقع اجتياح في بلد، تقل الأمطار في بلد، تغدو الأسعار في بلد، هذه كلها مصائب يدركها جميع الناس من دون استثناء. لكن فضل المؤمن أنه يفهم حكمتها، فإذا كشف الله لك الحكمة في المنع، عاد المنع عين العطاء. وربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المصيبة لها خمس تفسيرات. لغير المؤمن، للعاصي، للكافر، مصيبة ردع أو قصم. ردع أو قصم، لأن الله جل جلاله من سننه مع عباده أنه يبدأ بالهدى البياني، والإنسان عليه أن يستجيب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإن لم يستجب دخل في مرحلة أخرى، يأتيه تأديب تربوي، عليه أن يتوب. فإذا لم يتوب تأتيه مرحلة ثالثة، الإكرام الاستدراجي، فإن لم يشكر يخصم. فمصيبة الكفار المنحرفين والعتاة الظالمين قصم أو ردع. الآن مصائب المؤمنين، قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. معنى ذلك أن مصائب المؤمنين مصائب دفع أو مصائب رفع. الدفع كان في سرعة بطيئة فجاءت مصيبة فحفزته إلى سرعة عالية. كان يصلي صلاة شكلية فجاءت مصيبة فصار يصلي صلاة ممتلئة بالحرارة.
1: كانت هذه المصيبة دافعا له
2: إلى مستوى أرقى،
1: ذكرته بقدرة الله وقوته، ذكرته بأن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وهكذا. يعني
2: هذه المصيبة دفعته من مستوى ضعيف إلى مستوى قوي. هذه المصيبة جعلته يتقن عباداته، جعلته يغض بصره عن محارم الله، جعلته يضبط لسانه. فحينما كان مقصرا كان متفلتا من بعض الأوامر التفصيلية، فجاءت هذه المصيبة وحملته على الطاعة. إذن هي مصيبة دفع. وحينما يكون للإنسان عند الله رتبة لم ينلها بعمله لا بد من أن ينالها بصبره، فتأتيه مصيبة وترفع مقامه إلى المستوى الذي يليق به. فمصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع، بينما مصائب الأنبياء مصائب كشف. يعني هناك كمال ينطوي عليه الأنبياء لا يمكن أن يظهر إلا بمصيبة، كما كان مع النبي في الطائف. يعني مشى إليهم 80 كيلومتر على قدميه وردوه شر رد، فجاءه جبريل وأن يكون ملك الجبال بإمرته، فلو شاء لأطبق عليهم الجبلين. قال: لا يا أخي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. فالأنبياء مصيبتهم كشف، والمؤمنون مصيبتهم دفع ورفع، والكفار والعتاة والظالمون مصيبتهم ردع أو قصم. هذه فلسفة المصائب. وفلسفة أخرى، حينما طاف على أصحاب الجنة طائف على بستانهم فأصبحت كالصريم، وفي اليوم التالي تنادوا مصبحين ورأوا أن محاصيلهم قد بارت وقد أتلفت، قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. قال تعالى: كذلك العذاب. يعني ما من عذاب أسوقه لكم في الدنيا يا عبادي إلا من أجل أن تعودوا إلي وأن تتوبوا. فهذه فلسفة المصيبة في الإسلام. إن الإنسان خلق هلوعا، هذا ضعف لصالحه، لأنه لو لم يخاف لا يتوب إلى الله. لو أنه إنسان عمل فحص وجد في كتلة بجسمه يسارع إلى الصلاة، إلى قيام الليل، إلى الدعاء، لأنه قضية خطيرة. لو أنه لا يخاف لا يتوب. خلق هلوعا من أجل أن يتوب. أخ زياد، الله يجزيك الخير، أنت حينما ترى كمبيوتر غالي جدا، في كمبيوترات صناعية غالية جدا بالملايين ثمنها، فيها وصلة ضعيفة اسمها بالتعبير الاصطلاحي فيوز، عبارة عن خط كهربائي ضعيف جدا، لو جاء التيار عالي يسيخ هذا الخط وينقطع التيار. هذا الفيوز يحفظ هذا الجهاز الغالي من العطب، وكذلك تأتي المصيبة فتحول بين الإنسان وبين التدهور، وكأن يد الله الرحيمة تدخلت فأنقذت هذا الإنسان. الله عز وجل قال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. المصائب من النعم الباطنة، فكلما كنت أقرب إلى الله فهمت على الله حكمته. قال: عجبت لأمر المؤمن، يقول النبي الكريم: إن أمره كله خير، إن أصابته

0: أصبر وأستغفر وأتوب إلى الله. فضيلة الشيخ دكتور محمد راتب النابلسي، عندما تقول الأم في لحظة حنو على ولدها لو أنه لا قدر الله أصابه مكروه لا سوف ألحق به، نعم، أو سوف، نعم، يعني من هذه العبارات التي، نعم، يتداولها البعض، لو أصاب والدي مكروه أو توفي هذه مصيبة كبيرة، نعم، لا حياة لي بعده وهكذا، من
1: هذا من ضعف الإيمان،
0: نعم.
1: أما لو أنك آمنت أن الله عز وجل حكيم عليم وأنه قدر فأحسن التقدير وأن هذا قراره وأن هذه حكمته وأنه عليك أن تكشف أن تستسلم لله عز وجل لما كنا في هذا الوضع،
0: نعم.
1: يعني الحقيقة الانهيار المفاجئ لمصيبة نزلت دليل ضعف الإيمان، والدليل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. بس ما كل مصل يصلي، ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائع وكسى العريان ورحم المصاب وآوى الغريب. كل ذلك
0: هو تعالى أعطانا المواصفات،
1: نعم، وعزتي
0: التي
1: وجلالي،
0: نتقبل،
1: نعم،
0: بها،
1: نعم، وعزتي وجلالي إن نور وجهه لأضوأ عندي من نور الشمس، على أن أجعل الجهالة له حلمة والظلمة نورة، يدعوني فألبيه ويسألني فأعطيه ويقسم علي فأبره. في نقطة دقيقة جدا، كلمة ليس كل مصل يصلي، ماذا قال الله عز وجل إلا المصلين؟ هو كل واحد يصلي يظن أنه ضمن هذه الدائرة؟ لا، نحن عندنا قاعدة في المنطق
0: يرجو ذلك، ولكن
1: عندنا قاعدة في المنطق،
0: نعم،
1: أن الصفة قيد. أنا أقول لك الآن إنسان، هذه تنطبق على 6,000,000,000. لو كتبت كلمة أخرى، إنسان مسلم تنطبق على 1,200,000,000.
0: نعم.
1: لو قلت إنسان مسلم عربي تنطبق على 500,000,000 فرضا.
0: نعم.
1: لو كتبت إنسان مسلم عربي مثقف تنطبق على 1,000,000. لو كتبت إنسان مسلم عربي مثقف طبيب 500,000، طبيب قلب صاروا 100، مقيم في بيروت مثلا 5
0: تخصص.
1: كلما أضفت صفة ضيقت الدائرة، واضحة هذه؟
0: نعم.
1: الآن إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، دائرة واسعة جدا، الذين هم على صلاتهم دائمون وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين
0: تضيق الدائرة
1: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون،
0: نعم،
1: إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. يعني الدائرة تضيق جدا الدائرة،
0: نعم.
1: فهذا المصلي صلاة حقيقية، هذا ناج من الهم والحزن والقلق والخوف
0: والجزع،
1: مستسلم لله عز وجل، راض بقضائه وقدره. يعني هذه المرأة الصحابية الجليلة التي كان زوجها في الجهاد وكان ابنها مريضا مرضا عضالا، فلما جاء زوجها من الجهاد سألها عن الصغير، قالت هو في أهدأ حال، هو قد مات، لم تخبره. استقبلته وأطعمته وتزينت له، وفي الصباح قالت له لو أن جارا لنا أعطانا وديعة ثم استردها أنغضب؟ قال لا. قال وهكذا فعل الله عز وجل. يعني الصحابة علمونا أن المصيبة يجب أن تستقبلها بالرضا بالسرور، لأنه الله عز وجل كله خير، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. والله إنني قرأت في بعض الآثار أن بعض الصحابة كان يتزين إذا ألمت به مصيبة حتى يعبر لمن حوله أنه راض عن الله، يطوف حول الكعبة قال له يا ربي هل أنت راض عني؟ يمشي وراءه الإمام الشافعي قال له يا هذا

0: جائزة، هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال: يا سبحان الله، من أنت؟ قال له: أنا محمد بن إدريس. قال له: كيف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ قال: يا هذا، إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. البطولة أن أرضى بالمصيبة، وهذا وسام شرف كبير. طبعا هناك مصائب تأتي من تقصيري أنا، حينما أطبق ما علي وأخذ بالأسباب وشاءت بعدها حكمة الله أن يكون شيء أنا أقبله من الله عز وجل. وهذا الآن،
1: أما إذا قصرت ولم تأتي بالأسباب وهكذا فهناك
0: جزاء التقصير، صح؟ موضوع ثاني، صح؟
1: أما
0: النقطة الدقيقة أن الإنسان حينما يفزع من المصيبة يصاب بما يسميه الأطباء الشدة النفسية، والشدة النفسية وراء الأمراض كلها، حتى إن الشدة النفسية تضعف جهاز المناعة، وجهاز المناعة مسؤول عن الأمراض السرطانية والجرثومية. فأنت حينما تثق بالله ولك معنويات عالية جدا، هذا يعين على شفائك من مرضك، وهذا يعين على مقاومة الأمراض، مقاومة الأحزان. يعني عظمة المؤمن أنه راض عن الله، لا ينهار أمام مصيبة.
1: والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. هنا قوة الإيمان تكمن في بعض جوانبها في هذا الأمر، أن يكون قابلا راضيا صابرا على قضاء الله وقدره. والإيمان من أركانه الإيمان بالقضاء والقدر،
0: خيره وشره من الله،
1: خيره وشره من الله.
0: وكلمة شره كلمة نسبية، فقد يأتي فقر طارئ، هذا الفقر حملني على طاعة الله، هو بالنسبة إلي مصيبة وشر، أما حينما أرى نتائجه خير. حينما يغضب الأب من ابنه الذي يلهو بلعبة فيحطمها من أجل أن يدرس، ويدرس ويصبح بمقام عالي جدا في المجتمع، يشكر والده على تحطيم هذه اللعبة مع أن في سنه تحطيمها شر، يحبها كثيرا فحطمها أبوه.
1: صحيح.
0: لأنها ألهته عن الدراسة. هكذا
1: نسأل الله عز وجل بأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، وأشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم. نعد بإذن الله تعالى أن نتناول أسباب ضعف الإيمان بعد أن تناولنا مظاهر ضعف الإيمان. فالأسباب متعددة وكثيرة. ويأتي بعد الأسباب عرض العلاجات
0: إن شاء الله،
1: إذا صح التعبير. فنسأل الله العلي القدير أن نكون من المؤمنين حقا ومن الأقوياء في إيمانهم بإذنه تعالى. أشكركم فضيلة الشيخ، وإلى لقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طريق الهدى، طريق الهدى، مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج المسلسل الدرامي ساعة الصفر. ساعة الصفر. ساعة الصفر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ساعة السفر. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: وين يا رجب؟ يا رجب
2: السلام عليكم. وعليكم السلام. جود مورنينج بويز. كيف حالك عم ابو خالد؟
1: الله يرضى عليك. وين هيك؟
2: ما ورا الشغل عشان بدي اشتغل عشان الدجاج قاعد القيف بصرخ بقول وين رجب.
1: اقطع شرك يا رجب. طب اسمع ايش بدي اقول.
2: اقول عم ابو خالد اي حاجه انت بتقولها انا بقولها كمان.
1: اي بس اسمعني يا رجب.
2: تفضل عم ابو خالد.
1: بعينك الله وانت مروح اليوم بتزبط لك 8 دجاجات هيك كل دجاجه 2 كيلو.
2: ولا يهمك بجيب لك اياها على الدار وبضلني قاعد في الدار لما تطبخوها هنا وبضلني اكل معك كمان.
1: لا لا يرضى عليك عشان زي ما تقول جايين عندنا ناس وبدنا نكرمهم.
2: خلاص ولا يهمك ولا يهمك.
1: بس دير بالك بدنا اياهن بالسعر اللي جابلنا اياهن خميس المره اللي فاتت.
2: وقتاش جابلك خميس؟
1: يا راجل ايش الدعوه؟ مش الدجاج اللي بزيد عندكم ابو بهجت بعطيكم اياه وبقول لكم روحوا ودوه لحبايبنا الناس وبدل ما يكون الكيلو ب 11 وب 12 تعوب 8.
2: ما بزيدش عنا دجاج بالمره. احنا الدجاج اللي بزيد عنا بضله يكاك في قلب القفص.
1: الله شكلك سكران يا رجب. شكلك عن جد مش مركز في شغلك. روح قول لعمك ابو بهجت نفس الدجاج ونفس السعر اللي جاب لنا اياه خميس. ماشي؟
2: خلاص ماشي. 8 دجاجات؟
1: صحيح 8 دجاجات كل دجاج 2 كيلو.
2: خلاص بقول لك كيف.
3: ابو صايب اسمعني كويس.
4: ايوه يا فندم.
3: الفترة هذه تعتبر فترة اعداد لانه تجار المخدرات وبالذات صخر والمجموعة اللي معاه يبدو انه هم قاعدين بيجهزوا في حالهم بحضروا حالهم على اساس انه هم عارفين انه احنا بنلحقهم فقاعدين بيخطوا احتياطاتهم وبيظبطوا في امورهم والاجدر انه احنا نظبط امورنا عشان نستناهم وتكون ساعة الصفر بيننا وبينهم.
4: قصدك يعني انه نكبس عليهم فجأة؟
3: لا لا لا لا لا احنا مش عارفين وين بحطوا المخدرات ولما بدنا نكبس عليهم لازم نكون واثقين انه المخدرات موجودة في البراكس عنده وفي المحلات.
4: طيب ايش الفكرة اللي عندك؟
3: بدي تشتغل لي على الشباب اللي بيشتغلوا معاه.
4: قصدك انه نعمل اختراق من المجموعة اللي حواليه؟
3: يا عيني عليك. بدي تشوف لمين الحلقة الاضعف في المجموعة اللي معاه وتبلش تشتغل عليها. يعني لو ربطنا لنا واحد من اللي بيشتغلوا معاه احنا حنكون حاضرين جوا عندهم وعارفين وقتش بيسلموا وقتش بيسلموا.
4: خلص يا فندم سيب الموضوع هذا علي.
3: ما هو سيبه علي بدك تشتغل عليه صح. دير بالك يعني بمعنى بديش يشمه ولا اي حاجة لانه هذا صغر زي ابوه عنده قتلة البنادم وعنده موت البنادم شيء طبيعي كأنه فعص حشرة يعني.
4: لا لا تقلقش.
5: الله يصبحك بالخير يا عم ابو بهجت.
6: يسعد لها الصباح يا ربي.
5: ايش رجب متجاي؟
6: في الطريق ما انت عارف يا خميس لسه الدنيا بدري.
5: طب ايش بتشوف اجيب دجاج من المخزن عشان اذبحه ولا سنة رجب؟
6: لا لا بعينك الله ركب على براد الشاي هلقيت عبين ما يجي رجب.
5: ماشي يا معلم.
6: هاي هل رجب.
2: السلام عليكم. وعليكم السلام. جود مورنينج بويز.
6: وعليكم السلام. يلا بسرعة روح جيب طلتك فص دجاج وخلي خميس يبلش ذبحه معك.
2: كم قفص بدك اجيب؟
6: ولك ما قلت لك ثلاثة.
2: طيب خلاص انا بجيب ثلاثة هلقيت وانا بذبحهم بمعطهم.
6: انت تذبحش بتروح بتجيب لك فاص بتعطيهم لخميس هو بيذبح وبيمعط.
2: طيب خلاص هلقيت بروح بجيب وانا بتفكرني خايف من الدجاج. ما يمكن يكون لسه ما غساش وجهه يمكن بدهم فول وفلافل من عند مطيع.
6: ولا هم اللي بدهم ولا انت اللي همك عبطنك؟
2: ما لسه ما فطرتش ولا ما اكلتش الا حوالي بس نص كرتونة بيض قلتني مرتي وصحن زيت كبير كانت بطاطا كمان مسلوقة حوالي صحنين اكلت بس.
6: يعطيك الف عافية والله يا رجل. يعني بس هاي اللي اكلته؟ ايوه وبتحكي لسه نفسك مسدودة وكيف لو نفسك مفتوحة يا منيال؟
2: ما عادي ولا حاجة واخر واحد مش بده يقع عشان يعيش.
6: طيب روح روح روح يلا.
5: وين يا رجب وين رايح؟
2: ما ادري راح اجيب لك قفاص عبين ما تتخلص الشاي عشان نشرب الشاي ونضل نشتغل.
5: رجب اسمع حبيبي انت شاطر في الشاي ايش رايك تقعد عندي الشاي وانا بدي اروح اجيب لك قفاص.
2: ما انت كل مره بتقول لي انت روح تجيب لك قفاص خليني اعتل على ظهري واليوم بتقول لي روح.
5: ما انا اليوم جاي مبسوط وبدي رايحك يا رجب.
2: طيب خلاص روح.
5: طب سؤال يا رجب، عشان انا لسه جديد عندكم، في مخازن تانية ابو بهجت بحط فيها دجاج غير المخزن هذا؟
2: يا ارى مخزن، عشان بيجي التاجر بجيب لك قفاص منزلهم بالصياد بنحطهم في المخزن، كل ما الناس بدهم ياكلوا ينفجعوا وقال روح جيب لك قفصين ثلاثه.
5: خلاص ماشي يا رجب.
2: روح ما تطولش، انا بقول لك سامع شو تقعد تتلعب.
5: حاضر يا معلم رجب.
6: ايش يا رجب مالك قاعد عند الغاز؟ ماش قلت لك روح جيب الدجاج؟
2: مو خميس قال لك خليك ضالك عند الشاي، انا وام راح اجيب الدجاج.
6: يلا يا رب الله يوفقكم. يعني انا زعلان كنت تكونوا موفقين.
2: وعشان انا بعد ما اعمل الشاي ده اخذ 8 دجاجات واديه لابو خالد، وبنفس السعر اللي خميس عطاه اياهن.
6: سعر ايش الدجاج اليوم؟ ب12.
2: لا قال ب8.
6: ايش ب8؟ وقت ايش احنا بعناه ب8؟ ولا
2: مش احنا خميس وداله مش عارف قديش، والكيلو ب8، وقال لي زي ما جاب لي خميس الدجاج على الدور بدك تجيب لي.
6: هو احنا بنبعت خميس يوزع على الدور؟
2: مش عارف، قلت اسال خميس هو بيعرف. قال هو ماخذ دجاجات منك وراح ودانا لابو خالد.
6: طيب ماشي ماشي، انت روح على لقيت اقف عند الغاز ولما يجي خميس ابعت لي اياه.
2: ماشي لقيت ببعت لك اياه.
5: لز لز هيك يا رجب، بدي احط لك فاس عندك. لز يا راجل لز.
2: اسمع روح لابو بهجت.
5: ليش ايش ماله؟
2: ما روح، عشان ابو خالد بده دجاج، بس بده دجاج زي اللي انت وديت له اياه المره فاتت.
5: ايش
2: مالك انت هيك صرت تسكر في عينيك وابصر كيف وتحط في راسك؟ مش انت مودي لابو خالد دجاج الكيلو ب8 شيكل؟
5: وانت ايش اللي عرفك؟
2: ما ابو خالد اليوم شافني وقال لي بتسلم ابو بهجت وتقول له خلي خميس وبعت لي دجاج زي ما انت اعطيت له اياه بالسعر تبعه.
5: ابو ابو ابو خالد شا شا شا شا شافك؟
2: اه شا شا شا شافك هو. روح بهجت روح يلا.
5: طيب يا رجل طيب ماشي ماشي. يا معلم
6: ايش قصة ابو خالد والدجاج وثمانية شيكل هادي؟ والله خايف انا ابقى رايح على الجامع اصلي وانتو باقيين الكل بثمانية شيكل، فهمني يا خميس ايش القصة؟
5: لا ولا ايش يا ابو بهجت، انت يعني انت اخذت على كلام رجب؟ ما انت عارف رجب مسكين لا بيعرف الثمانية ولا الاثناش.
6: طيب ما هو طالب منه جاج والسعر ب8 شيكل.
5: انا لقيت بدي اذبح الدجاجات لابو خالد وانظفهم واظبطهم واروح اوديهم بنفس لابو خالد واسرع عن قصه الدجاج واجيب لك 12 شيكل حق الكيلو.
6: انا 100 مره قلت بديش اخلي رجب يتكلم مع الزباين، والله على هيك هاد لا يخرب دياري.
5: لا لا يا ابو بهجه تقلقش، اعتبر الموضوع عندي، انا لقيت بدي اظبط الدجاجات واودي له اياهم.
7: هيك السيارة لوكس يا معلم، بس هادي بدك تخفف رجلك عليها.
8: طيب انت قل لي ايش صار يا عبد الرؤوف، انا قلت الماتور كله انحرق.
7: لا لا لا الحمد لله اجت سليمة، لا ماتور انحرق ولا غيره، هادي شكفة بسيطة غيرت لك اياها وعلى حساب يا سيدي. بس انا بدي اياك تدير بالك لانه انت خشلي شارع فيه لبصة، انت مش راكب جيب، انت راكب سيارة سوبارو.
8: والله انا على علمي سيارة سوبارو ياباني، قلت راح تطلع منها.
7: يا مطيع يا حبيبي هذا اسمه حديد، يعني بدك تشتغل عليه بعقل، مش تروح تشتغل لي اسبوعين ثلاثة على السيارة وفي الاخر تروح اللي انت حرق لي الماتور. بدها شفاوة، بدها شغل كويس.
8: يا ريت نسمعت نصيحتك يا عبود واشتريت واحد جديد.
7: خلص اللي صار صار، بدناش نقعد نقول يا ريت اللي صار مجرى، بس انت اهم حاجة بديك دير بالك عليها لانه اولا واخرا انت اللي حتدفع مسار التصليح.
8: ربك يسهل حبيبنا يا عبود.
2: يسعد صباحك ببهجت، هيا تفضل هيا احلى كوبايه شاي.
6: يسلم ايديك، ايش بدي اقول يا رجب؟
2: قول يا معلم.
6: كم مره بعت الزباين انت الكيلو ب8؟
2: وما ببيعش، مش انت اللي بتبيع؟ مش انا كنت امعط وانظف واعطيك؟ عمر في حياتي انا بعت الناس؟
6: اها كلامك صحيح فعلا فعلا، انا قصدي لما كنت اروح على الجامع واسيبك لحالك في المحل.
2: ما كنتش ابيع، كنت انظف انا وما كنت زباين كتير يعني.
6: طيب احكي الصحيح يا رجب، ابو خالد لما شافك قال لك ب8 ولا ب12؟
2: وحاط قال ب8 وقال كمان انه خميس في نص الليل اجا وداله الدجاج واخذ المصاري.
6: طيب فرضا انه باعه، مش مفروض خميس يعطيني المصاري ولا؟
2: ويمكن سرقهن يعني، بدي اعطيك اياهن ليش ببيع في نص الليل؟
6: ولا عيب عيب تحكي على زميلك او تتهمه، هو محترم.
2: طب وين هو راح يشرد؟ هو
6: ما شردش، اخذ الدجاج وراح يوديه لابو خالد، وهلقيت بنعرف الحقيقه منه.
2: خلاص اعرف الحقيقه وشوف انه هو باع ولا ما باعش.
9: بشوف يا معلم ابراهيم شغلك كله لقيت محل الجوالات، شغلنا التاني كأنك حطه على الراف.
10: يا بني انت صوص كتكوت لسه، ريشك ريش حرام اصفر. اتعلم اتعلم من القهقير اللي عقبالك.
9: هينا بنتعلم يا معلم وبنسألك، واحنا ليش بنسألك؟ مش عشان نتعلم؟
10: طيب انا بدي اجاوبك عشان تتعلم يا باشا. انت كل اسئلتك هادي عشان نفسك تقعد في محل الجوالات.
9: يا ريت اقعد يا معلم، بسير اسلم واستلم وانا في المحل.
10: لا يا استاذ لا، شغلك مش في المحل، شغلك برا.
9: طيب يا معلم ليش ما تجيبني في المحل وتجيب واحد بدالي برا؟
10: الشغل البراني اللي على السيارة صعب، مش بالسهل اجيب حد بداله. تاني اشي في محل الجوالات هم مش عارفين احنا شو بنشتغل، هم بفكروا انه احنا بس بنبيع جوالات وخلص.
9: طيب يا معلم وقت اجنا نبلش شغل؟ لنا فترة قاعدين وبنوزع من المخزون.
10: قلت لك قبل هيك نقعد سنة بدون شغل ولا ننحبس يوم؟ المكافحة لحتى الآن بتشتغل علينا، وإحنا بدنا نفهمهم إن إحنا وقفنا، لكن إحنا بنخطط.
9: حاضر يا كبير اللي بدك إياه.
10: وإنت ضلك شغال على الخط وطبيعي ولا كأنه في إشي.
9: ماشي يا كبير.
5: اتفضل عم أبو خالد، هاي الكمية الدجاج اللي طلبتها.
1: الله يرضى عليك. والله يا رجب شاطر على طول قلبكو.
5: طبعا بس يا عم ابو خالد بعد اذنك في توضيح صغير. يعني
1: اتفضل يا اخويا.
5: بخصوص النقله اللي فاتت اللي بعتك اياها ب8 شيكل.
1: اها.
5: المعلم ابو بهجت اتنكد عشان بعتك الدجاج الكيلو 8، قال لي يعني من 12 ل 8 كتير، يعني من 12 ل 11 عشان الدجاج ما باتش. وكمان يا عم ابو خالد بديش الناس يعرفوا.
1: يا اخوي ما انت اللي قلت لي، انا اللي عرضت عليك، انت جيت قلت هذا الدجاج زاد، وابو بهجت قال بيع ب7 ب8 بيع.
5: انا كنت فاهم القصه غلط.
1: يعني بدك الفرقية يعني؟
5: لا لا لا يا عم ابو خالد، خلص الفرقية انا حطيتها مش مشكلة، بس بدي منك طلب صغير.
1: اتفضل.
5: اللي جايبهم هدول جايبهم بالسعر الجديد، فبديش اتورط مع ابو بهجت وادفع الفرقية مني.
1: يا سيدي تكرم اللي بدك اياه.
5: والحاجة الثانية يا عم ابو خالد، عشان ما نقعش في قال وقيل، وهذا بنقل وهذا بنقلش، ما تقولش انه انا بجيب لك جاش في الليل.
1: ليش احنا بنسرق يعني؟
5: لا لا لا يا عم ابو خالد حشاك، بس في زباين كتير مقربين من ابو بهجت، بقول لك ايش معنى تودي لابو خالد على باب الدار وما تجيبش لنا احنا ابدا. ووقت ما بدك دجاج يا عم ابو خالد احكي لي انا بنفسي، بس لرجب ما تحكلوش، حتى ابو بهجت ما تحكلوش، احكي لي انا بجيب لك.
1: طب وليش يا اخوي هالقصه هذه هيك؟ وليش ايش الدعوه يعني؟
5: مش بدك دجاج يا عم ابو خالد يكون نظيف ومرتب؟ اسمع مني انا بس عشان بديش اطرد من الشغل.
1: ماشي يا خميس ماشي.
5: ولو راجعك ابو بهجت قول له ما حد جاب دجاج ب8.
1: ماشي يا خميس ماشي.
5: حبيبي يا عم ابو خالد سلام عليكم.
6: يعني اللي بدي افهمه منك انه خميس بيسرق دجاج من ورانا وبيروح يبيعه للناس ب8 شيكل؟ كلامك خطير يا رجب.
2: ايش يعني ابو خالد بقول لي ب8 شيكل؟ ابو خالد انت بتعرفه بكذب؟
6: ابو خالد معروف راجل تبع مساجد وبيشتغل في رجال الاصلاح، يعني ايش يكذب؟ بيكذبش.
2: خلاص ايوه لقيت راح له خميس. واسال خميس. هلقيت
6: بديش اسال خميس، انا حاسال ابو خالد بنفسه.
2: خلاص اساله بنفسه.
6: يلا روح روح. هاي اجي خميس روح. يا خميس ايش عملت مع ابو خالد؟
5: يا عم هذا رجب فاهم القصه غلط. الزلمه قايل له جيب لي دجاج، اذا ب8 شيكل جيب لي، واذا ب12 جيب لي، فهذا رجب فاهم القصه غلط.
6: فعلا غبي هذا الولد، قال ايش بقول لي انه انت رايح في نص الليل تودي دجاج لابو خالد وب8 شيكل الكيلو.
5: والله يعني من وين اجيب له دجاج؟ هو انا اللي محل؟ وتاني حاجه مش انت يا معلم اللي قاعد على الدرج وبتقبض من الناس؟
6: لا لا خلص خلص انت تدقش على كلامه، اصلا انا باخدش في كلامه.
5: حبيبي يا ابو بهجت والله انك رجل اصيل.
7: ايش كيف السيارة يا معلم؟
8: والله يا مصباح ربنا من فوق لطف، لو ظلت مغرزة كمان شوية للمطور كله انحرق، بس الحمد لله طلعت قطعة بسيطة، وعبد الرؤوف الميكانيكي الله يخلي له ولاده على حسابه ركبها، قال لي بديش حقها.
11: طيب تاني مرة يا معلم ما تخش الشوارع فيها رمل.
8: سبحان الله يا مصباح، أنا تخيلت السيارة كأنها جيب، وأنا قلت الجيبات بغرزنش، علشان هيك مشيت. ما علينا يا مصباح، الفول جاهز؟
11: كله جاهز يا معلم.
8: حبيبي يا مصباح يسعدك.
12: على عافية يا حيدر.
13: أهلين، أنت مين؟
12: تعال بس قرب تعال.
13: اتفضل، أي خدمة؟
12: إيش أخبارك؟ طمني عنك.
13: أنت مين طيب؟
12: معك أبو صهيب، نقيب في المكافحة.
13: والله ما عملت إشي أنا، والله ما دخل في إشي أنا.
12: أنا قلت لك عملت إشي.
13: طب وش بدك مني؟
12: بدي أقعد أنا وياك قاعدة
13: في السجن؟
12: يا زلمة سجن إيش؟ هو الناس بيقعدوا في سجن؟ أنا عازمك اليوم على أكلة شاورما.
13: بس إيش بدك مني؟
12: يا حبيبي في موضوع صغير وبدي أحكي معاك فيه.
13: لا لا أنا بعرف كاش، بطلعش ما حدا بعرفوش أنا.
12: ما هو شوف يا حردون،
13: وانت عارف اللقب تبعي كمان؟
12: أنا عارف كل إشي عنك. بدك تيجي وتقعد معايا في المطعم وناكل مع بعض شاورما أحسن ما أخدك على مكتب المكافحة. والحاكي في مكتب المكافحة بيختلف عن الحاكي في مطعم الشاورما.
13: طب أنا في علي إشي؟
12: تقلقش يا زلمة، بنحكي في المطعم. اركب اركب.
13: ماشي.
14: ايش يعني جوال بردش؟ ايش يعني؟ فهمني.
13: برن علي يا معلم، مسكر جواله.
14: هذا الولد يا حرب غبي بالمرة، مش راضي يقتنع انه احنا شغلنا في الادوات الكهربائية.
13: هو يا معلم صخر بصراحة بضل يسألني وقتش منه نوزع بضاعة، وقتش الشغل بده يمشي.
14: اي هو عقد كيفه يا حرب؟
13: انا قصدي يا معلم يمكن عقد هو بيشتغل عند واحد تاني، علشان هيك طافي جواله.
14: ليش يا حرب؟ هو بيشتغل عند تطوع ولا خدمة علام؟
13: ما أنا يا معلم شرحت له 100 مرة، أنت عارف يا معلم عقله جص.
14: فيش حد بيشتغل عندي يا حرب تقول لي عقله جص. اللي بده يشتغل عندي بده يكون على السمع والطاعة، وبده يقص حاجتين لسانه وإيده. هذا الكلام بس يجي اليوم أو بكرة، بتفهم لي إياه؟
13: حاضر يا معلم.
15: يعني أنت هلقيت بدك تاخدني على السجن وتحبسني 15 سنة؟
12: اي لا يا حردون، انا جبت لك صحن شاورما، وجبت لك علبة كوكاكولا من 2 شيكل، وجبت لك صحن نابلسية، وبدك اياني بعديها احبسك؟
15: ما انت قاعد بتقول انه علي قضايا بدك تحبسها 15 سنة.
12: طيب تنفعلش ووطي صوتك لانه احنا في المطعم.
15: طب فهمني، امانة تفهمني.
12: شوف كل اشي في ايدك، انت بنفسك بتقرر انه تنحبس 15 سنة، وانت برضو بنفسك بتقرر انه كل يوم تيجي على المطعم في المكان هذا تاكل شاورما.
15: طب ايش يعمل انا؟
12: ايوه بدك تسمع الكلام. هلقيت انت بتشتغل عند صخر، وعارف وين صخر بحط البضاعة، وعارف وقتش بسلمه وبستلمه.
15: يعني بدك اياني اوزع البضاعة؟ اصلا انا ما بعرف وين بحط البضاعة، قبل نص ساعة هو بقول له روح عبيها.
12: يعني ما بحطهاش في البركسات؟
15: لا يا حضرة الضابط، هو بيجيبها بيده قبل بنص ساعة، واحنا بناخدها منه وبنحطها في الادوات الكهربائية، وبعدين بنطلع نسلم.
12: عادي ممتاز 100%.
15: يعني ايش بدك مني هالجير؟
12: انا بدي اعطيك شريحة وبتحطها في جوالك، والجوال هذا يتم في البيت، وعن طريق هذا الجوال احنا بدنا نتواصل.
15: كيف يعني بدنا نتواصل؟
12: بدك تعطيني كل كبيرة وصغيرة عند صخر واللي بيشتغلوا معاه. اجت بضاعة ما جتش، وقتش بتيجي، وقتش بستلم، وقتش بسلم، ومين اصحابه اللي بيجوا يسهروا عنده، ومش هو وبس، حتى حرب بدي تعرف لي كل حاجة عنه وتبلغني أول بأول.
15: طب وإذا مسكني صخر؟ ما هو هيطخني.
12: أنت بدكاش تبلغني وأنت في الشغل، أنت من حد ما تروح أنا حتصل عليك، وأنت بتعطيني كل حاجة صار، ولو شفت أمر مهم في الشغل بترن علي على الرقم التاني، بس بدي إياك تدير بالك.
15: طب إذا طلعت من عندك وما رديتش عليك؟
12: أنت شفت قديش عليك حكم، عليك 15 سنة، يعني إذا انحبست حتعفن، وأنا بالنسبة لي جاي أعمل معك معروف بس، ولو بدي أضرك ما بقعد معك هالقعدة، على طول بالجيب ببعت دورية وبيجوا بيحبسوك.
15: طب ليش أنتو ما تحبس صخر ما دام أنت عارفين عنه كل شيء؟
12: كل شيء بوقته.
15: طب أنا لو كنتش بدي أضلنا أتعاون معك هيك
12: لما ينحبس صخر وحرب واللي معاه، أنت بتكون حر وبني آدم نظيف وبتعيش حياتك العادية. اتفقنا؟
15: ماشي.

قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي ساعة الصفر. ساعة الصفر قصة وسيناريو وحوار نبيل.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي ساعة الصفر. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: سلام.
1: كم السلام، وينك؟ اخيرا جيت.
0: اخي زحمه شوارع ما ادري ايش. طلبت انت ولا باقي؟
1: مصطفى لو سمحت اثنين كابتشينو.
0: ايش مطلعك انت بالدوام الحين؟ مهبق انت ولا؟
1: لا والله ماني مهبق، بس والله ما عرفتك في الجريده فقلت جيت اغير جو.
0: طيب ايش موضوعك ذا المره؟ ترى اعرفك انا راي مشاكل.
1: لا والله لا مشاكل ولا حاجه، بس رئيس التحرير طلب مني اعد تقرير عن الالحاد.
0: الالحاد يا اخي ايش موضع امكم المستهلكه هذه ليه؟
1: لا والله ما هي مستهلكة، بس عشان بدأت تنتشر فترة الأخيرة بين الشباب.
0: يا أخي شوف أنا عندي وجهة نظر في المسألة هذه. تسلم يا حبيبي. اللي بيقولوا عن نفسهم ملحدين أنا بالنسبة لي تلاقيه واحد تعقد من مسألة دينية فسوالك فيها يعني.
1: يعني إيش قصدك؟ يعني عندهم مرض نفسي ولا إيش؟
0: ما أدري، بس أنا أعرف إنه ملحدين زمان أغلبهم علماء، يعني تلاقيه درس وقرأ قاعد يقرأ لين فلسع. من الفلسعة هذه خلاص لا يؤمن بوجود شيء، لا حتى نفسه ما يؤمن فيها. اللي الحين ترى ماخذينها موضة والعلماء حقين الدين يردون عليهم وعشر مية مرة. ولكن
1: تصدق والله مدخل حلو للتقرير، هل الإلحاد مرض نفسي؟
0: يا أخي
1: والله خطير، أنت ما بك شيء.
0: لا هي إيش رأيك بالله قل لي كيف تعيش بدوني؟ طبعا على حسابك.
2: أخطر القضايا التي يمكن أن تؤثر على شبابنا اليوم الأولاد والبنات هي قضية بين قوسين الرفض الإلهي. لا يوجد إله في الكون، وإذا قلنا لا يوجد إله في الكون فبالتالي لا يوجد حساب، لا يوجد عقاب على كل ما نعمله، لا توجد منظومة أخلاقية نتحاسب عليها، فنحن مجردون عن كل شيء كأننا آلات نتحرك في هذا الكون. قضية الرفض الإلهية أخطر القضايا التي تعرض على الأمم كلها، وهي القضية التي كان فيها حديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لتعبيد الناس لله تبارك وتعالى، وخاتمهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قضية الرفض الإلهي هي أخطر قضايا العصر. هذه القضية ما كانت تشكل أزمة قبل 500 سنة، كل الأمم تعبد شمس، تعبد قمر، تعبد أرض، تعبد حجر، تعبد دابة، المهم أنهم كانوا يعبدون في شيء اسمه إله، في شيء فطري نفسي أنهم يتعبدون لشيء أيا كان هذا حقيقة أو شيء من الوهم. أما مسألة لا يوجد شيء يحركهم، لا يوجد منظومة أخلاقية، لا يوجد منظومة كونية، التسيير الكواكب، النجوم، حركة الحياة، الأنفس، استحيل هذا ما كان موجودا. في أحد الأفراد لا تكاد أن تذكر، كلهم يؤمنون بعبادة، يؤمنون بجوهر، بشيء معين، لكن قضية أنه لا يوجد إله، الرفض الإلهي، هذا لم يكن موجودا قط. قلنا إلى 500 سنة تقريبا كان هذا الأمر هو السائد والجوهري. عندما بدأت الآثار للعلم، ما يسموها آلية العلم، هو الذي يحرك أو يسير العالم، كان من خلال كتاب بدأ اسمه حول دوران الأفلاك، كوبر نيكسون. هذا الرجل ألف هذا الكتاب وكان يقول أن الأرض ليست هي مركز الكون، الأرض عبارة عن كوكب تابع للشمس تدور حول الشمس. الكنيسة كان لها نظرات حتى في العلم، نحن رجال دين، رجال كنيسة، قاعدين نعطيكم معلومات، الأرض مركز الكون، لا أحد يتكلم ولا أحد يناقش. بدأ العلماء يتناقشون يقول لك لا، الأرض يا أخي مش مركز الكون، الشمس في مجموعة شمسية، الأرض تتحرك بطريقة معينة. فهذا الأمر أصبح يقولون عنهم العلماء لا أنتوا كذا قلبتوا سحرة وشعوذة، العلم يجب أن يتوقف. ليش؟ لأنه رجال الكنيسة كان يقولوا نحن الواسطة بينكم وبين الإله، نحن الواسطة بينكم يا بشر وبين الإله، فيأخذوا الفلوس ويتحكموا بالبشر والكائنات، هذه طريقة. فلما جاء جاليليو أيضا بعد كوبر أصبح يقول نفس النظرية، فبدأ التعذيب، يعذبوا اللي بدأ يفكر، أهل العلم والتخصص والإدراك قاعد يحطوا حقائق علمية، فأصبحوا يعذبون بسبب هذه القضايا، ما يريدون، أنتوا سحرة وشعوذة. فلما جاء أيضا عصر الميكروسكوب في 1595 بدأوا يكتشفوا جراثيم قاعد تسبب أمراض وتسبب كوارث ومشاكل، وليست قضية إيش الله أو الشيطان. هم كانوا يقولوا الكنسيين الحاخامات المسؤولين الكبار يقولوا لا، نحن اللي نبين لكم الصح والخطأ، نحن نقول لكم وين المرض، نحن نقول لكم وين المشكلة، نحن نعالجكم، نحن نتصل بالإله، الإله يرتب معنا. هذا مثل في فيلم يعني هندي، والبطل الفيلم قاعد يدور على الإله، فيقول المسؤولة والله الإله هذا لازم تتصلوا فيه، فيقول كل شوية قاعد أتصل ما قاعد ألاقيه، كل مرة يجيبوا لي إله في الكون مع أنه الإله في السماء، بس هم يحاولوا يوجدوا واسطة، فيقول لهم قطعوا الاتصال، الإله يعني عندي مشكلة وينه، والله الخط ما شبرك، كأنه صارت مسألة تليفونات، فيلم يعني فيه طرافة وفيه نكتة. فالآن هؤلاء أصبحوا يقولون أنه لا والله ترى في حقائق علمية، في أمراض، في جراثيم قاعد تكتشف، مش الله، مش الشيطان، يعني زي ما انتم قاعد تقولوا لنا، وان كنا نحن نؤمن الله عز وجل مقدر كل شيء، لكن هم يقولون لابد ان تمروا علينا نحن، نحن ناخذ المعلومه ونبلغها لله والله يعطينا خبر بالاتصال ثم نقول لكم العلاج. لازم ياخذوا جزء من المشكله. من بعدهم جاء نيوتن، طبعا نيوتن العبقري الشهير بدا بمعلوماته واعجازاته 1727 ميلادي. ونيوتن كان رجل مؤله، يعني كان مسيحيا وحتى عائلته وأهله ووالده، وكان مؤمنا، لكن كان يقدم العلوم الحقائق الجديدة التي لم يكونوا يعرفوها واللي هم نظموها. حط يعني ليتهم أنه عندهم بس معلومات، لا، معلومات ورابطينها بعقيدة، معلومات ورابطينها بالدين. يا أخي الدين هو عبارة عن أساسيات، الدين عبارة عن تشريعات، العلم هذا يتطور ويتعلم، وجود إله خالق وانتهينا. أما العلم كيف نصنع، كيف نعمل، ماذا تدور في حركة الأفلاك، نحن كمسلمين فاهمين. لهم أغلقوا على هذا الباب. في 1828 جاء واحد فيلسوف فرنسي اسمه لابلاس، سألوا نابليون، قال له ما هو دور الإله في النظام الكوني؟ قال له يا أخي ما يحتاج يعني الإله في النظام الكوني، الكون يمشي عبر الطبيعة، خلاص ما احنا بحاجة إلى الإله. فبدأوا يؤلهون العلم، نحن ما احنا محتاجين، اكتشفنا الميكروسكوب وعرفنا الأمراض وعرفنا الآن كيف يطول الإنسان في عمره من خلال تجاوز بعض المشكلات وبعض الأمراض وتزيد الناس في أعمار. شايفين العلم، العلم هو اللي قاعد يسير كل شيء، العلم حرك كل حاجة. وكان يقول نيوتن إن الإله يتدخل بعض الأحيان لمسارات الكون. شوف هو مسيح ومؤله وكل شيء، ومع كثرة العلوم وأن العلم هو اللي يحرك كل الدنيا، لا بس هو كان موحد في النهاية. فيقول لا، الإله بين فترة أخرى قاعد يعدل بعض الشغلات في الكواكب بين فترة أخرى، والباقي على الطبيعة. وبعض الفلاسفة إيش قاعد يقولوا؟ لا، الله خلق الكون وبعدين تركه للطبيعة، خلاص يا طبيعة أنت حرك الأمور وغير بكوارثها بطبيعياتها، الإله خلق وبس مشي وترك الكون. يا سلام، طب كيف تتدبر الأمور، كيف تتحرك الأحوال؟ قاعدين يعطوه شوية نظريات. المهم إلى قبل 500 سنة رغم كل هذه التطورات العلمية وبدأت التفكيرات الجديدة عندهم تأليه العلم، كان عندهم ثلاثة مفاهيم أساسية: الكون له إله، ما عندنا مشكلة في هذا، وأنه هذا الكون له خطة كونية، يعني في غاية في هدف، ما احنا مخلوقين عبث. والشيء الثالث في نظام أخلاقي، الإله هو الذي أراده، كيف تعاملنا الأخلاقي مع بعضنا البعض هذا الإله يريده. هذه الثلاثة حقائق ما كانت تغيب عن البنية العقلية للرجل الأوروبي أو الرجل الغربي حتى إلى مستوى قريب. يعني 2004 ميلادي البي بي سي عملت استطلاع على 10 دول أوروبية، ما تجاوز عدد الملحدين 8%. وفي أمريكا في نفس الفترة عمل معهد جالوب دراسة عن الأمريكان، الملحدين ما تجاوزوا 5%. في 2005 ميلادي البريطانيين في البي بي سي أيضا عملوا دراسة على مجموعة الناس الموجودين في بريطانيا، قرابة 2200 شخصية، اللي كانوا مؤمنين مؤلهين موحدين قرابة 25% إلى 28%. 26% منهم يقولون يوجد إله بس مش عارفين إيش اسمه، يعني الأول لا في إله وكذا، الثاني في شيء مسير للكون لكن مش عارفين اسمه. النسبة الضئيلة أو النسبة البسيطة 16% يقولوا نحن والله ما احنا عارفين ايش الحقيقة، يعني بين الرفض وبين الإلحاد عندهم مشاكل في هذا الاتجاه. إذا إلى فترة قريبة، وأمريكا أيضا كما يقول جعفر شيخ إدريس إلى إحصاء قريب 2007 تقريبا ما كان عدد الذين يتكلمون بهذه المستويات الإلحادية ما يتجاوزون أقل من 5%. إذا المسألة كانت واضحة جدا، الإله خالق الكون

من أخطرها كتاب يتحدث عن نقد علم اللاهوت، قاعد يقول الدين والمقولات الدينية ما قاعد تعطينا مفاهيم، ما قاعد تعطينا مفاهيم عن الإله، عن الحياة، عن الكون، ما عندها. فبالتالي قاعدين ننقد هذا الأمر. ألف كتاب ثاني سماه الإله والفلسفة، يقول أوصفونا الإله هذا، قدراته وإمكاناته وين، أعطونا معلومات كافية يا مؤمنين يا مؤلهين يا موحدين. وألف بعد ذلك كتابا آخر سماه فرضية الإلحاد، يقول أثبتوا أنتم أن هناك إله للكون. العكس كان هو الصحيح، أثبتوا أنه ما في إله في الكون، لا أصبحوا يقول لا أثبتوا أنتم أنه في إله للكون. جلس هذا الرجل مؤلفات ونظريات وكتابات إلى جاء 2004 ميلادي، يعني فترة قريبة الآن، وإذ بالرجل يخرج طبعا كون مدرسين وتلاميذ ومعاهد ودورات ولقاءات ومؤلفات أكثر من 30 كتاب، وإذ فجأة يطلع كتاب اسمه للكون إله. فجأة للكون إله، فصارت صدمة حضارية لكل التلاميذ وكل الأتباع الموجودين. يقول أنا بعد الدراسات والتأملات والنظر في الأمور النفسية والفلسفية والكونية، لا حقيقة في الكون هذا يوجد له إله. ومن ضمن الشغلات اللي تحركت عنده قضية الخير والشر، يعني هم من مداخلهم على الإنسان، يقول لك لماذا خلق الله الشر؟ واحد يمرض، واحد يتعب، وحروب وقتال وإبادة أنفس، وين الإله؟ إذا الإله مكان ينقذ الناس، مكان يساعد الناس، ما تصير في حروب. يعني أشبه بالمثاليات، يريدون حياة ورود ما فيها أشواك، الحس الرومانسي، المدينة الفاضلة هذا، يعني واحدة تبغى تولد حرمة، لا مفترض ما تعاني، الولد لما بيروح المدرسة أنت ما تقلق عليه، يا سلام على الحياة الوردية هذه الموجودة. طب مدام في كون، مدام في حدود، مدام في أراضي، ما في جيش، ما في عسكر، ما في ناس ممكن تسرق، ما في اهتمام بالولد، ما في ألم، ما في تعب، حياة وردية. فبدأ سير أنتونيو فيه يفكر، يقول لا بالعكس، أنا أؤمن أن من الشر خير. يقول لك هذا الإنسان لما تشوفه الآن مثلا في المظاهرات، ممكن تأذيه وتضربه وتسوي فيه ويطلع مرة ثانية. الإنسان الذي في الجيش ممكن تقول والله حدود بلدك، وينزل يمسك السلاح ويعرف أنه ممكن يموت أو يقتل في سبيل الله، ومع ذلك يخرج. لما تقول المستعمرين نضحي من أجل وطننا وفي سبيل الله عز وجل، يقول لك هذا مخارج يموت، هذا خارج روح. الأم تقول لك والله أنا أخذ قطعة مني أو الأب عشان أعطيها لولدي، بس أنت ممكن تتعب يوم ممكن تهلك. لا، ينقذ ولدي ويرتاح ولدي ويطمئن ولدي. وجد أن من ثنايا الشر ما فيه خير، وبدأوا يفكروا، مش المسألة هكذا عبثية. كان هذا سير أنتوني فلو هو الذي فصل إلى جهة الإلحاد، وهو الذي رجع إلى حظيرة الإيمان وبدأ يفكر التفكير العميق. جاء من بعده تلاميذه من أخطرهم وأكبرهم اللي هو ريتشارد هذا المشهور، وبدأوا يعقدوا مؤتمرات، يقول لك كيف الآن نطور مسألة الإلحاد، فعقدوا مؤتمر. المؤتمر يبغوا يجاوبوا فيه دوكنز هذا المشهور، يبغوا يجاوبوا فيه على 3 أسئلة. هل ممكن العلم يزيح الدين؟ خلاص كل ما نسأل سؤال يقول لك العلم. كيف يحيى الإنسان؟ العلم يحييه. طب كيف بعد ذلك يموت الإنسان؟ الطبيعة وتقول بطريقة علمية أن الإنسان يتحلل وينتهي. طيب كيف نوجد آليات معينة لحركة الحياة وحركة الكون؟ يقول خلاص العلم، العلم هو كل شيء، العلم يصنع، العلم ينشئ، العلم. طيب شيء ثاني، هل يمكن أيضا أن يكون هذا العلم بديل عن الإيمان، بديل عن الدين؟ يعني لو كل واحد يقعد يسألنا يقول لنا هذا الدين طيب اللي جاوب على الأمور الفطرية، الأمور الروحية، الأمور النفسية، الصلوات، العبادات، هم ناس كنسيين يفهمون هذا جيدا من قبل، فهل يمكن؟ فبدأ يقول والله ممكن يكون العلم يوجد بعض الجوانب النفسية، بعض الجوانب الروحية. طب بيجي قضية الأخلاق، منظومة الأخلاق، التعامل، الأكل، الشرب، السرقة، عدمها، الفطرة، صلة الرحم، العوائل، كيف نقدر نضبط هالمسألة؟ قالوا طيب ممكن احنا نقول ممكن نكون ناس جيدين من غير إله، يعني مش لازم الإله هو اللي يقول لنا الأخلاق والصبر والرحمة والتفاؤل، ما مش لازم، خلاص نحن الكون هو يمشي بنفسه، الطبيعة هي تعطينا هذه المكونات النفسية. خلاص عقدوا هذا المؤتمر سموه ما بعد الإيمان في كاليفورنيا في أمريكا. يلا يا جماعة الخير، طب نوصل لنتائج، إيش النتائج في المؤتمر؟ رقم واحد، الدين يسبب حروب وكوارث. كل ما تقولنا كلمة دين إسلام لازم نربطها بإرهاب وحروب وكوارث، فخلاص حنقول للناس الحروب والكوارث من الدين، كذا زحينا الدين على جنب. طب وين هو البديل؟ قال البديل هو التطور الصناعي، نحن قاعدين نطور حياتك، بالتالي زمان كانوا يعيشوا 40 و50 و60 سنة، أنا ممكن أعيش 70 و80 بسبب تطورات التغذية وتطورات الصناعة والمستشفيات والعلاجات، وأنت قاعد تطلع القمر وتنتقل من مكان لمكان وعندك رفاهية في الطعام وفي الشراب وفي الملابس.

درسوا في السفر والتنقلات، يا سلام وجدنا بديل. طيب قضية الأخلاق، قال لي الأخلاق نحن سهلة جدا، نحن نحط لنا كذا تعاملات فيما بيننا والكون يمشي نفسه بنفسه والإنسان يمشيها. قلنا تمام، إذا أنتم والله ما شاء الله حطيتوا هذه النتائج ووصلتم إليها، طيب خلونا نتعامل مع هذه الثلاثة أشياء اللي أنتم وصلتم إليها. مش أنتم الآن ألحدتوا ما هو سبب الإلحاد عندكم؟ قالوا سبب الإلحاد نحن عندنا علم جديد، وهذا العلم يؤدي إلى نظرية أخلاقية، نحن نسوي أخلاق من عندنا، فما يحتاج إلى زي ما قال لابلاس لنابليون، قالوا ما يحتاج، الطبيعة هي تسوي كل شيء ويترتب كل حاجة. طيب يا سلام، نحن معاكم مش خطوة خطوة. نسألكم سؤال رقم واحد، نقول لكم هذا العقل، هذا الدماغ اللي أنتم قاعد تفكروا فيه ما شاء الله وتعقدوا ملتقيات ووصلتم إليه، من وين نشأ؟ من وين انخلق؟ يلا يا ريتشارد دوكنز، انت يا زعيم الملاحدة الحديث الان الموجود اشهرهم، يلا جاوبنا هذا العقل كيف انخلق، بتكويناته وبخلاياه وبمليارات الخلايا الموجوده، يلا كيف نشا؟ قال لك انا اقول لك من الناحيه العلميه كيف نشا الدماغ، كيف نشا العقل. نشا من خلال ضربه حظ، كذا ضربه حظ قام نشا الدماغ. هذا تفكير الان علمي وضخم وكبير. جاء واحد ثاني اسمه دانييل امريكي، وهو استاذ البيولوجيا الامريكيه، فقال لا يا جماعة الخير نحن عندنا جواب، ممكن نقول حدثت معجزة. يعني الأول يقول إيش؟ يقول ضربة حظ. لا نحن نطورها شوية، نقول في معجزة حصلت فنشأ هذا الدماغ، نشأ هذا العقل، نشأ هذا التطور. هو قالوا سبيل العلم، العلم وين جاء؟ جاء من خلال العقل. طيب يلا رجعونا، العقل هذا من وين نشأ؟ مين صنعه؟ مين خلقه؟ قال هو معجزة. طيب كيف جاءت المعجزة هذه؟ ما عندهم جواب. في واحد من الفلاسفة في هذا نفس هذه الفترة اللي اسمه لويس، قال لكم لا يا جماعة الخير نحن ممكن نجيب جواب ثالث. نقول لا نتفلسف كثير، هو فيلسوف. شو من الفلسفة عبارة عن إيش؟ يقولك الفلسفة يخرج من سؤال إلى سؤال، أو ممارسة السؤال زي ما نسميها الفيلسوف طه عبد الرحمن، من سؤال لسؤال من سؤال لسؤال. قال لا نحن فلسفيين إيش نقول؟ ليس عندنا إلى الآن جواب كافي لهذا الموضوع. كذا يكون تمام، أنت قاعد تقول ضربة حظ، وانت يا دانييل قاعد تقول معجزة. لا انا قاعد اديكم لويس، اقول لكم عندي جواب ثالث، الا وهو لازلنا نكتشف هذا الاجابة. فنتحطها كده غامضة. الان انتوا قاعدين تقنعونا وتقولوا نحن ملحدين بسبب العلم، نسألكم مين يعني حرك هذا الدماغ شغل وقاعد تقولوا اما معجزة ما احنا عارفين، ولا ضربة حظ، او لسه ما وصلنا الى هذا الامر. بالله هذا كلام، هل هذا شيء مقنع انكم انتوا تؤمنوا ان والله العقل هو كل شيء وهو الآلة؟ الله الذي خلق فاعطاكم، الله الذي خلق فأكرمكم. قارنوا هذه الأجوبة السخيفة اللي هم إلى الآن حتى بعضهم مو راضي يجاوب عليها، وهم يسموا نفسهم فلاسفة وأستاذ الفلسفة في أمريكا وفي فرنسا وفي بريطانيا، قارنوا هذا بالقرآن الكريم. القرآن حدد لك معالم في خلق السماوات والأرض، في نشأتك وفي خلقك وفي كل ما حولك. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ودبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. كلام واضح جدا. أحد الشعراء يجاوب ببساطة، يقول والأرض فيها عبرة للمعتبر تخبر عن صنع مليك مقتدر تسقى بماء واحد أشجارها وبقعة واحدة قرارها والشمس والهواء ليس يختلف وأكلها مختلف لا يأتلف. لو أن ذا من عمل الطبائع أو أنه صنعة غير صانع لم يختلف وكان شيئا واحدا هل تشبه الأولاد إلا الوالدة. الشمس والهواء يا معاند والماء والتراب شيء واحد فمن ذا الذي أوجب ذا التفاضل إلا حكيم لم يرده باطلا. نحن كمؤمنين كموحدين القرآن يجاوب، السنة تجاوب، الفطرة العقل كله يجاوب إلا حكيما لم يرده باطلا. وهم ايش قاعد يقولون؟ لا نعرف، لعله معجزة، لعله ضربة حظ، بينما القرآن واضح يتحدى به، يتحدى بالخلق ويتحدى بالنشأة. وكل إنسان البعرة تدل على البعير، الخطى تدل على المسير، أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج ألا تدل على الواحد الخبير. كل شيء عندنا واضح. لكن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالمناسبة بعد المؤتمر قالوا أنتم أيها المؤمنون ظلاميون
إطفائيون أغبياء حتى سموهم هكذا، ونحن إيش سموا أنفسهم النورانيين، سموا أنفسهم الأذكياء، ما شاء الله على هذا الذكاء، لم تستطيعوا أن تجيبوا على أبسط سؤال اللي هو مصدر العلم ألا وهو العقل. هذا نموذج لتفكيك عقلية الملحد. لذلك نحن عنوننا للحلقة بعنوان هل الملحد مريض نفسيا أو هل الإلحاد مرض نفسي؟ إذا كنتم تقولوا العلم وما عندكم جواب علمي، هذا معناته في عندكم مشكلة، في شيء نفسي مسيطر عليكم. الجانب الثاني وهو الجانب الخطير، جانب الأخلاق، يقول نحن عندنا بديل أخلاقي ما يحتاج إله يحطنا المنظومة أخلاقية في التعامل، في صلة الرحم، في القتل، في الموت، أعطونا منظومة أخلاقية. سأذكر لكم قصتين واجعلها مدخل للحلقة القادمة وحذكركم بها إن شاء الله. يقول كنا في مؤتمر في إحدى الجامعات في أكسفورد في بريطانيا، ومعنا فيلسوف من نمساوي وسويدي وآخر بريطاني، قاعدين نتكلم عن منظومة الأخلاق بين الإسلام والغرب. فيقول أحدهم نحن نبغى نسوي فنون تمثيلية، إيش المشكلة نحن نمثل واحد عاري ونقول هذا العاري إنسان كذا يعيش الكون ويعيش الحياة؟ قلنا له هذا دحين أي منظومة؟ قال هكذا الدنيا مفتوحة. طب قلنا بس عندنا أخلاق، قالوا هذه برضو من الأخلاق، الأخلاق إنه يمشي إنسان عاري، بس أنتم ما تقبلوها، عندكم آداب وعندكم قيم، المجتمع البريطاني لا يقبلوها، المجتمع النمساوي لا يقبلوها، فهم يعارضون حتى الفطر السوية. العام الماضي كنت أيضا في لقاء مع بعض الدكاترة الموجودين في بريطانيا، كان السؤال عبارة عن إيش يا جماعة الخير؟ أنا لو عندي ولد والولد فيه مرض، عنده عاهة معينة عافانا الله، شيء من الأمراض الموجودة فيه، طيب وكبر وقاعد يتعبني ولدي، بلغ الآن صار عمره 14 و15 سنة وهذا الولد قاعد يكبر، لماذا ما أموته؟ عنده إعاقة، عنده إعاهة، بدل ما يتعبني وأصرف عليه فلوس وأدفع عليه أموال، طب يا أخي ما يموت ويريحني، هل ممكن أني أنا أموت هذا الولد وأرتاح؟ فيقولوا هم الدكاترة هؤلاء ما في مشكلة. قلنا على أساس ما يكون، يقولوا هذه قضية أخلاقية، هذه أخلاق يا أخي نسبية، أنت ترى أن فيها صعوبة، أنا بالنسبة لي أرى ما فيها شيء، ولدي وأنا حر فيه، فيموت عشان أنا أعيش الحياة. يا سلام، هذه ما يسموها بنسبية الأخلاق، هم قاعد يعطونا بدائل ونقول له حتى ولدك ما أنت قادر ترحمه، ما تقدر تصرف عليه، لأنه أصلا ما في إله، ما في آخرة، والأخلاق مدام مش إلهية هي أخلاق نسبية، فتكون إيش النتيجة؟ تكون نتيجة نحن نتحرر ونتحرك كما نشاء. حنناقش القضية الأخطر، حياة هؤلاء اللي هم سموا نفسهم ملحدين وأنهم أوجدوا بديلا أخلاقيا، هم قاعد يقولوا كل حياتنا ترى أخلاق وحيقبلها المجتمع، طب ورونا أخلاقكم اللي حيقبلها المجتمع من خلال الحقائق التي حصلت لكم، وحنبينها إن شاء الله في الحلقة القادمة. وإلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أخطاء شائعة مع شيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين.
2: هذه هي الخطبة 22 من سلسلة عنوانها أخطاء شائعة. شاعت فينا أخطاء حتى صارت كأنها صوابا، حتى صرنا نقيم عليها ولا ننتبه لها لكثرة تواردها بيننا. أخطاء شائعة، هدف السلسلة تصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء، فإن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها مصلحون متناصحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تتناول السلسلة خطأ في علاقاتنا الأسرية مرة، شعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي، وخطأ في معاملاتنا المالية مرة ثانية، شعارها أسواقنا مرآة ديننا. كلنا مسؤولون، كل واحد بيننا إذا بلاقي بنفسه هذا الخطأ وما بيرفعه هو سبب في زيادة الأزمة وسبب في زيادة الكرب على البلاد والعباد، وأنت بالضبط السبب حتى تقرر أن ترتفع عن هذا الخطأ، أن تبدأ أن تترفع عن هذا الخطأ، سواء في علاقاتنا الأسرية أو في علاقاتنا المالية. خطبة اليوم من النوع الأول، أسرتي سكني ومسؤوليتي. عنوان الخطبة: قليل من تشكر زوجها. لعل العنوان يكون بسيط، يعني شو هالشغلة الفظيعة إذا واحدة ما شكرت زوجها؟ بس أنا أقول إنها فظيعة. الزوج عندما لا يجد في بيته من ترعاه ومن تشكره سيذهب خارج البيت، إن كان صالحا سيبحث عن زوجة أخرى أو سيصاب بمرض نفسي، إن كان فاجرا سيذهب نحو الحرام، وعندما يذهب نحو زوجة أخرى الزوجة الأولى لا تطيق وبصير مشكلة بداخل البيت، وإذا خرج باتجاه الحرام في البيت كمان تكون هناك مشكلة وفي المجتمع يصير بلاء. والأمر يبدأ من قضية ستسمعونها الآن: قليل من تشكر زوجها. أيها الإخوة، الزوجان مسؤولان عن سلامة الأسرة والحفاظ عليها، وتعلمون أن الحفاظ على الأسرة حفاظ على المجتمع، بل حفاظ على الدين. 46 آية في القرآن الكريم تتحدث عن الأسرة، فالحفاظ على الأسرة حفاظ على 46 آية، وإهمال الأسرة وتضييع الأسرة لأي سبب ومن أي طرف تضييع ل46 آية. ولئن خاطبت الرجال يوما في هذه السلسلة ودعوتهم إلى الفخر بنسائهن أو بنسائهم، فأنا اليوم أخاطب النساء لأذكرهن بشكر أزواجهن. أيتها الأخوات الفاضلات، إن كلمة الشكر من إحداكن لزوجها، إن موقف الشكر له، إن لمسة الشكر تشد أزره أمام ضغوط الحياة المتتابعة وتقوي عزيمته أمام الصعوبات المتلاحقة وتسكن فؤاده وتهدئ روعه. شكرا لما تتحمله من أجلنا، كلمة تعلمه أن هناك في داخل البيت من يقدر جهده ويقيم تعبه. ممتنون لك لأنك تفكر بنا قبل أن تفكر بنفسك، كلمة تزيده إقبالا على خدمة زوجته وأولاده. اللحاق به إلى وراء باب الدار إذا انصرف صباحا ومسح كتفه واستقباله من خلف الباب إذا عاد وأخذ الثياب عنه موقف يخفف عنه ثقل الحياة ويقوي حبه لبيته وزوجه. تذكرت حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريد النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير الزوج ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ففهمت من هذا الحديث أمرين اثنين: الأول دعوة النساء ألا يتنكرن لأزواجهن وألا ينسين فضلهم وألا يتركن الشكر لأزواجهن قولا وعملا. وفهمت أمرا ثانيا: دعوة الرجال ألا يتحسسون من قول زوجاتهم إنهن لم يرين معهم يوما حلوا قط، فربما كانت الكثيرات منهن يقولن ما يقولن ولسن مريدات لحقيقة اللفظ، والله أعلم. فإذا واحد بيناتنا سمع من زوجته عم تقول له: بعمري ما شفت منك يوم ظريف، لا تزعل، هي لا تريد حقيقة اللفظ، بس هي رسالة كمان للأخوات أن تضبط أقوالها، لأن جرح اللسان يؤلم ألما شديدا. من طريف ما ورد أيها الإخوة في كتب الأدب حديثهم عن يوم المطر، يقولون: يضرب بيوم المطر المثل في كفران النعمة. وذلك أن المعتمد على الله ابن عباد صاحب إشبيلية خلى بزوجته في مجلس أنس، والزمان فيه قيظ حر شديد، فتمنت عليه غيما ومطرا. يعني مرأة عم تدلع على زوجها، قالت له: إذا خرجت ساوي لنا شوية مطر شوية غيم. مالك الرجل قال: فأمر بمجامر العنبر والعود حتى انعقد الدخان كالضباب، ثم أمر برش صحن المجلس بماء الورد من أعلاه، فكان شبه الغيم والضباب والمطر. بعد حين حصل بينهما جفوة، فقالت له: ما رأيت معك يوم سرور قط. فقال لها: ولا يوم المطر؟ نزلنا لك مطر من ماء ورد وعملنا لك مجامر عود، ما بتذكري؟ له معها قصص عديدة. قالوا مثلا من قصصه: مع رأت الناس يوما يمشون في الطين، هي بنت كرام وبنت عز وبنت ملك وبنت جاه، ماشية شافت هيك نساء يمشون في الطين أو يمشين في الطين، مدري شو اجى على بالها، فاشتهت المشية في الطين. جوزة معيشة عيشة ملوك، قالت له: والله جاء على بالي يمشي بالطين، هيك جاء على بالي. فأمر المعتمد زوجها فسحقت أشياء من الطيب وذرت في ساحة القصر، وصب فيها ماء الورد على أخلاط الطيب، وعجنت بالأيدي حتى عادت كالطين، وخاضتها مع جواريها. ألا تفضلي، هي طين، طبسي بالطين. يوم من الأيام غاضبها مثل ما بصير بين كل الأزواج، فأقسمت بالله أنها لم ترى منه خيرا قط. قال لها: ولا يوم الطين؟ قال: فاستحيت واعتذرت. هلا الأخوات الكريمات اللواتي يسمعنا هذه الخطوة أو هذا التسجيل، اضبطن كلامكن، لأن الكلام يؤذي ويجرح. وأنتم أيها الرجال، إذا قالت امرأة إحداكن أو إحداكم لكم مثل هذه الكلمة، فلا تحملوها بالمعنى اللغوي المراد، هي تتكلم ولا تريد المعنى الحقيقي للكلمات في مثل هذه الحالة. أيتها الأخوات الفاضلات، قرأت مقالا علميا عنوانه قوة الشكر. أحببت أن أشرككن في مختصره في هذه الخطبة. يقول المقال: للشكر والامتنان طاقة غريبة تمنح صاحبها النجاح والشفاء. هذا ما يقوله الخبراء اليوم، وهذا ما قاله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. كنت أتأمل سيرة بعض الناجحين على مر التاريخ، لفت انتباهي أمر مهم، ألا وهو أنهم يستخدمون قوة الشكر. فالشكر والامتنان له سحر غريب وتأثير عجيب في حياة الإنسان، ولكن كيف؟ يؤكد الدكتور جون جراي وهو طبيب نفسي على أهمية الشكر في حياة الإنسان الناجح. فالزوجة مثلا التي تشكر زوجها على ما يقوم به يحفزه الشكر للقيام بالمزيد من هذا العمل الخير، والقيام بالمزيد من الإبداعات والنجاح. في دراسة تبين أن الامتنان والشكر يؤدي إلى السعادة وتقليل الاكتئاب وزيادة المناعة ضد الأمراض. يقول الدكتور روبرت إيمون وفريق البحث في جامعة كاليفورنيا يقومون بدراسة الفوائد الصحية للشكر، وقد وجدوا بنتيجة تجاربهم على الطلاب أن الشكر يؤدي إلى السعادة وإلى الاستقرار الحالة العاطفية وإلى صحة نفسية وجسدية أفضل للطلاب. فالطلاب الذين يمارسون الشكر كانوا أكثر تفاؤلاً وأكثر تمتعاً بالحياة، ومناعتهم أفضل ضد الأمراض، وحتى إن مستوى النوم لديهم أفضل. متى وكيف نمارس الشكر؟ هذا من البحث العلمي. الاختصاصي ليبرو ينصح بأن تمارس الشكر والامتنان باستمرار، ولا يكتفي الاعتقاد أو الامتنان، إنما يجب أن تقول. في واحد بيقول لك أخي أنا بقلبي يعني عم بقول له شكرا، في واحدة بتقول باينة يعني أنا مرته وأنا ممتنة له باينة، ضروري أولى؟ لا، أوليها إذا سمحت. لا يكفي الاعتقاد أو الامتنان، إنما يجب أن تقول وأن تكتب ذلك على ورقة. كمان عم بيقول طبيب متخصص، عم بيقول ما بكفي تحكي، اكتب كمان، اكتب وابعث ورقة. نمارس فن الشكر بالقول والعمل. فعندما يؤدي لك شخص ما عملا ينبغي أن تشكره بقولك شكرا لكم، أو إنني أشكرك شكرا جزيلا، أو تعبر له عن فرحتك وسرورك بهذا العمل، ومن ثم تشكره على ذلك. وهذا لن ينقص من قدرك شيئا، لأن بعض الناس يعتقد أن شكر الآخرين هو ضعف، على العكس هو قوة وطاقة تجد أثرها في نجاحك في المستقبل. الطريقة الثانية للشكر هي العمل. فينبغي عليك أن تنجز عملا للآخرين، تعبر لهم عن امتنانك لهم، تساعد أخاك على قضاء حاجة ما، تفرج عنه هما، ترسم الابتسامة على وجهه، تدخل السرور إلى قلب طفلك أو أخيك أو أبيك. الشكور يا أيها الإخوة يا أيتها الأخوات من أسماء الله تعالى الحسنى، وهذا الاسم يحمل إشارة مهمة، وهي: أيها الإنسان، أنت لست بأفضل من الله عز وجل. فإذا كان الله تعالى هو الشكور، فماذا عنك أنت؟ إذا الله بيشكر العبد إذا فعل فعلا خيرا، طيب أنت أحسن لما رب العالمين. إذن اشكر الناس يا أخي. يا أيتها الزوجة، اشكري زوجك، تملكينه. شكر الزوجة لزوجها فريضة عليها. تؤكد دراسة جديدة للبروفيسور تود كاشدان أن النساء اللواتي يشكرن أزواجهن يكن أكثر سعادة ويعشن عمرا أطول. وتكشف الدراسة أن النساء أكثر قدرة على التعبير من الرجال، وأكثر قدرة على منح مشاعر الامتنان. تقول الدراسة التي نشرت في مجلة الشخصية أن المرأة يمكن أن تعيش حياة هانئة ومطمئنة بمجرد أن تقدم الشكر لزوجها. إنها قوة الشكر. دراسة للبروفيسور روبرت إيمونز يقول تؤدي مشاعر الامتنان وممارسة الشكر إلى إطلاق مواد كيميائية في الجسم مثل مادة الدوبامين ومادة سيروتونين، وهذه المواد تنطلق طبيعيا في أثناء السعادة. يقل إفراز هرمون الكورتيزون مما يؤدي لوقاية القلب من النوبات القلبية ومرض الأوعية القلبية. هذا شيء اختصرته من هذه الدراسة التي قرأتها، قوة الشكر. أيتها الأخوات الفاضلات، بشكركن أزواجكن تملكن قلوبهم وتحسن إلى أسركن، وبترككن الشكر وبالتذمر المستمر وبالتأفف المتكرر وبالشكوى المتعددة إلى آبائكم وأمهاتكم وإخوانكم وأخواتكم وجاراتكم تزيدن الأزمة أزمة والشدة شدة. كتبت إحدى الزوجات الفاضلات تخاطب زوجها: زوجي الحبيب، لا أكتفي بالكتابة إليك في بطاقة أدسها تحت وسادتك أو بين ثنايا ثيابك حين أعدها للسفر لتقرأها عندما تكون بمفردك، ولن أكتفي بكتابة عبارات الشكر والشوق التي أرسلها إليك عبر الرسائل النصية لهاتفك النقال لتقرأها وأنت منهمك في عملك، بل سأكتب إليك كل حين. زوجي الحبيب، شكرا لدفء مشاعرك، شكرا لبرد سمائك التي تظللني من شموس الحياة، شكرا لكرمك في الحديث معي، شكرا لتلمسك الدائم لاحتياجاتي ومبادرتك بعرض مساعدتك علي قبل أن أطلبها بالرغم من كثرة مشاغلك، شكرا لابتسامتك حتى وإن كنت غاضبة، شكرا لنظراتك التي تتبعني وأنا منهمكة في أعمالي فهي كفيلة بتذكيري لأتوقف وألتفت إليك، شكرا لحزمك غير المستبد الذي يجعلني أعشق هيمنتك علي وأحترم كل قرار يصدر منك حتى أصبحت أثق بك ثقة الجندي بقائده. زوجي الحبيب، كلما ازداد حبي لك ازداد خوفي من أن أسيء إليك دون قصد، فما أعظمك في عيني. أيتها الأخوات، إن الشكر يستوجب الزيادة، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، وإن شكركن لأزواجكن قولا وفعلا يزيدهم فضلا وبرا، والإحسان جزاء الإحسان. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجل لنا بالفرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أخطاء شائعة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

Da, da, da, da.

مسلما لا تخشى إلا الله، لا تخشى إلا الله، لا تخشى إلا الله. كن مسلما لا

مسلما وكفاك

clear.

this high end.

0: أيها الإخوة المستمعون، نقلان وإياكم مع درس لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان معركة الأحزاب وحسن الظن بالله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذه صورة ينقلها القرآن الكريم عن معركة الأحزاب، حرب أو معركة الأحزاب. يوم اتفقت قريش مع اليهود مع قبائل العرب على محاصرة المدينة المنورة والدخول إليها عسكريا وقتل الرسول ومن معه. اتفق أهل مكة المشركون مع يهود المدينة مع قبائل العرب منهم أكبر قبائل قبيلة غطفان، أكبر القبائل اتفقوا على أن يدخلوا المدينة دخول عسكري وأن يقتلوا المسلمين. فرب العالمين عم بيذكر المسلمين وعم بيعيد الصورة، يعيد الصورة القرآن الكريم للمسلمين اللي نذكروا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، كيف رب العالمين ما ترككم. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، جنود يعني مكة، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، هو المدينة من تحت، وإذ زاغت الأبصار، طلعوا هيك عسكر، طلعوا هيك عسكر، طلعوا في كل جهة حصار. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، كيفما التفت في بزوغ البصر، وبلغت القلوب الحناجر، راح يختنق، وتظنون بالله الظنونا. كل واحد يقول يا رب العالمين وعدنا بالنصر، وين النصر؟ كل واحد طالع نازل. وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون زلزلوا زلزالا شديدا. زلزال في عقائدهم، زلزال في مواقفهم، يظنوا بالله الظنون. شو واذا يقولوا من ومن في هذه الساعه يظهر على الساحه المنافقون، واذا يقول المنافقون، المنافق اللي امن بلسانه وقلبه كافر يظهر الاسلام ويقتل الكفر، واذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أصحاب المنافقين من المسلمين ضعاف النفوس يعني يقفوا دائما مع الشائعات. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قالوا تريد أفظع من هيك، اتهام لله تعالى، توصل التهمة إلى الله. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ربنا والرسول كان عم يكذبوا علينا. شوف بقى كيف يفضح الله الشدائد، رب العالمين بيفضح الناس بيكشفهم على حقيقتهم. ما وعدنا الله ورسوله قالوا إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم، فريق من المنافق، يا أهل يثرب، أهل يثرب أهل المدينة في اسم يثرب، لا مقام لكم فارجعوا. يا عم اتركوا المواقع القتال وروحوا على بيوتكم، خلاص ساقط المدينة. مين؟ منافقين. إذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم، هذا الموقع العسكري ما فيه تحمل، خلص ساقط المدينة، ساقط ساقط، روح على. ويستأذن فريق منهم النبي، يا رسول الله أذلنا بدنا نروح على بيوتنا، يقولون إن بيوتنا عورة. يا عم بدنا نروح نحمي بيوتنا، ما الله يحمي المدينة يحمي كل يوم من بيت، وما هي بعورة. رب العالمين شو ما نباهي، ما هي المكشوفة للعدو، إن يريدون إلا فرارا. بدهم يهربوا من المعركة، يعني كل واحد يا ربي نفسي، يا ربي بيتي، لا
2: لو حميوا المدينة بتنحمى كل البيوت، تترك المدينة بتفوت على فوت على كل البيوت، حدا بيقدر يدافع عن بيته يدفع جيشا عن بيته، بينما لو الكل يحموا المدينة بتنحمى بيوته. لكن هذه خطة المنافقين اللي بدهم، الذين يريدون أن تسقط المدينة. وعلى كل حال في نهاية المعركة رب العالمين أخبر عن النهاية، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. رد كيف ردوا؟ حدث في أول قصة، قصة الأحزاب، لما يقول رب العالمين في أول الدخول بقصة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون خبيرا. خبر رب العالمين سبحانه وتعالى عن نهاية المعركة في أول القصة حتى يطمئن المؤمنين. رب العالمين يسمع ويرى، رب العالمين هو الذي يدبر الأمر. نحن نريد أن نخرج من هذه القصة بالحديث عن الله سبحانه وتعالى. حسن الظن بالله من أهم ما يجب أن يتحلى به المسلم، حسن الظن بالله. وأخطر شيء يخرج الإنسان من الإسلام والإيمان سوء الظن بالله. إذا واحد سيء الظن بالله شو بقي من دينه؟ ماذا بقي من دينه؟ إذا كان الإنسان فقد أمله بالله على شو يتأمل؟ هذا المنافق اللي بيخرج ضعيف الإيمان يلي بصير بيتوكل على الناس بينسى التوكل على الله تعالى. لذلك حسن الظن في الله، حسن الظن بالله هو أساس عقيدة المؤمن. إن الله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لما المسلم يرى نفسه في مأزق يلتفت إلى الله، يتوجه إلى الله تعالى، يطلب منهم تفريج الكرب. لما إذا راح يعتمد على الناس رب العالمين ما بفرج الكرب، وإذا فرج الكرب عن طريق الناس يدفع دينه ثمان تفريج الكرب، يدفع دينه للناس ثمن انه يفرزوا له عن كربه شوي متضيع ماليا، يركض عند الناس بينسى رب العالمين. ما بينسى رب العالمين يكله الى الناس، توكل على الناس ما توكل لي. والناس غالبا بخلاء ولئام في غالب الناس يعني، واذا اعطاك ابن ادم بمننك، بس رب العالمين ما بمننك. لذلك حسن الظن بالله سواء كنا في الحرب او في السلم، سواء كنا في الفقر أو في الغنى، سواء كنا في الأمن أو في الخوف، يفضل الوصول بالله، صلتك بالله. ما تلتفت للناس، الناس مثلك عديد محتاجين من الله. أغنى واحد يقول فقير إلى الله تعالى، منين جاب الغني؟ منين جاب ماله؟ ما من الله تعالى. فأنت تطلب من اللي عطى يعطي، ما تطلب من الفقير يلي بيكنز ماله بيخبيه ويقول مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولا استفدت ليت وتصدقت فأفنيت. لا تركض إلى الناس. الشاعر بيقول كلمات حلوة، يقول: لا تسألن بني آدم حاجتا، ابن آدم أسأل عن شيء، وسل الذي أبوابه لا تحجبه، الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. ابن آدم لما تطلب منه بيغضب، بس رب العالمين لما تطلب منه بيرضى. إذا سألت اسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا اللي عم تطلب منه فقير مثلك. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، يقول عم تطلبوا منهم دول مثلكم، فليستجيبوا لكم. يستطيع يستجيب لك ابن آدم؟ ما بيستطيع. لذلك عندما يظن الناس بالله الظن الحسن يعطيهم الله تعالى من فضله بحسن ظنهم به، عندما يسوء ظن الناس بالله تعالى عند ذلك يعيشون حياة الأشقياء، يصيروا عبيد عند الناس، يتكففون الناس ولا يكادون يجدون حاجتهم عند الناس. انطلاقا من هذا يا أخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا، ما تحسد الغني على غنى، لا تحسد القوي على قوته، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه. بحسب امرئ مسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. خلاصة الحديث يرتبط بنفس الآيات التي قرأناها. أنت تنظر إلى من أعطاه الله لا تحسبه، لأعطاه يعطيك. لا تقول فلان، لا تقول لماذا فلان غني ولا فقير. ما كان موسى فقير وفرعون غني، يعني كان في ظلم من الله سبحانه. رب العالمين كان يظلم من موسى، هذا حبيب الله موسى وهو ماشي حفيان وعم يرعى غنمه. هذاك بيقول يا شو بيقول فرعون، أليس لي ملك مصر؟ وقال فرعون يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ مين أغنى مني؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ أنا من أحسن من موسى؟ هذا الطفران المثلث ما بيعرف يحكي كلمتين، أنا أحسن ولا هو؟ الإنسان لما بيتكبر يتأله بيصغر، لما بيخضع لله بيكبر. لذلك ما تحسد الإنسان على غناه ولا تحسد الإنسان على قوته، إنما اسأل القوي أن يقويك، اسأل الغني أن يغنيك عن الناس. لا المسلم أخو المسلم، لا تباغضوا، ما تبغض الإنسان، كفي بغض الله. إذا كان مبغوض بكفي بغض الله، كفي ربنا يبغضه. لا تباغضوا، واسأل الله تعالى محب الجميع، يعني إذا حبوا بيهديهم، إذا أحب الله. ولا تدابروا، يعني ما تتخاصموا، كل واحد يظهر على الثاني، كل واحد يظهر على تدابر الدبر والظهر إذا قبل الصدر. لا تدابروا، يعني ما تديروا بعضكم ظهركم لبعضكم. ولا تناجشوا، يعني ما تتخاصموا على البيع، كل واحد يبيع بضاعته على الثاني، كل واحد الله خاصم رزق. وكونوا عباد الله إخوانا. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله هو أساس الإيمان. إذا ذهب حسن الظن بالله فبمن نحسن الظن؟ بأولادنا؟ لأولادنا مرات ما بينفعها. ابنك شو بيقدر يقدم لك؟ ابنك بيقدر ينجيك من كروبات؟ ربك سبحانه. قل الله ينجيكم ومن كل غم. إذا عندما يحاط بالإنسان من كل مكان، عدو حاصر لا بيخليه يشتغل، بيخليه رب العالمين بفك الحصار عنك بحسن الصلة بالله، مثل ما فك الحصار على المدينة المنورة ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. رد الخرط، فك الحصار على المدينة بأمر الله. رأى الله تعالى أن هذول أولياءه من قادرين يفكوا الحصار، ما قادرين يواجهوا كل العرب وكل اليهود، لكنهم متعلقين بالله. الرسول عليه الصلاة والسلام متعلق بالله. في منافقين قلال، المنافقين قلة بالمدينة، لو كان أكثر المدينة منافقين كان دخل عليها رب العالمين العسكر وقتلهم، بس قلال المنافقين قلة، بس في أولياء الله رسول الله وأولياء الله معه. ورب العالمين سبحانه وتعالى قال ورد الله الذين كفروا بغيظهم، رجعوا قلوبهم مملوءة حقد يقتلهم حقد لم يستطيعوا دخول المدينة المنورة. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، من لم يحققوا نصرا على المؤمنين، وكفى الله المؤمنين قتال، ريحوا من القتال، وكفى الله المؤمنين قتال، وكان الله قويا عزيزا. قوة الله ترد الظالم. وكان الله قويا عزيزا. ثم أخبر سبحانه وتعالى وأورثكم أرضا، مين الورث بعد المسلم؟ وأورثكم أرضا وديارا وأموالا وأرضا لم تطوها، أرض حتى ما تعبوها، وكان الله على كل شيء قدير. فإذا يا أخواننا التوكل، حسن التوكل بصدق على الله، يعني يحل مشاكلنا. ونسأل فلان منافق، فلان مؤمن، فلان كذاب، فلان صادق، ادعو للجميع. اللهم اهدي عبادك لما تحب وترضى. لذلك لا يخرج من لسانك إلا ما يرضي الله تعالى. تحسد فلان عنده أزعين أرض أكثر مني، لكن الأرض كلها رايح، أرض كلها لله، لا إلي لا لك، نحن وكلاء وكلام وكلام. كان عندك أرض ولا ما عندك شيء تقعد أرض لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلقت عليها الأرض، لك مكان في هالأرض، ولك رزق، ولك رزق في هذه الأرض، ودك تأخذ رزقك لن تموت نفسا حتى تستكمل رزقها وأجلها، تأخذ رزقك وأجلك. كيفما عشت يبقى موصولا بالله. أيوب عليه السلام نبي من أنبياء الله، أصابه مرض وصار لحمه يتساقط مش كما تقول بعض الروايات، الله أعلم بصحتها، وكان يتساقط اللحم عن جسده، وكان يقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني فجأة إلى الله، يقال إنه مرته باعت شعره، باعت أصل شعره وباعته مشان تجيب له أكل، ورب العالمين ما كان شيء في يدي.
3: كثير
2: لك شوف هذا عبدي الصالح ابتليته، شوف كيف صبر، ما قال ولا كلمة، خارج الطريق، برات الطريق. بعدين رب العالمين أبدله صحة وعافية، أعطى أهل وأعطى ولد وكتر ولاده من بعد هالمرض، كل هذا حتى يخبرك الله. ما أنا بعطي سليمان أعطى ملك، ما في إنسان قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا معه جبال يسبح والطير، جبال تسبح مع سليمان والطير، وكانت الجن تعمل بين يديه بأمره، ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. كان ملكه كبير جدا، كانت تبني له القصور الجن، كانت تبني له، وكانت الجفني، الجفني يعني طاجرة احنا نسميها، اللي كان يطبخ فيها للعسكر تبعه مثل الجابية، يعني مثل الأنير، القدور الراسي ما تنزل ما تنحمل لتنجلى، تنجلى بأرض تنجلى مثل حوض المي الكبير الطاجرة، ظل النار تحتها
3: مثل حوض
2: خزان مي كبير وعم يطبخوا فيه، هي طعم الجنود تبع قدور راسيات. نبي عنده ملك الريح تجري بأمره رخاء حيث يشاء، يقول الريح روحي غربي روحي شرقي روحي جنوب وإيمان، وواحد ملائكة يأكل كلهم نبي، كلهم نبي، الغني والفقير كلهم نبي، ولكن الكل يعرف الله، ما واحد الغنى أبطره ولا واحد الفقر أفقر أكفر، لا هذا كفر الفقر ولا هذا أبطر الغنى، هكذا يكون. في هذا يقول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء صبر شكر فكان خيرا له، أو أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إن كان بالسرور بيشكر، إن كان بالضراء بيصبر، وليس ذلك لغير المؤمن. فلذلك لا يجوز أن يغيرنا الغنى أو الفقر، الصحة أو المرض، الخوف أو الأمن، لا يجوز أن يغير من المسلم شيئا، المسلم ثابت كما قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أتبدل يوم مؤمن يوم كافر، يوم صاحب يقين يوم صاحب شك ونفاق، لا، المؤمن وما بدلوا تبديلا. لذلك إذا رأيت فقيرا فاسأل الله أن يغنيه وأن يعينه بالصبر، إن رأيت غنيا اسأل الله تعالى أن يرزقه نعمة الإيمان حتى ينفق هذا المال فيما يرضي الله تعالى، ولا تحسد غنيا ولا تجزع لفقير، لأن الله تعالى هو الذي يعرف كيف يداوي عباده بالغنى والفقر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الله بيبليك كل واحد بده يمر بالغنى وبالفقر، كل واحد بده يمرض ويتعافى، بدك تمر بالشيء وضده ونقيضه، بدك تضل في الحالين مسلم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة ما ستة امتحان، حتى بيمتحنك بالغنى بالفقر، بيمتحنك بالمرض وبالعافية، بيمتحنك بالقوة وبالضعف، لكن ضل عبده. فاسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل اليقين ومن أهل الطاعة، وأن يجعل حسن ظننا بالله تعالى مقدما على كل ظن في الآخر. اللهم اجعل توكلنا عليك توكل المتوكلين وتوكل أهل اليقين، ولا تجعلنا من ضعاف القلوب ومن مرضى القلوب، اجعلنا من أوليائك الذين لا تبطرهم الدنيا ولا يفطرهم الفقر ولا الجزع. ونسألك اللهم أن ترحمنا برحمتك الواسعة وتدخلنا
0: عبدك. مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان معركة الأحزاب وحسن الظن بالله.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طوفان الأمة مع الشيخ الدكتور طارق السويدة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاءني سؤال عن معارك المسلمين من أجل تحرير فلسطين في التاريخ، وماذا نتعلم منها؟ طبعا التاريخ درس كبير بل معلم عظيم، وفلسطين تم تحريرها عدة مرات، والأقصى وقع في الأسر عدة مرات، ونعم هناك دروس مشتركة يجب أن نتعلمها، بل قواعد كثير من الناس لم ينظر إليها، دعونا ننظر إليها. المعارك التاريخية التي لها علاقة بفلسطين كثيرة، وكل واحدة منها تعلمنا الدروس. على فكرة فلسطين احتلت عدة مرات، القدس احتلت عدة مرات، وطبعا أطول مرة كانت في عهد المسلمين لما حررها صلاح الدين الأيوبي، أخذ 88 سنة. مرة أخرى أخذت 10 سنوات، مرة ثالثة أخذت سنة واحدة. في كل مرة كان يأتي التحرير وله أدواته. هذه الدروس التاريخية من عهد صلاح الدين الأيوبي في معركة حطين، ثم الخوارزميين الذين حرروها في أظن 1244، وبعدين عين جالوت اللي بقيادة قطز اللي أوقف المغول احتلوا فلسطين، احتلوا الشام، احتلوا كل شيء، إلى أن وصلوا إلى مصر، فاستطاع سيف الدين قطز أن يواجههم بقوات المسلمين من مصر في 1260 تقريبا. وفي ناصر الدين قلاوون أيضا جاء وحرر فلسطين. هناك ظاهرة حقيقة يجب أن نتأملها، لأن أنتم تسألوني عن دروس التاريخ، تأملت في التاريخ فوجدت أن كل تحرير حدث في فلسطين جاء من مصر. دائما تحرير القدس يأتي من مصر، فمصر هي القوة الاستراتيجية للأمة، مصر هي رائدة الأمة العربية، مصر هي المركز العلمي والديني والثقافي والاستراتيجي والعسكري والقيادة الفكرية، يعني مرة ثانية دائما مصر هي الثقل الكبير في الأمة. وإذا مصر جعلت تحرير فلسطين هدفها، عندها هناك يعني مؤشرات واضحة نحو تحرير فلسطين. هذه هي الدروس التاريخية التي نتعلمها. لكن نتعلم أيضا أن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى لم يحرر كل فلسطين. صلاح الدين الأيوبي صحيح حرر القدس، حرر معظم فلسطين، لكنه لم يحرر كل فلسطين. لماذا؟ لأنه كان يواجه ليس فقط القوة عسكرية في فلسطين، هو كان يواجه قوة عسكرية مسيحية صليبية في فلسطين تدعمها قوات عالمية من كل أوروبا، وجاءت الجيوش بأنفسها، الملوك بأنفسهم جاءوا، ريتشارد قلب الأسد بنفسه جاء، وغيره من القادة. إذن سبحان الله، كأن التاريخ يعيد نفسه، القوات اللي موجودة في فلسطين من الصليبيين تدعمها قوات عالمية، اليوم القوات الصهيونية تدعمها القوات العالمية. وفي هذه الحالة لا يمكن الاعتماد فقط على القوة العسكرية المحلية، أيضا من دروس التاريخ أن صلاح الدين الأيوبي متى استطاع أن يحرر فلسطين؟ هو ما استطاع أن يحرر فلسطين في أول وجوده، هو استطاع أن يحرر فلسطين عندما استطاع أن يوحد الشام مع مصر، عندها استطاع أن يكتسع فلسطين. هذه كلها دروس نتعلمها من التاريخ، وأهمها على الإطلاق كما ذكرت أن نحن توقعاتنا من مصر عظيمة، ومصر رائدة الأمة ودورها عظيم، وهي الأمل بإذن الله في دعم الفلسطينيين لأجل أن يكونوا قوة ضاربة تقضي على هؤلاء الصهاينة وتخرجهم من بلادنا. هذا هو أعظم درس تعلمته في التاريخ، ويكرر نفسه عدة مرات، وسيتكرر بإذن الله قريبا على يد مصر العظيمة، وأسأل الله أن يحدث ذلك في زماننا.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طوفان الأمة، طوفان الأمة، مع الشيخ الدكتور طارق السويدة. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أولو الألباب مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في لقاء يتجدد مع كلمات عظيمة ينبغي للمسلم أن يتنبه لها، فمن كان يعرفها يحتاج أن يتذكرها، ومن لا يعرفها يحتاج وبكل الاحتياج أن يعرفها ويتعلمها ويحرك قلبه بها. أيها الكرام، الله ربنا سبحانه وتعالى ما خلقنا عبث، خلقنا لغاية، خلقنا لأمر لا بد للمسلم أن يعرفه ثم يسير على مراد الله سبحانه وتعالى. فإذا سرت وصلت، أما إذا جهلت فإنك تقع في البعد عن الله، لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق خلق لحكمة وخلق لغاية ولمراد ولعلة، إذا ما طبقتها لا فائدة من وجودك في هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى قال في كلمة عظيمة في سورة الذاريات، قال: وما خلقت الجن والإنس، انتبهوا أيها الأحبة، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فسرها ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، قال: إلا ليوحدون. ما هي العبادة أيها الأحبة؟ لما يقول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة أيها الأحبة كلمة عظيمة، هي تذلل، خضوع، انكسار، تطامن، هدوء، إظهار الفقر والحاجة بين يدي القوي الملك العزيز رب السماوات والأرض، إنه الله. هذا الانكسار وهذا الخضوع إما أن يكون في القلب وهو الأصل والأقوى والذي يبنى عليه كل شيء، وإما أن يكون بالجوارح وهو

0: المطلوب من المسلم الاثنين: عبودية القلب، أي خضوعه وانكساره وإقراره، والجوارح. وهذا أصل مفهوم العبودية. فأول العبودية إقرار القلب وإذعانه وقبوله لكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى. لهذا يقال طريق معبد، أي مذلل، ما فيه صعوبة، لا صعود ولا نزول ولا يمين ولا يسار، وإنما يسير في تذلل وخضوع. ومفهومها العام أن يكون العبد خاضعا لربه بكل ما يريد من أعمال القلوب ومن أعمال الجوارح. انتبهوا أيها الأحبة، إذا قامت القلوب بعملها، الخوف، الرجاء، الإنابة، التوكل، المحبة، هذا أعمال قلوب، هذه لله وحده فقط. وهناك أعمال جوارح: طواف، السعي، الحج، الذبح، النذر، الحلف، هذه أعمال ظاهرة. هذين الاثنين هما حق الله تعالى لا يصرف لغيره، وهو حقيقة كلمة لا إله إلا الله. فما هي لا إله إلا الله؟ وما هي أركانها؟ وما هي حقوقها؟ تابعوا معنا في اللقاء الذي بعد ذلك. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم. أراكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أولو الألباب مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن كتابًا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الساعة الواحدة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نصحبكم مع برنامج
2: الإمام عبد الحميد بن باديس
1: مع الداعية الشيخ الدكتور حسن الحسيني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: وبعد مرور عام من صدور الصحافة الإصلاحية التي تزعمها الشيخ ابن باديس واشتداد الحملات على الطرقية، فكر الطرقيون أن يتخلصوا من ابن باديس الذي حرر عقل الأمة من ضلالهم وخلص البلاد من حمى درويشهم، لأنه بذهابه تختفي الصحف وتنطفئ شعلة الدعوة إلى السنة والتحذير من البدعة. فقرروا الفتك بالشيخ ابن باديس وتصفيته جسديا، وأرسلوا من ينفذ هذه الخطة.
1: لا يقال للكافر عند دعوته أو مجادلته إنك من أهل النار، ولكن تذكر له الأدلة على بطلان الكفر وسوء عاقبته، ولا يقال للمبتدع يا ضال، وإنما تبين له البدعة وقبحها، ولا يقال لمرتكب الكبيرة يا فاسق، ولكن يبين له قبح تلك الكبيرة وضررها، ويجتنب أشخاص مرتكبيها.
0: العلامة ابن باديس لم يستهدف في حياته شيخ طريقة لشخصه، لا في كتاباته ولا انتقاداته، بل كان يستهدف الأفكار والأفعال، ومع ذلك هم قصدوه في شخصه وحاولوا اغتيال أكبر عالم عرفته الجزائر. وقد روى الحادثة بتفاصيلها كثير من أعلام الجزائر، وعلى رأسهم الأستاذ محمد الأمين العمودي والشيخ أحمد حماني عبر كتابه الماتع صراع بين السنة والبدعة، أو القصة الكاملة للسطوي بالإمام ابن باديس، إضافة إلى جريدة الشهاب الصادر عام 1926. وأجمعت كل التقارير الصحفية من هؤلاء العلماء على اتهام الطرقيين والمتطرفين منهم بالخصوص. فماذا جرى في تلك الليلة؟ في إحدى الليالي قاتمة السواد من سنة 1926 ميلادية، عندما كان الشيخ ابن باديس عائدا إلى بيته، وكان حينها في 37 من عمره بعد انتهاء عمله في إدارة الشهاب، وقبلها أتحف تلامذته كعادته بدرس في التفسير بالمسجد بعد صلاة العشاء. فبينما كان يمشي وحده إذ به يتفاجأ بهجوم رجل شديد يحمل هراوة ويضرب الشيخ على رأسه ثم على صدغه، فشج رأسه وأدماه، ولولا العمامة التي على رأس الشيخ لنالت منه ضربة الرأس أكثر مما نالت. فاشتبك الشيخ معه وأمسك به وهو الضعيف النحيل، فصاح الشيخ مستغيثا، فبلغت صيحته جماعة كانت بمكان قريب منه فهرعوا إليه. حينها لاذ المجرم بالفرار، ولعله كان ينتظر الإجهاز على الشيخ بطعنة خنجر كان يحمله، ولكن خيب الله مسعاه. قبضت عليه جماعة النجدة وأرادوا الفتك به، لكن الشيخ منعهم قائلا: مهلا، اتركوه إنه مأجور. فساقوه إلى الشرطة، وأثناء الاستجواب قال أنه أراد قتل ابن باديس لأنه يحارب الدين الحنيف. ثم قدم للمحاكمة وصدر في شأنه الحكم بخمس سنوات سجنا، ومع ذلك عفى الشيخ ابن باديس عنه في المحكمة قائلا: إن الرجل غرر به، لا يعرفني ولا أعرفه، فلا عداوة بيني وبينه، أطلقوا سراحه. شاع خبر محاولة الاغتيال في المدينة، فأقبلت الجموع تستطلع الخبر وتتأكد من حياة الإمام ابن باديس برؤيته. ومن القلة الذين أذن لهم الشيخ بالدخول عليه الشيخ محمد الصالح ابن عتيق، أحد أبرز طلبته برفقة بعض زملائه، يقول متحدثا عن حالة الشيخ: و ولما دخلنا عليه رأينا ويا هول ما رأينا شخصا نحيلا علاه الاصفرار يصارع الألم الذي أصابه بصبر وثبات. فأصابنا حزن شديد وقد أدرك ما نحن عليه، فابتسم الشيخ وقال لنا: أتذكرون درس الليلة في تفسير قوله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم ما كانوا يعملون؟ قلنا: نعم نذكره جيدا والحمد لله على سلامتكم. حتى وهو مصاب يذكرهم بالدروس المستفادة من درس التفسير. انتشر الخبر في أرجاء الوطن العربي، فورد على مجلة الشهاب عشرات من القصائد والمقالات يستنكرون فيها محاولة اغتيال العلامة ابن باديس. وفي هذه الحادثة فاضت مشاعر أمير شعراء الجزائر الشيخ محمد العيد آل خليفة، فقال: حمتك يد المولى وكنت بها أولى، فيا لك من شيخ حمته يد المولى، فيا لوضيع النفس كيف تطاولت به نفسه حتى أسر لك القتلى، ونالك في جنح الدجى بهراوة فأدماك بل أدمى الكرامة والفضلى، فوافتك بالنصر العزيز طلائع مباركة تترى من الملأ الأعلى، وغادرك الجان الشقي موليا، وهل يسلم الجان الشقي إذا ولى؟ وإن تك قد مستك منهم بلية لذلك فالداعي جدير بأن يبلى، حنانيك لا تأخذ بها الشعب، إنها جناية أفراد ذوي همم سفلى، ولا تأسى فالتاريخ يا شيخ حافظ لأعمالك الكبرى وآمالك الجلى، فدم يا ابن باديس كما كنت راشدا، فإني رأيت الرشد يستأصل الدجلا، وخذ بيمين الحق تعلو عليهم، فإني رأيت الحق يعلو ولا يعلى. عفى الشيخ بن باديس عن المجرم الآثم وأكمل مشواره الإصلاحي دون أن يبالي أو يلتفت إلى من حاول إطفاء نور لأعظم قنديل في تاريخ الجزائر المعاصر. فالقامات الكبيرة لا تلتفت للنفوس المريضة، وما كان لأهل البدع والأهواء أن ينالوا من عملاق يزاحم الكواكب بالمناكب. حمدا لله على سلامتك يا ابن باديس، وما زلنا في اشتياق لسماع أخبارك، نواصل معك في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: الإمام عبد الحميد بن باديس
0: مع الداعية الشيخ الدكتور حسن الحسيني. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

التوحيد الإسلامي متميز. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج السلام على السلام على السلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.

هذه شذرات قلم وصيد خاطر جاش بها الصدر في رسائل لكل أخ محب صادق تقوم على البر وتهدف إلى الإصلاح وتدعو إلى الفضيلة إلى الفضيلة. من كتاب السلام عليكم الكلمات دكتور عائض القرني الإعداد حسن الشهري الأداء بشير عويضة. شيبة وخيبة حدثني أحد الدعاة أنه عرف شيخا كبيرا طاعنا في السن بلغ 80 وقد أزعج أهل قريته بالمشكلات والخصومات، يجلس كل يوم عند باب المحكمة يعرض خدماته في شهادة الزور، وإذا جلس مجلسا اقتنص عيوب الناس ونشر أخطاءهم. قاطع بعض أقاربه من 40 سنة وخاصة جيرانه على أمور دنيوية تافهة، وذكرني هذا بقول الشافعي: رأيت شيخا في المدينة كبيرا 80 يدور على الجواري يعلمهن الضرب على الدف، فإذا حضرت الصلاة صلى جالسا من التعب، مسكين من دنا من القبر وهو بهذه العقلية التافهة، مسكين من رق عظمه أحدودب ظهره وكل بصره وضعف سمعه وهو يحمل النفس الشريرة. قال أبو الفتح الشاعر: هب الشبيبة تبتي عذر صاحبها، ما بال أشيب يستهويه شيطان.

أيها المستمع الكريم، آراء الإنسان وجهات نظر من بشر إلى بشر، تقرأ وتسمع على أن صاحبها قصد الخير وأراد النفع. تحياتي لمستمعي الكريم ودعائي له بالفوز والسداد.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السلام على السلام على السلام. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: لحظة من فضلك.
1: من استطاع أن يمنع نفسه عن أربعة أشياء فهو خليق ألا ينزل به من المكروه ما ينزل بغيره: العجلة واللجاجة والعجب والتواني. فثمرة العجلة الندامة، وثمرة اللجاجة الجنون، وثمرة العجب البغضاء، وثمرة التواني

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين بتقول ستنا عائشة: فما لبث رسول الله يتحدث، يعني وسيدنا النبي بيتحدث كده، إذ أخذته سنة من الوحي، كأنه كده إيه صلى الله عليه وسلم بينزل عليه الوحي. بتقول السيدة عائشة: وكان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل في قرآن، أنا متأكدة أن ربنا مش هيتكلم علي في كتابه العظيم. فلما استفاق النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشري يا عائشة، فقد برأك الله من فوق سبع سماوات. ونزلت سورة النور اللي بتبرأ السيدة عائشة بعد شهر. وكان يقدر النبي من تاني يوم عليه الصلاة والسلام، لكنه الصادق الأمين لا يتكلم إلا بوحي، منتظر ينزل القرآن عشان يبرأ عائشة والكل يعرف إن الله اللي بيبرأها. ونزل القرآن: إن الذين جاءوا بالإفك، الإفك يعني الافتراء والإشاعات اللي في سمعة الناس، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره له عذاب عظيم. الصحابة اللي نشروا الكلام ده هم صالحين، بس هم نقلوا الكلام مش هم اللي طلعوا الإشاعة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام القرآن نزل عاقبهم، كل واحد عليه إثم إن هو نقل الإشاعة دي. أما صاحب القصة نفسه عبد الله بن أبي بن سلول له عذاب عظيم عند ربنا في الآخرة: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعني بدل ما كنتوا تنشروا الكلام ده كنتوا تظنوا خير وتسكتوا عن نقل هذا الكلام يا مجتمع المدينة. وبعدين بعدها بأيتين ربنا بيقول: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بيلوم على الناس اللي نشرت الإشاعة، مش اللي ألفتها، اللي قالت بس شفت اللي قال، شفت اللي حصل، ده بيقولوا على عائشة: إذ تلقونه بألسنتكم من غير ما تفكروا وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. شايف الآية اللي في الآخر دي؟ الآية دي نص كلام سيدنا أبو أيوب الأنصاري. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن في وسط الشهر ده أم أيوب الأنصاري بتقول لأبو أيوب، واحد ومراته قاعدين في البيت: شفت بيتقال إيه على عائشة يا أبو أيوب وصفوان بن المعطل؟ قال لها: يا أم أيوب، أنت أفضل أم عائشة؟ فقالت عائشة: قال وصفوان أفضل مني. فاللي أحسن مننا يقينا مش هيعملوا كده، لأن إحنا ما نعملش كده. يا أم أيوب، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. إحنا هنسكت ومش هننقل الكلام ده إطلاقا برانا. فنزل القرآن بنص كلام سيدنا أبو أيوب وهو بيكلم مراته، إزاي إن هم يوئدوا الفتنة بينهم وبين بعض وما ينقلوش الكلام. فلما نزل القرآن على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، السيدة أم رومان أم السيدة عائشة قالت لها: قومي إلى رسول الله فاحمديه. قالت: لا والله لا أحمد إلا الله تعالى سبحانه وتعالى. وقامت وحمدت ربنا سبحانه وتعالى. ويبدو أن السيدة عائشة كانت واخدة في نفسها من الأحداث اللي حصلت دي. وبعدين سيدنا أبو بكر الصديق حلف إن هو ما ينفقش على مصطح بن أثاث قريبه لأنه نشر الكلام. فنزل القرآن: وليعفوا وليصفحوا، خلاص أخذ عقابه، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر الصديق: بلى أحب أن يغفر الله لي. ورجع النفقة تاني لقريبه مصطح بن أثاثة، وانتهت حادثة الإفك بتبرئة قرآن من الله من فوق سبع سماوات.
2: بقف مبهور أمام أبو أيوب وأم أيوب الأنصاري لما كانوا بيتكلموا هم قاعدين في البيت مع بعض، واحد ومراته بيفكوا بالكلام مع بعض. يعني إيه؟ عارفش كلم مع حد إلا مراتي، ما عارفش كلم مع حد إلا جوزي، فبتكلم براحتي. فشفت اللي حصل يا أبو أيوب من عائشة؟ قال لها لحظة، هو أنت ولا عائشة؟ قلت له عائشة طبعا أم المؤمنين زوجة النبي أكيد أعلى مني. قال لها وصفوان ابن المعطل اللي متهم في الحادثة دي أعلى مني، فاحنا الاتنين دول أعلى مننا. بص، إدارة حوار كان ممكن يبقى مسموم جدا وفي كبائر في الغيبة والاتهام بالباطل ونقل الكلام، عشان بس بنفك مع بعض بالحوار كده واحنا متجوزين، انا مش عارف اتكلم مع حد، ما انا قاعد في بيتي. لا، ده ربنا نزل قرآن يشكر فيهم لما قالوا لبعض كده، قال لها سبحانك هذا بهتان عظيم، ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. ينزل القرآن بالنص، لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. انا بقول الكلام ده لنفسي ولكل واحد، لا انت كده مش بتفك بالكلام مع مراتك، وانت كده مش بتفضفضي مع جوزك. الفضفضه ما فيهاش غيبه ولا نميمه. ولو عايز اشتكي من حد عمل فيا حاجه، لمراتي ولا هي تشتكي لي، ساعتها حد عمل فيه حاجه بنستنصح بعض، فانا واخد راحتي في الكلام عشان بطلب النصيحه من نص التاني اللي فهمني. لكن بنتكلم على حد متهم في حاجه فيها شرف، لا خد بالنا من كلامنا جدا، لان الحاجات دي البني ادم ممكن غصب عنه يقول كلام زي يطلع فيه معايره، يطلع فيه تزكيه للنفس. مستحيل انا اعمل زي كده. هي ازاي يجي في بالها انها تعمل حاجه زي كده وهي تحط نفسها في موقف زي ده ليه؟ وايه اللي خلاها توافق انه ياخدها بالجمل ويمشيها؟ كلام بقى، بص هنبدا نغلط. وسبحان الله الواحد بيبقى قاعد في التكييف كده وبيقول كلام، ولو اتحط في نفس المشهد، هو اصلا المشهد ما فيهوش ولا غلطه. فإيه يعني ناخد بالنا من الحتة دي ونتعلم من أنوار تربية النبي أبو أيوب وأم أيوب الأنصارية.
1: والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة.

لاقى أوجاعا وتألم، إني أفديه بحياتي صلى الله عليه وسلم. في قلبي لك فاض حنين، وبروحي شوق يتضرم. يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم.

نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أخطاء شائعة مع شيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين.
2: هذه هي الخطبة 22 من سلسلة عنوانها أخطاء شائعة. شاعت فينا أخطاء حتى صارت كأنها صوابا، حتى صرنا نقيم عليها ولا ننتبه لها لكثرة تواردها بيننا. أخطاء شائعة، هدف السلسلة تصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء، فإن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها مصلحون متناصحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تتناول السلسلة خطأ في علاقاتنا الأسرية مرة، شعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي، وخطأ في معاملاتنا المالية مرة ثانية، شعارها أسواقنا مرآة ديننا. كلنا مسؤولون، كل واحد بيننا إذا بلاقي بنفسه هذا الخطأ وما بيرفعه هو سبب في زيادة الأزمة وسبب في زيادة الكرب على البلاد والعباد، وأنت بالضبط السبب حتى تقرر أن ترتفع عن هذا الخطأ، أن تبدأ أن تترفع عن هذا الخطأ، سواء في علاقاتنا الأسرية أو في علاقاتنا المالية. خطبة اليوم من النوع الأول، أسرتي سكني ومسؤوليتي. عنوان الخطبة: قليل من تشكر زوجها. لعل العنوان يكون بسيط، يعني شو هالشغلة الفظيعة إذا واحدة ما شكرت زوجها؟ بس أنا أقول إنها فظيعة. الزوج عندما لا يجد في بيته من ترعاه ومن تشكره سيذهب خارج البيت، إن كان صالحا سيبحث عن زوجة أخرى أو سيصاب بمرض نفسي، إن كان فاجرا سيذهب نحو الحرام، وعندما يذهب نحو زوجة أخرى الزوجة الأولى لا تطيق وبصير مشكلة بداخل البيت، وإذا خرج باتجاه الحرام في البيت كمان تكون هناك مشكلة وفي المجتمع يصير بلاء. والأمر يبدأ من قضية ستسمعونها الآن: قليل من تشكر زوجها. أيها الإخوة، الزوجان مسؤولان عن سلامة الأسرة والحفاظ عليها، وتعلمون أن الحفاظ على الأسرة حفاظ على المجتمع، بل حفاظ على الدين. 46 آية في القرآن الكريم تتحدث عن الأسرة، فالحفاظ على الأسرة حفاظ على 46 آية، وإهمال الأسرة وتضييع الأسرة لأي سبب ومن أي طرف تضييع ل46 آية. ولئن خاطبت الرجال يوما في هذه السلسلة ودعوتهم إلى الفخر بنسائهن أو بنسائهم، فأنا اليوم أخاطب النساء لأذكرهن بشكر أزواجهن. أيتها الأخوات الفاضلات، إن كلمة الشكر من إحداكن لزوجها، إن موقف الشكر له، إن لمسة الشكر تشد أزره أمام ضغوط الحياة المتتابعة وتقوي عزيمته أمام الصعوبات المتلاحقة وتسكن فؤاده وتهدئ روعه. شكرا لما تتحمله من أجلنا، كلمة تعلمه أن هناك في داخل البيت من يقدر جهده ويقيم تعبه. ممتنون لك لأنك تفكر بنا قبل أن تفكر بنفسك، كلمة تزيده إقبالا على خدمة زوجته وأولاده. اللحاق به إلى وراء باب الدار إذا انصرف صباحا ومسح كتفه واستقباله من خلف الباب إذا عاد وأخذ الثياب عنه موقف يخفف عنه ثقل الحياة ويقوي حبه لبيته وزوجه. تذكرت حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير الزوج ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ففهمت من هذا الحديث أمرين اثنين: الأول دعوة النساء ألا يتنكرن لأزواجهن وألا ينسين فضلهم وألا يتركن الشكر لأزواجهن قولا وعملا. وفهمت أمرا ثانيا: دعوة الرجال ألا يتحسسون من قول زوجاتهم إنهن لم يرين معهم يوما حلوا قط، فربما كانت الكثيرات منهن يقولن ما يقولن ولسن مريدات لحقيقة اللفظ، والله أعلم. فإذا واحد بيناتنا سمع من زوجته عم تقول له: بعمري ما شفت منك يوم ظريف، لا تزعل، هي لا تريد حقيقة اللفظ، بس هي رسالة كمان للأخوات أن تضبط أقوالها، لأن جرح اللسان يؤلم ألما شديدا. من طريف ما ورد أيها الإخوة في كتب الأدب حديثهم عن يوم المطر، يقولون: يضرب بيوم المطر المثل في كفران النعمة، وذلك أن المعتمد على الله ابن عباد صاحب إشبيلية خلى بزوجته في مجلس أنس، والزمان فيه قيظ حر شديد، فتمنت عليه غيما ومطرا. يعني مرأة عم تدلع على زوجها، قالت له: إذا خرجت ساوي لنا شوية مطر شوية غيم. مالك الرجل قال: فأمر بمجامر العنبر والعود حتى انعقد الدخان كالضباب، ثم أمر برش صحن المجلس بماء الورد من أعلاه، فكان شبه الغيم والضباب والمطر. بعد حين حصل بينهما جفوة، فقالت له: ما رأيت معك يوم سرور قط. فقال لها: ولا يوم المطر؟ نزلنا لك مطر من ماء ورد وعملنا لك مجامر عود، ما بتذكري؟ له معها قصص عديدة. قالوا مثلا من قصصه: مع رأت الناس يوما يمشون في الطين، هي بنت كرام وبنت عز وبنت ملك وبنت جاه، ماشي شافت هيك نساء يمشون في الطين أو يمشين في الطين، مدري شو اجى على بالها، فاشتهت المشي في الطين. جوزة معيشة عيشة ملوك، قالت له: والله جاء على بالي يمشي بالطين، هيك اجى على بالي. فأمر المعتمد زوجها فسحقت أشياء من الطيب وذرت في ساحة القصر، وصب فيها ماء الورد على أخلاط الطيب، وعجنت بالأيدي حتى عادت كالطين، وخاضتها مع جواريها. ألا تفضلي، أي طين؟ طبسي بالطين. يوم من الأيام غاضبها مثل ما بصير بين كل الأزواج، فأقسمت بالله أنها لم تر منه خيرا قط. قال لها: ولا يوم الطين؟ قال: فاستحيت واعتذرت. هلا الأخوات الكريمات اللواتي يسمعنا هذه الخطبة أو هذا التسجيل، اضبطنا كلامكن، لأن الكلام يؤذي ويجرح. وأنتم أيها الرجال، إذا قالت امرأة إحداكن أو إحداكم لكم مثل هذه الكلمة فلا تحملوها بالمعنى اللغوي المراد، هي تتكلم ولا تريد المعنى الحقيقي للكلمات في مثل هذه الحالة. أيتها الأخوات الفاضلات، قرأت مقالا علميا عنوانه قوة الشكر. أحببت أن أشرككن في مختصره في هذه الخطبة. يقول المقال: للشكر والامتنان طاقة غريبة تمنح صاحبها النجاح والشفاء. هذا ما يقوله الخبراء اليوم، وهذا ما قاله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. كنت أتأمل سيرة بعض الناجحين على مر التاريخ، لفت انتباهي أمر مهم، ألا وهو أنهم يستخدمون قوة الشكر. فالشكر والامتنان له سحر غريب وتأثير عجيب في حياة الإنسان، ولكن كيف؟ يؤكد الدكتور جون جراي وهو طبيب نفسي على أهمية الشكر في حياة الإنسان الناجح. فالزوجة مثلا التي تشكر زوجها على ما يقوم به يحفزه الشكر للقيام بالمزيد من هذا العمل الخير، والقيام بالمزيد من الإبداعات والنجاح. في دراسة تبين أن الامتنان والشكر يؤدي إلى السعادة وتقليل الاكتئاب وزيادة المناعة ضد الأمراض. يقول الدكتور روبرت إيمون وفريق البحث في جامعة كاليفورنيا يقومون بدراسة الفوائد الصحية للشكر، وقد وجدوا بنتيجة تجاربهم على الطلاب أن الشكر يؤدي إلى السعادة وإلى الاستقرار الحالة العاطفية وإلى صحة نفسية وجسدية أفضل للطلاب. فالطلاب الذين يمارسون الشكر كانوا أكثر تفاؤلاً وأكثر تمتعاً بالحياة، ومناعتهم أفضل ضد الأمراض، وحتى إن مستوى النوم لديهم أفضل. متى وكيف نمارس الشكر؟ هذا من البحث العلمي. الاختصاصي ليبرو ينصح بأن تمارس الشكر والامتنان باستمرار، ولا يكتفي الاعتقاد أو الامتنان، إنما يجب أن تقول. في واحد بيقول لك أخي أنا بقلبي يعني عم بقول له شكرا، في واحدة بتقول إيه باينة يعني أنا مرته وأنا ممتنة له باينة، ضروري أولى؟ لا قوليها إذا سمحت. لا يكفي الاعتقاد أو الامتنان، إنما يجب أن تقول وأن تكتب ذلك على ورقة. كمان عم بيقول طبيب متخصص عم بيقول ما بكفي تحكي، اكتب كمان، اكتب وابعث ورقة. نمارس فن الشكر بالقول والعمل. فعندما يؤدي لك شخص ما عملا ينبغي أن تشكره بقولك شكرا لكم، أو إنني أشكرك شكرا جزيلا، أو تعبر له عن فرحتك وسرورك بهذا العمل، ومن ثم تشكره على ذلك. وهذا لن ينقص من قدرك شيئا، لأن بعض الناس يعتقد أن شكر الآخرين هو ضعف، على العكس هو قوة وطاقة تجد أثرها في نجاحك في المستقبل. الطريقة الثانية للشكر هي العمل. فينبغي عليك أن تنجز عملا للآخرين، تعبر لهم عن امتنانك لهم، تساعد أخاك على قضاء حاجة ما، تفرج عن مهما، ترسم الابتسامة على وجهه، تدخل السرور إلى قلب طفلك أو أخيك أو أبيك. الشكور يا أيها الإخوة يا أيتها الأخوات من أسماء الله تعالى الحسنى، وهذا الاسم يحمل إشارة مهمة، وهي أيها الإنسان أنت لست بأفضل من الله عز وجل. فإذا كان الله تعالى هو الشكور فماذا عنك أنت؟ إذا الله بيشكر العبد إذا فعل فعلا خيرا، طيب أنت أحسن لما رب العالمين؟ إذن اشكر الناس يا أخي. يا أيتها الزوجة اشكري زوجك تملكينه. شكر الزوجة لزوجها فريضة عليها. تؤكد دراسة جديدة للبروفيسور تود كاشدان أن النساء اللواتي يشكرن أزواجهن يكن أكثر سعادة ويعشن عمرا أطول. وتكشف الدراسة أن النساء أكثر قدرة على التعبير من الرجال، وأكثر قدرة على منح مشاعر الامتنان. تقول الدراسة التي نشرت في مجلة الشخصية أن المرأة يمكن أن تعيش حياة هانئة ومطمئنة بمجرد أن تقدم الشكر لزوجها. إنها قوة الشكر. دراسة للبروفيسور روبرت إيمونز يقول: تؤدي مشاعر الامتنان وممارسة الشكر إلى إطلاق مواد كيميائية في الجسم مثل مادة الدوبامين ومادة سيروتونين، وهذه المواد تنطلق طبيعيا في أثناء السعادة. يقل إفراز هرمون الكورتيزون مما يؤدي لوقاية القلب من النوبات القلبية ومرض الأوعية القلبية. هذا شيء اختصرته من هذه الدراسة التي قرأتها، قوة الشكر. أيتها الأخوات الفاضلات، بشكركن أزواجكن تملكن قلوبهم وتحسن إلى أسركن، وبترككن الشكر وبالتذمر المستمر وبالتأفف المتكرر وبالشكوى المتعددة إلى آبائكم وأمهاتكم وإخوانكم وأخواتكم وجاراتكم تزدن الأزمة أزمة والشدة شدة. كتبت إحدى الزوجات الفاضلات تخاطب زوجها: زوجي الحبيب، لا أكتفي بالكتابة إليك في بطاقة أدستها تحت وسادتك أو بين ثنايا ثيابك حين أعدها للسفر لتقرأها عندما تكون بمفردك، ولن أكتفي بكتابة عبارات الشكر والشوق التي أرسلها إليك عبر الرسائل نصية لهاتفك النقال لتقرأها وأنت منهمك في عملك، بل سأكتب إليك كل حين. زوجي الحبيب، شكرا لدفء مشاعرك، شكرا لبرد سمائك التي تظللني من شموس الحياة، شكرا لكرمك في الحديث معي، شكرا لتلمسك الدائم لاحتياجاتي ومبادرتك بعرض مساعدتك علي قبل أن أطلبها بالرغم من كثرة مشاغلك، شكرا لابتسامتك حتى وإن كنت غاضبة، شكرا لنظراتك التي تتبعني وأنا منهمكة في أعمالي فهي كفيلة بتذكيري لأتوقف وألتفت إليك، شكرا لحزمك غير المستبد الذي يجعلني أعشق هيمنتك علي وأحترم كل قرار يصدر منك حتى أصبحت أثق بك ثقة الجندي بقائده. زوجي الحبيب، كلما ازداد حبي لك ازداد خوفي من أن أسيء إليك دون قصد، فما أعظمك في عيني. أيتها الأخوات، إن الشكر يستوجب الزيادة، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، وإن شكركن لأزواجكن قولا وفعلا يزيدهم فضلا وبرا، والإحسان جزاء الإحسان. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجل لنا بالفرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أخطاء شائعة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: الثانية في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الأسرة الناجحة, الأسرة الناجحة مع الدكتور إبراهيم الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في برنامج الأسرة الناجحة. خمس محاور رئيسة لهذا البرنامج. محور اليوم ثقافة الأسرة، وموضوع الحلقة الأسرة الصحية. الصحة نعمة لا تقدر بثمن، ولا يعرف حقيقة ثمنها وقيمتها إلا من فقدها. هي الكنز الذي يغفل عنه كثير من الناس، هي الثروة التي لا تحويها الخزائن كما يقال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والحديث رواه البخاري. الصحة من النعم التي يقف العبد يوم القيامة أمام الله تعالى ليسأله عنها. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. إذن ستسأل عن صحتك وعن جسمك. الصحة عليها مدار السعادة، ما هي بالقضية فقط جسد، لا، فكر وعقل وقلب ونفس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. يا سلام، حيزت له الدنيا. هذه والله نعمة من أعظم النعم. إذن هنا على الآباء والأمهات أن يدركوا أن صحتهم وصحة أبنائهم مسؤولية يجب عليهم أن يحافظوا عليها. لكن هذه المحافظة في الصحة ليست من قبيل الإرشاد كغيرها من الأمور، نصيحة أو تذكير بفرض أو نافلة، لا، هي أمر محسوس يحتاج لصناعة وحسن تدبير من نظام غذائي، نظام رياضي، نظام صحي داخل الأسرة يحرص عليه الوالدان، يتواصى به الأسرة صحيا. الوقاية خير من العلاج يا ناس. الأمراض اللي فتكت بالناس سبب والله مال هذه الأمور. من هنا تتضح لنا وسائل الحفاظ على الصحة الأسرية، ولعلها تتمثل فيما يلي: النظام الغذائي اللي هو الطعام الشراب، من أهم الأمور التي تجتمع عليها الأسرة، برنامج يومي يمارس بذوق رفيع، متعة غريزية لكنها مفتاح مهم جدا في الوقاية من الأمراض ومعالجتها أيضا. إذا ما تم تناول الطعام بوعي وبانتقاء نوعية المأكولات وكيفية تناول هذه المأكولات ومتى، لا شك سيكون لها أثر كبير جدا. والقرآن دلنا على قاعدة عظيمة، عظيمة النفس في شأن الطعام والشراب: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه القاعدة لو سرنا عليها يعني في حياتنا لجنبنا والله أنفسنا الكثير من الأمراض. هذه الأمراض المنتشرة، تصلب شرايين عافانا الله وإياكم، ضغط، سكر، سمنة، هي من أثر الإسراف في الطعام، عدم النوعية والانتقائية للطعام. جاء الهدي النبوي يا أخي، يعني أضافت السنة النبوية على حياة الإنسان المسلم والحياة الاجتماعية مسحة جمالية سلوكية رائعة، نظم بها كيفية تناول الوجبات، كمية هذه الوجبات بما يتفق مع ما وصل إليه الطب الوقائي اليوم الحديث، بما وصل إليه ما يسمى بعلم الصحة. سبق الحديث النبوي بقرون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. إذن لا شك أن عدم مراعاة هذه الأثلاث أو الآداب سبب مهم في العديد من المشكلات الصحية لنا ولأبنائنا على السواء. يقول ابن القيم: فإن البطن إذا امتلأ من الطعام وضاق عن الشراب، فإذا ورد عليه أيضا الشراب وضاق النفس، تعرض الجسم والجسد للتعب، بالإضافة إلى فساد القلب وكسل الجوارح عن الطاعات وتحركها إلى الشهوات التي ربما يستلزمها أحيانا الشبع. امتلأ البطن من الطعام، فلا شك هذا فيه مضرة للقلب والبدن. وقد نشرت إحدى الصحف إحصاءات مفزعة عن السمنة ونتائجها الخطيرة. ذكرت حوالي 2.5 مليون شخص يموتون بسبب السمنة سنويا. تكلفة السمنة سنويا 100 مليار ريال. تكلفة علاج أمراض السمنة المصاحبة للسمنة 50 مليار ريال. نبهت إلى أن 40% من المجتمع يأكلون وجبات سريعة أسبوعيا، رغم أن 80% من دعايات الأغذية غير صحيحة. يا الله، وين احنا رايحين يا ناس؟
لا يخفى أن المأكولات الوجبات السريعة المنتشرة اليوم هي أضر على الإنسان من المرض ذاته. أصبح الكثير من الناس يقبل عليها بنهم، نترك أولادنا الحبل على الغارب، إقبال شديد قد يصل حد الإدمان ربما على يعني هذا الضرر. ضرره أكثر من نفعه، نعلم هذا يقينا، الدراسات والأرقام وعالم الصحة يؤكد هذا. المشروبات الغازية تؤكد أنها ضرر، العصائر المعلبة، المنبهات، الدهون، السكريات، كل هذه تتفق كل الجهات الصحية والعقلاء على أن ضررها أكثر من نفعها إن كان لها نفع، ومع ذلك مسيطرة على حياتنا بشكل عجيب جدا. المسؤولة هنا الأسرة، ثقافة الأسرة، ثقافة الوالدين، الغذاء الصحي للجميع كما يقولون. قيل راعي غذاءك فأنت تحكم به بناءك. هذه مسؤولية تحكم بها جسدك وصحة الجسد وصحة الفكر والعقل. بالتالي مسؤولية الأم هذه بالدرجة الأولى، هي سيدة المطبخ كما يقولون. مهم أن تعرف يعني أن تتعرف على أركان الغذاء الصحي من حيث كمية الغذاء، نوعية الغذاء، أوقات الغذاء. من الخطأ يا أخي أن يكون مطبخ الأسرة قائم على أكل كل شيء وأي شيء في أي وقت. يا الله يا ناس، نحرق أنفسنا بأنفسنا. يا ريت نقرأ أو تقرأ ونستشير أخصائي تغذية في نظامنا الغذائي في بيوتنا ومطابخنا، وإلا والله سنخسر الكثير، أرواح وصحة. ممارسة الرياضة، لا بد أن تكون ممارسة الرياضة في أسرتنا من العادات اليومية. اليومية يا جماعة الخير، ما هي أسبوعية، يومية. يقولون التوازن بين ثلاث أمور مهمة، التوازن بين الأكل وبين الحركة، بين الأكل وبين الحركة وبين الراحة. هذا جدا مهم، وإلا سنجد أن لم نوازن هذه السمنة والسكر وغيرها من الأمراض تفتك بالناس. سوء طريقة الغذاء في البيوت، قلة الحركة، كثرة النوم، الخمول، الكسل. يا أخوان يعني لم يهتم الإنسان العاقل بنفسه. يا أخي الإسلام اهتم بالرياضة، والله العظيم أعطاها ولاية وعناية خاصة، اعتبرها مظهر وسلوك يرتقي بالإنسان، فيتأمل على حفظ صحته وتقوية بنيته. الله تعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على المؤمن القوي، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. المقصود بالقوة هنا في معناها الواسع، قوة الهمة والإرادة والشخصية، بالإضافة إلى القوة الجسدية الضرورية للقيام بالتكاليف الدينية والدنيوية. يأتي هنا دور الأسرة في رعاية أولادها من حيث هذه الجوانب، توجيههم إلى أفضل السبل المشروعة للاستفادة من طاقتهم الحيوية وقدراتهم الجسمية بما يعود عليهم وعلى أمتهم وعلى الأسرة بالقوة والنفع. يقول الغزالي كلمة جميلة، يقول ويعود يعني الصغير في بعض النهار المشي والحركة والرياضة حتى لا يغلب عليه الكسل، وينبغي أن يؤذن له بعد الانصراف من الكتاب والمدرسة أن يلعب لعبا جميلا يستريح إليه من تعب المكاتب والمدارس بحيث لا يتعب في اللعب. فإن منع الصبي من اللعب وأرهق بالتعليم لا شك أنه سيؤثر على ذكائه، وربما يميت قلبه، وربما ينقص عليه العيش حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه كما يقول الغزالي. أثبت تجارب ما أشار إليه الغزالي من أن هناك علاقة بين حركة الجسم والعقل. التمرينات العضلية التي تسبق العمل الفكري تؤدي لتحسينه غالبا وزيادة نشاطه. نص الميثاق الدولي للتربية البدنية والرياضية في مادته الأولى على أن الرياضة حق أساسي للجميع، وأنه يجب توفير برامج التربية البدنية والرياضية للأطفال في سن ما قبل المدرسة. وين نحن من هذا؟ من أهم الرياضات التي ينبغي على الأسرة مداومة عليها رياضة المشي، فهو ينشط الدورة الدموية، فيه تحريك لعضلات الجسم بلطف واعتدال. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول ما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث صلى الله عليه وسلم، من نشاطه وقوته عليه الصلاة والسلام. ذهب من مكة إلى الطائف تبعد تقريبا 110 كيلو مشيا على الأقدام. نصف ساعة مشي يومي يقولون دواء لكل داء. جرب تذوق، خلي العائلة يعني تأخذ هذه الثقافة. رياضة الجري أيضا، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس تقدموا، لاحظوا الكلمة ذي، فتقدموا يا ناس تقدموا، ما بالجري أمام الناس تطلع المرأة ويلا أركض بالشوارع. أمر أصحابه بالستر، تقدموا، كما تقول عائشة الذين يحتجون بهذا الحديث احتجاج بالسنة خاطئ. فأمر أصحابه قال تقدموا، ثم قال تعالي بعد أن تقدم أصحابه تعالي حتى أسابقك، فسابقته
فسبقته فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره فقال للناس تقدموا فتقدموا ثم قال تعالي حتى أسابقك فسبقته فسبقني فجعل يضحك وهو يقول هذه بتلك صلى الله عليه وسلم. رياضة السباحة من أكثر الرياضات نفعا لأنها تقوي الأعصاب وتنمي العضلات. كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو وسهو إلا أربع خصال مشي الرجل بين الغرضين أي الرمات والإصابة وتأديبه فرسه وملاعبته أهله وتعلم السباحة كما يقول عليه الصلاة والسلام والحديث رواه الطبراني في الأوسط. المقصود أن أنواع الرياضة المشروعة كثيرة لا تحصر، الحث عليها تعويد الأبناء منذ الصغر على هذه الأمور في الأسرة هي من مسؤوليات البيت. الأم الأب عليهما أن يهتم بتفعيل هذا وتطبيقه في حياتهم بشكل جاد وصارم. المداومة على ذلك ولو كان قليلا فقليل دائم خير من كثير منقطع. وأختم أقول الاهتمام بالصحة لا يعني مغالبة القدر ولا يعني تأخير ما قضاه الله عز وجل، بل هي ضرورة لازمة حثنا عليها الله سبحانه وتعالى وحثنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، مارسها الصحابة الكرام. العناية بالصحة هي نظافة جسد وحسن مظهر وبنية قوية وفكر يستعمل في أفعال المروءة والبعد عن الأذى. النظام في المطعم في المشرب غيرها من مطالب الجسم تستشعر الإنسان نعمة الله والصحة لنسعى جاهدين في استدامتها وبقائها لنكن بعد ذلك ليكن الرضا بالمقدور. فأهلا وسهلا بما قدر الله وقضى، لكن علينا أن نبذل

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الأسرة الناجحة، الأسرة الناجحة مع الدكتور إبراهيم الدويش. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: نلتقي بكم دائما
1: عبر أثير واحد،
0: أثير واحد
1: وصوت واحد،
0: صوت واحد.
1: إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكنا مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، ونتحدث فيه عن مناسك الحج والعمرة. مسألة: امرأة حاجة وصلت إلى مكة يوم التاسع من ذي الحجة، فالتحقت بالفوج الذاهب إلى عرفات ولم تجد وقتا لطواف القدوم، ماذا يجب عليها؟ الجواب: لا يجب عليها شيء عند جمهور الفقهاء ما عدا المالكية، لأن طواف القدوم سنة. عند المالكية على هذه المرأة أن تطوف للقدوم قبل طواف الإفاضة، أي بعد الوقوف بعرفة. إن لم تفعل، طبعا لأنها معذورة، إن لم تفعل فعليها ذلك.

حشاتين، لكن العلماء رجحوا مذهب الجمهور في ذلك. نتحدث قبل الفاصل عن سنن الطواف، وتحدثنا عن أنواع الأطوفة وذكرنا طواف القدوم، والآن بإذن الله تعالى سنتحدث عن طواف الإفاضة وطواف الوداع. طواف الإفاضة يسمى بطواف الركن، ويسمى أيضا بطواف الزيارة. الإفاضة هي الاندفاع بكثرة، لذلك الإفاضة من عرفات أي الاندفاع بكثرة، وكذلك هنا طواف الإفاضة وطواف الركن سمي بهذا الاسم لأن الحجاج جميعهم يفعلون هذا الطواف لأنه ركن من أركان الحج. طواف الإفاضة كما ذكرنا هو ركن، إن لم يفعل الحاج طواف الإفاضة لم يصح حجه، هذا معنى الركن، إذا لم يفعله الحاج بطل حجه وفسد حجه. إن لم يفعل الواجب وجب عليه ذبح شاة، إذن هذا الفرق بين الركن في الحج وبين الواجب في الحج. إذن طواف الإفاضة ركن، والأفضل للحاج أن يفعل طواف الإفاضة بعد أن في يوم النحر، بعد أن يرمي جمرة العقبة ثم يذبح هديه، هدي شاة التمتع أو شاة القران، ثم بعد ذلك يحلق الحاج ورأسه أو يقصره، أو المرأة تقصر شعرها، لا يجوز لها أن تحلق أو يكره لها أن تحلق شعرها، ثم بعد ذلك يطوف للإفاضة. الترتيب بين هذه الأفعال هو سنة عند جمهور الفقهاء، عند الحنفية واجب، إن لم يرتب وجب عليه ذبح شاة، عند الجمهور هو سنة، أفضل أن يفعل هذا، لكن يجوز أن يقدم عند جمهور الفقهاء طواف الإفاضة قبل كل شيء. بعد منتصف ليلة النحر يجوز مباشرة للحاج أن يطوف، يذهب إلى مكة من عرفات إلى مزدلفة، بعد منتصف ليلة النحر يذهب من مزدلفة إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة الأولى. طواف الإفاضة، الزيارة الركن، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج يفسد الحج بتركه. أفضل وقت لطواف الإفاضة هو في يوم النحر، فيرمي الحج جمرة العقبة الأولى ثم يذبح هدي القران أو التمتع، ثم يحلق شعره أو يقصره، ثم يطوف للإفاضة. لا يجب على الحاج عند جمهور الفقهاء ما عدا الحنفية أن يرتب بين هذه الأفعال، فيجوز له تقديم طواف الإفاضة عن رمي جمرة العقبة وعن الذبح وعن الحلق أو التقصير. ما هو أول وقت يجوز فيه طواف الإفاضة؟ عند الشافعية والحنبلية يجوز أن يبدأ الحاج بطواف الإفاضة بعد منتصف ليلة النحر. طبعا كيف نعرف أن ليلة النحر انتصفت؟ الناس يظنون يتعرفون أن الساعة 12 هي منتصف الليل، هذا غير صحيح. منتصف الليل هو يبدأ بتقسيم ساعات الليل منذ المغرب وحتى الفجر، يقسم هذه يحسب هذه الساعات ثم يقسمها فيخرج بمتى يكون منتصف الليل، وفي منتصف الليل أيضا يغيب القمر. استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أم سلمة، كانت في مزدلفة، أرسلها بعد منتصف الليل فرمت جمرة العقبة الأولى ثم أفاضت، أي طافت للإفاضة. أول وقت لطواف الإفاضة يبدأ بعد منتصف ليلة النحر عند الشافعية والحنبلية. أما عند الحنفية والمالكية فقالوا أول وقت لجواز طواف الإفاضة بعد طلوع الفجر في يوم النحر، إذن لا يجوز عندهم بعد منتصف الليل، ولم يعملوا بحديث أم سلمة، قالوا لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جمهور العلماء رجحوا في هذا مذهب الشافعية والحنبلية لورود الدليل الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام أذن لها، وفي هذا دليل على أنه يجوز أن يبدأ طواف الإفاضة بعد منتصف الليل، ولذلك لا غبار عليك أختي الحاجة ولا أخي الحاج أن تطوف للإفاضة بعد منتصف ليلة النحر. لكن لو بدأ بطواف الإفاضة قبل منتصف ليلة النحر طوافه غير صحيح. ذهب الحنفية والمالكية إلى أن أول وقت لطواف الإفاضة يبدأ بعد طلوع فجر يوم النحر ولا يصح قبله. إذا هذا بالنسبة لأفضل وقت لطواف الإفاضة في يوم النحر، وأول وقت بعد منتصف ليلة النحر. ما هو آخر وقت لطواف الإفاضة على فرض أنه لم يطف يوم النحر؟
ماذا يفعل؟ هل يجوز له أن يطوف بعد يوم النحر؟ قالوا نعم يجوز، الأفضل أن يكون طواف الإفاضة في أيام النحر الأربعة، يوم النحر أول يوم من أيام العيد، ثم الأيام التشريق الثلاثة، ثاني أيام العيد، ثالث أيام العيد، رابع أيام العيد. فإن لم يطوف في هذه الأيام يجوز أيضا أن يطوف في باقي أيام السنة. إذن كل السنة هي وقت لطواف الإفاضة، إن لم يطف في هذه الأيام يوم النحر أو أيام التشريق الثلاثة، طبعا مع الكراهية إن لم يكن لديه عذر. مسألة: امرأة محرمة طافت للإفاضة ليلة النحر قبل حلول منتصف الليل، وعندما رجعت إلى بلدها علمت بعدم صحة طوافها، ماذا تفعل؟ الجواب: يجب عليها أن تعود إلى مكة من جديد لتأتي بطواف الإفاضة، وعليها أن تجتنب كل ما يتعلق بالمعاشرة الزوجية لأنها ما تزال محرمة بالحج. طبعا في هذه الحالة امرأة طافت قبل منتصف ليلة النحر لا يجوز عند أي من المذاهب، إذن طوافها غير صحيح، ورجعت إلى بلادها. في هذه الحالة كما ذكرنا عليها أن تعود إلى مكة، لكن لا تعود إلى مكة بإحرام عمرة، وإنما تعود بإحرامها الجديد لأنها ما تزال محرمة بالحج. ولكن في هذه الحالة الرجل لا يلبس لباس الإحرام لأنه قد تحلل التحلل الأول، رمى جمرة العقبة وحلق شعره أو قصره، في هذه الحالة كان يجوز له أن يطوف طواف الإفاضة وهو يلبس ثيابه. إذن يعود الرجل إلى مكة وهو يلبس ثيابه العادية ولا يحرم بعمرة، وإنما بعد أن يؤدي طواف الإفاضة، بعد أن تؤدي المرأة طواف الإفاضة، يجوز لهما أن يحرما بعمرة من الحل كأهل مكة، يذهب منطقة من الحل، مساجد عائشة، الجعرانة، الحديبية، ذكرناها هذه كيف يحرم أهل مكة بالعمرة. ما حكم طواف الإفاضة بالنسبة للحائض والنفساء؟ هذا ذكرناه مفصلا في الحلقة السابقة، لكننا بما أننا نتحدث، طبعا ذكرناه بالنسبة لجميع الأطوفة، لا يجوز للحائض والنفساء أن تطوف، وتحدثنا أيضا عن طواف الإفاضة، لكنني أعيده هنا مختصرا لأهميته وضرورته. حكم طواف الإفاضة بالنسبة للحائض والنفساء: إذا حاضت المرأة أو نفست قبل أداء طواف الإفاضة فلا يجوز لها الطواف بالبيت حتى تطهر. مسألة: امرأة محرمة بالحج حاضت قبل طواف الإفاضة وموعد سفرها إلى بلدها مقرر قبل أن تطهر ولا تستطيع تأجيله، فماذا تفعل؟ الجواب: يباح للحائض والنفساء طواف الإفاضة إذا اضطرت لذلك عند الحنفية، بشرط أن تذبح بدنة ناقة أو جملا. يباح لها الطواف في رواية عن الإمام أحمد بشرط ذبح شاة، وأجاز الإمام ابن تيمية لها الطواف دون ذبح. بقي لدينا أن نتحدث عن طواف الوداع، ويسمى طواف الصدر. طواف الوداع عند جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنبلية واجب من واجبات الحج، طبعا هو واجب على غير المكي، على غير الذين يقيمون في مكة، وبهذا إذا تركه الحاج وصح حجه، ولكن يجب عليه ذبح شاة يذبحها طبعا في الحرم. إذا عاد إلى بلده يتفق مع من يذبح له هذه الشاة في الحرم ويوزع لحمها على فقراء الحرم. طواف الوداع الصدر: يجب طواف الوداع على الحاج غير المكي، فإن تركه فعليه ذبح شاة عند جمهور الفقهاء الشافعية الحنبلية الحنفية. استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. بينما ذهب المالكية إلى أن طواف الوداع سنة، وحملوا الحديث على الندب وليس على الوجوب. ذهب المالكية إلى أن طواف الوداع سنة لا واجب، فإن تركه الحاج لا يجب عليه ذبح الشاة. طبعا أكثر العلماء رجحوا مذهب الجمهور في هذا، وأن طواف الوداع واجب وعلى من تركه أن يذبح شاة. لكن ماذا عن الحائض والنفساء؟ إذا كانت حائضة أو نفساء وتريد أن تغادر مكة، في هذه الحالة طواف الوداع والقدوم يسقط عنها مطلقا، حتى في مذهب الذين قالوا بوجوب طواف الوداع، واستدلوا بقول ابن عباس، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت، ورخص للحائض.
إذن لا بأس عليك إذا كنت حائض أو نفساء أن تخرج من مكة بغير طواف الوداع. يسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء. ما هو وقت طواف الوداع؟ بما أننا نقول طواف الوداع فشيء بدهي أن يكون عندما يريد الحاج أن يذهب ويعود من مكة إلى بلده، فإذا عند العودة يطوف للوداع. لكن ماذا لو طاف للوداع ومكث ساعات أو مكث أياما أخرى، هل يجب عليه أن يعيد طواف الوداع؟ عند الحنفية لو مكث أياما لا يجب عليه أن يعيد طواف الوداع، لأنهم فسروا آخر عهده بالبيت يعني آخر نسكه، آخر نسك يفعله هو الطواف، طواف الوداع، ليس بعده نسك. أما عند الجمهور قالوا إن مكث لعذر، هو يريد أن يشتري أغراضا، جهز أغراضه ويريد أن يسافر لكن اشترى أغراض من السوق، تأخر من أجل تهيئ أمور السفر، لا يجب عليه أن يعيد الطواف. أما إن مكث أياما بعد أن أدى طواف الوداع فيجب عليه أن يعيده عندهم. وقت طواف الوداع، وقت طواف الوداع بعد الانتهاء من أعمال الحج وحين يريد الحاج السفر من مكة. لو مكث الحاج في مكة بعد طواف الوداع لحاجة تتعلق بالسفر كشراء الزاد أو تجهيز الأمتعة لا يعيد الطواف عند جمهور الفقهاء. ماذا لو أخرت الحاج أو أخر الحاج طواف الإفاضة فكان آخر عهده بمكة، هل عليه أن يطوف للإفاضة ثم يطوف مرة أخرى لطواف الوداع؟ لا، في هذه الحالة يجزئه طواف الإفاضة عن طواف الوداع. إذا أخر الحاج طواف الإفاضة إلى وقت خروجه من مكة أجزأه عن طواف الوداع. بقي لدينا أن نتحدث عن حكم طواف الوداع بالنسبة لأهل جدة. أهل جدة يبعدون عن مكة حوالي 73-75 كيلومتر، هل يجب عليهم إذا أرادوا الخروج من مكة أن يطوفوا للوداع؟ اختلف الفقهاء في هذا. عند الشافعية والحنبلية يجب عليهم أن يطوفوا طواف الوداع، عند المالكية ولا يشرع في حقهم طواف الوداع، عند الحنفية لا يسن طواف الوداع في حقهم. لماذا؟ لأنهم اعتبروا أن أهل جدة هم من حاضري المسجد الحرام، كل من يكون في مكة وما حولها إلى مسافة القصر هؤلاء كأنهم من أهل مكة، وأهل مكة لا يشرع في حقهم طواف الوداع. حكم طواف الوداع بالنسبة لأهل جدة، أهل جدة لا يجب عليهم طواف الوداع عند الحنفية ولا يشرع في حقهم عند المالكية، ويجب عليهم طواف الوداع عند الشافعية والحنبلية. جمهور العلماء رجحوا مذهب الحنفية والمالكية لا يجب عليهم، فإن عند الحنفية فإن فعلوا فلا بأس، لكن إن لم يفعلوا لا يجب عليهم ذبح شاة. مسألة: امرأة حاجة من أهل جدة عادت إليها مباشرة بعد انتهاء المبيت بمنى ورمي الجمار ولم تنزل إلى مكة لتطوف طواف الوداع، هل يجب عليها ذبح شاة؟ الجواب: نعم، يجب عليها ذبح شاة عند الشافعية والحنبلية لتركها واجبا من واجبات الحج، ولا يجب عليها عند المالكية والحنفية. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، انتهينا فيها من الطواف، وسنتحدث بإذن الله في الحلقة القادمة عن السعي، وحتى ذلك الحين استودعكن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قمقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام، ندعوكم لمتابعة برنامج المسلسل الدرامي ساعة الصفر. ساعة الصفر. ساعة الصفر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ساعة الصفر. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: وين يا رجب؟ يا رجب،
2: السلام عليكم. عليكم السلام. جود مورنينج بويز، كيف حالك عم ابو خالد؟
1: الله يرضى عليك. وين هيك؟
2: ما وين الشغل؟ عشان بدي اشتغل، عشان الدجاج قاعد القيف بصرخ بقول وين رجب.
1: اقطع شرك يا رجب. طب اسمع ايش بدي اقول.
2: اقول عم ابو خالد اي حاجه انت بتقولها انا بقولها كمان.
1: اي بس اسمعني يا رجب.
2: تفضل عم ابو خالد.
1: بعينك الله وانت مروح اليوم بتزبط لك 8 دجاجات هيك، كل دجاجه 2 كيلو.
2: يمك بجيب لك اياها على الضوء وبضلني قاعد في الضوء لما تطبخوها هنا وبضلني اكل معك كمان.
1: لا لا يرضى عليك، عشان زي ما تقول جايين عندنا ناس وبدنا نكرمهم.
2: خلاص ولا يهمك ولا يهمك،
1: بس دير بالك بدنا اياهن بالسعر اللي جابلنا اياهن خميس المره اللي فاتت.
2: وقتاش جابلك خميس؟
1: يا راجل ايش الدعوه؟ مش الدجاج اللي بزيد عندكم ابو بهجت بعطيكم اياه وبقول لكم روحوا ودوه لحبايبنا الناس، وبدل ما يكون الكيلو ب 11 وب 12 تعوب 8.
2: ما بزيدش عندنا دجاج بالمره، احنا الدجاج اللي بزيد عندنا بضله يكاكف في قلب القفص.
1: الله شكلك سكران يا رجب، شكلك عن جد مش مركز في شغلك. روح قول لعمك ابو بهجت نفس الدجاج ونفس السعر اللي جاب لنا اياه خميس. ماشي
2: خلاص ماشي. 8 دجاجات؟
1: صحيح 8 دجاجات، كل دجاج 2 كيلو.
2: خلاص بقول له كيف.
3: ابو صايب اسمعني كويس.
4: ايوه يا فندم.
3: الفتره هذه تعتبر فتره اعداد، لانه تجار المخدرات وبالذات صخر والمجموعه اللي معاه يبدو انهم قاعدين بيجهزوا في حالهم، بحضروا حالهم على اساس انهم عارفين انه احنا بنلحقهم، فقاعدين بياخذوا احتياطاتهم وبيظبطوا في امورهم، والاجدر انه احنا نظبط امورنا عشان نستناهم وتكون ساعه الصفر بيننا وبينهم.
4: قصدك يعني انه نكبس عليهم فجاه؟
3: لا لا لا لا لا، احنا مش عارفين وين بحط المخدرات، ولما بدنا نكبس عليهم لازم نكون واثقين انه المخدرات موجوده في البراكس عنده وفي المحلات.
4: طيب ايش الفكره اللي عندك؟
3: بدي تشتغل لي على الشباب اللي بيشتغلوا معاه.
4: قصدك انه نعمل اختراق من المجموعه اللي حواليه؟
3: يا عيني عليك، بدي تشوف لمين الحلقه الاضعف في المجموعه اللي معاه وتبلش تشتغل عليها. يعني لو ربطنا لنا واحد من اللي بيشتغلوا معاه احنا حنكون حاضرين جوا عندهم وعارفين وقتش بيسلموا وقتش بيسلموا.
4: خلص يا فندم، سيب الموضوع هذا علي.
3: ما هو سيبه علي، بدك تشتغل عليه صح، دير بالك. يعني بمعنى بديش يشمه ولا اي حاجة، لانه هذا صخر زي ابوه، عنده قتلة البني ادم وعنده موت البني ادم شيء طبيعي، كأنه فعص حشرة يعني.
4: لا لا تقلقش.
5: الله يصبحك بالخير يا عم ابو بهجت.
6: يسعد لها الصباح يا ربي.
5: ايش رجب متجاي؟
6: في الطريق، ما انت عارف يا خميس لسه الدنيا بدري.
5: طيب ايش بتشوف، اجيب دجاج من المخزن عشان اذبحه ولا سنة رجب؟
6: لا لا بعينك الله، ركب عبر رد الشاي هالقيت عبين ما يجي رجب.
5: ماشي يا معلم.
6: هاي هل رجب.
2: السلام عليكم. وعليكم السلام. جود مورنينج بويز.
6: وعليكم السلام. يلا بسرعة روح جيب تلت قفص دجاج، خلي خميس يبلش ذبحه معك.
2: كم قفص بدك اجيب؟
6: ولك ما قلت لك ثلاثة.
2: طيب خلاص انا بجيب ثلاثة هالقيت وأنا بتبحهم بمعطهم.
6: أنت تتبحش، بتروح بتجيب الكفاص بتعطيهم لخميس، هو بتبح وبيمعط.
2: طيب خلاص هقيت بروح بجيب، وأنا كاني خايف من الدجاج، ويمكن يكون لسه ما غساش وجهه، يمكن بدهم فول وفلافل من عند مطيع.
6: ولا هم اللي بدهم ولا أنت اللي همك عبطنك؟
2: ما لسه ما فطرتش ولا ما أكلتش إلا حوالي بس نص كرتونة بيض قلاتني مرتي وصحن زيت كبير، كانت بطاطا كمان مسلوقة حوالي صحنين أكلت بس.
6: يعطيك ألف عافية والله يا رجل. يعني بس هاي اللي أكلته؟ أيوة. وبتحكي لسه نفسك مسدودة، وكيف لو نفسك مفتوحة يا منيال؟
2: ما عادي ولا حاجة، واخي واحد مش بده يقع عشان يعيش.
6: طيب روح يلا.
5: وين يا رجب وين رايح؟
2: ما أقدر أجيب لك قفاص عبين ما تتخلص الشاي عشان نشرب الشاي ونضل نشتغل.
5: رجب اسمع حبيبي، أنت شاطر في الشاي، إيش رأيك تقعد عند الشاي وأنا بدي أروح أجيب لك قفاص؟
2: ما أنت كل مرة بتقول لي أنت روح تجيب لك قفاص، خليني أعتل على ظهري، واليوم بتقول لي روح
5: ما انا اليوم جاي مبسوط وبدي رايحك يا رجب.
2: طيب خلاص روح.
5: طب سؤال يا رجب، عشان انا لسه جديد عندكم، في مخازن تانية ابو بهجت بحط فيها دجاج غير المخزن هذا؟
2: يا هذا مخزن عشان بيجي التاجر يجيب لك قفاص منزوم بالصياد بنحطهم في المخزن، كل ما الناس خدهم ياكلوا ينفجعوا وقول روح جيب لك قفصين ثلاثة.
5: خلاص ماشي يا رجب.
2: روح ما تطول عشان بقول لك سامع وشغل تقعد تتلعب.
5: حاضر يا معلم رجب.
6: ايش يا رجب؟ مالك قاعد عند الغاز؟ ماش قلت لك روح جيب الدجاج؟
2: مو خميس قال لك خليك ضالك عند الشاي انا وام راح اجيب الدجاج.
6: يالله يا رب الله يوفقكم. يعني انا زعلانكم تكونوا موفقين.
2: وعشان انا بعد ما اعمل الشاي ده اخذ 8 دجاجات واديه لابو خالد. وبنفس السعر اللي خميس عطاه اياهن.
6: سعر ايش؟ الدجاج اليوم ب 12.
2: لا قال ب 8.
6: ايش ب 8؟ وقت ايش احنا بعناه ب 8 ولا؟
2: مش احنا خميس وداله مش عارف قديش والكيلو ب 8 وقال لي زي ما جاب لي خميس الدجاج على الدور بدك تجيب لي.
6: هو احنا بنبعت خميس يوزع على الدور؟
2: مش عارف قلت اسال خميس هو بيعرف. قال هو ماخذ دجاجات منك وراح ودانا لابو خالد.
6: طيب ماشي ماشي انت روح على لقيتك في عند الغاز ولما يجي خميس ابعت لي اياه.
2: ماشي لقيت ببعت لك اياه.
5: لز لز هيك يا رجب بدي احط لك فاص عندك. لز يا راجل لز.
2: اسمع روح لابو بهجت.
5: ليش ايش ماله؟
2: ما روح عشان ابو خالد بده دجاج بس بده دجاج زي اللي انت وديت له اياه المره فاتت.
5: ايش؟
2: مالك انت هيك صرت تسكر في عينيك وابصر كيف وتحط في راسك؟ مش انت مودي لابو خالد دجاج الكيلو بثمان شيكل؟
5: وانت ايش اللي عرفك؟
2: ما ابو خالد اليوم شافني وقال لي بتسلم ابو بهجت وتقول له خلي خميس ابعث لي دجاج زي ما انت اعطيت له اياه بالسعر تبعه.
5: ابو ابو ابو خالد شا شا شا شا شافك؟
2: شا شا شا شا شافك هو. روح ابو بهجت روح يلا.
5: طيب يا راجل طيب ماشي ماشي. يا معلم
6: ايش قصة ابو خالد والدجاج وثمانية شيكل هادي؟ والله خايف انا ابقى رايح على الجامع اصلي وانتو بايعين الكل بثمانية شيكل. فهمني يا خميس ايش القصة؟
5: لا ولا ايش يا ابو بهجت انت يعني انت اخذت على كلام رجب. ما انت عارف رجب مسكين لا بيعرف الثمانية ولا الاثناش.
6: طيب ما هو طالب منه دجاج والسعر بثمانية شيكل.
5: انا هلقيت بدي اذبح الدجاجات لابو خالد ونظفهم واظبطهم واروح اوديهم بنفس لابو خالد واسرع عن قصة الدجاج واجيب لك 12 شيكل حق الكيلو.
6: انا 100 مرة قلت بديش اخلي رجب يتكلم مع الزباين. والله على هيك هاد لا يخرب دياري.
5: لا لا يا ابو بهجت تقلقش اعتبر الموضوع عندي. انا هلقيت بدي اظبط الدجاجات وادي له اياهم.
7: هيك السيارة لوكس يا معلم بس هادي بدك تخفف رجلك عليها.
8: طيب انت قل لي ايش صار يا عبد الرؤوف؟ انا قلت الموتور كله انحرق.
7: لا لا لا الحمد لله اجت سليمة. لا موتور انحرق ولا غيره. هادي شكفة بسيطة غيرت لك اياها وعلى حساب يا سيدي. بس انا بدي اياك تدير بالك لانه انت خشلي شارع فيه لبصة. انت مش راكب جيب انت راكب سيارة سوبارو.
8: والله انا على علمي سيارة سوبارو ياباني قلت راح تطلع منها.
7: يا مطيع يا حبيبي هذا اسمه حديد. يعني بدك تشتغل عليه بعقل مش تروح تشتغل لي اسبوعين ثلاثة على السيارة وفي الاخر تروح اللي انت حرق لي الماتور. بدها شفاوة بدها شغل كويس.
8: يا ريت نسمعت نصيحتك يا عبود واشتريت واحد جديدة.
7: خلص اللي صار صار بدناش نقعد نقول يا ريت اللي صار ما جرى. بس انت اهم حاجة بديك دير بالك عليها لانه اولا واخرا انت اللي حتدفع مصاري التصليح.
8: ربك يسهل حبيبنا يا عبود.
2: يسعد صباحك ببهجة هيا تفضل هيا احا كوباية شاي.
6: يسلم ويديك. ايش بدي اقول يا رجب؟
2: قول يا معلم.
6: اكمل مرة بعت الزباين انت الكيلو بثمانية؟
2: وانا ببيعش مش انت اللي بتبيع. مش انا كنت امعط وانظف واعطيك؟ عمر في حياتي انا بعت الناس.
6: اها كلامك صحيح فعلا فعلا. انا قصدي لما كنت اروح على الجامع واسيبك لحالك في المحل.
2: ما كنتش ابيع كنت انظف انا وما كنت زباين كتير يعني.
6: طيب احكي الصحيح يا رجب ابو خالد لما شافك قال لك بثمانية ولا بطمعش؟
2: وحاط قال بثمانية وقال لي كمان انه خميس نص الليل اجاء وداله الدجاج واخذ المصاري.
6: طيب فرضا انه باعه مش مفروض خميس يعطيني المصاري ولا؟
2: ممكن سرقهن يعني بدي اعطيك اياهن ليش ببيع في نص الليل
6: ولا؟ عيب عيب تحكي على زميلك او تتهمه، هو محترم.
2: طب وين هو راح شرد؟ هو
6: ما شردش، اخذ الدجاج وراح يوديه لابو خالد، وهلقيت بنعرف الحقيقه منه.
2: خلاص اعرف الحقيقه وشوف انه هو باع ولا ما باعش.
9: بشوف يا معلم ابو رامي شغلك كله لقيت محل الجوالات، شغلنا التاني كانك حاطه على الراف.
10: يا بني انت صوص كتكوت لسه، ريشك ريش حرام اصفر. اتعلم اتعلم من القهقير اللي عقبالك.
9: هينا بنتعلم يا معلم وبنسألك، واحنا ليش بنسألك؟ مش عشان نتعلم؟
10: طيب انا بدي اجاوبك عشان تتعلم يا باشا. انت كل اسئلتك هادي عشان نفسك تقعد في محل الجوالات.
9: يا ريت اقعد يا معلم، بصير اسلم واستلم وانا في المحل.
10: لا يا استاذ لا، شغلك مش في المحل، شغلك برا.
9: طيب يا معلم ليش ما تجيبني في المحل وتجيب واحد بدالي برا؟
10: الشغل البراني اللي على السيارة صعب، مش بالسهل اجيب حد بداله. تاني اشي في محل الجوالات هم مش عارفين احنا شو بنشتغل، هم بفكروا انه احنا بس بنبيع جوالات وخلص.
9: طيب يا معلم وقت اجنا نبلش شغل؟ لنا فترة قاعدين وبنوزع من المخزون.
10: قلت لك قبل هيك نقعد سنة بدون شغل ولا ننحبس يوم؟ المكافحة لحتى الآن بتشتغل علينا، وإحنا بدنا نفهمهم إن إحنا وقفنا، لكن إحنا بنخطط.
9: حاضر يا كبير اللي بدك إياه.
10: وإنت ضلك شغال على الخط وطبيعي ولا كأنه في إشي.
9: ماشي يا كبير.
5: اتفضل عم أبو خالد، هاي الكمية الدجاج اللي طلبتها.
1: الله يرضى عليك، والله يا رجب شاطرة على طول قلبكم.
5: طبعا بس يا عم ابو خالد بعد اذنك في توضيح صغير. يعني
1: اتفضل يا اخويا.
5: بخصوص النقله اللي فاتت اللي بعتك اياها ب8 شيكل.
1: اها.
5: المعلم ابو بهجت اتنكد عشان بعتك الدجاج الكيلو ب8، قال لي يعني من 12 ل8 كتير، يعني من 12 ل11 عشان الدجاج ما باتش. وكمان يا عم ابو خالد بديش الناس يعرفوا.
1: يا اخوي ما انت اللي قلت لي، انا اللي عرضت عليك، انت جيت قلت هذا الدجاج زاد، وابو بهجت قال بيع ب7 ب8 بيع.
5: انا كنت فاهم القصه غلط.
1: يعني بدك الفرقية يعني؟
5: لا لا لا يا عم بخالد، خلص الفرقية أنا حطتها مش مشكلة، بس بدي منك طلب صغير.
1: اتفضل.
5: اللي جايبهم هدول جايبهم بالسعر الجديد، فبديش أتورط مع أبو بهجة وأدفع الفرقية مني.
1: يا سيدي تكرم اللي بدك إياه.
5: والحاجة الثانية يا عم بخالد، عشان ما نقعش في قال وقيل، وهذا بنقل وهذا بنقلش، ما تقولش إنه أنا بجيب لك جاج في الليل.
1: ليش هي إحنا بنسرق يعني؟
5: لا لا لا يا عم بخالد حشاك، بس في زباين كتير مقربين من أبو بهجت بقول لك إيش معنى تودي لأبو خالد عباب الدار وما تجيبش إنا إحنا أبدأ. ووقت ما بدك جاج يا عم أبو خالد احكي لي أنا بنفسي، بس لرجب ما تحكلوش، حتى أبو بهجت ما تحكلوش، احكي لي أنا بجيب لك.
1: طب وليش يا أخوي هالقصة هذه هيك، وليش إيش الدعوة يعني؟
5: مش بدك جاج يا عم أبو خالد يكون نظيف ومرتب؟ اسمع مني أنا بس عشان بديش أطرد من الشغل.
1: ماشي يا خميس ماشي.
5: ولو راجعك أبو بهجت قول له ما حد جاب دجاج ب8.
1: ماشي يا خميس ماشي.
5: حبيبي عم ابو خالد سلام عليكم.
6: يعني اللي بدي افهمه منك انه خميس بيسرق دجاج من ورانا وبيروح يبيعه للناس ب8 شيكل؟ كلامك خطير يا رجب.
2: ايش يعني ابو خالد بيقول لي ب8 شيكل؟ ابو خالد انت بتعرفه بيكذب؟
6: ابو خالد معروف راجل تبع مساجد وبيشتغل في رجال الاصلاح، يعني ايش يكذب؟ بيكذبش.
2: خلاص ايوه لقيت، راح له خميس. واسال خميس هلقيت.
6: بديش اسال خميس، انا حسال ابو خالد بنفسه.
2: خلاص اساله بنفسه.
6: يلا روح روح. هاي اجي خميس روح. يا خميس ايش عملت مع ابو خالد؟
5: يا عم هذا رجب فاهم القصه غلط، الزلمه قايل له جيب لي دجاج، إذا ب8 شيكل جيب لي، وإذا ب12 جيب لي، فهذا رجب فاهم القصة غلط.
6: فعلا غبي هذا الولد، قال إيش بقول لي؟ إنه أنت رايح في نص الليل تودي دجاج لأبو خالد وب8 شيكل الكيلو.
5: والله يعني من وين بدي أجيب له دجاج؟ هو أنا اللي محل؟ وتاني حاجة، مش أنت يا معلم اللي قاعد على الدرج وبتقبض من الناس؟
6: لا لا خلص خلص، أنت تدقش على كلامه، أصلا أنا باخدش في كلامه.
5: حبيبي يا عم أبو بهجت، والله إنك رجل أصيل.
7: ايش كيف السيارة يا معلم؟
8: والله يا مصباح ربنا من فوق لطف، لو ظلت مغرزة كمان شوية للمطور كله انحرق، بس الحمد لله طلعت قطعه بسيطه وعبد الرؤوف الميكانيكي الله يخلي له ولاده على حسابه ركبها، قال لي بديش حقها.
11: طيب تاني مره يا معلم ما تخش الشوارع فيها رمل.
8: سبحان الله يا مصباح، انا تخيلت السياره كانها جيب وانا قلت الجيبات بغرزنش، علشان هيك مشيت. ما علينا يا مصباح، الفول جاهز؟
11: كله جاهز يا معلم.
8: حبيبي يا مصباح يسعدك.
12: على عافية يا حيدر.
13: أهلين، أنت مين؟
12: تعال بس قرب تعال.
13: اتفضل، أي خدمة؟
12: إيش أخبارك؟ طمني عنك.
13: أنت مين طيب؟
12: معك أبو صهيب، نقيب في المكافحة.
13: والله ما عملت إشي أنا، والله ما ندخل في إشي أنا.
12: أنا قلت لك عملت إشي.
13: طب وش بدك مني؟
12: بدي أقعد أنا وياك قاعدة
13: في السجن؟
12: يا زلمة سجن إيش؟ هو الناس بيقعدوا في سجن؟ أنا عازمك اليوم على أكلة شاورما.
13: بس ايش بدك مني
12: يا حبيبي؟ في موضوع صغير وبدي احكي معاك فيه.
13: لا لا انا بعرف كاش، بطلعش مع حدا بعرفوش انا.
12: ما هو شوف يا حردون،
13: وانت عارف اللقب تبعي كمان.
12: انا عارف كل اشي عنك، بدك تيجي وتقعد معايا في المطعم وناكل مع بعض شاورما احسن ما اخدك على مكتب المكافحة. والحاكي في مكتب المكافحة بيختلف عن الحاكي في مطعم الشاورما.
13: طب انا في علي اشي؟
12: تقلقش يا زلمة، بنحكي في المطعم. اركب اركب.
13: ماشي.
14: ايش يعني جوال بردش؟ ايش يعني؟ فهمني.
13: برن علي يا معلم، مسكر جواله.
14: هذا الولد يا حرب غبي بالمرة، مش راضي يقتنع انه احنا شغلنا في الادوات الكهربائية.
13: هو يا معلم صخر بصراحة بضل يسألني وقتش من نوزع بضاعة، وقتش الشغل بده يمشي.
14: اي هو عقد كيفه يا حرب؟
13: انا قصدي يا معلم يمكن هجيت هو بيشتغل عند واحد تاني علشان هيك طافي جواله.
14: ليش يا حرب؟ هو بيشتغل عند تطوع ولا خدمة علم؟
13: ما انا يا معلم شرحت له 100 مرة، انت عارف يا معلم عقله جص.
14: فيش حد بيشتغل عندي يا حرب تقول لي عقله جص. اللي بده يشتغل عندي بده يكون على السمع والطاعة، وبده يقص حاجتين لسانه وايده. هذا الكلام بس يجي اليوم او بكرة، بتفهم لي اياه؟
13: حاضر يا معلم. يعني انت هلقيت بدك تاخدنا على السجن وتحبسنا 15 سنة؟
12: اي لا يا حردون، انا جبت لك صحن شاورما، وجبت لك علبة كوكا كولا من 2 شيكل، وجبت لك صحن نابلسية، وبدك اياني بعديها احبسك؟
13: ما انت قاعد بتقول انه علي قضايا بدك تحبسنا 15 سنة.
12: طيب تنفعلش ووطي صوتك لانه احنا في المطعم.
13: طب فهمني امانة، تفهمني.
12: شوف كل اشي في ايدك، انت بنفسك بتقرر انه تنحبس 15 سنة، وانت برضو بنفسك بتقرر انه كل يوم تيجي على المطعم في المكان هذا تاكل شاورما.
13: طب ايش يعمل انا؟
12: ايوه بدك تسمع الكلام. هلقيت انت بتشتغل عند صخر، وعارف وين صخر بحط البضاعة، وعارف وقتش بسلمه وبستلمه.
13: يعني بدك اياني اوزع البضاعة؟ اصلا انا ما بعرف وين بحط البضاعة، قبل نص ساعة هو بقول له روح عبيها.
12: يعني ما بحطهاش في البركسات؟
13: لا يا حضرة الضابط، هو بيجيبها بيده قبل بنص ساعة، واحنا بناخدها منه وبنحطها في الادوات الكهربائية، وبعدين بنطلع نسلم.
12: عادي، ممتاز 100%.
13: يعني ايش بدك مني هالجير؟
12: انا بدي اعطيك شريحة وبتحطها في جوالك، والجوال هذا يتم في البيت، وعن طريق هذا الجوال احنا بدنا نتواصل.
13: كيف يعني بدنا نتواصل؟
12: بدك تعطيني كل كبيرة وصغيرة عند صخر واللي بيشتغلوا معاه. اجت بضاعة ما جتش، وقتش بتيجي، وقتش بستلم، وقتش بسلم، ومين اصحابه اللي بيجي يسهروا عنده. ومش هو وبس، حتى حرب بدي تعرف لي كل حاجة عنه وتبلغني اول باول.
13: ابو زي ما ساكن صخر ما هو هيطخني.
12: انت بتكاش تبلغني وانت في الشغل؟ انت من حد ما تروح انا حتصل عليك، وانت بتعطيني كل حاجة صار، ولو شفت امر مهم في الشغل بترن علي على الرقم التاني. بس بدي اياك تدير بالك.
13: طب اذا طلعت من عندك وما رديتش عليك؟
12: انت شفت قديش عليك حكم، عليك 15 سنة، يعني اذا انحبست حتعفن. وانا بالنسبة لي جاي اعمل معك معروف بس، ولو بدي اضرك ما بقعد معك هالقعدة، على طول بالجيب ببعت دورية وبيجوا بيحبسوك.
13: طب ليش انتو ما تحبسوا صخر ما دام انتو عارفين عنه كل اشي؟
12: كل اشي بوقته.
13: طب انا لو كنتش بدي اضلنا اتعامل معك هيك،
12: لما ينحبس صخر وحرب واللي معاه انت بتكون حر وبني ادم نظيف وبتعيش حياتك العادية. اتفقنا؟
13: ماشي.

قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي ساعة الصفر. قصة وسيناريو وحوار نبيل.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدراني ساعة الصفر. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

دسوا المال، لاذوا وراء الشهوات، أفسدوا، داهنوا، راوغوا، مالقوا الكفار، قاتلوا المؤمنين، عاثوا في الأرض فسادا، سجلهم ملطخ بالدم، أم أنت من الذين هم مؤمنون، موحدون، مسلمون، مظلومون، مقهورون، معذبون، غرباء، لاجئون، ولكنهم شرفاء، صالحون، أبات، كبار، أعزاء، رحماء. أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طريق الهدى، طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريق الهدى، وهذه حلقة جديدة من هذا البرنامج. يسرني أن أرحب فيه بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، أحد أبرز دعاة وعلماء دمشق. أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: فضيلة الشيخ، تحدثنا عن مظاهر كثيرة من ضعف الإيمان، ونتوقف اليوم عند آخر هذه المظاهر التي قد لا تحصى، ولكن حاولنا وسعنا أن نحصي بعض الحالات وبعض المظاهر
2: البارزة
1: في مجتمعاتنا وبين أقراننا من المؤمنين الذين ضعف أو وهن إيمانهم. نعم. للأسف، نسأل الله عز وجل السلامة للجميع. من مظاهر ضعف الإيمان الفزع والخوف عند نزول المصيبة، والله سبحانه وتعالى يقول في الآية: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الفزع والجزع، هل هذا مظهر من مظاهر ضعف الإيمان، أم أن النفس البشرية جبلت على ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الآية الحاسمة في هذا الموضوع أن الله عز وجل يقول: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين.
1: هناك استثناء،
2: ففي أصل التركيب البشري، في أصل جبلة الإنسان شديد الفزع من المصيبة. لكن الله استثنى المصلين، إلا المصلين. النقطة الدقيقة هو أن المركبة، السيارة، لماذا صنعت؟ من أجل أن تسير. علة صناعتها السير، وفيها مكبح يتناقض مع أصل صناعتها، لكن المكبح مهم جدا لسلامتها. كذلك الإنسان خلق ليسعد، خلق ليرحمه الله، خلق ليكون معافا سليما مطمئنا آمنا موفور الكرامة. أما إذا خرج عن منهج الله، لا بد من مكبح يكبحه عن الاسترسال في هذا الطريق، فتأتي المصيبة للإنسان كالمكبح للسيارة حينما تنحرف عن الطريق، فإما إلى هاوية ما لها من قرار، وإما إلى سلامة. فحينما نفهم المصائب فهما بهذا المعنى، أنها مكبح في سيارة من أجل سلامتها، من أجل سعادة أصحابها. البطولة ليس أن تدرك نزول مصيبة، هذه يدركها أي إنسان. يعني يقع زلزال في بلد، تقع حرب أهلية في بلد، يقع اجتياح في بلد، تقل الأمطار في بلد، تغدو الأسعار في بلد، هذه كلها مصائب يدركها جميع الناس من دون استثناء. لكن فضل المؤمن أنه يفهم حكمتها، فإذا كشف الله لك الحكمة في المنع، عاد المنع عين العطاء، وربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المصيبة لها خمس تفسيرات. لغير المؤمن، للعاصي، للكافر، مصيبة ردع أو قصم. ردع أو قصم، لأن الله جل جلاله من سننه مع عباده أنه يبدأ بالهدى البياني، والإنسان عليه أن يستجيب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإن لم يستجب دخل في مرحلة أخرى، يأتيه تأديب تربوي، عليه أن يتوب. فإذا لم يتوب تأتيه مرحلة ثالثة، الإكرام الاستدراجي، فإن لم يشكر يخصم. فمصيبة الكفار المنحرفين والعتاة الظالمين قصم أو ردع. الآن مصائب المؤمنين، قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. معنى ذلك أن مصائب المؤمنين مصائب دفع أو مصائب رفع. الدفع كان في سرعة بطيئة فجاءت مصيبة فحفزته إلى سرعة عالية. كان يصلي صلاة شكلية فجاءت مصيبة فصار يصلي صلاة ممتلئة بالحرارة.
1: كانت هذه المصيبة دافعا له
2: إلى مستوى أرقى،
1: ذكرته بقدرة الله وقوته، ذكرته بأن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وهكذا. يعني
2: هذه المصيبة دفعته من مستوى ضعيف إلى مستوى قوي. هذه المصيبة جعلته يتقن عباداته، جعلته يغض بصره عن محارم الله، جعلته يضبط لسانه. فحينما كان مقصرا كان متفلتا من بعض الأوامر التفصيلية، فجاءت هذه المصيبة وحملته على الطاعة. إذن هي مصيبة دفع. وحينما يكون للإنسان عند الله رتبة لم ينلها بعمله لا بد من أن ينالها بصبره، فتأتيه مصيبة وترفع مقامه إلى المستوى الذي يليق به. فمصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع، بينما مصائب الأنبياء مصائب كشف. يعني هناك كمال ينطوي عليه الأنبياء لا يمكن أن يظهر إلا بمصيبة، كما كان مع النبي في الطائف. يعني مشى إليهم 80 كيلومتر على قدميه وردوه شر رد، فجاءه جبريل وأن يكون ملك الجبال بإمرته، فلو شاء لأطبق عليهم الجبلين. قال: لا يا أخي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. فالأنبياء مصيبتهم كشف، والمؤمنون مصيبتهم دفع ورفع، والكفار والعتاة والظالمون مصيبتهم ردع أو قصم. هذه فلسفة المصائب. وفلسفة أخرى، حينما طاف على أصحاب الجنة طائف على بستانهم فأصبحت كالصريم، وفي اليوم التالي تنادوا مصبحين ورأوا أن محاصيلهم قد بارت وقد أتلفت، قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. قال تعالى: كذلك العذاب. يعني ما من عذاب أسوقه لكم في الدنيا يا عبادي إلا من أجل أن تعودوا إلي وأن تتوبوا. فهذه فلسفة المصيبة في الإسلام. إن الإنسان خلق هلوعا، هذا ضعف لصالحه.

0: جدا. لو جاء التيار عالي يسيخ هذا الخط وينقطع التيار. هذا الفيوز يحفظ هذا الجهاز الغالي من العطب. وكذلك تأتي المصيبة فتحول بين الإنسان وبين التدهور، وكأن يد الله الرحيمة تدخلت فأنقذت هذا الإنسان. الله عز وجل قال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. المصائب من النعم الباطنة. فكلما كنت أقرب إلى الله فهمت على الله حكمته. قال: عجبت لأمر المؤمن، يقول النبي الكريم، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. هو يرى حكمة الله، يرى أن عطاء الله يكون تارة بالإمداد وتارة بالمنع. إذا كشف الله لك حكمة المنع عاد المنع عين العطاء، فالمؤمن يستسلم لله.
1: ومن مظاهر ضعف الإيمان هذا الخوف والجزع عند نزول المصيبة، لا يسلم أمره إلى الله. نعم. ولا يقول لأصبر وأستغفر. نعم. وأتوب إلى الله. فضيلة الشيخ دكتور محمد راتب النابلسي، عندما تقول الأم في لحظة حنو على ولدها لو أنه لا قدر الله أصابه مكروه لا سوف ألحق به. نعم. أو سوف. نعم. يعني من هذه العبارات التي. نعم. يتداولها البعض، لو أصاب والدي مكروه أو توفي هذه مصيبة كبيرة. نعم. لا حياة لي بعده وهكذا. من
0: هذا من ضعف الإيمان. نعم. أما لو أنك آمنت أن الله عز وجل حكيم عليم، وأنه قدر فأحسن التقدير، وأن هذا قراره، وأن هذه حكمته، وأنه عليك أن تكشف، أن تستسلم لله عز وجل، لما كنا في هذا الوضع. نعم. يعني الحقيقة الانهيار المفاجئ لمصيبة نزلت دليل ضعف الإيمان. والدليل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. بس ما كل مصل يصلي. ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائع وكسى العريان ورحم المصابة وآوى الغريب. كل ذلك
1: لي. سبحانه وتعالى أعطانا المواصفات. نعم. وعزتي التي وجلالي. يتقبل.
0: نعم.
1: بها.
0: نعم. وعزتي وجلالي، إن نور وجهه لأضوع عندي من نور الشمس، على أن أجعل الجهالة له حلمة والظلمة نورة، يدعوني فألبيه ويسألني فأعطيه ويقسم علي فأبره. في نقطة دقيقة جدا، كلمة ليس كل مصل يصلي، ماذا قال الله عز وجل؟ إلا المصلين. هو كل واحد يصلي يظن أنه ضمن هذه الدائرة؟ لا، نحن عندنا قاعدة في المنطق
1: يرجو ذلك،
0: ولكن عندنا قاعدة في المنطق.
1: نعم.
0: أن الصفة قيد. أنا أقول لك الآن إنسان، هذه تنطبق على 6,000,000,000. لو كتبت كلمة أخرى، إنسان مسلم، تنطبق على 1,200,000,000.
1: نعم.
0: لو قلت إنسان مسلم عربي، تنطبق على 500,000,000 فرضا.
1: نعم.
0: لو كتبت إنسان مسلم عربي مثقف، تنطبق على 1,000,000. لو كتبت إنسان مسلم عربي مثقف طبيب، 500,000. طبيب قلب صاروا 100، مقيم في بيروت مثلا 5
1: تخصص.
0: كلما أضفت صفة ضيقت الدائرة. واضحة هذه.
1: نعم.
0: الآن: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. دائرة واسعة جدا. الذين هم على صلاتهم دائمون وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين،
1: تضيق الدائرة،
0: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. نعم. إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. يعني الدائرة تضيق جدا الدائرة.
1: نعم.
0: هذا المصلي صلاة حقيقية، هذا ناج من الهم.

0: والحزن والقلق والخوف
1: والجزع،
0: مستسلم لله عز وجل، راض بقضائه وقدره. يعني هذه المرأة الصحابية الجليلة التي كان زوجها في الجهاد وكان ابنها مريضا مرضا عضالا، فلما جاء زوجها من الجهاد سألها عن الصغير، قالت هو في أهدأ حال، هو قد مات، لم تخبره. استقبلته وأطعمته وتزينت له، وفي الصباح قالت له لو أن جارا لنا أعطانا وديعة ثم استردها أنغضب؟ قال لا. قال وهكذا فعل الله عز وجل. يعني الصحابة علمونا أن المصيبة يجب أن تستقبلها بالرضا بالسرور، لأنه الله عز وجل كله خير، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. والله إنني قرأت في بعض الآثار أن بعض الصحابة كان يتزين إذا ألمت به مصيبة حتى يعبر لمن حوله أنه راض عن الله، يطوف حول الكعبة قال له يا ربي هل أنت راض عني؟ يمشي وراءه الإمام الشافعي قال له يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال يا سبحان الله من أنت؟ قال له أنا محمد بن إدريس. قال له كيف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ قال يا هذا إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. البطولة أن أرضى بالمصيبة، وهذا وسام شرف كبير. طبعا هناك مصائب تأتي من تقصيري أنا، حينما أطبق ما علي وأخذ بالأسباب وشاءت بعدها حكمة الله أن يكون شيء أنا أقبله من الله عز وجل. وهذا الآن
1: أما إذا قصرت ولم تأتي بالأسباب وهكذا فهناك
0: جزاء التقصير صح. موضوع تاني صح.
1: أما
0: النقطة الدقيقة أن الإنسان حينما يفزع من المصيبة يصاب بما يسميه الأطباء الشدة النفسية، والشدة النفسية وراء الأمراض كلها، حتى إن الشدة النفسية تضعف جهاز المناعة، وجهاز المناعة مسؤول عن الأمراض السرطانية والجرثومية. فأنت حينما تثق بالله ولك معنويات عالية جدا هذا يعين على شفائك من مرضك، وهذا يعين على مقاومة الأمراض مقاومة الأحزان. يعني عظمة المؤمن أنه راض عن الله لا ينهار أمام مصيبة.
1: والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. هنا قوة الإيمان تكمن في بعض جوانبها في هذا الأمر، أن يكون قابلا راضيا صابرا على قضاء الله وقدره. والإيمان من أركانه الإيمان بالقضاء والقدر،
0: خيره وشره من
1: خيره وشره من الله.
0: وكلمة شره كلمة نسبية، فقد يأتي فقر طارئ، هذا الفقر حملني على طاعة الله، هو بالنسبة إلي مصيبة وشر، أما حينما أرى نتائجه خير. حينما يغضب الأب من ابنه الذي يلهو بلعبة فيحطمها من أجل أن يدرس ويدرس ويصبح بمقام عالي جدا في المجتمع، يشكر والده على تحطيم هذه اللعبة مع أن في سنه تحطيمها شر، يحبها كثيرا فحطمها أبوه لأنها ألهته عن الدراسة. هكذا
1: نسأل الله عز وجل بأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، وأشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم. نعد بإذن الله تعالى أن نتناول أسباب ضعف الإيمان بعد أن تناولنا مظاهر ضعف الإيمان، فالأسباب متعددة وكثيرة. ويأتي بعد الأسباب عرض العلاجات
0: إن شاء الله.
1: إذا صح التعبير. فنسأل الله العلي القدير أن نكون من المؤمنين حقا ومن الأقوياء في إيمانهم بإذنه تعالى. أشكركم فضيلة الشيخ، وإلى لقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا،
2: أنا المارد أن يخرج من قمقومه من بعد
0: دم. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
4: في زمن تغلبت فيه العاطفة على العقل،
5: وساد التعصب الممنهج،
6: والرؤية للمشهد من منظار واحد.
4: في زمن الفتن العمياء
5: كان برنامجكم
4: لعلهم يتفكرون.
0: برنامج يتناول قضايا التجديد في الفكر الإسلامي.
4: لعلهم يتفكرون.
0: إعداد وتقديم الشيخ محمد الزعبي.
4: لعلهم يتفكرون.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام، نرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج لعلهم يتفكرون مع فضيلة الشيخ محمد الزعبي الضيف الكريم الدائم في الاستوديو معنا. طبعا فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة.
1: حياكم الله فضيلة الشيخ أحمد، أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام وبكل العاملين في هذه الإذاعة المباركة.
0: طبعا يعني شيخ محمد، نحن كنا في الحلقة الماضية نتكلم عن قول الله تبارك وتعالى. طبعا قبل أن ندخل بالآية يجب أن نذكر الإخوة الذين يستمعون إلينا أننا نحن ما زلنا في التفسير الموضوعي وأيضا في سورة البقرة. وصلنا في الحلقة الماضية إلى الآية 172، يعني عرجنا شيئا قليلا عن الآية 173 التي سنتكلم عنها إن شاء الله في هذه الحلقة. الله سبحانه وتعالى يقول: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. طبعا فضيلة الشيخ، أول شيء يجب أن نعرف أكثر عن هذه الآية، لكن أيضا هناك مفارقة أشرت لها يعني أنت فضيلة الشيخ في الحلقة الماضية، لم نتكلم كثيرا عنها، في قول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: وما أهل به لغير الله، وما أهل لغير الله به. هنا وما أهل به لغير الله، بمكان آخر الله سبحانه وتعالى قال: وما أهل لغير الله به. ما الفرق؟ لماذا تأخرت يعني هذه به، لماذا تأخرت ولماذا قدمت أيضا في هذه الآية؟ هل هناك من عبرة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الذين اتبعوه بإحسان وعن سائر المؤمنين إلى يوم الدين. يعني هنا في سورة البقرة يخاطب المؤمنين، الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. فهنا يسرد هذه المحرمات، ليس هناك ما يعني ما يتحدى تشريع الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: ولذلك أخر لغير الله، وما أهل به، طبعا به أي بالمذبوح بالمطعوم.
0: نعم.
1: سواء كان بقرة أو
0: نعم الذبيحة، يعني
1: الذبيحة.
0: نعم.
1: وما أهل به لغير الله، فقدم المذبوح وأخر لغير الله، النية أن يكون مذبوحا لله سبحانه وتعالى. فإذا وما أهل به لغير الله، بينما في آيات المائدة والنحل وما أهل لغير الله به، لأنه إذا نظرنا في السياق دائما السياق فيه إشارات جميلة جدا.
0: نعم.
1: مثلا في سورة المائدة السياق بعد أن يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إلى أن يقول: إن الله يحكم ما يريد. إذن هنا الله هو الذي يحكم.
0: نعم.
1: لأن هناك من يشكك بحكم الله. بعدين: نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. إذن المسألة لا يجوز لأحد أن يحلل ويحرم. فالربط ربط التحليل والتحريم بالله بشكل مؤكد أكثر من سورة البقرة.
0: طبعا يعني فضيلة الشيخ، طالما أن الله سبحانه وتعالى قال ونهى عن ذلك، هذا يعني أن هناك من كان يحل مثل هذه الأمور.
1: نعم نعم. ولذلك يعني طبعا في هنا المؤمنون مع غير المؤمنين، لأنه عم يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هنا تهديد: إن الله يحكم ما يريد، الحكم لله، لا تحل شعائر الله. ولذلك هنا قدم لغير الله به. إذن القضية الربط بالله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: وما أهل لغير الله به. كذلك في سورة النحل أيضا إذا تتبعنا سياق الآيات: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه، إلى آخره، إلى أن يقول: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، إلى أن يصل إلى: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه
0: فأخذهم العذاب. نعم.
1: إنما حرام وما أهل لغير الله به. إذن هنا الصراع.
0: نعم.
1: كذبوا الرسول، يفترون الكذب، إلى آخره. فلذلك جاء وما أهل لغير الله به. بينما في البقرة لا، ما في يعني هذا التحدي وهذا وهذه المواجهة مع الكفر، إنما يخاطب المؤمنين ويسرد عليهم المحرمات، ولذلك قدم وما أهل به لغير الله. ولذلك يجب أن ننتبه إلى هذه القضية في القرآن الكريم. يعني نحن سبق أن أشرنا إلى أن أبا هلال العسكري أنكر الترادف في اللغة،
0: نعم صحيح،
1: وألف كتاب الفروق اللغوية. طبعا بعده ألف على شاكلته أو على منواله وتوسعوا فيه، ولكن الإبداع الأكبر له، هو الذي أبدع هذه الفكرة، رغم أنه الترادف موجود في اللغة، يعني نعم. إنكاره للترادف ليس رأيا صوابا، ولكن استدلاله على إنكاره للترادف أغنى اللغة جدا. هلأ في القرآن الكريم يمكن لأحد أن يقول ليس هناك ترادف، بمعنى أنه يمكن أن تأتي بلفظة وتضع البديل عنها،
0: المفردة
1: يعني، نعم. يعني وما أهل به لغير الله، وما أهل لغير الله به، ليس الأمر سواء. سياق آية المائدة وآية النحل سياقها يدل على أن هناك تشكيك بألوهية الله، على أن هناك منازعة للتحليل والتحريم، فقدم لغير الله به. سياق البقرة ليس هناك منازعة، إنما يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فالسياق هو الذي يدل، كما ذكرنا من قبل عندما قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم، فهذه الباء ليست يعني هكذا كان يمكن الاستغناء عنها، هو لغة يجوز أن يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر، لا داعي لتكرار الباء، لكن لأنهم منافقون المنافق يحاول أن يؤكد كلامه ويحتاج إلى التأكيد أكثر. يعني الفكرة التي يجب أن يستفيدها المستمع أنه ليس في القرآن كلمة يمكن أن تستبدل بكلمة، ليس في القرآن تقديم يمكن أن يؤخر أو تأخير يمكن أن يقدم، طبعا هو يمكن من حيث اللغة، ولكن لا يعطي نفس المعنى ونفس القوة ونفس الأداء البلاغي والذوق اللغوي. نعود إلى الآية،
0: نعم، لذلك يعني إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، نعم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني ما هي الضرورات هنا، ما المقصود؟
1: طبعا الضرورات هناك قاعدة وضعها الفقهاء وعلماء الأصول استندوا إليها، نعم. وهي أن الضرورات تبيح المحظورات،
0: نعم، يعني هل كل الضرورات أم هناك ضرورات معينة؟ هل
1: هناك من حصرها في المطعومات فقط، من حصرها في المطعومات بأنه هذه فقط في المطعومات، والاضطرار ليس جوعا وإنما خشية الموت. هل يعني بشكل عام يعني سواء في المطعومات أو في غير المطعومات،
0: إنما البعض يعني ربما ذكر أنه من الضرورات ألا يهلك مثلا عضو من أعضاء جسدك، من الضرورات ألا يعني على يعني ألا تكب هذه الأسرة في الطريق مثلا، هناك الكثير من الضرورات
1: يعني لا ينبغي حصرها في المطعومات، ولكن ينبغي أن تقدر بقدرها،
0: يعني هذا المقصود.
1: يعني مثلا لو فرضنا أن قريش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة،
0: نعم.
1: على عقلية كثير ممن يفتون في زمننا الضرورات تبيح المحظورات، هو مضطر ليحمي،
0: يا لطيف، أليس أفضل سلامة.
1: يقول لك أليس أفضل من أن تقتل سمية ويقتل ياسر ويعذب بلال؟ لا، في الرسالة
0: لو كنا نفكر بهذه الطريقة فعلا لما وصل هذا الدين إلينا أصلا، ولا مكان هناك تضحيات،
1: تماما. في الرسالة لا، ليس هناك ضرورات. إذا كان لابد للمسلم أن يعلن موقفه بوضوح، لا يقول والله أمريكا الآن قوية الضرورات تبيح المحظورات نسكت، لا، أن تعلن موقفك بوضوح
0: أساسا. يعني حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا الموضوع مقصود فعلا لما ذهب إلى المدينة ولما هاجروا إلى الحبشة، لما فعلوا، لماذا أنا أضحي؟
1: كان ساير،
0: كنت يعني كنت دريت وخلص،
1: انتبه، يعني انتهى. الضرورات تبيح المحظورات، لا يجوز أن تجعل الإنسان منافقا في قضايا المبادئ، في قضايا المقاومة،
0: نعم.
1: كان بإمكان المقاومة في فلسطين، المقاومة في لبنان، أن تقول الضرورات تبيح المحظورات وتغض النظر عن جرائم اليهود وعن ظلم اليهود وإلى آخره. لذلك الضرورات تبيح المحظورات، يعني في المطعومات حصرها بعض الفقهاء، ويمكن أن نتجاوزها إلى الضرورات الفردية وليس الضرورات الجماعية.
0: يعني أكثر شيء اليوم يعني فضيلة الشيخ، أكثر يعني هذا الإسلام نزل لمصلحة الناس والأسرة. اليوم في مصالح الأسرة كثير من الضرورات أحيانا يعني تخضع لها، يعني تقدر بقدرها.
1: يعني يمكن أن يعني هذه القاعدة قاعدة فردية وليست قاعدة جماعية وليست قاعدة سياسية. في قضايا الأمة لا تستعمل هذه القاعدة، وإنما يستعمل الإيمان واليقين والتوكل والمواجهة. هكذا القرآن عندما قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، كان يمكنه أن يقول للفئة القليلة الضرورات تبيح المحظورات فاستسلموا للفئة الكثيرة. في كل آيات القرآن
0: طبعا الله سبحانه وتعالى قال الآن خفف عنكم، يعني هذا يعني أن ما قبل التخفيف ما بيمشي الحال. يعني إن يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200، إن يكون
1: حتى عندما خفف لم يعذرهم يعني بأن يعادلوا قوة العدو، بل نصفه يكفي.
0: نعم،
1: ولذلك يعني وهذا تخفيف من الله، ليست تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. إذا قاعدة
0: أنا أقصد بهذه الآية يعني فضيلة الشيخ، يعني هي الشاهد منها أنه يعني الله سبحانه وتعالى فرض أن يكون أن يجاهد المسلم ولو كانوا يعني 20 مقابل 200.
1: نعم.
0: يعني عليك أن تتحمل، وإلا من الأول كان الله سبحانه وتعالى لغى هذا الموضوع وقال يعني احتاطوا.
1: وكل الآيات التي تحدثت أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. لماذا البأساء والضراء والزلزلة ما دامت الضرورات تبيح المحظورات؟ نتخلص من كل هذه.
0: للأسف هذه المفاهيم الخاطئة عند الناس.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله. كل هذا كنا لسنا بحاجة إليه. إذا أردنا أن نعمم القاعدة. لذلك
0: لذلك هي محصورة.
1: كل من يدخل هذه القاعدة في القضايا الجماعية وفي القضايا السياسية وفي قضايا الأمة، هذا يدل أنه ليس بفقيه أولا، وثانيا أنه يريد أن يتلاعب بدين الله سبحانه وتعالى. هذه الآية في القضايا الفردية حصرها بعض العلماء فقط في المطعومات والمشروبات. إذا كان سيموت من العطش وليس أمامه إلا الخمرة يشرب بمقدار ما يبقيه حيا، وليس يشرب يعني.
0: نعم، أيضا الميتة ربما في الصحراء ما في طعام،
1: يأكل منها بمقدار ما يبقيه حيا وليس يضع مائدة
0: يشبع. نعم، يعني فضيلة الشيخ،
1: وإن وسعناها مثلا على طبابة، حالة طب، حالة كذا، يمكن، ولكن تبقى في إطار الدائرة الفردية وفي إطار الضرورة الملحة.
0: نعم،
1: وليس مجرد الحاجة. نعم
0: نعم، يعني فمن اضطر غير باغ ولا عاد. نحن ربما ذكرنا عن هذا الشيء، لكن متى يبغي هذا الإنسان؟ يعني الزيادة مثلا.
1: هلأ البغي هو مجاوزة الحد في أصله.
0: نعم،
1: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. بغت أي تجاوزت حدها واعتدت على الحد الآخر. ولذلك فمن اضطر غير باغ ولا عاد. كمان هنا اضطر لابد أن نشير إليها، اضطر يستعمل مجهول لا يستعمل معلوم، لا يقال كمان هذه أحيانا.
0: نعم،
1: يقع الناس في خطأ لغوي خطباء وغيره.
0: نعم، فمن اضطر
1: لا يقال اضطر أن يفعل كذا، اضطر أن
0: هي دائما اضطر.
1: كما استشهد بيقولوا استشهد، لا هو استشهد.
0: نعم،
1: لا يقال استشهد فلان، استشهد. نعم، اضطر. متى تكون اضطر؟ إذا كان شيء اضطره إلى كذا.
0: نعم،
1: الحاجة اضطرته إلى كذا.
0: نعم،
1: أما هو اضطرته الحاجة فاضطر، فنقول اضطررت. نعم، أن أفعل كذا، لا أقول. نعم، اضطررت.
0: نعم نعم.
1: فمن اضطر غير باغ، اضطر وهو لا يريد أن يبغي على حدود الله ولا أن يعتدي عليها، ولا عاد. عاد من عدا، ومنه اعتدى، لأنه عدا أصلها تجاوز. حتى حين نقول عدا فلان يعني حضر الطلاب عدا فلان
0: إلا فلان،
1: يعني هو لم يحضر معهم.
0: نعم.
1: ولذلك يعني أصل العدوان أن يتجاوز الحق، وسمي العدو عدوا لأنه تجاوز على حقوقي، ومنه أيضا حتى العدو في السرعة، السرعة لأنه تجاوز حالة المشي الطبيعي.
0: نعم.
1: يعدو. فإذا الذي يضطر إلى أكل هذه الميتة أو هذا الدم أو هذه المحرمات أو لحم الخنزير أو غيره، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إذن القضية أيضا تتعلق بالنية، يعني أحيانا الإنسان هو يحب أن يخرج من القيد الشرعي، هذا باغ، سواء حتى لو كان يعني بعض الفقهاء عملوا حيل شرعية، هناك خلاف حولها منهم من أجل القضية بالنية. إذا كان هو يرى أن حكم الله يعني يجب أن أبحث عن سبل التخلص منه، هذا في الأصل منطلق من البغي على حدود الله، يريد أن يتعدى حدود الله. أما من يريد أن يتقيد تجده بالعكس، إن قلت له هناك ضرورة قد يحتاط ولا يطمئن. يعني من هنا نفهم التوجه للفرد. إذا كان توجهه تقول له لا يجوز، يأتي يستفتيك تقول له لا يجوز، يستفتي غيرك حتى يقول له واحد يجوز، عند ذلك يقول الآن قال لي فلان فأنا أضعها عنده. إذن أنت لا تريد الحكم أصلا،
0: هو لا يريد الحلال والحرام، هو يريد ما تهواه نفسه،
1: هو يريد أن يتخلص من حكم الله. هذا هو البغي والعدوان.
0: يعني فضيلة الشيخ، هل يتخلص فعليا من حكم الله؟
1: لا.
0: ويرميها على ذاك الذي أفتاه؟
1: هو يعني أصلا يعني الأصل في الفتوى أن تسأل شرطان للمستفتي.
0: نعم.
1: للمستفتى، يعني للمفتي شرطان حين تسأله. طبعا مش المفتي المقصود به المنصب المعروف.
0: نعم. لا، الذي يفتي
1: منصب المفتي الآن غير مرتبط بالعلم.
0: نعم.
1: لأنه اللي بيختار المفتي
0: سياسة.
1: سياسيون.
0: نعم. أساسا حتى المجلس الذي يختار هذا المفتي منهم غير مسلمين، يعني
1: تماما.
0: نعم. كمحامين وغير ذلك. نعم.
1: يعني غير دارسين شريعة.
0: نعم.
1: بينما أنا أقصد هنا بالمفتي الذي يفتي، أي إنسان مفتي.
0: نعم.
1: أفتى، إذن هو مفتن. طبعا مفتن هون حذفت الياء.
0: لا، ليس فتنة،
1: حذفت ياء المنقوص.
0: نعم.
1: إذن هو مفتي، يعني هو.
0: نعم.
1: هو المفتي، خلينا نقول بأل حتى لا نحذف الياء. فأي إنسان يفتي نقول عنه المفتي. شرط المفتي، شرط من يستفتيه، من أستفتيه، أن يكون عنده الأعلمية والتقوى. يعني من أظنه أنه الأعلم، وليس من أظن أنه الأسهل، ومن أظن أنه تقي. أما إذا كان غير تقي مهما كان عالما لا يجوز أن أستفتيه، لأنه بتقلي ليش أنا شو بدي بتقوى، هو يدخل النار ولكن أنا أخذ علمه. لا، ما هو أصلا من لم يعد أمينا على العلم.
0: لا.
1: فقد يفتي بغير الحقيقة طالما هو غير تقي.
0: نعم. صح.
1: فشرطاني
0: يعني إذن الذي يفتي يتحمل، والذي يريد الفتوى حسب ما يريده هواه أيضا يتحمل
1: طبعا،
0: يعني الإثم على هذا وذاك.
1: إذا كان بحث عن الأعلمية وعن الأتقى وعن التقوى فهذا قد أسقط عنه، وإن أخطأ.
0: صحيح.
1: المفتي.
0: صحيح. لكن
1: لكن
0: إذا هو إذا هو أراد
1: هذا باغ.
0: نعم.
1: هذا
0: أساسا النبي صلى الله عليه وسلم يقول استفتي قلبك ولو أفتك الناس وأفتوك. يعني كمان يجب أن تطمئن لهذا العمل. إذا
1: بس
0: كان
1: القلب يجب أولا أن يكون قد يعني قد سلم، يوم لا ينفع مال ولا بنون.
0: النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الناس الأتقياء.
1: نعم.
0: مش عن.
1: نعم.
0: طبعا فضيلة الشيخ، نحن عندنا دقيقة واحدة نريد أن نختصر،
1: خلينا نختم الآية.
0: نعم.
1: فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إذن المضطر غير آثم عند الله سبحانه وتعالى. وهنا أيضا لابد أن نشير إلى قضية مهمة متعلقة بالموضوع، وإن كانت ليست تماما داخل ضمن قاعدة الضرورات، الرخص.
0: نعم.
1: إن الله يحب أن يؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. يعني إذا كان الإنسان مريض، والفطر في رمضان، طبعا أقصد والفطر في رمضان.
0: نعم.
1: أولى أو أفضل لمرضه، لا يصح أن يرد على الله رخصته، هذا ليس تقوى.
0: هذا البعض بيقول لك والله انا ما بقدر ما بتحمل، لكن يعني هذا هذا مخالف للشرع.
1: ايه يعني
0: لانه
1: يعني
0: ولا تلقوا بايديكم الا التهلكة. هو يقول نفسه،
1: تجد الواحد عنده 100 مرض يقول لك انا الحمد لله صمت. لماذا صمت؟ والله قد اذن لك.
0: هو صام واذى نفسه.
1: ايه يعني
0: نعم يعني فضيلة الشيخ، فلذلك يعني بالختام،
1: بالختام عندما يعطينا الله شيء لا نقول له لا نريدها ردها، نتقبل من الله الرخصة والعزيمة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه
0: كما يحب
1: أن تؤتى عزائمه.
0: شكرا فضيلة الشيخ، يعني نسأل الله أن يجعل هذا يعني هذه الكلمات في ميزان حسناتكم. مستمعين الكرام، شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم
3: لعلهم يتفكرون،
2: لعلهم يتفكرون،
3: لعلهم يتفكرون،
2: برنامج يتناول قضايا التجديد في الفكر الإسلامي،
3: لعلهم يتفكرون.
2: إعداد وتقديم الشيخ محمد الزعبي،
3: لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
3: أهلا بكم من العاصمة الإيرانية طهران. بين جرعات التصعيد العسكري في مضيق هرمز وجمود الطاولة التفاوضية تتسع مساحة الاحتمالات، وكلما تحركت النار في مياه الخليج اتجهت الأنظار إلى مآلات المسار الدبلوماسي. ولعل التطور الأبرز اليوم ميدانيا هو إعلان الجيش الإيراني تنفيذ عملية عسكرية ضد مدمرات أمريكية حاولت مغادرة بحر عمان، ما أدى إلى نشوب النيران فيها. وبينما تبدو واشنطن كأنها تحاول قياس رد الفعل الإيراني العسكري في مضيق هرمز، فإنها في الأثناء تستعجل الرد الإيراني على مقترحاتها لإنهاء الحرب. حركة الاتصالات في إيران لا تتوقف. وزير الخارجية عباس عرقجي يجري اتصالات إقليمية بشكل مستمر. المحاور العالقة بين الجانبين لا تتعدى ثلاثة بحسب ما يؤكد رئيس اتحاد الصحفيين الإيرانيين شمس الواعظين للميادين، لكنها محاور لا يستهان بها في ظل خشية ترامبية من استنساخ اتفاق عام 2015 وتمسك إيراني بثوابت ما بعد حرب رمضان. نرحب في هذه الساعة من التغطية بضيفنا السيد علي صفري، مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. أهلا وسهلا بكم أستاذ علي. نبدأ ربما ميدانيا من حيث آخر التطورات، ما يجري اليوم في مياه الخليج، هذا الاعتداء الأمريكي كما توصفه طهران وخرق لاتفاق النار والرد الإيراني عليه، كيف قرئ من جانب إيران هذا التصعيد الأمريكي؟ هل هو لجس نبض إيران والرد العسكري المقابل إيرانيا؟ ما رسائله؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بدي بعد أود أن أتقدم جزيل الشكر إليكم لإتاحة هذه الفرصة. نعم، كما أنتم تعرفون أعلننا مرارا وتكرارا بأن مضيق هرمز مقلق للجميع السفن ولسيما المدمرات أو البوارج العسكرية الأمريكية. حاولت الولايات المتحدة الأمريكية مغادرة المضيق ومن أجل خلق أوراق في طاولة المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن قامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقوات المسلحة الإيرانية برد بشكل حاسم إلى جميع الاعتداءات ولاسيما الخطوات الاستفزازية الأمريكية، لأنكم كما أنتم تعرفون نحن عادة قبل المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية وأي أحد نحن نحتاج العملية، نحن نسمى هذه العملية عملية إعادة أو بناء الثقة بين الطرفين، في حال نحن نعاني من إعدام الثقة ولسنا نحن نعاني من إعدام الثقة فحسب، بل الآن نحن وصلنا إلى حالة التشاؤم بجميع الخطوات الأمريكية ولاسيما هذه الخطوات الاستفزازية الأخيرة. فإذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بعدة إجراءات أو عملية حرية كما هو يدعي ويقول، ولكن قامت القوات المسلحة الإيرانية برد، ونحن وهذا الرد سوف يستمر في حال عدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالقواعد الموجودة في تلك المنطقة ولاسيما منطقة مضيق هرمز.
3: ولكن أيضا عندما نتحدث عن سرعة الرد الإيراني وشكله، هل كان هناك نية من خلال هذا الرد من قبل إيران على اختبار أيضا قدرة واشنطن على العودة إلى الحرب بشكلها الموسع؟
4: نحن لا نحتاج إلى هذه الاختبارات. يمكن أن يقول بعض يقولون هذا كان الاختبار الأمريكي لجهوزية إيران للرد، صحيح. ولكن نحن أعلننا ويعني هناك شواهد كثيرة في الميدان بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية جاهزة لجميع التكهنات الموجودة والمحتملة في الميدان، ويعني في نفس الوقت من يعني من اللافت النظر بأننا نحن نرى في نفس الوقت عندما هناك هجمات أو خطوات استفزازية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، في نفس الوقت هناك رسائل نحن نتلقاها عبر القنوات المختلفة بأننا لا نريد أن نرى تصعيد العسكري في هذه المنطقة. السؤال الرئيسي هنا بأن إذن لماذا أنتم تقامون بمثل هذه الخطوات عندما هناك رسائل، عندما هناك، لا أريد أن أستخدم هذه الكلمة بأن هناك مفاوضات، بل هناك سعي للمفاوضات من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
3: طيب سنعود إلى الميدان ونتابع في هذا الشأن بشأن المفاوضات بعد قليل. مشاهدينا، أعلن الجيش الإيراني إذن تفاصيل استهداف 3 مدمرات أمريكية في بحر عمان تحت غطاء جوي في مضيق هرمز إذن، والتي كانت تحاول العبور باتجاه بحر عمان. ونقلت تسنيم عن بحرية الجيش أنها هجمت المدمرات ب8 صواريخ كروز و24 طائرة مسيرة انتحارية. وأوضحت الوكالة أيضا أن المدمرات أصيبت بصاروخ كروز 1 و3 طائرات مسيرة انتحارية، ما أدى إلى نشوب حرائق فيها.
5: تبعث إيران برسائلها بالنار والبحر، لا خفض للأجنحة بل تثبيت لمعادلة الرد السريع والمباشر. احتجاز ناقلة النفط أوشينكوي، استهداف قطع بحرية أمريكية، تقول طهران إنه كان ردا مباشرا على اعتداءات سبقت. على إيقاع الرسائل العسكرية المتبادلة تحاول واشنطن الضغط من البحر وجس النبض. ترامب الذي يراكم أوراق الضغط قبل استحقاقاته الكبرى وزيارته الصين يريد التلويح بالقدرة على التحكم بالملاحة في مضيق هرمز، لكن الرد الإيراني السريع حمل رسالة مفادها أن مضيق هرمز ما زال تحت عين طهران ونارها. التصعيد البحري ليس سوى جزء من المشهد، فاستهداف القاعدة العسكرية في ميناب والعدوان الذي طال بندر عباس يفتحان الباب أمام مستوى أخطر من الاشتباك، خصوصا مع تصاعد الحديث الإيراني عن احتمال تورط أطراف إقليمية تعمل تحت المظلة الأمريكية. الإشارات الإيرانية تتجه أكثر فأكثر نحو الإمارات، تلميحات في الإعلام وتصريحات غير مباشرة من شخصيات سياسية وأمنية، فيما يبدو أن طهران تجري عملية تدقيق واسعة لتحديد طبيعة الدور الذي لعب في استهداف منشآتها ومواليها. لكن القرار الإيراني الأكبر لم يتخذ بعد، فطهران ما زالت في مرحلة التحقق من الجهة التي تقف خلف استهداف ميناب وبندر عباس، وبين تحقيقات أمنية ورسائل نارية متبادلة تبقى المنطقة معلقة على نتيجة هذا التحقق، لأن ما بعد ثبوت المسؤوليات قد لا يشبه ما قبله. عن فنيش، طهران، الميادين.
3: آخر تطورات مشاهدين الميدانية في منطقة مضيق هرمز مع مراسلنا مالك عابدة الذي ينضم إلينا من العاصمة الإيرانية طهران. أهلا بك مالك، كيف تبدو الأجواء الآن وبعد هذا الاشتباك في مضيق هرمز، وما التفاصيل ما جرى في مياه المضيق؟
6: حسين، على الرغم من توقف الاشتباكات وعدم استمرارها خلال الساعات الماضية، ولكن لا يمكن أن نقول أن هذه الحالة قد تبقى طويلا. يمكن أن نصف الآن الوضع في مضيق هرمز بالحذر أو الهادئ، مع وجود الحذر من كلا الجانبين، سيما بالنسبة إلى الجانب الإيراني الذي قال على لسان الجيش الإيراني بأنه قد تصدى لمحاولة أمريكية، محاولة البحرية الأمريكية إخراج عدد من الفرقاطات أو السفن البحرية الأمريكية التي كانت عالقة في مضيق هرمز باتجاه بحر عمان. هذه المحاولة الأمريكية وبحسب الجيش الإيراني كانت مرصودة من قبل القوات المسلحة الإيرانية، وأدى ذلك إلى استعداد إيران أو استعداد الجيش الإيراني للتعامل مع هذه العملية التي حاول من خلالها الجيش الأمريكي اللعب كما يقال هنا في إيران، اللعب أو الإخلال بالموازين في السائد الآن في مضيق هرمز، وأطلق وابل من النيران سواء كان عبر الصواريخ التي يقول حرس الثورة أو الجيش الإيراني بأنه أطلق العديد من صواريخ كروز، أو عبر الطائرات المسيرة. هذا الهجوم وبحسب أيضا ننقل عن الجيش الإيراني، هذا الهجوم تسبب في إصابة هذه السفن وأدى أيضا إلى اشتعال النيران فيها، وأيضا أدى إلى انسحابها تدريجيا. هذه العملية في الحقيقة إذا أردنا أن نقوم ب يعني دراسة أو النظر إليها من الناحية الاستراتيجية والناحية العسكرية، يقول الإيرانيون أنها أثبتت بشكل واضح ليس فقط للولايات المتحدة الأمريكية وإنما أيضا للعالم بأن ادعاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تدمير البحرية الأمريكية التدمير البحرية الإيرانية بشكل كامل هو أمر عاري عن الصحة، وهذا ما أثبتته التجربة. الموضوع الثاني هو أن إيران مستعدة وجاهزة ويدها على الزناد، وأن هذه المحاولة الأمريكية بالتزامن مع المفاوضات لن تجدي نفعا ولن تؤدي إلى التأثير على الرد الإيراني المرتقب، حيث قالت وزارة الخارجية بأنها لا تزال حتى الآن تدرس المقترح الإيراني. إذن هي محاولة أمريكية جاءت برد إيراني سريع وحاسم وبرسائل نارية تقول إيران أنها مستعدة لتكرارها في حال أعادت الولايات المتحدة الأمريكية الكرة مجددا.
3: مالك عابد مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. سيد علي صفري، بالعودة إلى حديثك، تحدثت عن وجود رسائل ترسلها واشنطن بالتوازي مع ما يحصل في مضيق هرمز، ما فحوى هذه الرسائل اليوم، وهل نحن يعني أمام انسداد في أفق المسار الدبلوماسي أو المفاوضات؟
4: كما أنتم تعرفون نحن كدبلوماسيين عادة نقول بأن الدبلوماسية لا تتوقف، يعني هناك عادة جهود من قبل الوسطاء، نحن كما قلت هناك رسائل نحن نتلقاها عبر غنوات، ولا أعلم بذلك هل هذا الرسائل كانت رسائل مستقلة أو بناء على طلب أمريكي. على أي حال نحن لأن كما أنتم تعرفون عادة نحن نستخدم هذا المصطلح بأن جميع الحروب تنتهي بالمفاوضات، ولكن مع الأسف الشديد إنني أود أن أقول هذا بأن ما الولايات المتحدة الأمريكية مع الأسف الشديد جميع المفاوضات تنتهي بالهروب، لأن كما أنتم تعرفون انخرطنا في مسار الدبلوماسي مع هذه الإدارة خلال الأشهر الأخيرة، وفي كل مرتين انتهت المبادرات بالحرب. الولايات المتحدة الأمريكية هي من خانت وقادرت المسار الدبلوماسي، والآن ينبغي عليهم إعادة الثقة وبناء الثقة لكي لأن كما أنتم تعرفون بعد اغتيال كبار قادتنا عندما نحن كنا على طاولة المفاوضات نحن نرى جميع المبادرات جميع المقترحات بالتشاؤم، نحن متشائمون. فإذا ينبغي على هذه الإدارة هذه يعني إعادة الثقة لكي أن يكون بإمكاننا أن نثق بالمسار الدبلوماسي. على أي حال تلقينا رسائل، تلقينا مقترحات جديدة، وكما أعلنا قبل أسبوع نحن تلقينا يعني مقترح يعني ليس مقترح بل رد الأمريكي على نفس الإيراني، والآن جميع هذه المقترحات في قيد الدراسة لدى الجهات المعنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوف نرد على هذه المقترحات.
3: ولكن هذه الرسائل يعني من دول وسيطة أو من أمريكا بشكل مباشر، أو نتحدث عن رسائل من دول المنطقة؟
4: نحن نتحدث عن الوسطاء وبما فيها وسطاء الإقليمية أو غير إقليمية، وجزء من هذا الرسائل رسائل أمريكية وجزء من هذا الرسائل مجرد مبادرات هذه الوسطاء.
3: طيب في السياق نستعرض هذه المواد ونعود إلى النقاش. مشاهدينا، وصف مستشار ومساعد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية محمد مخبر مضيق هرمز بممر حيوي وورقة قوة تعادل امتلاك قنبلة نووية، وأكد مخبر أن امتلاك موقع بالإمكان واستخدامه بقرار واحد للتأثير في الاقتصاد العالمي يعني حيازة قوة هائلة.
7: فيما يتعلق بما جرى في مضيق هرمز ليلة الخميس لم تعد المسألة مجرد سرد أحادي للرواية الأمريكية، بل تحولت إلى مساحة واسعة من التشكيك وتعدد القراءات. فبين تقليل رسمي لحجم المواجهة من جانب واشنطن ومعطيات إعلامية وميدانية متداولة على نطاق واسع، باتت صورة الحدث محل مساءلة وسط انطباع متزايد بأن ما روج لا يعكس بالضرورة إلى كامل ما حدث على الأرض أو في البحر.
3: سيد علي، عندما يتم توصيف مضيق هرمز بأنه اليوم ورقة قوة بمثابة قنبلة نووية. هل هذا أيضا يدلل على أنها باتت الورقة الاستراتيجية الأبرز لدى إيران بدل الملف النووي الإيراني؟
4: نحن ما كنا نريد استخدام هذا المضيق كورقة. يعني هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية قوات المسلحة الإيرانية متواجدة في تلك المنطقة، وقمنا بعدة إجراءات ردا إلى هذه الاعتداءات. الآن نحن وصلنا إلى مرحلة التي ليست بإمكاننا أن نتجاهل ما رأينا خلال يعني هذه الفترة الأخيرة.

0: حدثنا وعلنا مرارا وتكرارا وبكل وضوح وبصدق وكل صدق وصراحة بأن ليس بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية استخدام هذا المضيق مرة أخرى يعني ليس استخدام بل نحن الآن نتحدث عن استقلال هذا المضيق لشن الهجمات للتحديد ليس فقط الجمهورية الإسلامية الإيرانية بل دول المنطقة.
1: لكن هل تقبل دول المنطقة بهذا الواقع؟
0: نحن اقترحنا والآن في التنسيق، لأن كما أنتم تعرفون الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة أمان هما دولتان مشاطئان في منطقة مضيق هرمز، ونحن كنا في التنسيق والتشاور معهم، وهذه الزيارة الأخيرة من قبل معالي الوزير دكتور عراقشي كان أيضا في هذا السياق من أجل تنسيق والتشاور مع سلطنة الأمان في ملف مضيق هرمز. على أي حال نحن نعتقد بأن نحن بالتعاون مع دول المنطقة سوف نقرر مستقبل هذا المضيق، لأن ليس بإمكاننا أن نتجاهل ما جرى خلال الأيام الأخيرة في هذا المضيق واستخدام واستغلال الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع الأسف الشديد مع عدة دول المنطقة. ليس بإمكاننا أن نتجاهل هذه التجارب، فأيضا بالتنسيق مع هذه الدول يعني ولا سيما نحن نتحدث عن سلطنة الأمان سوف يعني الآن البروتوكولات ومشروعات مختلفة في قيد الدراسة لدى الجهات المعنية في كلا البلدين، ونحن إن شاء الله سوف نقرر التفاصيل في المستقبل.
1: ماذا عن التواصل مع باقي دول المنطقة المطلة على مياه الخليج، السعودية، الكويت؟
0: نحن كنا في اتصال مع جميع هذه الدول، وكما يعني هذا ليس يعني أعلننا قبل اندلاع هذه الحرب اقترحنا مرات اقتراحات ومشروعات مختلفة لإنشاء ترتيبات أمنية في مضيق هرمز بما فيها مشروع أمل أو هوب هرمز، يعني أشار إلى ذلك الرئيس الإيراني. نحن الآن لا نتحدث عن يعني هذه الفترة الأخيرة، منذ زمن نحن كنا نؤكد على إنشاء ترتيبات الأمنية المشتركة مع دول المنطقة. مع الأسف الشديد بسبب تواجد العسكري الأمريكي في هذه المنطقة تجاهلت عدة دول إلى هذه المقترحات من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
1: يعني نتحدث في أي مفاوضات مقبلة بالنسبة لإيران واقع مضيق هرمز هو مرسخ، وبالتالي الحديث اليوم عن إدارة المضيق من قبل إيران لن يكون أيضا على طاولة المفاوضات، إنما فتح المضيق أمام السفن بالتنسيق مع إيران.
0: هذا الملف أولا ملف الإقليم، نحن ليس بإمكاننا أن نتحدث على هذا الموضوع مع الولايات المتحدة الأمريكية بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست صاحبة القرار في هذا المجال. نحن الآن نعم أحد من المقترحات الموجودة وفتح مضيق هرمز، ولكن أود أن أطمنكم بأن تلك المنطقة لن تعود إلى ظروف قبل الحرب، لأن هناك تجارب، هناك واقعيات التي شهدناها خلال الأيام خلال الأسابيع الأخيرة في هذه الحرب. على أي حال نحن في التشاور، نحن في الاتصال والتنسيق مع أصدقائنا في المنطقة حول هذا الملف.
1: في هذا السياق قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن رد طهران على المقترح الأمريكي ما زال قيد الدراسة. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع خلال الساعات المقبلة ردا من إيران على أحدث المقترحات الأمريكية لإبرام اتفاق ينهي الحرب. وقال ترامب للصحفيين من المفترض أن أتلقى ردا الليلة، لذا سنرى كيف ستسير الأمور. سيد علي، أين أصبح الرد على المقترح الأمريكي؟ هل أعاق ما جرى في مياه الخليج الرد الإيراني بسرعة على هذا المقترح؟ وما هي أبرز النقاط العالقة اليوم والتي تشكل ربما عقبة أمام استكمال مسار التفاوض؟
0: هذا المقترح في قيد الدراسة لدى الجهات المعنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نعم، الخطوات الاستفزازية الأمريكية من الطبيعي بأن يعني أحد من المشاكل الموجودة عندما نحن ندرس أي مقترح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، كما قلت وأشرت إلى ذلك بأننا نحن نرى وننظر إلى جميع المقترحات بالتشاؤم، هذه الخطوات أيضا تعتي في هذا السياق. يعني عندما نحن ندرس هذا المقترح وفي نفس الوقت هناك خطوات استفزازية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة المضيق أو مناطق أو هذه التصريحات المتضاربة من قبل الرئيس الأمريكي، هذا أيضا من ضمن هذه الخطوات الاستفزازية. إذن ليس بإمكاننا أن نثق، ومن المتطلب أن ندرس هذا المقترح، يعني أن نأخذ جميع الاحتماليات والتكهنات المحتملة بعين الاعتبار. فإذا في نفس الوقت نحن الآن في التشاور، ونحن أيضا كنا في الاتصال مع الوسيط الباكستاني لكي أن

0: يعني نتشاور معهم أيضا في النقاط الموجودة في هذا المقترة. لا كما أنتم تعرفون ليس بإمكاننا أن نتفاوض عندما نحن على الهواء وفي وسائل الإعلام. هناك تفاصيل ليس بإمكاني أن أدخل في هذه التفاصيل في هذه المرحلة لأن هذا المقترح في قيد الدراسة. سوف نزود الوسيط الباكستاني برد على هذا المقترح فور انتهاء الدراسة.
1: ولكن التواصل لا يزال جاريا.
0: نعم.
1: ولكن تم الترويج كما تعلم بأنه خصوصا في الملف النووي البرنامج النووي بأنه إيران ستقبل بموضوع تصفير التخصيب بنقل اليورانيوم المخصب إلى الخارج. ما هي حدود إيران في هذا الملف تحديدا؟
0: جميع هذه الإشارات ليست صحيحة. أود أن أطمنكم بأن في هذه المرحلة نحن نركز على ملف إنهاء الحرب. يعني أود أن أتحدث ومن هنا أعلن بأن في هذه المرحلة ليس هناك أي أولوية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن نتطرق إلى ملف النووي، لأن كما أنتم تعرفون هناك تفاصيل تقنية، يعني الهيكلية العقوبات المفروضة أيضا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

0: كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: دعاء ورجاء. قرع لأبواب السماء.
1: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفاء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
1: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: تميزه عبر الأثير
1: تميزه عبر الأثير.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نصحبكم الآن مع برنامج ذكريات الحج. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: من أجمل المناظر التي يتابعها الناس عبر القنوات الفضائية منظر ازدحام الطائفين واكتظاظ الصحن أو المطاف بهم وهم يطوفون بالبيت. منظر عظيم جدا، وهم يؤدون هذه الشعيرة العظيمة أحيانا في الليل وأحيانا في النهار، أحيانا في الحر وأحيانا في القر، أحيانا حتى مع نزول المطر والناس يطوفون به البيت. لكن متى بدأ تاريخ المطاف؟ متى وجد المطاف بهذا الشكل وبهذه الصورة؟ ما هي قصة المطاف في الجاهلية؟ وبماذا كان يستخدمه أهل الجاهلية في ذلك الوقت؟ متى بدأت عناية المسلمين بالمطاف؟ وكم كان حجمه في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن جاء بعده؟ الطواف بالبيت، هل كان الناس يطوفون على الحجارة أم على الحصباء أم على الرمل أم على البلاط أم على الرخام؟ الطواف بالبيت، هل كان الناس يطوفون جميعا على أقدامهم أو كان يوجد من الناس من كان يطوف على الدواب؟ وهل يمكن أن تدخل هذه الدواب داخل المسجد الحرام؟ أظن أن الطواف بالبيت، هذه الشعيرة من جهة وهذا المكان من جهة أخرى، من أهم الأشياء التي ينبغي أن نقف عندها لنسرد شيئا من ذكرياتها.
2: لبيك

0: بالرخام الأبيض الذي يحيط بالكعبة المعظمة ويسمى الآن بالصحن، ويطوف المسلمون فيه حول الكعبة المعظمة، وفيه الحركة متصلة آناء الليل والنهار ما بين طائف وراكع وساجد، وسمي بالمطاف نسبة إلى الطواف، وهو الدوران حول الكعبة المشرفة. وبناء على ذلك فإن هذا الفناء هو المطاف، وهو نفسه المسجد الحرام الذي يطوف المسلمون فيه حول الكعبة المعظمة، وكذا يصلون فيه. فقديما كانت البيوت تحيط بالبيت العتيق من جميع جوانبه، ولم يترك للطائفين سوى مدار المطاف. ومع ازدياد أعداد المسلمين بدأت دائرة المطاف تتسع لتستوعب الأعداد المتزايدة من المسلمين، ثم توالت التوسعات التي شملت المسجد الحرام. لقد حظي المطاف بعناية واهتمام الخلفاء والملوك والحكام، وكذا حظي بعمارته والزيادة فيه. أول من بلط المطاف عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. لما بنى الكعبة وفرغ من بنائها بقيت معه بقية من الحجارة، ففرش بها حول البيت نحو من 10 أذرع، وتبعه غيره ففرش باقي المطاف. وقد كانت عمارة ابن الزبير سنة 64 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لبيك لك لبيك
1: لبيك. قريش كان لها مجلس عام في المطاف، وعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له مجلس خاص فيه، وكان يوضع له البساط على ظهر الكعبة أو بجانب الكعبة فيسند إليها ظهره، فلا يجرؤ أحد حتى من أولاده أن يجلس معه على البساط الموضوع له إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أعمامه يريدون أن يقيموه، إلا أن أباهم جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتركه ويقول دعوه فإن ابني هذا سيكون له شأن. اللهم صل وسلم عليه. في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصاب المدينة مطر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس كانوا يصلون على التراب، أن يفرش مسجده بالحصباء. فلما رأى عمر رضي الله عنه ذلك في حياته استحسنه في خلافته، ففرش المسجد الحرام أو المطاف أو الصحن بالحصباء، وبقي المسجد الحرام على هذه الحال. ثم بدأ الناس بعد ذلك يهتمون به، لأنه من الصعب أن يطاف به أو أن يصلى عليه، حجارة سوداء، من الصعب أن يستطيع الناس حتى وإن كانت صغيرة، لكن الطواف عليه مع شدة حرارة شديدة جدا. ولذلك ابن بطوطة رحمه الله ذكر أن الناس كانوا لا يستطيعون أن يسجدوا على الحصباء في المسجد الحرام في المطاف في الصحن بسبب شدة الحرارة، وفي بعض الأوقات كانوا يرشونها بماء زمزم طلبا لتخفيف الحرارة ببرودة ماء زمزم. فلما جاء في سنة 980 في أيام سنان باشا العثماني رحمه الله تعالى، فرش المطاف بالرخام الأبيض، وهذا يعتبر أول مرة في التاريخ يفرش المطاف بالفراش الأبيض بالرخام الأبيض. ثم اهتم به بعد ذلك السلطان العثماني محمد خان في سنة 1006 من الهجرة، وزاد في طلائه وفي فرشه بالرخام الأبيض، وصار محل عناية بعد ذلك من المسلمين. أول من وسع المطاف في التاريخ بعد توسعة عثمان رضي الله عنه هو الملك سعود رحمه الله. كان المطاف قديما أقل من النصف الذي نراه اليوم، ثم وسع، ولذلك ما نسمعه اليوم من كلام من بعض العلماء والمختصين والمهندسين وعامة الناس في ضرورة توسعة المطاف رفقا بالناس، هذا أمر ملح جدا والحاجة تستدعيه، وليس لي ولا لغيري من عامة الناس أن يقطع رأيا فيه، لكن من يرى ازدحام الناس بمئات الألوف أحيانا في المطاف وفي أجزاء المسجد وهم يطوفون بالبيت، يرى أنه من المهم أن تكون أن يكون هناك رأي للعلماء فيما يتعلق بالمطاف، وأن يكون هناك توسعة على الناس، خاصة أن كثيرا من الطائفين هداهم الله يجهلون السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتراهم يقفون عند امتداد الحجر الأسود، عند محاذاة الحجر الأسود يقفون، وبعضهم يسجد فيؤخر غيره، ويؤدي ذلك إلى شدة الزحام. لبيك
0: اللهم لبيك. بعد توسعة عام 1388 هجرية للمطاف، أصبح قطر المطاف 64 مترا وثمانية من عشرة من المتر، على اعتبار أن الكعبة مركز القطر، ويحيط به ممران متجاوران على محيط المطاف، عرض كل منهما متران ونصف المتر، وعلى ارتفاع 20 سنتيمترا. وقد أصبحت مساحة المطاف 3058 مترا مربعا حول الكعبة. وفي توسعة عام 1399 ألغيت الحصاوي والمشايات، ونقل المنبر والمكبرية، وخفضت فوهة بئر زمزم أسفل المطاف بالقرب من المحيط الخارجي لدائرة المطاف، فأصبح سعة المطاف إلى حدود الحرم القديم لقطر 95 مترا وخمس المتر، وأصبحت مساحة المطاف 8500 متر مربع. وفي عام 1424 من الهجرة تم تغطية مداخل قبو زمزم للاستفادة القصوى من صحن المطاف الذي يئن في فترات الزحام بالمعتمرين والحجاج، وذلك بتسقيف مداخل القبو المؤدي للبئر وترحيل نوافير الشرب إلى جانب صحن المطاف، حيث أدت هذه الأعمال إلى زيادة صحن المطاف بمقدار 400 متر مربع. لا شريك
1: لك. الدواب أيضا لها قصة مع المطاف، فبعض الفقهاء مثلا كان يرى جواز أن يطوف الرجل على فرسه أو على بغلته أو على حماره أو على ناقته أو على أي شيء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف راكبا. ولذلك يذكر عن الإمام يحيى الغيثاني رحمه الله تعالى أنه طاف، يحيى الغياثي طاف على بغلة ومعه 300 من طلابه، يحيى الغياثي يطوف على بغلة ومعه 300 من طلابه يطوفون حوله. ومن أجل ذلك كما قلت رخص بعض الفقهاء، إلا أن عمر، وما أعقل عمر رضي الله عنه وأرضاه، له رأي آخر، هو لا ينكر الطواف على بغلة أو على دابة أو غير ذلك، لكن يقول إذا كان طواف الرجل على فرسه مدعاة للخيلاء فلا يطوف. عمر كان ينهى عن الطواف على فرس إذا كان هذا يفضي إلى الخيلاء. لكن هل يعقل بأن البغلة أو الفرس أو الدابة تطوف على البيت؟ نعم، إذا كان صاحبها يركبها. لكن هل سمعتم في التاريخ أن دابة طافت على البيت من غير أحد؟ نعم أنا سمعت. قد قرأت مرة في سيرة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه لما جرى ما جرى من خلاف مع عبد الملك بن مروان وخنصر المسجد الحرام، وصار يضرب بالمنجنيق من فوق جبل أبي قبيس جهة القصور الملكية اليوم، خاف الناس، أحد استطاع يطوف بالبيت، يخافون من ضرب المنجنيق. قيل لم يطف في البيت في ذلك الوقت إلا دابة، بل إنه ذكر أيضا في سنة 760 من الهجرة أصاب مكة قحط، فأمر والي مكة في ذلك الوقت الناس بدخول المسجد للاستسقاء. والعادة قديما عند طلب الاستسقاء أو عند طلب السقيا أنهم يخرجون إلى صلاة الاستسقاء هم ورجالهم ونساؤهم وأطفالهم وشيوخهم ودوابهم أيضا، رجاء أن تدركهم رحمة الله حينما يرى الشيوخ الركع والنساء الرضع والأطفال والدواب، فكانوا يخرجون هالدواب. في سنة 761 أو 760 من الهجرة والي مكة أمر الناس بدخول المسجد الحرام للاستسقاء، ومنها دخول دوابهم، فدخلت الدواب في المسجد الحرام. لكن بعد ذلك لا يعرف أنه لم يطف تطف هذه الدواب، بل يعني تعاهد الناس على الطواف بها. بقي أن نعرف أيها الإخوة أيتها الأخوات فيما يتعلق بالطواف، أن نعرف السر الذي جعله الله عز وجل في الطواف، في أن يطوف الإنسان على جانبه الأيسر ولا يطوف على جانبه الأيمن. هي أولا أمر من الله، ثم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم. لكن إذا طاف الإنسان في الجهة اليسرى فإنه يكون أقرب إلى قلبه، ولذلك يشرع للإنسان إذا اقترب من الحجر الأسود أن يشير إليه، أن يشير إليه، ليست كما يصنع بعض الناس هكذا يشير، هذا فيه سوء أدب مع هذا المقام الطيب مع الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة. لا، إذا جاء كأنه يسلم على إنسان يستحب له ذلك، يستقبله ويشير إليه إشارة إن كان قد عجز عن التقبيل أو الاستلام، ويقول بسم الله والله أكبر، يقول بسم الله والله أكبر، ثم يقول الله أكبر الله أكبر، يستقبله ويقول الله أكبر. هذه بعض الأشياء المتعلقة بالطواف. وعودا على بدء، ما أحوجنا إلى معرفة أهمية الطواف، وما أحوجنا أيضا إلى أن ننظر إلى ضرورة أن يوسع القائمون على هذا الأمر من ولاة الأمر على المسلمين. أسأل الله التوفيق والرحمة لجميع المسلمين،
2: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ذكريات الحج.
1: مكة أرض الله وحرمه، سكن أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، عظمها الله في الملأ الأعلى، عظمها الله عبر التاريخ، أخبارها، أشعارها، سكانها، ناسها، خدموها، قلوب الناس التي تهفو إليها. من الذي سكن مكة قبل الإسلام؟ من الذي سكن مكة بعد الإسلام؟
2: ذكريات الحج يأتيكم الواحد ظهرا ويعاد 8:00 PM.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نبقى الآن وإياكم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: سلام.
1: كم السلام، وينك؟ اخيرا جيت.
0: اخي زحمه شوارع ما ادري ايش. طلبت انت ولا باقي؟
1: مصطفى لو سمحت اثنين كابتشينو.
0: ايش مطلعك انت من الدوام الحين؟ مهبق انت ولا؟
1: لا والله ماني مهبق، بس والله ما عرفتك في الجريده فقلت جيت تغير جو.
0: طيب ايش موضوعك ذا المره؟ ترى اعرفك انا راي مشاكل.
1: لا والله لا مشاكل ولا حاجه، بس رئيس التحرير طلب مني اعد تقرير عن الالحاد.
0: الالحاد يا اخي ايش موضع امكم المستهلكه هذه ليه؟
1: لا والله ما هي مستهلكة، بس عشان بدأت تنتشر فترة الأخيرة بين الشباب.
0: يا أخي شوف، أنا عندي وجهة نظر في المسألة هذه. تسلم يا حبيبي. اللي بيقولوا عن نفسهم ملحدين، أنا بالنسبة لي تلاقيه واحد تعقد من مسألة دينية فسوى لك فيها يعني.
1: يعني إيش قصدك؟ يعني عندهم مرض نفسي ولا إيش؟
0: ما أدري، بس أنا أعرف إنه ملحدين زمان أغلبهم علماء، يعني تلاقيه درس وقرأ، قاعد يقرأ لين فلسع. من الفلسعة هذه خلاص لا يؤمن بوجود شيء، لا حتى نفسه ما يؤمن فيها. اللي الحين ترى ماخذينها موضة، والعلماء حقين الدين يردون عليهم وعشرمية مرة. ولكن
1: تصدق والله مدخل حلو للتقرير، هل الإلحاد مرض نفسي؟
0: يا أخي
1: والله يا خطير، أنت ما بك شيء.
0: بالله إيش رايك؟ بالله قل لي كيف تعيش بدوني؟ طبعا على حسابك.
2: أخطر القضايا التي يمكن أن تؤثر على شبابنا اليوم، الأولاد والبنات، هي قضية بين قوسين الرفض الإلهي. لا يوجد إله في الكون، وإذا قلنا لا يوجد إله في الكون فبالتالي لا يوجد حساب، لا يوجد عقاب على كل ما نعمله، لا توجد منظومة أخلاقية نتحاسب عليها، فنحن مجردون عن كل شيء، كأننا آلات نتحرك في هذا الكون. قضية الرفض الإلهية أخطر القضايا التي تعرض على الأمم كلها، وهي القضية التي كان فيها حديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لتعبيد الناس لله تبارك وتعالى، وخاتمهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قضية الرفض الإلهي هي أخطر قضايا العصر. هذه القضية ما كانت تشكل أزمة قبل 500 سنة، كل الأمم تعبد شمس، تعبد قمر، تعبد أرض، تعبد حجر، تعبد دابة، المهم أنهم كانوا يعبدون في شيء اسمه إله، في شيء فطري نفسي أنهم يتعبدون لشيء، أيا كان هذا حقيقة أو شيء من الوهم. أما مسألة لا يوجد شيء يحركهم، لا يوجد منظومة أخلاقية، لا يوجد منظومة كونية، التسيير الكواكب، النجوم، حركة الحياة، الأنفس، استحيل هذا، ما كان موجودا. في أحد الأفراد لا تكاد أن تذكر، كلهم يؤمنون بعبادة، يؤمنون بجوهر، بشيء معين، لكن قضية أنه لا يوجد إله، الرفض الإلهي، هذا لم يكن موجودا قط. قلنا إلى 500 سنة تقريبا كان هذا الأمر هو السائد والجوهري. عندما بدأت الآثار للعلم، ما يسموها آلية العلم، هو الذي يحرك أو يسير العالم، كان من خلال كتاب بدأ اسمه حول دوران الأفلاك، كوبر نيكسون. هذا الرجل ألف هذا الكتاب وكان يقول أن الأرض ليست هي مركز الكون، الأرض عبارة عن كوكب تابع للشمس تدور حول الشمس. الكنيسة كان لها نظرات حتى في العلم، نحن رجال دين، رجال كنيسة، قاعدين نعطيكم معلومات، الأرض مركز الكون، لا حد يتكلم ولا حد يناقش. بدأ العلماء يتناقشون، يقول لك لا، الأرض يا أخي مش مركز الكون، الشمس في مجموعة شمسية، الأرض تتحرك بطريقة معينة. فهذا الأمر أصبح يقولون عنهم العلماء لا، أنتوا كذا قلبتوا سحرة وشعوذة، العلم يجب أن يتوقف. ليش؟ لأنه رجال الكنيسة كان يقولوا نحن الواسطة بينكم وبين الإله، نحن الواسطة بينكم يا بشر وبين الإله، فيأخذوا الفلوس ويتحكموا بالبشر والكائنات، هذه طريقة. فلما جاء جاليليو أيضا بعد كوبر أصبح يقول نفس النظرية، فبدأ التعذيب، يعذبوا اللي بدأ يفكر، أهل العلم والتخصص والإدراك قاعد يحطوا حقائق علمية، فأصبحوا يعذبون بسبب هذه القضايا، ما يريدون، أنتوا سحرة وشعوذة. فلما جاء أيضا عصر الميكروسكوب في 1595 بدأوا يكتشفوا جراثيم قاعد تسبب أمراض وتسبب كوارث ومشاكل، وليست قضية إيش الله أو الشيطان. هم كانوا يقولوا الكنسيين، الحاخامات، المسؤولين الكبار يقولوا لا، نحن اللي نبين لكم الصح والخطأ، نحن نقول لكم وين المرض، نحن نقول لكم وين المشكلة، نحن نعالجكم، نحن نتصل بالإله، الإله يرتب معنا. هذا مثل في فيلم يعني هندي، والبطل الفيلم قاعد يدور على الإله، فيقول المسؤولة والله الإله هذا لازم تتصلوا فيه، فيقول كل شوية قاعد أتصل ما قاعد ألاقيه، كل مرة يجيبوا لي إله في الكون، مع أنه الإله في السماء، بس هم يحاولوا يوجدوا واسطة، فيقول لهم قطعوا الاتصال، الإله يعني عندي مشكلة وينه، والله الخط ما شبك، كأنه صارت مسألة تليفونات، فيلم يعني فيه طرافة وفيه نكتة. فالآن هؤلاء أصبحوا يقولون أنه لا والله ترى في حقائق علمية، في أمراض، في جراثيم قاعد تكتشف، مش الله، مش الشيطان، يعني زي ما انتم قاعد تقولون لنا، وان كنا نحن نؤمن الله عز وجل مقدر كل شيء، لكن هم يقولون لابد ان تمروا علينا نحن، نحن ناخذ المعلومه ونبلغها لله والله يعطينا خبر بالاتصال ثم نقول لكم العلاج. لازم ياخذوا جزء من المشكله. من بعدهم جاء نيوتن، طبعا نيوتن العبقري الشهير بدا بمعلوماته واعجازاته 1727 ميلادي. ونيوتن كان رجل مؤله، يعني كان مسيحيا وحتى عائلته وأهله ووالده، وكان مؤمنا، لكن كان يقدم العلوم الحقائق الجديدة التي لم يكونوا يعرفوها واللي هم نظموها، حط يعني ليتهم أنه عندهم بس معلومات، لا، معلومات رابطينها بعقيدة، معلومات رابطينها بالدين. يا أخي الدين هو عبارة عن أساسيات، الدين عبارة عن تشريعات، العلم هذا يتطور ويتعلم، وجود إله خالق وانتهينا. أما العلم كيف نصنع، كيف نعمل، ماذا تدور في حركة الأفلاك، نحن كمسلمين فاهمين، لهم أغلقوا على هذا الباب. في 1828 جاء واحد فيلسوف فرنسي اسمه لابلاس، سألوا نابليون، قال له ما هو دور الإله في النظام الكوني؟ قال له يا أخي ما يحتاج يعني الإله في النظام الكوني، الكون يمشي عبر الطبيعة، خلاص ما احنا بحاجة إلى الإله. فبدأوا يؤلهون العلم، نحن ما احنا محتاجين، اكتشفنا الميكروسكوب وعرفنا الأمراض وعرفنا الآن كيف يطول الإنسان في عمره من خلال تجاوز بعض المشكلات وبعض الأمراض وتزيد الناس في أعمار، شايفين العلم، العلم هو اللي قاعد يسير كل شيء، العلم يحرك كل حاجة. وكان يقول نيوتن إن الإله يتدخل بعض الأحيان لمسارات الكون. شوف هو مسيح ومؤله وكل شيء، ومع كثرة العلوم وأن العلم هو اللي يحرك كل الدنيا، لا بس هو كان موحد في النهاية. فيقول لا، الإله بين فترة أخرى قاعد يعدل بعض الشغلات في الكواكب، بين فترة أخرى، والباقي على الطبيعة. وبعض الفلاسفة إيش قاعد يقولوا؟ لا، الله خلق الكون وبعدين تركه للطبيعة، خلاص يا طبيعة أنت حرك الأمور وغير بكوارثها بطبيعياتها، الإله خلق وبس مشي وترك الكون. يا سلام، طب كيف تتدبر الأمور، كيف تتحرك الأحوال، قاعدين يعطوه شوية نظريات. المهم إلى قبل 500 سنة رغم كل هذه التطورات العلمية وبدأت التفكيرات الجديدة عندهم تأليه العلم، كان عندهم ثلاثة مفاهيم أساسية: الكون له إله، ما عندنا مشكلة في هذا، وأنه هذا الكون له خطة كونية، يعني في غاية في هدف، ما احنا مخلوقين عبث. والشيء الثالث في نظام أخلاقي، الإله هو الذي أراده، كيف تعاملنا الأخلاقي مع بعضنا البعض هذا الإله يريده. هذه الثلاثة حقائق ما كانت تغيب عن البنية العقلية للرجل الأوروبي أو الرجل الغربي حتى إلى مستوى قريب. يعني 2004 ميلادي البي بي سي عملت استطلاع على 10 دول أوروبية، ما تجاوز عدد الملحدين 8%. وفي أمريكا في نفس الفترة عمل معهد جالوب دراسة عن الأمريكان، الملحدين ما تجاوزوا 5%. في 2005 ميلادي البريطانيين في البي بي سي أيضا عملوا دراسة على مجموعة الناس الموجودين في بريطانيا، قرابة 2200 شخصية، اللي كانوا مؤمنين مؤلهين موحدين قرابة 25% إلى 28%. 26% منهم يقولون يوجد إله بس مش عارفين إيش اسمه، يعني الأول لا في إله وكذا، الثاني في شيء مسير للكون لكن مش عارفين اسمه. النسبة الضئيلة أو النسبة البسيطة 16% يقولوا نحن والله ما احنا عارفين ايش الحقيقة، يعني بين الرفض وبين الإلحاد عندهم مشاكل في هذا الاتجاه. إذا إلى فترة قريبة، وأمريكا أيضا كما يقول جعفر شيخ إدريس إلى إحصاء قريب 2007 تقريبا ما كان عدد الذين يتكلمون بهذه المستويات الإلحادية ما يتجاوزون أقل من 5%. إذا المسألة كانت واضحة جدا، الإله خالق الكون والإله هدف له في هذا الكون، نظام كوني يسمونه أو خطة كونية، وأنه يوجد نظام أخلاقي، في أخلاق على أساس قاعدين نتعامل، الرحمة، الإنسانية، الشفقة، العدل، في نظام أخلاقي. إلى أن جاء رجل مهم جدا وخطير اسمه السير أنتوني فلو، زعيم الملاحدة في القرن العشرين في بريطانيا. بدأ هذا الرجل يكتب كتابات نظرية ومؤلفات، خلاص أنا في فراغ كبير، العلم تطور وكذا لكن نحتاج إلى بنية فكرية. فهذا كان الزعيم، زعيم كل الملاحدة في القرن منتصف القرن العشرين، فألف 30 كتاب، من أخطرها كتاب يتحدث عن نقد علم اللاهوت، قاعد يقول الدين والمقولات الدينية ما قاعد تعطينا مفاهيم، ما قاعد تعطينا مفاهيم عن الإله، عن الحياة، عن الكون، ما عندها، فبالتالي قاعدين ننقد هذا الأمر. ألف كتاب ثاني سماه الإله والفلسفة، يقولون أوصفوا لنا الإله هذا، قدراته وإمكاناته وين، أعطونا

للكون إله. فجأة للكون إله، فصارت صدمة حضارية لكل التلاميذ وكل الأتباع الموجودين. يقول أنا بعد الدراسات والتأملات والنظر في الأمور النفسية والفلسفية والكونية، لا حقيقة في الكون هذا يوجد له إله. ومن ضمن الشغلات اللي تحركت عنده قضية الخير والشر. يعني هم من مداخلهم على الإنسان يقول لك لماذا خلق الله الشر؟ واحد يمرض، واحد يتعب، وحروب وقتال وإبادة أنفس، وين الإله؟ إذا الإله مكان ينقذ الناس، مكان يساعد الناس، ما تصير في حروب. يعني أشبه بالمثاليات، يريدون حياة ورود ما فيها أشواك، الحس الرومانسي، المدينة الفاضلة. هذا يعني واحدة تبغى تولد حرمة، لا مفترض ما تعاني، الولد لما بيروح المدرسة أنت ما تقلق عليه، يا سلام على الحياة الوردية هذه الموجودة. طب ما دام في كون، ما دام في حدود، ما دام في أراضي، ما في جيش، ما في عسكر، ما في ناس ممكن تسرق، ما في اهتمام بالولد، ما في ألم، ما في تعب، حياة وردية. فبدأ سير أنتوني فليو يفكر، يقول لا بالعكس، أنا أؤمن أن من الشر خير. يقول لك هذا الإنسان لما تشوفه الآن مثلا في المظاهرات ممكن تأذيه وتضربه وتسوي فيه ويطلع مرة ثانية. الإنسان الذي في الجيش ممكن تقول والله حدود بلدك وينزل يمسك السلاح ويعرف أنه ممكن يموت أو يقتل في سبيل الله ومع ذلك يخرج. لما تقول المستعمرين نضحي من أجل وطننا وفي سبيل الله عز وجل، يقول لك هذا مخارج يموت، هذا خارج روح. الأم تقول لك والله أنا أخذ قطعة مني أو الأب عشان أعطيها لولدي، بس أنت ممكن تتعب أو ممكن تهلك. لا، ينقذ ولدي ويرتاح ولدي ويطمئن ولدي. وجد أن من ثنايا الشر ما فيه خير، وبدأوا يفكروا، مش المسألة هكذا عبثية. كان هذا سير أنتوني فلو هو الذي فصل إلى جهة الإلحاد، وهو الذي رجع إلى حظيرة الإيمان وبدأ يفكر التفكير العميق. جاء من بعده تلاميذه من أخطرهم وأكبرهم اللي هو ريتشارد هذا المشهور، وبدأوا يعقدوا مؤتمرات، يقول لك كيف الآن نطور مسألة الإلحاد. فعقدوا مؤتمر، المؤتمر يبغوا يجاوبوا فيه دوكنز هذا المشهور، يبغوا يجاوبوا فيه على ثلاثة أسئلة. هل ممكن العلم يزيح الدين؟ خلاص كل ما نسأل سؤال يقول لك العلم. كيف يحيى الإنسان؟ العلم يحييه. طب كيف بعد ذلك يموت الإنسان؟ الطبيعة تقول بطريقة علمية أن الإنسان يتحلل وينتهي. طيب كيف نوجد آليات معينة لحركة الحياة وحركة الكون؟ يقول خلاص العلم، العلم هو كل شيء، العلم يصنع، العلم ينشئ، العلم. طيب الشيء الثاني، هل يمكن أيضا أن يكون هذا العلم بديل عن الإيمان، بديل عن الدين؟ يعني لو كل واحد يقعد يسألنا يقول لنا هذا الدين، طيب اللي جاوب على الأمور الفطرية، الأمور الروحية، الأمور النفسية، الصلوات، العبادات، هم ناس كنسيين يفهمون هذا جيدا من قبل، فهل يمكن؟ فبدأ يقول والله ممكن يكون العلم يوجد بعض الجوانب النفسية، بعض الجوانب الروحية. طب بي قضية الأخلاق، منظومة الأخلاق، التعامل، الأكل، الشرب، السرقة، عدمها، الفطرة، صلة الرحم، العوائل، كيف نقدر نضبط هالمسألة؟ قالوا طيب ممكن احنا نقول ممكن نكون ناس جيدين من غير إله، يعني مش لازم إله هو اللي يقول لنا الأخلاق والصبر والرحمة والتفاؤل، ما مش لازم، خلاص نحن الكون هو يمشي بنفسه، الطبيعة هي تعطينا هذه المكونات النفسية. خلاص عقدوا هذا المؤتمر، سموه ما بعد الإيمان في كاليفورنيا في أمريكا. يلا يا جماعة الخير، طب نوصل لنتائج، إيش النتائج في المؤتمر؟ رقم واحد، الدين يسبب حروب وكوارث. كل ما تقولنا كلمة دين إسلام لازم نربطها بإرهاب وحروب وكوارث، فخلاص حنقول للناس الحروب والكوارث من الدين، كذا زحينا الدين على جنب. طب وين هو البديل؟ قال البديل هو التطور الصناعي، نحن قاعدين نطور حياتك، بالتالي زمان كانوا يعيشوا 40 و50 و60 سنة، أنا ممكن أعيش 70 و80 بسبب تطورات التغذية وتطورات الصناعة والمستشفيات والعلاجات، وأنت قاعد تطلع القمر وتنتقل من مكان لمكان وعندك رفاهية في الطعام وفي الشراب وفي الملابس وفي السفر والتنقلات، يا سلام وجدنا بديل. طيب قضية الأخلاق، قال لنا الأخلاق نحن سهلة جدا، نحن نحط لنا كذا تعاملات فيما بيننا والكون يمشي نفسه بنفسه والإنسان يمشيها. قلنا تمام، إذا أنتم والله ما شاء الله حطيتوا هذه النتائج ووصلتم إليها، طيب خلونا نتعامل مع هذه الثلاثة أشياء اللي أنتم وصلتم إليها، مش أنتم الآن ألحدتوا ما هو سبب الإلحاد عندكم؟ قالوا سبب الإلحاد نحن عندنا علم جديد، وهذا العلم يؤدي إلى نظرية أخلاقية، نحن نسوي أخلاق من عندنا، فما يحتاج إلى زي ما قال لابلاس لنابليون، قالوا ما يحتاج، الطبيعة هي تسوي كل شيء ويترتب كل حاجة. طيب يا سلام، نحن معاكم مش خطوة خطوة. نسألكم سؤال رقم واحد، نقول لكم هذا العقل، هذا الدماغ اللي انتم قاعد تفكروا فيه ما شاء الله وتعقدوا ملتقيات ووصلتم إليه، من وين نشأ؟ من وين انخلق؟
يلا يا ريتشارد دوكنز، أنت يا زعيم الملاحدة الحديث الآن الموجود أشهرهم، يلا

جاوبنا هذا العقل كيف انخلق؟ بتكويناته وبخلاياه وبمليارات الخلايا الموجودة، يلا كيف نشأ؟ قال لك أنا أقول لك من الناحية العلمية كيف نشأ الدماغ، كيف نشأ العقل؟ نشأ من خلال ضربة حظ، كذا ضربة حظ قام نشأ الدماغ. هذا تفكير الآن علمي وضخم وكبير. جاء واحد ثاني اسمه دانييل أمريكي، وهو أستاذ البيولوجيا الأمريكية، فقال لا يا جماعة الخير، نحن عندنا جواب، ممكن نقول حدثت معجزة. يعني الأول يقول إيش؟ يقول ضربة حظ. لا، نحن نطورها شوية، نقول في معجزة حصلت فنشأ هذا الدماغ، نشأ هذا العقل، نشأ هذا التطور. هو قالوا سبيل العلم، العلم وين جاء؟ جاء من خلال العقل. طيب يلا رجعونا، العقل هذا وين نشأ؟ مين صنعه؟ مين خلقه؟ قال هو معجزة. طيب كيف جاءت المعجزة هذه؟ ما عندهم جواب. في واحد من الفلاسفة في هذا نفس هذه الفترة اللي اسمه لويس، قال لكم لا يا جماعة الخير، نحن ممكن نجيب جواب ثالث، نقول لا نتفلسف كثير. هو فيلسوف، شو من الفلسفة عبارة عن إيش؟ يقول لك الفلسفة هي خروج من سؤال إلى سؤال، أو ممارسة السؤال زي ما سميها الفيلسوف طه عبد الرحمن، من سؤال لسؤال من سؤال لسؤال. قال لا، نحن فلسفيا إيش نقول؟ ليس عندنا إلى الآن جواب كافي لهذا الموضوع. كذا يكون تمام. أنت قاعد تقول ضربة حظ، وانت يا دانييل قاعد تقول معجزة. لا، انا قاعد اديكم لويس، اقول لكم عندي جواب ثالث، الا وهو لازلنا نكتشف هذا الاجابة، فنتحطها كده غامضة. الان انتوا قاعدين تقنعونا وتقولون نحن ملحدين بسبب العلم، نسألكم مين يعني حرك هذا الدماغ شغل وقاعد تقولوا اما معجزة ما احنا عارفين، ولا ضربة حظ، او لسه ما وصلنا الى هذا الامر. بالله هذا كلام، هل هذا شيء مقنع انكم انتوا تؤمنوا ان والله العقل هو كل شيء وهو الآلة؟ الله الذي خلق فأعطاكم، الله الذي خلق فأكرمكم. قارنوا هذه الأجوبة السخيفة اللي هم إلى الآن حتى بعضهم مو راضي يجاوب عليها، وهم يسموا نفسهم فلاسفة وأستاذ الفلسفة في أمريكا وفي فرنسا وفي بريطانيا، قارنوا هذا بالقرآن الكريم. القرآن حدد لك معالم في خلق السماوات والأرض، في نشأتك وفي خلقك وفي كل ما حولك. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش ودبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. كلام واضح جدا. أحد الشعراء يجاوب ببساطة، يقول والأرض فيها عبرة للمعتبر تخبر عن صنع مليك مقتدر تسقى بماء واحد أشجارها وبقعة واحدة قرارها والشمس والهواء ليس يختلف وأكلها مختلف لا يأتلف لو أن ذا من عمل الطبائع أو أنه صنعة غير صانع لم يختلف وكان شيئا واحدا هل تشبه الأولاد إلا الوالدة الشمس والهواء يا معاند والماء والتراب شيء واحد فمن ذا الذي أوجب ذا التفاضل إلا حكيم لم يرده باطلا. نحن كمؤمنين كموحدين القرآن يجاوب، السنة تجاوب، الفطرة العقل كله يجاوب، إلا حكيم لم يرده باطلا. وهم ايش قاعد يقولون لنا؟ لا نعرف، لعله معجزة، لعله ضربة حظ، بينما القرآن واضح يتحدى به، يتحدى بالخلق ويتحدى بالنشأة. وكل إنسان البعرة تدل على البعير، الخطة تدل على المسير، أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج ألا تدل على الواحد الخبير. كل شيء عندنا واضح. لكن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالمناسبة بعد المؤتمر قالوا أنتم أيها المؤمنون ظلاميون إطفائيون أغبياء، حتى سموهم هكذا. ونحن إيش؟ سموا أنفسهم النورانيين، سموا أنفسهم الأذكياء، ما شاء الله على هذا الذكاء. لم تستطيعوا أن تجيبوا على أبسط سؤال اللي هو مصدر العلم ألا وهو العقل. هذا نموذج لتفكيك عقلية الملحد. لذلك نحن عنوننا للحلقة بعنوان هل الملحد مريض نفسياً أو هل الإلحاد مرض نفسي؟ إذا كنتم تقولوا العلم وما عندكم جواب علمي، هذا معناته في عندكم مشكلة، في شيء نفسي مسيطر عليكم. الجانب الثاني وهو الجانب الخطير، جانب الأخلاق، يقول نحن عندنا بديل أخلاقي ما يحتاج إله يحطنا المنظومة أخلاقية في التعامل، في صلة الرحم، في القتل، في الموت، أعطونا منظومة أخلاقية. سأذكر لكم قصتين واجعلها مدخل للحلقة القادمة وحذكركم بها إن شاء الله. يقول كنا في مؤتمر في إحدى الجامعات في أكسفورد في بريطانيا، ومعنا فيلسوف
النمساوي وسويدي وآخر بريطاني. قاعدين نتكلم عن منظومة الأخلاق بين الإسلام والغرب. فيقول أحدهم نحن نبغى نسوي فلول تمثيلية. إيش المشكلة نحن نمثل واحد عاري؟ ونقول هذا العاري إنسان كذا يعيش الكون ويعيش الحياة. قلنا له هذا دحين أي منظومة؟ قال هكذا الدنيا مفتوحة. طب قلنا بس عندنا أخلاق. قالوا هذه برضو من الأخلاق. الأخلاق إنه يمشي إنسان عاري، بس أنتم ما تقبلوها، عندكم آداب وعندكم قيم، المجتمع البريطاني لا يقبلوها، المجتمع النمساوي لا يقبلوها، فهم يعارضون حتى الفطر السوية. العام الماضي كنت أيضا في لقاء مع بعض الدكاترة الموجودين في بريطانيا، كان السؤال عبارة عن إيش يا جماعة الخير؟ أنا لو عندي ولد والولد فيه مرض، عنده وعاهة معينة عافانا الله، شيء من الأمراض الموجودة فيه، طيب وكبر وقاعد يتعبني ولدي، بلغ الآن صار عمره 14 و15 سنة وهذا الولد قاعد يكبر، لماذا ما أموته؟ عنده إعاقة، عنده إعاهة، بدل ما يتعبني وأصرف عليه فلوس وأدفع عليه أموال. طب يا أخي ما يموت ويريحني، هل ممكن أني أنا أموت هذا الولد وأرتاح؟ فيقولوا هم الدكاترة هؤلاء ما في مشكلة. قلنا على أساس ما يكون يقولوا هذه قضية أخلاقية، هذه أخلاق يا أخي نسبية، أنت ترى أن فيها صعوبة، أنا بالنسبة لي أرى ما فيها شيء، ولدي وأنا حر فيه فيموت عشان أنا أعيش الحياة. يا سلام، هذه ما يسموها بنسبية الأخلاق. هم قاعد يعطونا بدائل ويقولوا حتى ولدك ما أنت قادر ترحمه، ما تقدر تصرف عليه، لأنه أصلا ما في إله، ما في آخرة، والأخلاق مدام مش إلهية هي أخلاق نسبية. فتكون إيش النتيجة؟ تكون نتيجة نحن نتحرر ونتحرك كما نشاء. حنناقش القضية الأخطر، حياة هؤلاء اللي هم سموا نفسهم ملحدين وأنهم أوجدوا بديلا أخلاقيا. هم قاعد يقولوا كل حياتنا ترى أخلاق وحيقبلها المجتمع. طب ورونا أخلاقكم اللي حيقبلها المجتمع من خلال الحقائق التي حصلت لكم، وحنبينها إن شاء الله في الحلقة القادمة. وإلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وإلى لقاء قادم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد منجا سوى من جاك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك، فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طوفان الأمة، طوفان الأمة مع الشيخ الدكتور طارق السويدة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاءني سؤال عن معارك المسلمين من أجل تحرير فلسطين في التاريخ، وماذا نتعلم منها؟ طبعا التاريخ درس كبير بل معلم عظيم، وفلسطين تم تحريرها عدة مرات، والأقصى وقع في الأسر عدة مرات، ونعم هناك دروس مشتركة يجب أن نتعلمها، بل قواعد كثير من الناس لم ينظر إليها، دعونا ننظر إليها. المعارك التاريخية التي لها علاقة بفلسطين كثيرة، وكل واحدة منها تعلمنا الدروس. على فكرة فلسطين احتلت عدة مرات، القدس احتلت عدة مرات، وطبعا أطول مرة كانت في عهد المسلمين لما حررها صلاح الدين الأيوبي، أخذت 88 سنة. مرة أخرى أخذت 10 سنوات، مرة ثالثة أخذت سنة واحدة. في كل مرة كان يأتي التحرير وله أدواته. هذه الدروس التاريخية من عهد صلاح الدين الأيوبي في معركة حطين، ثم الخوارزميين الذين حرروها في أظن 1244، وبعدين عين جالوت اللي بقيادة قطز اللي أوقف المغول، المغول احتلوا فلسطين واحتلوا الشام واحتلوا كل شيء إلى أن وصلوا إلى مصر، فاستطاع سيف الدين قطز أن يواجههم بقوات المسلمين من مصر في 1260 تقريبا، وفي ناصر الدين قلاوون أيضا جاء وحرر فلسطين. هناك ظاهرة حقيقة يجب أن نتأملها، لأن أنتم تسألوني عن دروس التاريخ، تأملت في التاريخ فوجدت أن كل تحرير حدث في فلسطين جاء من مصر. دائما تحرير القدس يأتي من مصر، فمصر هي القوة الاستراتيجية للأمة، مصر هي رائدة الأمة العربية، مصر هي المركز العلمي والديني والثقافي والاستراتيجي والعسكري والقيادة الفكرية، يعني مرة ثانية دائما مصر هي الثقل الكبير في الأمة. وإذا مصر جعلت تحرير فلسطين هدفها، عندها هناك يعني مؤشرات واضحة نحو تحرير فلسطين. هذه هي الدروس التاريخية التي نتعلمها. لكن نتعلم أيضا أن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى لم يحرر كل فلسطين. صلاح الدين الأيوبي صحيح حرر القدس، حرر معظم فلسطين، لكنه لم يحرر كل فلسطين. لماذا؟ لأنه كان يواجه ليس فقط القوة عسكرية في فلسطين، هو كان يواجه قوة عسكرية مسيحية صليبية في فلسطين تدعمها قوات عالمية من كل أوروبا، وجاءت الجيوش بأنفسها، الملوك بأنفسهم جاءوا، ريتشارد قلب الأسد بنفسه جاء، وغيره من القادة. إذن سبحان الله، كأن التاريخ يعيد نفسه، القوات اللي موجودة في فلسطين من الصليبيين تدعمها قوات عالمية، اليوم القوات الصهيونية تدعمها القوات العالمية. وفي هذه الحالة لا يمكن الاعتماد فقط على القوة العسكرية المحلية. أيضا من دروس التاريخ أن صلاح الدين الأيوبي متى استطاع أن يحرر فلسطين؟ هو ما استطاع أن يحرر فلسطين في أول وجوده، هو استطاع أن يحرر فلسطين عندما استطاع أن يوحد الشام مع مصر، عندها استطاع أن يكتسع فلسطين. هذه كلها دروس نتعلمها من التاريخ، وأهمها على الإطلاق كما ذكرت أن نحن توقعاتنا من مصر عظيمة، ومصر رائدة الأمة ودورها عظيم، وهي الأمل بإذن الله في دعم الفلسطينيين لأجل أن يكونوا قوة ضاربة تقضي على هؤلاء الصهاينة وتخرجهم من بلادنا. هذا هو أعظم درس تعلمته في التاريخ، ويكرر نفسه عدة مرات، وسيتكرر بإذن الله قريبا على يد مصر العظيمة، وأسأل الله أن يحدث ذلك في زماننا.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طوفان الأمة، طوفان الأمة، مع الشيخ الدكتور طارق السويدة. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.
4: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الله في حياتي, الله في حياتي, في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيب المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني الفضلاء، اسم جديد من أسماء الله الحسنى، نعيش في ظلال هذا الاسم دقائق معدودات، والأمر أجل وأعظم من ذلك. الحميد سبحانه وتعالى، الحميد، اسم الله الحميد يحملنا فورا إلى سورة الفاتحة. فالفتح وأنواع الفتوحات في هذه السورة، فالله عز وجل حمد نفسه في البدايات فقال: الحمد لله رب العالمين. فالحميد هو المحمود أولا، والحميد هو الذي يستحق الثناء والتمجيد والتعظيم والمدح، وفي نفس الوقت اسم فعيل، بمعنى أن الله عز وجل سبحانه وتعالى يحمد ويحمد كذلك، بمعنى أن الله يثني على الإنسان إن فعل شيئا جميلا. تخيل لما يجي الثناء من الأعلى للأدنى، الأصل الثناء يجي من الأدنى للأعلى، هذا شيء طبيعي، لكن لما يجي الثناء من مين؟ من الله سبحانه وتعالى جل في علاه، لما يتكلم عن بعض أنبيائه وخلقه فيقول: نعم العبد إنه أواب. كلمة عظيمة، كلمة ليست سهلة، إن الله سبحانه وتعالى يقول والنعم بفلان، أو أنه يثني على فلان بكلمة جدا، في هذه الكلمة فيها المدح والثناء: نعم العبد إنه أواب. جل في علاه سبحانه وتعالى الذي يمدح بهذه الطريقة. إذن هذا الرب يحب جل في علاه، يجب أن نبذل له كل ما عندنا. بعض الآيات حتدينا كذا البعد الأوسع والأشمل والأجمل لاسم الله الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حميد، فالله حميد مجيد. كيف نجمع بين الكلمتين هذه حميد ومجيد في خاتمة هذه الآية؟ قالوا أتعجبين من أمر الله، يعني إن الله سبحانه وتعالى يمنحكم هذا الأمر، وإن الله سبحانه وتعالى يحافظ على آل إبراهيم وبيت إبراهيم وأن يمنحكم ما طلبتموه، فأمر عادي لأن الله حميد، بمعنى أن الله عز وجل يكافئكم على المعروف الذي تبذلونه في حياتكم. فإنتوا بيت دعوة، بيت إصلاح، بيت عطاء، فالله عز وجل الحسنات ما تضيع عنده، إذن هو حميد سبحانه وتعالى حمد لكم ما فعلتموه من قبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. العزيز الحميد، هذا صراط الله، إذا أقبلت عليه أقبل الله عليك. من هو العزيز؟ هو الله. العزيز هو الذي إذا تركته لا يقبل عليك، لكن إذا أقبلت عليه أقبل عليك. فالله عز وجل هكذا سبحانه وتعالى بالنسبة لدينه. لكن كلمة العزيز الحميد، أي الذي يقدر الجهود، يثمن الحركة، يثمن العطاء، يثمن الإقبال، سيثني عليكم، سيمدحكم سبحانه وتعالى، ولن تضيع الجهود عنده إطلاقا. إذن هذا محفز كبير، أن نقبل على ربنا الحميد سبحانه وتعالى جل في علاه، كما يقولون بكلا الأمرين، بكلا المفهومين. المفهوم الأول أن الله حميد يحمد فبالتالي نقبل عليه، وأنه يحمد فبالتالي نفرح بالسير وبدون توقف حتى نظفر بذلك المديح الإلهي الرباني سبحانه وتعالى جل في علاه. الله عز وجل في خاتمة لآيات الإنفاق، لآيات العطاء، بعد ما ندبنا إلى الإنفاق، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ واعلموا أن الله غني حميد، يعني غني يغني، هو غني عنا وهو الذي أغنانا. وبعدين حيقول لنا شكرا، يعني المال ليس مالك، المال مال الله، الخير خير الله، العطاء عطاء الله عز وجل سبحانه وتعالى. وبعدين بعد كده يحمدك على الفعل الذي فعلته، بعد كده يقول لك شكرا على الشيء اللي سويته، بعد كده يجازيك عليه. طب انت اصلا مالك اي دور في الموضوع؟ اذن هو الحميد عز وجل سبحانه وتعالى جل في علاه. وربنا يقول في خاتمة آية وهدوا إلى صراط الحميد، إذن هو صراط جميل تمشي وانت فرحان وعارف أن الله عز وجل لن يضيع لك جهدا بل سيثني عليك. والله إذا أثنى على عبد جعل له مكانة، وجعل له في قلوب الناس مكانة، وجعل له في قلوب وأفئدة الملائكة مكانة، فاللهم اجعل لنا ذلك يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الله في حياتي، الله في حياتي، في حياتي، مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج حكاية مدينة من فلسطين. حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

قلعة الجنوب الشامخة. رفح هي مدينة ساحلية ذات موقع استراتيجي، حيث تشكل حلقة الوصل البرية بين قارتي آسيا وإفريقيا. أسسها الكنعانيون على تل مرتفع، وذلك لغرض عسكري من أجل حماية السهول الممتدة أمامها وسهولة اكتشاف الأعداء قبل وصولهم. يعرف هذا التل اليوم باسم تل زعرب، ويعتبر معلما جماليا وسياحيا يقصده المستجمون. سكن التل العديد من الحضارات، وبالتالي فإنه يحتوي على كنوز أثرية ثمينة مدفونة في باطنه. وبكل أسف أثناء فترة احتلال رفح، أسهم الاحتلال وبشكل ممنهج في تخريب التل عبر أمرين: الأول سرقة القطع الأثرية منه ونقلها إلى متاحفه، والثاني غض الطرف عن عمليات ينفذها أشخاص للبحث عن آثار بهدف بيعها. شكلت رفح على مر العصور منطقة ارتطام عسكري وثوري، وفي عصرنا الحالي صدت العدوان الصهيونية أثناء حرب 48 و900 ألف، وصمدت وتصدت للاحتلال أثناء حرب 56 و900 ألف، والذي عزم على الانتقام من صمود أبنائها. فبعد احتلالها عام 56 و900 ألف لم تعرف رصاصاته استثناءات أخلاقية، فطالت الطفل والمسن لتوقع بها مجزرة المدرسة الأميرية والتي راح ضحيتها ما يزيد عن 200 شهيد. وعادت رفح عام 57 و900 ألف إلى الولاية المصرية بعد خروج الاحتلال منها. وفي حرب عام 67 و900 ألف سطرت رفح فصلا جديدا من سجلات التضحية والفداء، ورغم ذلك وقعت تحت الاحتلال الصهيوني، ونالت خلال ذلك ما نالت من الظلم والتنكيل على يد الاحتلال المجرم. ولكن الظلم الأكبر الذي وقع بحق رفح كان جراء اتفاقية كامب ديفيد عام 82 و900 ألف، حيث تم تقسيم مدينة رفح إلى شطرين: مدينة رفح الفلسطينية ويحكمها الاحتلال وتمثل الجزء الأكبر من المدينة، ومدينة رفح المصرية وتتبع لمصر. وقد أحدث ترسيم الحدود هذا في رفح مآس كبيرة، إذ انقسمت العائلة الواحدة في مدينة رفح إلى قسمين، بل إن بعض المنازل تم شقها من النصف ليكون أحدها في فلسطين والآخر في مصر. وبذلك بدأت المأساة الإنسانية التي ما زال أهالي رفح يدفعون ثمنها حتى اليوم. تقع مدينة رفح أقصى جنوب السهل الساحلي الفلسطيني وجنوب قطاع غزة. رفح هي رئة قطاع غزة، ففيها معبر رفح البري، منفذ السفر الوحيد لأهالي قطاع غزة. وفيها أيضا معبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة. تتكون مدينة رفح اليوم من 12 حيا وتجمعا سكنيا، منها حي المواصي، والذي يعتبر السلة الغذائية لقطاع غزة ويشتهر بجودة الجوافة، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى الماصية، وهي حفرة تحفر على مستوى قريب من سطح الأرض لاستخراج الماء، لأنه قديما كانت المياه الجوفية قريبة من سطح الأرض في هذه المنطقة. مخيم رفح تعود معظم وصول اللاجئين فيه إلى منطقة بئر السبع ومدينة مجدل عسقلان وقراها. واليوم تشمخ قلعة الجنوب مع أخواتها من مدن قطاع غزة، رغم ما ينالها من ضربات قاتلة وحصار جائر، وتصر برغم الأسى على ألا ينال شيء من عزيمة الصمود والمقاومة في نفوس أبنائها.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أولو الألباب. أولو الألباب. أولو الألباب مع فضيلة الشيخ إبراهيم با نصير. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في لقاء يتجدد مع كلمات عظيمة ينبغي للمسلم أن يتنبه لها، فمن كان يعرفها يحتاج أن يتذكرها، ومن لا يعرفها يحتاج وبكل الاحتياج أن يعرفها ويتعلمها ويحرق قلبه بها. أيها الكرام، الله ربنا سبحانه وتعالى ما خلقنا عبث، خلقنا لغاية، خلقنا لأمر لا بد للمسلم أن يعرفه ثم يسير على مراد الله سبحانه وتعالى. فإذا سرت وصلت، أما إذا جهلت فإنك تقع في البعد عن الله، لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق خلق لحكمة وخلق لغاية ولمراد ولعلة، إذا ما طبقتها لا فائدة من وجودك في هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى قال في كلمة عظيمة في سورة الذاريات، قال وما خلقت الجن والإنس، تبهوا أيها الأحبة، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فسرها ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، قال إلا ليوحدون. ما هي العبادة أيها الأحبة؟ لما يقول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة أيها الأحبة كلمة عظيمة، هي تذلل، خضوع، انكسار، تطامن، هدوء، إظهار الفقر والحاجة بين يدي القوي الملك العزيز رب السماوات والأرض إنه الله. هذا الانكسار وهذا الخضوع إما أن يكون في القلب وهو الأصل والأقوى والذي يبنى عليه كل شيء، وإما أن يكون بالجوارح وهو مطلوب من المسلم الاثنين، عبودية القلب أي خضوعه وانكساره وإقراره، و الجوارح، وهذا أصل مفهوم العبودية. فأول العبودية إقرار القلب وإذعانه وقبوله لكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى. لهذا يقال طريق معبد أي مذلل، ما فيه صعوبة، لا صعود ولا نزول ولا يمين ولا يسار، وإنما يسير في تذلل وخضوع. ومفهومها العام أن يكون العبد خاضعا لربه بكل ما يريد من أعمال القلوب ومن أعمال الجوارح. انتبهوا أيها الأحبة، إذا قامت القلوب بعملها، الخوف، الرجاء، الإنابة، التوكل، المحبة، هذا أعمال قلوب، هذه لله وحده فقط. وهناك أعمال جوارح، طواف، السعي، الحج، الذبح، النذر، الحلف، هذه أعمال ظاهرة. هذين الاثنين هما حق الله تعالى لا يصرف لغيره، وهو حقيقة كلمة لا إله إلا الله. فما هي لا إله إلا الله؟ وما هي أركانها؟ وما هي حقوقها؟ تابعوا معنا في اللقاء الذي بعد ذلك. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم. أراكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أولو الألباب مع فضيلة الشيخ إبراهيم بانصير. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج الأسرة الناجحة, الأسرة الناجحة مع الدكتور إبراهيم الدويش. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج السيرة النبوية في تغريدات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين بتقول ستنا عائشة: فما لبث رسول الله يتحدث، يعني وسيدنا النبي بيتحدث كده، إذ أخذته سنة من الوحي، كأنه كده إيه صلى الله عليه وسلم بينزل عليه الوحي. بتقول السيدة عائشة: وكان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل في قرآن، أنا متأكدة أن ربنا مش هيتكلم علي في كتابه العظيم. فلما استفاق النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشري يا عائشة فقد برأك الله من فوق سبع سماوات. ونزلت سورة النور اللي بتبرأ السيدة عائشة بعد شهر. بعد شهر، وكان يقدر النبي من تاني يوم عليه الصلاة والسلام، لكنه الصادق الأمين لا يتكلم إلا بوحي، منتظر ينزل القرآن عشان يبرأ عائشة والكل يعرف إن الله اللي بيبرأها. ونزل القرآن: إن الذين جاءوا بالإفك، الإفك يعني الافتراء والإشاعات اللي في سمعة الناس، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره له عذاب عظيم. الصحابة اللي نشروا الكلام ده هم صالحين، بس هم نقلوا الكلام مش هم اللي طلعوا الإشاعة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام القرآن نزل عاقبهم، كل واحد عليه إثم إن هو نقل الإشاعة دي. أما صاحب القصة نفسه عبد الله بن أبي بن سلول له عذاب عظيم عند ربنا في الآخرة: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعني بدل ما كنتوا تنشروا الكلام ده كنتوا تظنوا خير وتسكتوا عن نقل هذا الكلام يا مجتمع المدينة. وبعدين بعدها بأيتين ربنا بيقول: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بيلوم على الناس اللي نشرت الإشاعة، مش اللي ألفتها، اللي قالت بس شفت اللي قال، شفت اللي حصل، ده بيقولوا على عائشة: إذ تلقونه بألسنتكم من غير ما تفكروا وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. شايف الآية اللي في الآخر دي؟ الآية دي نص كلام سيدنا أبو أيوب الأنصاري. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن في وسط الشهر ده أم أيوب الأنصاري بتقول لأبو أيوب، واحد ومراته قاعدين في البيت: شفت بيتقال إيه على عائشة يا أبو أيوب وصفوان بن المعطل؟ قال لها: يا أم أيوب أنت أفضل أم عائشة؟ فقالت عائشة: قال وصفوان أفضل مني. فاللي أحسن مننا يقينا مش هيعملوا كده، لأن إحنا ما نعملش كده. يا أم أيوب ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، إحنا هنسكت ومش هننقل الكلام ده إطلاقا برانا. فنزل القرآن بنص كلام سيدنا أبو أيوب وهو بيكلم مراته إزاي إن هم يوئدوا الفتنة بينهم وبين بعض وما ينقلوش الكلام. فلما نزل القرآن على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، السيدة أم رومان أم السيدة عائشة قالت لها: قومي إلى رسول الله فاحمديه. قالت: لا والله لا أحمد إلا الله تعالى سبحانه وتعالى. وقامت وحمدت ربنا سبحانه وتعالى، ويبدو أن السيدة عائشة كانت واخدة في نفسها من الأحداث اللي حصلت دي. وبعدين سيدنا أبو بكر الصديق حلف أنه هو ما ينفقش على مصطح بن أثاثة قريبه لأنه نشر الكلام. فنزل القرآن: وليعفوا وليصفحوا، خلاص أخذ عقابه، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر الصديق: بلى أحب أن يغفر الله لي. ورجع النفقة تاني لقريبه مصطح بن أثاثة، وانتهت حادثة الإفك بتبرئة قرآن من الله من فوق سبع سماوات. بقف مبهور أمام أبو أيوب وأم أيوب الأنصاري لما كانوا بيتكلموا هم قاعدين في البيت مع بعض، واحد ومراته بيفكوا بالكلام مع بعض. يعني إيه؟ معرفش كلم مع حد إلا مراتي، معرفش كلم مع حد إلا جوزي، فبتكلم براحتي. فشفت اللي حصل يا أبو أيوب من عائشة؟ قال لها لحظة، هو أنت ولا عائشة؟ قلت له عائشة طبعا أم المؤمنين زوجة النبي أكيد أعلى مني. قال لها وصفوان بن المعطل اللي متهم في الحادثة دي أعلى مني، فاحنا الاتنين دول أعلى مننا. بص، إدارة حوار كان ممكن يبقى مسموم جدا وفي كبائر في الغيبة والاتهام بالباطل ونقل الكلام، عشان بس بنفك مع بعض بالحوار كده واحنا متجوزين، انا مش عارف اتكلم مع حد، ما انا قاعد في بيتي. لا، ده ربنا نزل قرآن يشكر فيهم لما قالوا لبعض كده. قال لها سبحانك هذا بهتان عظيم، ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. ينزل القرآن بالنص، لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. انا بقول الكلام ده لنفسي ولكل واحد، لا انت كده مش بتفك بالكلام مع مراتك، وانت كده مش بتفضفضي مع جوزك. الفضفضه ما فيهاش غيبه ولا نميمه. ولو عايز اشتكي من حد عمل فيا حاجه لمراتي، ولا هي تشتكي لي، ساعتها حد عمل فيه حاجه بنستنصح بعض، فانا واخد راحتي في الكلام عشان بطلب النصيحه من نص التاني اللي فهمني. لكن بنتكلم على حد متهم في حاجه فيها شرف، لا خد بالنا من كلامنا جدا، لان الحاجات دي البني ادم ممكن غصب عنه يقول كلام زي يطلع فيه معايره، يطلع فيه تزكيه للنفس. مستحيل انا اعمل زي كده. هي ازاي يجي في بالها انها تعمل حاجه زي كده، وهي تحط نفسها في موقف زي ده ليه؟ وايه اللي خلاها توافق انه ياخدها بالجمل ويمشيها؟ كلام بقى، بص هنبدا نغلط. وسبحان الله، الواحد بيبقى قاعد في التكييف كده وبيقول كلام، ولو اتحط في نفس المشهد، هو اصلا المشهد ما فيهوش ولا غلطه. فايه يعني، ناخد بالنا من الحته دي ونتعلم من انوار تربيه النبي ابو ايوب وام ايوب الانصاريه. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق اذاعه التوحيد الاسلامي، تابعتم برنامج السيره النبويه في تغريدات. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

أمسينا وأمسى الملك لله، أمسى الملك لله وأمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.
1: أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: الثامنة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أخطاء شائعة مع شيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين.
3: هذه هي الخطبة 22 من سلسلة عنوانها أخطاء شائعة. شاعت فينا أخطاء حتى صارت كأنها صوابا، حتى صرنا نقيم عليها ولا ننتبه لها لكثرة تواردها بيننا. أخطاء شائعة، هدف السلسلة تصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء، فإن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها مصلحون متناصحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تتناول السلسلة خطأ في علاقاتنا الأسرية مرة، شعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي، وخطأ في معاملاتنا المالية مرة ثانية، شعارها أسواقنا مرآة ديننا. كلنا مسؤولون، كل واحد بيننا إذا بلاقي بنفسه هذا الخطأ وما بيرفع، هو سبب في زيادة الأزمة وسبب في زيادة الكرب على البلاد والعباد، وأنت بالضبط السبب حتى تقرر أن ترتفع عن هذا الخطأ، أن تبدأ أن تترفع عن هذا الخطأ، سواء في علاقاتنا الأسرية أو في علاقاتنا المالية. خطبة اليوم من النوع الأول، أسرتي سكني ومسؤوليتي. عنوان الخطبة: قليل من تشكر زوجها. لعل العنوان يكون بسيط، يعني شو هالشغلة الفظيعة إذا واحدة ما شكرت زوجها؟ بس أنا أقول إنها فظيعة. الزوج عندما لا يجد في بيته من ترعاه ومن تشكره سيذهب خارج البيت، إن كان صالحا سيبحث عن زوجة أخرى أو سيصاب بمرض نفسي، إن كان فاجرا سيذهب نحو الحرام، وعندما يذهب نحو زوجة أخرى الزوجة الأولى لا تطيق وبصير مشكلة داخل البيت، وإذا خرج باتجاه الحرام في البيت كمان تكون هناك مشكلة، وفي المجتمع يصير بلاء. والأمر يبدأ من قضية ستسمعونها الآن: قليل من تشكر زوجها. أيها الإخوة، الزوجان مسؤولان عن سلامة الأسرة والحفاظ عليها، وتعلمون أن الحفاظ على الأسرة حفاظ على المجتمع، بل حفاظ على الدين. 46 آية في القرآن الكريم تتحدث عن الأسرة، فالحفاظ على الأسرة حفاظ على 46 آية، وإهمال الأسرة وتضييع الأسرة لأي سبب ومن أي طرف تضييع ل46 آية. ولئن خاطبت الرجال يوما في هذه السلسلة ودعوتهم إلى الفخر بنسائهن أو بنسائهم، فأنا اليوم أخاطب النساء لأذكرهن بشكر أزواجهن. أيتها الأخوات الفاضلات، إن كلمة الشكر من إحداكن لزوجها، إن موقف الشكر له، إن لمسة الشكر تشد أزره أمام ضغوط الحياة المتتابعة وتقوي عزيمته أمام الصعوبات المتلاحقة وتسكن فؤاده وتهدئ روعه. شكرا لما تتحمله من أجلنا، كلمة تعلمه أن هناك في داخل البيت من يقدر جهده ويقيم تعبه. ممتنون لك لأنك تفكر بنا قبل أن تفكر بنفسك. كلمة تزيده إقبالا على خدمة زوجته وأولاده. اللحاق به إلى وراء باب الدار إذا انصرف صباحا، ومسح كتفه واستقباله من خلف الباب إذا عاد، وأخذ الثياب عنه، موقف يخفف عنه ثقل الحياة ويقوي حبه لبيته وزوجه. تذكرت حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير الزوج، ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ففهمت من هذا الحديث أمرين اثنين: الأول دعوة النساء ألا يتنكرن لأزواجهن، وألا ينسين فضلهم، وألا يتركن الشكر لأزواجهن قولا وعملا. وفهمت أمرا ثانيا: دعوة الرجال ألا يتحسسون من قول زوجاتهم إنهن لم يرين معهم يوما حلوا قط، فربما كانت الكثيرات منهن يقولن ما يقولن ولسن مريدات لحقيقة اللفظ، والله أعلم. فإذا واحد بيناتنا سمع من زوجته عم تقول له: بعمري ما شفت منك يوم ظريف، لا تزعل، هي لا تريد حقيقة اللفظ، بس هي رسالة كمان للأخوات أن تضبط أقوالها، لأن جرح اللسان يؤلم ألما شديدا. من طريف ما ورد أيها الإخوة في كتب الأدب حديثهم عن يوم المطر، يقولون: يضرب بيوم المطر المثل في كفران النعمة. وذلك أن المعتمد على الله ابن عباد صاحب إشبيلية خلى بزوجته في مجلس أنس، والزمان فيه قيظ حر شديد، فتمنت عليه غيما ومطرا. يعني مرأة عم تدلع على زوجها، قالت له: إذا خرجت ساوي لنا شوية مطر شوية غيم. مالك الرجل قال: فأمر بمجامر العنبر والعود حتى انعقد الدخان كالضباب، ثم أمر برش صحن المجلس بماء الورد من أعلاه، فكان شبه الغيم والضباب والمطر. بعد حين حصل بينهما جفوة، فقالت له: ما رأيت معك يوم سرور قط. فقال لها: ولا يوم المطر؟ نزلنا لك مطر من ماء ورد، وعملنا لك مجامر عود، ما بتذكري؟ له معها قصص عديدة. قالوا مثلا من قصصه معه: رأت الناس يوما يمشون في الطين، هي بنت كرام وبنت عز وبنت ملك وبنت جاه، ماشية شافت هيك نساء يمشون في الطين أو يمشين في الطين، مدري شو اجى على بالها، فاشتهت المشية في الطين. جوزة معيشة عيشة ملوك، قالت له: والله جاء على بالي يمشي بالطين، هيك اجى على بالها. فأمر المعتمد زوجها فسحقت أشياء من الطيب، وذرت في ساحة القصر، وصب فيها ماء الورد على أخلاط الطيب، وعجنت بالأيدي حتى عادت كالطين، وخاضتها مع جواريها. ألا تفضلي، هي طين، طبسي بالطين. يوم من الأيام غاضبها مثل ما بصير بين كل الأزواج، فأقسمت بالله أنها لم تر منه خيرا قط. قال لها: ولا يوم الطين؟ قال: فاستحيت واعتذرت. هلا الأخوات الكريمات اللواتي يسمعنا هذه الخطوة أو هذا التسجيل، اضبطنا كلامكن، لأن الكلام يؤذي ويجرح. وأنتم أيها الرجال، إذا قالت امرأة إحداكن أو إحداكم لكم: مثل هذه الكلمة فلا تحملوها بالمعنى اللغوي المراد، هي تتكلم ولا تريد المعنى الحقيقي للكلمات في مثل هذه الحالة. أيتها الأخوات الفاضلات، قرأت مقالا علميا عنوانه قوة الشكر، أحببت أن أشرككن في مختصره في هذه الخطبة. يقول المقال: للشكر والامتنان طاقة غريبة تمنح صاحبها النجاح والشفاء، هذا ما يقوله الخبراء اليوم، وهذا ما قاله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. كنت أتأمل سيرة بعض الناجحين على مر التاريخ، لفت انتباهي أمر مهم، ألا وهو أنهم يستخدمون قوة الشكر. فالشكر والامتنان له سحر غريب وتأثير عجيب في حياة الإنسان، ولكن كيف؟ يؤكد الدكتور جون جراي وهو طبيب نفسي على أهمية الشكر في حياة الإنسان الناجح. فالزوجة مثلا التي تشكر زوجها على ما يقوم به تحفزه أو يحفزه الشكر للقيام بالمزيد من هذا العمل الخير والقيام بالمزيد من الإبداعات والنجاح. في دراسة تبين أن الامتنان والشكر يؤدي إلى السعادة وتقليل الاكتئاب وزيادة المناعة ضد الأمراض. يقول الدكتور روبرت إيمون وفريق البحث في جامعة كاليفورنيا يقومون بدراسة الفوائد الصحية للشكر، وقد وجدوا بنتيجة تجاربهم على الطلاب أن الشكر يؤدي إلى السعادة وإلى الاستقرار الحالة العاطفية وإلى صحة نفسية وجسدية أفضل للطلاب. فالطلاب الذين يمارسون الشكر كانوا أكثر تفاؤلا وأكثر تمتعا بالحياة، ومناعتهم أفضل ضد الأمراض، وحتى إن مستوى النوم لديهم أفضل. متى وكيف نمارس الشكر؟ هذا من البحث العلمي. الاختصاصي ليبرو ينصح بأن تمارس الشكر والامتنان باستمرار، ولا يكتفي الاعتقاد أو الامتنان، إنما يجب أن تقول. في واحد بيقول لك أخي أنا بقلبي يعني عم بقول له شكرا، في واحدة بتقول باينة يعني أنا مرته وأنا ممتنة له باينة، ضروري أولى؟ لا، قوليها إذا سمحت. لا يكفي الاعتقاد أو الامتنان، إنما يجب أن تقول وأن تكتب ذلك على ورقة. كمان عم بيقول طبيب متخصص عم بيقول ما بكفي تحكي، اكتب كمان، اكتب وابعث ورقة. نمارس فن الشكر بالقول والعمل، فعندما يؤدي لك شخص ما عملا ينبغي أن تشكره بقولك شكرا لكم، أو إنني أشكرك شكرا جزيلا، أو تعبر له عن فرحتك وسرورك بهذا العمل ومن ثم تشكره على ذلك. وهذا لن ينقص من قدرك شيئا، لأن بعض الناس يعتقد أن شكر الآخرين هو ضعف، على العكس هو قوة وطاقة تجد أثرها في نجاحك في المستقبل. الطريقة الثانية للشكر هي العمل، فينبغي عليك أن تنجز عملا للآخرين، تعبر لهم عن امتنانك لهم، تساعد أخاك على قضاء حاجة ما، تفرج عنه هما، ترسم الابتسامة على وجهه، تدخل السرور إلى قلب طفلك أو أخيك أو أبيك. الشكور يا أيها الإخوة يا أيتها الأخوات من أسماء الله تعالى الحسنى، وهذا الاسم يحمل إشارة مهمة، وهي: أيها الإنسان، أنت لست بأفضل من الله عز وجل، فإذا كان الله تعالى هو الشكور فماذا عنك أنت؟ إذا الله بيشكر العبد إذا فعل فعلا خيرا، طيب أنت أحسن لما رب العالمين؟ إذن اشكر الناس يا أخي. يا أيتها الزوجة، اشكري زوجك تملكينه. شكر الزوجة لزوجها فريضة عليها، تؤكد دراسة جديدة للبروفيسور تود كاشدان أن النساء اللواتي يشكرن أزواجهن يكن أكثر سعادة ويعشن عمرا أطول. وتكشف الدراسة أن النساء أكثر قدرة على التعبير من الرجال، وأكثر قدرة على منح مشاعر الامتنان. تقول الدراسة التي نشرت في مجلة الشخصية أن المرأة يمكن أن تعيش حياة هانئة ومطمئنة بمجرد أن تقدم الشكر لزوجها، إنها قوة الشكر. في دراسة للبروفيسور روبرت إيمونز يقول: تؤدي مشاعر الامتنان وممارسة الشكر إلى أطلاق مواد كيميائية في الجسم مثل مادة الدوبامين ومادة سيروتونين، وهذه المواد تنطلق طبيعيا في أثناء السعادة. يقل إفراز هرمون الكورتيزون أو كورتيزون، مما يؤدي لوقاية القلب من النوبات القلبية ومرض الأوعية القلبية. هذا شيء اختصرته من هذه الدراسة التي قرأتها، قوة الشكر. أيتها الأخوات الفاضلات، بشكركن أزواجكن تملكن قلوبهم وتحسن إلى أسركن، وبترككن الشكر وبالتذمر المستمر وبالتأفف المتكرر وبالشكوى المتعددة إلى آبائكم وأمهاتكم وإخوانكم وأخواتكم وجاراتكم تزدن الأزمة أزمة والشدة شدة. كتبت إحدى الزوجات الفاضلات تخاطب زوجها: زوجي الحبيب، لا أكتفي بالكتابة إليك في بطاقة أدستها تحت وسادتك أو بين ثنايا ثيابك حين أعدها للسفر لتقرأها عندما تكون بمفردك، ولن أكتفي بكتابة عبارات الشكر والشوق التي أرسلها إليك عبر الرسائل النصية لهاتفك النقال لتقرأها وأنت منهمك في عملك، بل سأكتب إليك كل حين. زوجي الحبيب، شكرا لدفء مشاعرك، شكرا لبرد سمائك التي تظللني من شموس الحياة، شكرا لكرمك في الحديث معي، شكرا لتلمسك الدائم لاحتياجاتي ومبادرتك بعرض مساعدتي.

0: زوجي الحبيب، كلما ازداد حبي لك ازداد خوفي من أن أسيء إليك دون قصد، فما أعظمك في عيني. أيتها الأخوات، إن الشكر يستوجب الزيادة، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. وإن شكركن لأزواجكن قولا وفعلا يزيدهم فضلا وبرا، والإحسان جزاء الإحسان. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجل لنا بالفرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أخطاء شائعة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: إنها صوت الحق.
1: فنمو يا مؤمنين فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

0: الحق. إذاعة التوحيد الإسلامية معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز FM 105.3 ميجاهرتز FM صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: تميزه عبر الأثير.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. نصحبكم الآن مع البرنامج الثقافي المنوع قول العارفين
1: مع أحمد بركات.
0: قول العارفين مع

0: أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. أحدثكم أيها الأحبة عن مفردة النفس.
1: قول العارفين.
0: الموتى رغباتهم كوصايا الأنبياء، يبقى صداها زمنا في النفس. إذا مات رجل من شدة الجوع فهذا لا يرجع إلى شيء سوى أن رجلا آخر قد مات في نفس اللحظة من فرط الشبع. إن احترام النفس أول دلائل الحياة. العقل البشري قوة من قوى النفس لا يستهان به. إذا مدح الرجل نفسه ذهب بهاؤه. اشتري نفسك، فالسوق قائمة والثمن موجود. أفضل الأعمال خلاف هوى النفس. أقرب موارد العدل القياس على النفس. التمني يستهلك نفس الطاقة التي يستهلكها التخطيط. القوي من حكم غيره، والعظيم من حكم نفسه. حب النفس رأس كل خطيئة. خالف نفسك تسترح. هانت الدنيا على من هانت عليه نفسه. الأخ الصالح خير من نفسك، لأن النفس أمارة بالسوء، والأخ الصالح لا يأمر إلا بالخير.
1: قول العارفين.
0: الاعتذار ليس حلا عندما تقرر تكرار نفس الخطأ بعد كل اعتذار. صحة الجسم في قلة الطعام، وصحة القلب في قلة الذنوب والآثام، وصحة النفس في قلة الكلام. يرتكب المنتقم نفس الخطيئة التي ينتقم لأجلها. من حظي بنفس الرؤية للعالم في سن العشرين كما في الخمسين خسر 30 عاما من حياته. الوقاحة علامة النفس الأكثر ضعة. البطولة هي انتصار النفس على الجسد. النفس هي الطير الوحيد الذي يدعم قفصه. عذاب النفس أثقل من آلام الجسد. الثقة بالنفس والمهارة جيش لا يقهر. النفس إذا لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. النفس كالزجاجة، إن لم يملأها شيء ملأها الهوى.
1: قول العارفين. قول العارفين.
0: النفس إذا لم تمنع بعض المباحات طمعت في المحظورات. 4 يجب ضبطها: اللسان والأعصاب والنفس والشعور. صحة الجسم في قلة الطعام، وصحة النفس في قلة الآثام. مراجعة النفس هي إفطار الأبطال وغداء المتفوقين. جمال الوجه يجذب الإنسان، لكن جمال النفس يأسره. لا يمكننا حل مشكلة باستخدام نفس العقلية التي أوجدت تلك المشكلة. الجمال برهانه فيه، أما طيب النفس فيحتاج إلى برهان. الحرية شمس يجب أن تشرق في كل نفس. ليس الحزن إلا صدأ يغشى النفس، أما العمل بنشاط فهو الذي ينقيها. الانتصار على النفس أعظم انتصار. السعادة المفرطة كالحزن تماما، تضيق بها النفس إن لم نشارك بها أحدا.
1: قول العارفين. قول العارفين. قول العارفين.
0: النفس أضعف ما تكون قاهرة، وأقوى ما تكون مقهورة. إن الحب هو تجديد النفس. إن الليل هو عالم النفس، أما النهار فهو عالم العيون والأسماع والأبدان. تغيير النفس أسهل من تغيير العالم، أقل كلفة وأبلغ أثرا. من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس. مقتضى الإيمان أن يعرف المرء لنفسه حدودا يقف عندها ومعالم ينتهي إليها. الصمت أصله الإعراض عن اللغو، والجوع أصله التطوع بالصوم، والسهر أصله قيام الليل، والعزلة أصلها كف الأذى عن النفس ووجوب العناية بها.
1: قول العارفين، قول العارفين، قول العارفين.
0: صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. والنفس من خيرها في خير عافية، والنفس من شرها في مرتع وخيم.
1: قول العارفين، قول العارفين.
2: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج
3: قول العارفين.
2: قول العارفين
3: مع أحمد بركات.
2: قول العارفين مع أحمد بركات.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحاول في هذا البرنامج أن نقطف كلمة قرآنية، زهرة قرآنية في كل حلقة. هذه الزهرة ننتقيها بعناية، ربما تفهم بشكل خاطئ لدى السامع، فمرد هذا الفهم الخاطئ إما أن يكون نابعا من طغيان العامية على الفصيحة. فالإنسان للوهلة الأولى عندما يسمع الكلمة يتوهم فيها المعنى العامي المستخدم، ولكن المقصود منها معنى آخر وهو المعنى الفصيح في سياقها القرآني. وربما يكون المرد الآخر نابعا من العربية نفسها، فالعربية بجذورها وكلماتها الجذر اللغوي الواحد أو الكلمة الواحدة تحمل معاني عدة. هذه المعاني يكون بعضها مشهورا وبعضها غير مشهور لدى الناس، فيذهب السامع بذهنه وبتفكيره وبعقله للوهلة الأولى بشيء طبيعي طبعا إلى المعنى المشهور، ولكن المقصود أو المعنى المقصود منها معنى آخر هو غير المعنى المشهور. ونحن أحبتي لا ندعي الكمال، الكمال لله سبحانه وتعالى وحده، ولا نتناول هذه الكلمات أو هذه الكلمات بشكل اعتباطي، أو لا نتناولها جزافا، وإنما لدينا الركائز التي نعتمد عليها. الركيزة الأولى التي لا نستغني عنها هي السياق القرآني الذي وردت به هذه الزهرة أو هذه الكلمة، فالكلمة دون سياقها لا فائدة ترجى منها. والركيزة الثانية في هذه الكلمة ما أجمع عليه أو كاد يجمع عليه المفسرون، والمفسرون في الدرجة الأولى هم لغويون. وعندما نقول المفسرون، المفسرون القدماء قبل المحدثين، لا ننقص من قيمة المحدثين، لكن اللغة حفظت وكانت الباع الأطول للمفسرين القدماء وللغويين القدماء. والركيزة الثالثة أحبتي، وهي الركيزة الأهم والأولى، وهي المعاجم العربية. المعاجم العربية هي الحاضنة، هي البوتقة، هي الأم التي احتضنت الجذور أو الكلمات العربية الفصيحة بمعانيها المختلفة عبر مئات السنين، فهي التي احتضنت الكلمات ونقلتها بمعانيها منذ العصر الجاهلي تقريبا إلى يومنا هذا، إلى القرن الواحد والعشرين. فأهلا وسهلا بكم أحبتي، هذه الزهرة التي سنتناولها في هذا أو في هذه الحلقة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هي قوله تعالى عن الكلب. هذه الآية تعرفونها جميعا ومشهورة، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. طبعا يعني هذه من الكلمات البالغة الخطأ لدى الناس، أسمعها كثيرا من الناس، حتى أحيانا بعض الخواص يقول كمثل الكلب إن تحمل عليه، يعتقد أن المعنى المقصود إن تحمل عليه، يعني إن تضع عليه أحمالا يلهث أو تتركه دون أحمال يلهث. لكن طبعا أحبتي ليس هذا المعنى المقصود، وإنما المقصود إن تحمل عليه أي إن تطرده، وسنرى ذلك في السياق بما قال المفسرون بما قالت المعاجم. انظروا في السياق القرآني أحبتي، بداية يبدأ من قوله تعالى، لابد من العودة إلى قوله تعالى، طبعا هذا في سورة الأعراف، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. إذن الحديث واضح عن الذي انسلخ من آيات الله، الذي ترك آيات الله سبحانه وتعالى وكان من الغاوين، وهو الذي اتبع الشيطان. ولو شئنا لرفعناه بها
2: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه.
1: أخلد إلى الأرض واتبع هواه، واضح السياق. بعدها
2: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: صدق العظيم. إخواني، السياق القرآني واضح، يتحدث عن الذين انسلخوا من آيات الله، الذين اتبعوا الشيطان وتركوا أوامر الله سبحانه وتعالى واتبعوا نواهيه، فيشبه صورتهم بصورة الكلب، إن تحمل عليه يلهث إن تتركه يلهث. الآن ليس إن تحمل عليه بمعنى تضع عليه الأحمال، وإنما إن زجرته وطردته. هذا السياق القرآني. انظر ماذا يقول المفسرون، يقولون كمثل الكلب طردته أو لم تطرده، زجرته أو لم تزجره، فهو ملازم للمعصية. ومنه حملت على العدو، أنا أحمل على العدو بمعنى أطارده. إن تحمل على عدوك بمعنى أنك تطارده لغويا. حملت على الأمر أو على المسألة بمعنى طلبتها وأردتها بكل قوة، فأنا ألحق بها، أطارد هذه المسألة. وفي المعاجم يقول في لسان العرب، لأنك إذا حملت على الكلب ينبح أو نبح وولى هاربا، وإن تركته شد عليك ونبح أيضا، فيتعب نفسه مقبلا عليك ومدبرا. الكلب إذا لحق بك فإنه يلهث ويدلي لسانه، وإن هرب منك زجرته وهرب منك أيضا تعب وأتعب نفسه في كلتا الحالتين، فيعتريه عند ذلك ما يعتريه عند العطش من إخراج اللسان. وهذا المعنى ليس في لسان العربي وحده، وإنما ورد عند ابن سيدة، عند الجوهري، عند في تاج العروس، ورد عند ابن فارس. يعني لا نريد أن نحصي هذه الأقوال كلها، وإنما اكتفينا بلسان العرب. فالمعنى اللغوي، السياق، ما قاله المفسرون، وأهم شيء السياق القرآني يثبت ذلك. لأننا لو نظرنا أصلا إلى الكلمة بشكل منطقي، لا يوجد أحد منا يحمل أحمالا على الكلب، فكيف ينسجم المعنى القرآني مع المنطق العقلي؟ هنا لا ينسجم، وإنما الصحيح أنه إن حملت عليه أي طردته وزجرته، ففي كلتا الحالتين هو يلهث. أحبتي، أهلا وسهلا بكم، وأودعكم، وكل أمل وشوق كبير للقائكم في زهرة جديدة من حلقات برنامجكم، برنامج أزاهير قرآنية. وإلى اللقاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكنا مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، ونتحدث فيه عن مناسك الحج والعمرة. مسألة: امرأة حاجة وصلت إلى مكة يوم 9 من ذي الحجة، فالتحقت بالفوج الذاهب إلى عرفات ولم تجد وقتا لطواف القدوم، ماذا يجب عليها؟ الجواب: لا يجب عليها شيء عند جمهور الفقهاء ما عدا المالكية، لأن طواف القدوم سنة. عند المالكية على هذه المرأة أن تطوف للقدوم قبل طواف الإفاضة، أي بعد الوقوف بعرفة. إن لم تفعل، طبعا لأنها معذورة، إن لم تفعل فعليها ذبح شاة، لكن العلماء رجحوا مذهب الجمهور في ذلك. نتحدث قبل الفاصل عن سنن الطواف، وتحدثنا عن أنواع الأطوفة وذكرنا طواف القدوم، والآن بإذن الله تعالى سنتحدث عن طواف الإفاضة وطواف الوداع. طواف الإفاضة يسمى بطواف الركن، ويسمى أيضا بطواف الزيارة. الإفاضة هي الاندفاع بكثرة، لذلك الإفاضة من عرفات أي الاندفاع بكثرة، وكذلك هنا طواف الإفاضة وطواف الركن سمي بهذا الاسم، لأن الحجاج جميعهم يفعلون هذا الطواف لأنه ركن من أركان الحج. طواف الإفاضة كما ذكرنا

بعد ذلك يحلق الحاج ورأسه أو يقصره أو المرأة تقصر شعرها، لا يجوز لها أن تحلق أو يكره لها أن تحلق شعرها، ثم بعد ذلك يطوف للإفاضة. الترتيب بين هذه الأفعال هو سنة عند جمهور الفقهاء، عند الحنفية واجب، إن لم يرتب وجب عليه ذبح شاة، عند الجمهور هو سنة، أفضل أن يفعل هذا، لكن يجوز أن يقدم عند جمهور الفقهاء طواف الإفاضة قبل كل شيء. بعد منتصف ليلة النحر يجوز مباشرة للحاج أن يطوف، يذهب إلى مكة من عرفات إلى مزدلفة، بعد منتصف ليلة النحر يذهب من مزدلفة إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة الأولى. طواف الإفاضة الزيارة الركن، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، يفسد الحج بتركه. أفضل وقت لطواف الإفاضة هو في يوم النحر، فيرمي الحج جمرة العقبة الأولى ثم يذبح هدي القران أو التمتع، ثم يحلق شعره أو يقصره، ثم يطوف للإفاضة. لا يجب على الحاج عند جمهور الفقهاء ما عدا الحنفية أن يرتب بين هذه الأفعال، فيجوز له تقديم طواف الإفاضة عن رمي جمرة العقبة وعن الذبح وعن الحلق أو التقصير. ما هو أول وقت يجوز فيه طواف الإفاضة؟ عند الشافعية والحنبلية يجوز أن يبدأ الحاج بطواف الإفاضة بعد منتصف ليلة النحر. طبعا كيف نعرف أن ليلة النحر انتصفت؟ الناس يظنون يتعرفون أن الساعة 12 هي منتصف الليل، هذا غير صحيح. منتصف الليل هو يبدأ بتقسيم ساعات الليل منذ المغرب وحتى الفجر، يحسب هذه الساعات ثم يقسمها فيخرج بمتى يكون منتصف الليل، وفي منتصف الليل أيضا يغيب القمر. استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أم سلمة كانت في مزدلفة، أرسلها بعد منتصف الليل فرمت جمرة العقبة الأولى ثم أفاضت، أي طافت للإفاضة. أول وقت لطواف الإفاضة يبدأ بعد منتصف ليلة النحر عند الشافعية والحنبلية. أما عند الحنفية والمالكية فقالوا أول وقت لجواز طواف الإفاضة بعد طلوع الفجر في يوم النحر، إذا لا يجوز عندهم بعد منتصف الليل، ولم يعملوا بحديث أم سلمة، قالوا لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جمهور العلماء رجحوا في هذا مذهب الشافعية والحنبلية لورود الدليل الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام أذن لها، وفي هذا دليل على أنه يجوز أن يبدأ طواف الإفاضة بعد منتصف الليل، ولذلك لا غبار عليك أختي الحاجة ولا أخي الحاج أن تطوف للإفاضة بعد منتصف ليلة النحر، لكن لو بدأ بطواف الإفاضة قبل منتصف ليلة النحر طوافه غير صحيح. ذهب الحنفية والمالكية إلى أن أول وقت لطواف الإفاضة يبدأ بعد طلوع فجر يوم النحر ولا يصح قبله. إذا هذا بالنسبة لأفضل وقت لطواف الإفاضة في يوم النحر وأول وقت بعد منتصف ليلة النحر، ما هو آخر وقت لطواف الإفاضة على فرض أنه لم يطف يوم النحر؟ ماذا يفعل؟ هل يجوز له أن يطوف بعد يوم النحر؟ قالوا نعم يجوز، الأفضل أن يكون طواف الإفاضة في أيام النحر الأربعة، يوم النحر أول يوم من أيام العيد، ثم الأيام التشريق الثلاثة، ثاني أيام العيد، ثالث أيام العيد، رابع أيام العيد. فإن لم يطوف في هذه الأيام يجوز أيضا أن يطوف في باقي أيام السنة. إذن كل السنة هي وقت لطواف الإفاضة إن لم يطف في هذه الأيام، يوم النحر أو أيام التشريق الثلاثة، طبعا مع الكراهية إن لم يكن لديه عذر. مسألة: امرأة محرمة طافت للإفاضة ليلة النحر قبل حلول منتصف الليل، وعندما رجعت إلى بلدها علمت بعدم صحة طوافها، ماذا تفعل؟ الجواب: يجب عليها أن تعود إلى مكة من جديد لتأتي بطواف الإفاضة، وعليها أن تجتنب كل ما يتعلق بالمعاشرة الزوجية لأنها ما تزال محرمة بالحج. طبعا في هذه الحالة امرأة طافت قبل منتصف ليلة النحر، لا يجوز عند أي من المذاهب، إذن طوافها غير صحيح، ورجعت إلى بلادها، في هذه الحالة كما ذكرنا عليها أن تعود إلى مكة، لكن لا تعود إلى مكة بإحرام عمرة، وإنما تعود بإحرامها الجديد لأنها ما تزال محرمة بالحج. ولكن في هذه

الحالة الرجل لا يلبس لباس الإحرام لأنه قد تحلل التحلل الأول، رمى زمرة العقبة وحلق شعره أو قصره، في هذه الحالة كان يجوز له أن يطوف طواف الإفاضة وهو يلبس ثيابه. إذن يعود الرجل إلى مكة وهو يلبس ثيابه العادية ولا يحرم بعمرة، وإنما بعد أن يؤدي طواف الإفاضة، بعد أن تؤدي المرأة طواف الإفاضة يجوز لهما أن يحرما بعمرة من الحل كأهل مكة، منطقة من الحل، مساجد عائشة، الجعرانة، الحديبية، ذكرناها هذه كيف يحرم أهل مكة بالعمرة. ما حكم طواف الإفاضة بالنسبة للحائض والنفساء؟ هذا ذكرناه مفصلا في الحلقة السابقة، لكننا بما أننا نتحدث، طبعا ذكرناه بالنسبة لجميع الأطوفة، لا يجوز للحائض والنفساء أن تطوف، وتحدثنا أيضا عن طواف الإفاضة، لكنني أعيده هنا مختصرا لأهميته وضرورته. حكم طواف الإفاضة بالنسبة للحائض والنفساء: إذا حاضت المرأة أو نفست قبل أداء طواف الإفاضة فلا يجوز لها الطواف بالبيت حتى تطهر. مسألة: امرأة محرمة بالحج حاضت قبل طواف الإفاضة وموعد سفرها إلى بلدها مقرر قبل أن تطهر ولا تستطيع تأجيله، فماذا تفعل؟ الجواب: يباح للحائض والنفساء طواف الإفاضة إذا اضطرت لذلك عند الحنفية بشرط أن تذبح بدنة ناقة أو جملا. يباح لها الطواف في رواية عن الإمام أحمد بشرط ذبح شاة، وأجاز الإمام ابن تيمية لها الطواف دون ذبح. بقي لدينا أن نتحدث عن طواف الوداع، ويسمى طواف الصدر. طواف الوداع عند جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنبلية واجب من واجبات الحج، طبعا هو واجب على غير المكي، على غير الذين يقيمون في مكة، وبهذا إذا تركه الحاج وصح حجه، ولكن يجب عليه ذبح شاة يذبحها طبعا في الحرم. إذا عاد إلى بلده يتفق مع من يذبح له هذه الشاة في الحرم ويوزع لحمها على فقراء الحرم. طواف الوداع الصدر: يجب طواف الوداع على الحاج غير المكي، فإن تركه فعليه ذبح شاة عند جمهور الفقهاء الشافعية الحنبلية الحنفية. استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. بينما ذهب المالكية إلى أن طواف الوداع سنة، وحملوا الحديث على الندب وليس على الوجوب. ذهب المالكية إلى أن طواف الوداع سنة لا واجب، فإن تركه الحاج لا يجب عليه ذبح شاة. طبعا أكثر العلماء رجحوا مذهب الجمهور في هذا، وأن طواف الوداع واجب وعلى من تركه أن يذبح شاة. لكن ماذا عن الحائض والنفساء؟ إذا كانت حائضة أو نفساء وتريد أن تغادر مكة، في هذه الحالة طواف الوداع والقدوم يسقط عنها مطلقا، حتى في مذهب الذين قالوا بوجوب طواف الوداع، واستدلوا بقول ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت ورخص للحائض. إذن لا بأس عليك إذا كنت حائض أو نفساء أن تخرج من مكة بغير طواف الوداع. يسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء. ما هو وقت طواف الوداع؟ بما أننا نقول طواف الوداع فشيء بدهي أن يكون عندما يريد الحاج أن يذهب ويعود من مكة إلى بلده، فإذا عند العودة يطوف للوداع. لكن ماذا لو طاف للوداع ومكث ساعات أو مكث أياما أخرى، هل يجب عليه أن يعيد طواف الوداع؟ عند الحنفية لو مكث أياما لا يجب عليه أن يعيد طواف الوداع، لأنهم فسروا آخر عهده بالبيت يعني آخر نسكه، آخر نسك يفعله هو الطواف، طواف الوداع، ليس بعده نسك. أما عند الجمهور قالوا إن مكث لعذر، هو يريد أن يشتري أغراضا، جهز أغراضه ويريد أن يسافر لكن اشترى أغراض من السوق، تأخر من أجل تهيئ أمور السفر، لا يجب عليه أن يعيد الطواف. أما إن مكث أياما بعد أن أدى طواف الوداع فيجب عليه أن يعيده عندهم. وقت طواف الوداع: وقت طواف الوداع بعد الانتهاء من أعمال الحج وحين يريد الحاج السفر من مكة. لو مكث الحاج في مكة بعد طواف الوداع لحاجة تتعلق بالسفر كشراء الزاد أو تجهيز الأمتعة لا يعيد الطواف عند جمهور الفقهاء.
ماذا لو أخرت الحاج أو أخر الحاج طواف الإفاضة فكان آخر عهده بمكة؟ هل عليه أن يطوف للإفاضة ثم يطوف مرة أخرى لطواف الوداع؟ لا، في هذه الحالة يجزئه طواف الإفاضة عن طواف الوداع. إذا أخر الحاج طواف الإفاضة إلى وقت خروجه من مكة أجزأه عن طواف الوداع. بقي لدينا أن نتحدث عن حكم طواف الوداع بالنسبة لأهل جدة. أهل جدة يبعدون عن مكة حوالي 73-75 كيلومتر، هل يجب عليهم إذا أرادوا الخروج من مكة أن يطوفوا للوداع؟ اختلف الفقهاء في هذا. عند الشافعية والحنبلية يجب عليهم أن يطوفوا طواف الوداع، عند المالكية ولا يشرع في حقهم طواف الوداع، عند الحنفية لا يسن طواف الوداع في حقهم. لماذا؟ لأنهم اعتبروا أن أهل جدة هم من حاضري المسجد الحرام، كل من يكون في مكة وما حولها إلى مسافة القصر هؤلاء كأنهم من أهل مكة، وأهل مكة لا يشرع في حقهم طواف الوداع. حكم طواف الوداع بالنسبة لأهل جدة، أهل جدة لا يجب عليهم طواف الوداع عند الحنفية ولا يشرع في حقهم عند المالكية، ويجب عليهم طواف الوداع عند الشافعية والحنبلية. جمهور العلماء رجحوا مذهب الحنفية والمالكية، لا يجب عليهم، فإن عند الحنفية فإن فعلوا فلا بأس، لكن إن لم يفعلوا لا يجب عليهم ذبح شاة. مسألة: امرأة حاجة من أهل جدة عادت إليها مباشرة بعد انتهاء المبيت بمنى ورمي الجمار، ولم تنزل إلى مكة لتطوف طواف الوداع، هل يجب عليها ذبح شاة؟ الجواب: نعم، يجب عليها ذبح شاة عند الشافعية والحنبلية لتركها واجبا من واجبات الحج، ولا يجب عليها عند المالكية والحنفية. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، انتهينا فيها من الطواف، وسنتحدث بإذن الله في الحلقة القادمة عن السعي، وحتى ذلك الحين استودعكن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نصحبكم الآن مع برنامج ذكريات الحج، وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: من أجمل المناظر التي يتابعها الناس عبر القنوات الفضائية منظر ازدحام الطائفين واكتظاظ الصحن أو المطاف بهم وهم يطوفون بالبيت، منظر عظيم جدا، وهم يؤدون هذه الشعيرة العظيمة أحيانا في الليل وأحيانا في النهار، أحيانا في الحر أحيانا في القر، أحيانا حتى مع نزول المطر والناس يطوفون به البيت. لكن متى بدأ تاريخ المطاف؟ متى وجد المطاف بهذه الشكل وبهذه الصورة؟ ما هي قصة المطاف في الجاهلية؟ وبماذا كان يستخدمه أهل الجاهلية في ذلك الوقت؟ متى بدأت عناية المسلمين بالمطاف؟ وكم كان حجمه في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن جاء بعده؟ الطواف بالبيت، هل كان الناس يطوفون على الحجارة أم على الحصباء أم على الرمل أم على البلاط أم على الرخام؟ الطواف بالبيت، هل كان الناس يطوفون جميعا على أقدامهم أو كان يوجد من الناس من كان يطوف على الدواب؟ وهل يمكن أن تدخل هذه الدواب داخل المسجد الحرام؟ أظن أن الطواف بالبيت، هذه الشعيرة من جهة وهذا المكان من جهة أخرى، من أهم الأشياء التي ينبغي أن نقف عندها لنسرد شيئا من ذكرياتها.

0: الرخام الأبيض الذي يحيط بالكعبة المعظمة ويسمى الآن بالصحن، ويطوف المسلمون فيه حول الكعبة المعظمة، وفيه الحركة متصلة آناء الليل والنهار ما بين طائف وراكع وساجد، وسمي بالمطاف نسبة إلى الطواف وهو الدوران حول الكعبة المشرفة. وبناء على ذلك فإن هذا الفناء هو المطاف، وهو نفسه المسجد الحرام الذي يطوف المسلمون فيه حول الكعبة المعظمة وكذا يصلون فيه. فقديما كانت البيوت تحيط بالبيت العتيق من جميع جوانبه، ولم يترك للطائفين سوى مدار المطاف. ومع ازدياد أعداد المسلمين بدأت دائرة المطاف تتسع لتستوعب الأعداد المتزايدة من المسلمين، ثم توالت التوسعات التي شملت المسجد الحرام. لقد حظي المطاف بعناية واهتمام الخلفاء والملوك والحكام، وكذا حظي بعمارته والزيادة فيه. أول من بلط المطاف عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. لما بنى الكعبة وفرغ من بنائها بقيت معه بقية من الحجارة، ففرش بها حول البيت نحو من 10 أذرع، وتبعه غيره ففرش باقي المطاف. وقد كانت عمارة ابن الزبير سنة 64 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم.
1: لبيك لك لبيك لبيك.
2: قريش كان لها مجلس عام في المطاف، وعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له مجلس خاص فيه، وكان يوضع له البساط على ظهر الكعبة أو بجانب الكعبة فيسند إليها ظهره، فلا يجرؤ أحد حتى من أولاده أن يجلس معه على البساط الموضوع له إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أعمامه يريدون أن يقيموه، إلا أن أباهم جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتركه ويقول دعوه فإن ابني هذا سيكون له شأن. اللهم صل وسلم عليه. في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصاب المدينة مطر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس كانوا يصلون على التراب، أن يفرش مسجده بالحصباء. فلما رأى عمر رضي الله عنه ذلك في حياته استحسنه في خلافته، ففرش المسجد الحرام أو المطاف أو الصحن بالحصباء، وبقي المسجد الحرام على هذه الحال. ثم بدأ الناس بعد ذلك يهتمون به، لأنه من الصعب أن يطاف به أو أن يصلى عليه، حجارة سوداء، من الصعب أن يستطيع الناس حتى وإن كانت صغيرة، لكن الطواف عليه مع شدة حرارة شديدة جدا. ولذلك ابن بطوطة رحمه الله ذكر أن الناس كانوا لا يستطيعون أن يسجدوا على الحصباء في المسجد الحرام في المطاف في الصحن بسبب شدة الحرارة، وفي بعض الأوقات كانوا يرشونها بماء زمزم طلبا لتخفيف الحرارة ببرودة ماء زمزم. فلما جاء في سنة 980 في أيام سنان باشا العثماني رحمه الله تعالى، فرش المطاف بالرخام الأبيض، وهذا يعتبر أول مرة في التاريخ يفرش المطاف بالفراش الأبيض بالرخام الأبيض. ثم اهتم به بعد ذلك السلطان العثماني محمد خان في سنة 1006 من الهجرة، وزاد في طلائه وفي فرشه بالرخام الأبيض، وصار محل عناية بعد ذلك من المسلمين. أول من وسع المطاف في التاريخ بعد توسيعة عثمان رضي الله عنه هو الملك سعود رحمه الله. كان المطاف قديما أقل من النصف الذي نراه اليوم، ثم وسع، ولذلك ما نسمعه اليوم من كلام من بعض العلماء والمختصين والمهندسين وعامة الناس في ضرورة توسيعة المطاف رفقا بالناس، هذا أمر ملح جدا والحاجة تستدعيه، وليس لي ولا لغيري من عامة الناس أن يقطع رأيا فيه، لكن من يرى ازدحام الناس بمئات الألوف أحيانا في المطاف وفي أجزاء المسجد وهم يطوفون بالبيت، يرى أنه من المهم أن يكون هناك رأي للعلماء فيما يتعلق بالمطاف، وأن يكون هناك توسعة على الناس، خاصة أن كثيرا من الطائفين هداهم الله يجهلون السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتراهم يقفون عند امتداد الحجر الأسود، عند محاذاة الحجر الأسود يقفون، وبعضهم يسجد فيؤخر غيره، ويؤدي ذلك إلى شدة الزحام.
1: لبيك اللهم لبيك.
0: بعد توسعة عام 1388 هجرية للمطاف، أصبح قطر المطاف 64 مترا وثمانية من عشرة من المتر، على اعتبار أن الكعبة مركز القطر، ويحيط به ممران متجاوران على محيط المطاف، عرض كل منهما متران ونصف المتر، وعلى ارتفاع 20 سنتيمترا. وقد أصبحت مساحة المطاف 3058 مترا مربعا حول الكعبة. وفي توسعة عام 1399 ألغيت الحصاوي والمشايات، ونقل المنبر والمكبرية، وخفضت فواعة بئر زمزم أسفل المطاف بالقرب من المحيط الخارجي لدائرة المطاف، فأصبحت سعة المطاف إلى حدود الحرم القديم لقصر 95 مترا وخمس المتر، وأصبحت مساحة المطاف 8500 متر مربع. وفي عام 1424 من الهجرة تم تغطية مداخل قبو زمزم للاستفادة القصوى من صحن المطاف الذي يئن في فترات الزحام بالمعتمرين والحجاج، وذلك بتسقيف مداخل القبو المؤدي للبئر، وترحيل نوافير الشرب إلى جانب صحن المطاف، حيث أدت هذه الأعمال إلى زيادة صحن المطاف بمقدار 400 متر مربع.
1: لا شريك لك.
2: الدواب أيضا لها قصة مع المطاف، فبعض الفقهاء مثلا كان يرى جواز أن يطوف الرجل على فرسه أو على بغلته أو على حماره أو على ناقته أو على أي شيء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف راكبا. ولذلك يذكر عن الإمام يحيى الغيثاني رحمه الله تعالى أنه طاف، يحيى الغياثي طاف على بغلة ومعه 300 من طلابه، يحيى الغياثي يطوف على بغلة ومعه 300 من طلابه يطوفون حوله، ولأجل ذلك كما قلت رخص بعض الفقهاء. إلا أن عمر، وما أعقل عمر رضي الله عنه وأرضاه، له رأي آخر، هو لا ينكر الطواف على بغلة أو على دابة أو غير ذلك، لكن يقول إذا كان طواف الرجل على فرسه مدعاة للخيلاء فلا يطوف. عمر كان ينهى عن الطواف على فرس إذا كان هذا يفضي إلى الخيلاء. لكن هل يعقل بأن البغلة أو الفرس أو الدابة تطوف على البيت؟ نعم، إذا كان صاحبها يركبها. لكن هل سمعتم في التاريخ أن دابة طافت على البيت من غير أحد؟ نعم أنا سمعت. قد قرأت مرة في سيرة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه لما جرى ما جرى من خلاف مع عبد الملك بن مروان وخوصر المسجد الحرام وصار يضرب بالمنجنيق من فوق جبل أبي قبيس جهة القصور الملكية اليوم، خاف الناس، أحد استطاع يطوف بالبيت، يخافون من ضرب المنجنيق. قيل لم يطوف في البيت في ذلك الوقت إلا دابة، بل إنه ذكر أيضا في سنة 760 من الهجرة أصاب مكة قحط، فأمر والي مكة في ذلك الوقت الناس بدخول المسجد للاستسقاء. والعادة قديما عند طلب الاستسقاء أو عند طلب السقيا أنهم يخرجون إلى صلاة الاستسقاء هم ورجالهم ونساؤهم وأطفالهم وشيوخهم ودوابهم أيضا، رجاء أن تدركهم رحمة الله حينما يرى الشيوخ الركع والنساء الرضع والأطفال والدواب، فكانوا يخرجون هالدواب. في سنة 761 أو 760 من الهجرة والي مكة أمر الناس بدخول المسجد الحرام للاستسقاء، ومنها دخول دوابهم، فدخلت الدواب في المسجد الحرام. لكن بعد ذلك لا يعرف أنه لم يطف تطف هذه الدواب، بل يعني تعاهد الناس على الطواف بها. بقي أن نعرف أيها الإخوة أيتها الأخوات فيما يتعلق بالطواف، أن نعرف السر الذي جعله الله عز وجل في الطواف، في أن يطوف الإنسان على جانبه الأيسر ولا يطوف على جانبه الأيمن. هي أولا أمر من الله، ثم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم. لكن إذا طاف الإنسان في الجهة اليسرى فإنه يكون أقرب إلى قلبه، ولذلك يشرع للإنسان إذا اقترب من الحجر الأسود أن يشير إليه، أن يشير إليه، ليست كما يصنع بعض الناس هكذا يشير، هذا فيه سوء أدب مع هذا المقام الطيب مع الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة. لا، إذا جاء كأنه يسلم على إنسان يستحب له ذلك، يستقبله ويشير إليه إشارة إن كان قد عجز عن التقبيل أو الاستلام، ويقول بسم الله والله أكبر، يقول بسم الله والله أكبر، ثم يقول الله أكبر الله أكبر، يستقبله ويقول الله أكبر. هذه بعض الأشياء المتعلقة بالطواف. وعودا على بدء، ما أحوجنا إلى معرفة أهمية الطواف، وما أحوجنا أيضا إلى أن ننظر إلى ضرورة أن يوسع القائمون على هذا الأمر من ولاة الأمر على المسلمين. أسأل الله التوفيق والرحمة لجميع المسلمين.
3: هكذا مستمعينا الكرام تابعتم برنامج ذكريات الحج، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الله في حياتي, الله في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيب المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني الفضلاء، اسم جديد من أسماء الله الحسنى، نعيش في ظلال هذا الاسم دقائق معدودات، والأمر أجل وأعظم من ذلك. الحميد سبحانه وتعالى، الحميد، اسم الله الحميد يحملنا فورا إلى سورة الفاتحة. فالفتح وأنواع الفتوحات في هذه السورة. فالله عز وجل حمد نفسه في البدايات فقال: الحمد لله رب العالمين. فالحميد هو المحمود أولا، والحميد هو الذي يستحق الثناء والتمجيد والتعظيم والمدح، وفي نفس الوقت اسم فعيل، بمعنى أن الله عز وجل سبحانه وتعالى يحمد ويحمد كذلك، بمعنى أن الله يثني على الإنسان إن فعل شيئا جميلا. تخيل لما يجي الثناء من الأعلى للأدنى، الأصل الثناء يجي من الأدنى للأعلى، هذا شيء طبيعي، لكن لما يجي الثناء من مين؟ من الله سبحانه وتعالى جل في علاه، لما يتكلم عن بعض أنبيائه وخلقه فيقول: نعم العبد إنه أواب. كلمة عظيمة، كلمة ليست سهلة، إن الله سبحانه وتعالى يقول والنعم بفلان، أو أنه يثني على فلان بكلمة جدا، في هذه الكلمة فيها المدح والثناء. نعم العبد إنه أواب، جل في علاه سبحانه وتعالى الذي يمدح بهذه الطريقة. إذن هذا الرب يحب جل في علاه، يجب أن نبذل له كل ما عندنا. بعض الآيات حتدينا كده البعد الأوسع والأشمل والأجمل لاسم الله الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فالله حميد مجيد. كيف نجمع بين الكلمتين هذه، حميد ومجيد، في خاتمة هذه الآية؟ قالوا أتعجبين من أمر الله، يعني إن الله سبحانه وتعالى يمنحكم هذا الأمر، وإن الله سبحانه وتعالى يحافظ على آل إبراهيم وبيت إبراهيم، وأن يمنحكم ما طلبتموه، فأمر عادي، لأن الله حميد، بمعنى أن الله عز وجل يكافئكم على المعروف الذي تبذلونه في حياتكم. فإنتوا بيت دعوة، بيت إصلاح، بيت عطاء، فالله عز وجل الحسنات ما تضيع عنده. إذن هو حميد سبحانه وتعالى، حمد لكم ما فعلتموه من قبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. العزيز الحميد، هذا صراط الله، إذا أقبلت عليه أقبل الله عليك. من هو العزيز؟ هو الله. العزيز هو الذي إذا تركته لا يقبل عليك، لكن إذا أقبلت عليه أقبل عليك. فالله عز وجل هكذا سبحانه وتعالى بالنسبة لدينه. لكن كلمة العزيز الحميد، أي الذي يقدر الجهود، يثمن الحركة، يثمن العطاء، يثمن الإقبال، سيثني عليكم، سيمدحكم سبحانه وتعالى، ولن تضيع الجهود عنده إطلاقا. إذن هذا محفز كبير، أن نقبل على ربنا الحميد سبحانه وتعالى جل في علاه، كما يقولون بكلا الأمرين، بكلا المفهومين. المفهوم الأول أن الله حميد يحمد فبالتالي نقبل عليه، وأنه يحمد فبالتالي نفرح بالسير وبدون توقف حتى نظفر بذلك المديح الإلهي الرباني سبحانه وتعالى جل في علاه. الله عز وجل في خاتمة لآيات الإنفاق، لآيات العطاء، بعد ما ندبنا إلى الإنفاق، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ واعلموا أن الله غني حميد، يعني غني يغني، هو غني عنا، وهو الذي أغنانا، وبعدين حيقول لنا شكرا،
يعني المال ليس مالك، المال مال الله، الخير خير الله، العطاء عطاء الله عز وجل سبحانه وتعالى. وبعدين بعد كده يحمدك على الفعل الذي فعلته، بعد كده يقول لك شكرا على الشيء اللي سويته، بعد كده يجازيك عليه. طب انت اصلا مالك اي دور في الموضوع؟ إذن هو الحميد عز وجل سبحانه وتعالى جل في علاه. وربنا يقول في خاتمة آية: وهدوا إلى صراط الحميد. إذن هو صراط جميل تمشي وانت فرحان وعارف أن الله عز وجل لن يضيع لك جهدا بل سيثني عليك. والله إذا أثنى على عبد جعل له مكانة، وجعل له في قلوب الناس مكانة، وجعل له في قلوب وأفئدة الملائكة مكانة. فاللهم اجعل لنا ذلك يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الله في حياتي، الله في حياتي، في حياتي، مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج طريق الهدى، طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريق الهدى، وهذه حلقة جديدة من هذا البرنامج. يسرني أن أرحب فيه بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، أحد أبرز دعاة وعلماء دمشق. أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: فضيلة الشيخ، تحدثنا عن مظاهر كثيرة من ضعف الإيمان، ونتوقف اليوم عند آخر هذه المظاهر التي قد لا تحصى، ولكن حاولنا وسعنا أن نحصي بعض الحالات وبعض المظاهر
2: البارزة
1: في مجتمعاتنا وبين أقراننا من المؤمنين الذين ضعف أو وهن إيمانهم. نعم. للأسف، نسأل الله عز وجل السلامة للجميع. من مظاهر ضعف الإيمان الفزع والخوف عند نزول المصيبة، والله سبحانه وتعالى يقول في الآية: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الفزع والجزع، هل هذا مظهر من مظاهر ضعف الإيمان، أم أن النفس البشرية جبلت على ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الآية الحاسمة في هذا الموضوع أن الله عز وجل يقول: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين.
1: هناك استثناء،
2: ففي أصل التركيب البشري، في أصل جبلة الإنسان شديد الفزع من المصيبة. لكن الله استثنى المصلين، إلا المصلين. النقطة الدقيقة هو أن المركبة، السيارة، لماذا صنعت؟ من أجل أن تسير. علة صناعتها السير، وفيها مكبح يتناقض مع أصل صناعتها، لكن المكبح مهم جدا لسلامتها. كذلك الإنسان خلق ليسعد، خلق ليرحمه الله، خلق ليكون معافا سليما مطمئنا آمنا موفور الكرامة. أما إذا خرج عن منهج الله، لا بد من مكبح يكبحه عن الاسترسال في هذا الطريق، فتأتي المصيبة للإنسان كالمكبح للسيارة حينما تنحرف عن الطريق، فإما إلى هاوية ما لها من قرار، وإما إلى سلامة. فحينما نفهم المصائب فهما بهذا المعنى، أنها مكبح في سيارة من أجل سلامتها، من أجل سعادة أصحابها. البطولة ليس أن تدرك نزول مصيبة، هذه يدركها أي إنسان. يعني يقع زلزال في بلد، تقع حرب أهلية في بلد، يقع اجتياح في بلد، تقل الأمطار في بلد، تغدو الأسعار في بلد، هذه كلها مصائب يدركها جميع الناس من دون استثناء. لكن فضل المؤمن أنه يفهم حكمتها، فإذا كشف الله لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء، وربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المصيبة لها خمس تفسيرات. لغير المؤمن، للعاصي، للكافر، مصيبة ردع أو قصم. ردع أو قصم، لأن الله جل جلاله من سننه مع عباده أنه يبدأ بالهدى البياني، والإنسان عليه أن يستجيب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإن لم يستجب دخل في مرحلة أخرى، يأتيه تأديب تربوي، عليه أن يتوب. فإذا لم يتوب تأتيه مرحلة ثالثة، الإكرام الاستدراجي، فإن لم يشكر يخصم. فمصيبة الكفار المنحرفين والعتاة الظالمين قصم أو ردع. الآن مصائب المؤمنين، قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. معنى ذلك أن مصائب المؤمنين مصائب دفع أو مصائب رفع. الدفع كان في سرعة بطيئة فجاءت مصيبة فحفزته إلى سرعة عالية. كان يصلي صلاة شكلية فجاءت مصيبة فصار يصلي صلاة ممتلئة بالحرارة.
1: كانت هذه المصيبة دافعا له
2: إلى مستوى أرقى،
1: ذكرته بقدرة الله وقوته، ذكرته بأن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وهكذا. يعني
2: هذه المصيبة دفعته من مستوى ضعيف إلى مستوى قوي. هذه المصيبة جعلته يتقن عباداته، جعلته يغض بصره عن محارم الله، جعلته يضبط لسانه. فحينما كان مقصرا كان متفلتا من بعض الأوامر التفصيلية، فجاءت هذه المصيبة وحملته على الطاعة. إذن هي مصيبة دفع. وحينما يكون للإنسان عند الله رتبة لم ينلها بعمله لا بد من أن ينالها بصبره، فتأتيه مصيبة وترفع مقامه إلى المستوى الذي يليق به. فمصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع، بينما مصائب الأنبياء مصائب كشف. يعني هناك كمال ينطوي عليه الأنبياء لا يمكن أن يظهر إلا بمصيبة، كما كان مع النبي في الطائف. يعني مشى إليهم 80 كيلومتر على قدميه وردوه شر رد، فجاءه جبريل وأن يكون ملك الجبال بإمرته، فلو شاء لأطبق عليهم الجبلين. قال: لا يا أخي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. فالأنبياء مصيبتهم كشف، والمؤمنون مصيبتهم دفع ورفع، والكفار والعتاة والظالمون مصيبتهم ردع أو قصم. هذه فلسفة المصائب. وفلسفة أخرى، حينما طاف على أصحاب الجنة طائف على بستانهم فأصبحت كالصريم، وفي اليوم التالي تنادوا مصبحين ورأوا أن محاصيلهم قد بارت وقد أتلفت، قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. قال تعالى: كذلك العذاب. يعني ما من عذاب أسوقه لكم في الدنيا يا عبادي إلا من أجل أن تعودوا إلي وأن تتوبوا. فهذه فلسفة المصيبة في الإسلام. إن الإنسان خلق هلوعا، هذا ضعف لصالحه، لأنه لو لم يخاف لا يتوب إلى الله. لو أنه إنسان عمل فحص وجد في كتلة بجسمه، يسارع إلى الصلاة، إلى قيام الليل، إلى الدعاء، لأنه قضية خطيرة. لو أنه لا يخاف لا يتوب. خلق هلوعا من أجل أن يتوب. أخ زياد، الله يجزيك الخير، أنت حينما ترى كمبيوتر غالي جدا، في كمبيوترات صناعية غالية جدا بالملايين ثمنها، فيها وصلة ضعيفة اسمها بالتعبير الاصطلاحي فيوز، عبارة عن خط كهربائي ضعيف جدا. لو جاء التيار عالي يسيخ هذا الخط وينقطع التيار. هذا الفيوز يحفظ هذا الجهاز الغالي من العطب. وكذلك تأتي المصيبة فتحول بين الإنسان وبين التدهور، وكأن يد الله الرحيمة تدخلت فأنقذت هذا الإنسان. الله عز وجل قال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. المصائب من النعم الباطنة، فكلما كنت أقرب إلى الله فهمت على الله حكمته. قال: عجبت لأمر المؤمن، يقول النبي الكريم: إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. هو يرى حكمة الله، يرى أن عطاء الله يكون تارة بالإمداد وتارة بالمنع. إذا كشف الله لك حكمة المنع عاد المنع عين العطاء، فالمؤمن يستسلم لله.
1: ومن مظاهر ضعف الإيمان هذا الخوف والجزع عند نزول المصيبة، لا يسلم أمره إلى الله. نعم. ولا يقول لأصبر وأستغفر. نعم. وأتوب إلى الله. فضيلة الشيخ دكتور محمد راتب النابلسي، عندما تقول الأم في لحظة حنو على ولدها: لو أنه لا قدر الله أصابه مكروه لا سوف ألحق به. نعم. أو سوف. نعم. يعني من هذه العبارات التي. نعم. يتداولها البعض: لو أصاب والدي مكروه أو توفي هذه مصيبة كبيرة. نعم. لا حياة لي بعده، وهكذا. من
2: هذا من ضعف الإيمان.
1: نعم.
2: أما لو أنك آمنت أن الله عز وجل حكيم عليم، وأنه قدر فأحسن التقدير، وأن هذا قراره، وأن هذه حكمته، وأنه عليك أن تكشف، أن تستسلم لله عز وجل، لما كنا في هذا الوضع.
1: نعم.
2: يعني الحقيقة الانهيار المفاجئ لمصيبة نزلت دليل ضعف الإيمان. والدليل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. بس ما كل مصل يصلي. ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائع وكسى العريان ورحم المصابة وآوى الغريب. كل ذلك
1: لي. سبحانه وتعالى أعطانا المواصفات.
2: نعم. وعزتي
1: التي
2: وجلالي.
1: يتقبل.
2: نعم.
1: بها.
2: نعم. وعزتي وجلالي، إن نور وجهه لأضأ عندي من نور الشمس، على أن أجعل الجهالة له حلمة والظلمة نورة، يدعوني فألبيه ويسألني فأعطيه ويقسم علي فأبره. في نقطة دقيقة جدا، كلمة ليس كل مصل يصلي، ماذا قال الله عز وجل؟ إلا المصلين. هو كل واحد يصلي يظن أنه ضمن هذه الدائرة؟ لا، نحن عندنا قاعدة في المنطق
1: يرجو ذلك، ولكن
2: عندنا قاعدة في المنطق.
1: نعم.
2: أن الصفة قيد. أنا أقول لك الآن إنسان، هذه تنطبق على 6,000,000,000,000. لو كتبت كلمة أخرى، إنسان مسلم، تنطبق على 1,200,000,000,000.
1: نعم.
2: لو قلت إنسان مسلم عربي، تنطبق على 500,000,000,000 فرضا.
1: نعم.
2: لو كتبت إنسان مسلم عربي مثقف، تنطبق على 1,000,000. لو كتبت إنسان مسلم عربي مثقف طبيب، 500,000. طبيب قلب صاروا 100، مقيم في بيروت مثلا 5
1: تخصص.
2: كلما أضفت صفة ضيقت الدائرة. واضحة هذه؟
1: نعم.
2: الآن إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. دائرة واسعة جدا. الذين هم على صلاتهم دائمون وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين،
1: تضيق الدائرة،
2: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون.
1: نعم.
2: إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. يعني الدائرة تضيق جدا الدائرة. فهذا المصلي صلاة حقيقية، هذا ناج من الهم والحزن والقلق والخوف
1: والجزع،
2: مستسلم لله عز وجل، راض بقضائه وقدره. يعني هذه المرأة الصحابية الجليلة التي كان زوجها في الجهاد وكان ابنها مريضا مرضا عضالا، فلما جاء زوجها من الجهاد سألها عن الصغير، قالت هو في أهدأ حال، هو قد مات، لم تخبره. استقبلته وأطعمته وتزينت له، وفي الصباح قالت له لو أن جارا لنا أعطانا وديعة ثم استردها أنغضب؟ قال لا. قال وهكذا فعل الله عز وجل. يعني الصحابة علمونا أن المصيبة يجب أن تستقبلها بالرضا بالسرور، لأنه الله عز وجل كله خير، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. والله إنني قرأت في بعض الآثار أن بعض الصحابة كان يتزين إذا ألمت به مصيبة حتى يعبر لمن حوله أنه راض عن الله، يطوف حول الكعبة قال له يا ربي هل أنت راض عني؟ يمشي وراءه الإمام الشافعي قال له يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال يا سبحان الله من أنت؟ قال له أنا محمد بن إدريس. قال له كيف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ قال يا هذا إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. البطولة أن أرضى بالمصيبة، وهذا وسام شرف كبير. طبعا هناك مصائب تأتي

0: الأمراض السرطانية والجرثومية. فأنت حينما تثق بالله ولك معنويات عالية جدا، هذا يعين على شفائك من مرضك، وهذا يعين على مقاومة الأمراض، مقاومة الأحزان. يعني عظمة المؤمن أنه راض عن الله، لا ينهار أمام مصيبة.
1: والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير.
0: نعم.
1: هنا قوة الإيمان تكمن في بعض جوانبها في هذا الأمر.
0: نعم.
1: أن يكون قابلا راضيا.
0: نعم.
1: صابرا على قضاء الله وقدره.
0: نعم.
1: والإيمان من أركانه الإيمان بالقضاء والقدر،
0: خيره وشره من
1: خيره
0: الله،
1: وشره من الله.
0: وكلمة
1: سبحانه.
0: شره كلمة نسبية، فقد يأتي فقر طارئ، هذا الفقر حملني على طاعة الله، هو بالنسبة إلي مصيبة وشر، أما حينما أرى نتائجه خير. حينما يغضب الأب من ابنه الذي يلهو بلعبة فيحطمها من أجل أن يدرس، ويدرس ويصبح بمقام عالي جدا في المجتمع، يشكر والده على تحطيم هذه اللعبة مع أن في سنه تحطيمها شر، يحبها كثيرا فحطمها أبوه.
1: صحيح.
0: لأنها ألهته عن الدراسة. هكذا
1: نسأل الله عز وجل بأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، وأشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم. نعد بإذن الله تعالى أن نتناول أسباب ضعف الإيمان بعد أن تناولنا مظاهر ضعف.
0: نعم.
1: الإيمان، فالأسباب متعددة وكثيرة.
0: نعم.
1: ويأتي بعد الأسباب عرض العلاجات.
0: نعم. إن شاء الله.
1: إذا صح التعبير.
0: نعم.
1: فنسأل الله العلي القدير أن نكون من المؤمنين حقا، ومن الأقوياء في إيمانهم بإذنه تعالى. أشكركم فضيلة الشيخ، وإلى لقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طريق الهدى، طريق الهدى، طريق الهدى، مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: سلام.
1: كم السلام، وينك؟ اخيرا جيت.
0: اخي زحمه شوارع ما ادري ايش. طلبت انت ولا باقي؟
1: مصطفى لو سمحت اثنين كابتشينو.
0: ايش مطلعك انت بالدوام الحين؟ مهبق انت ولا؟
1: لا والله ماني مهبق، بس والله ما عرفتك في الجريده فقلت جيت اغير جو.
0: طيب ايش موضوعك ذا المره؟ ترى اعرفك انا راي مشاكل.
1: لا والله لا مشاكل على حاجه، بس رئيس التحرير طلب مني اعد تقرير عن الالحاد.
0: الالحاد يا اخي ايش موضع امكم المستهلكه هذه ليه؟
1: لا والله ما هي مستهلكه، بس عشان بدات تنتشر الفتره الاخيره بين الشباب.
0: يا اخي شوف انا عندي وجهه نظر في المساله هذه. تسلم يا حبيبي. اللي بيقولوا عن نفسهم ملحدين انا بالنسبه لي تلاقيه واحد تعقد من مساله دينيه فسوى لك فيها يعني.
1: يعني ايش قصدك؟ يعني عندهم مرض نفسي ولا ايش؟
0: ما ادري، بس انا اعرف انه ملحدين زمان اغلبهم علماء، يعني تلاقيه درس وقرا قاعد يقرا لين فلسع. من الفلسعة هذه خلاص لا يؤمن بوجود شيء، لا حتى نفسه ما يؤمن فيها. اللي الحين ترى ماخذينها موضة، والعلماء حقين الدين يردون عليهم وعشرمية مرة. ولكن
1: تصدق والله مدخل حلو للتقرير، هل الإلحاد مرض نفسي؟
0: يا أخي
1: والله خطير، أنت ما بك شيء.
0: بالله إيش رايك؟ بالله قل لي كيف تعيش بدوني؟ طبعا على حسابك.
2: أخطر القضايا التي يمكن أن تؤثر على شبابنا اليوم الأولاد والبنات هي قضية بين قوسين الرفض الإلهي. لا يوجد إله في الكون، وإذا قلنا لا يوجد إله في الكون فبالتالي لا يوجد حساب، لا يوجد عقاب على كل ما نعمله، لا توجد منظومة أخلاقية نتحاسب عليها، فنحن مجردون عن كل شيء، كأننا آلات نتحرك في هذا الكون. قضية الرفض الإلهية أخطر القضايا التي تعرض على الأمم كلها، وهي القضية التي كان فيها حديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لتعبيد الناس لله تبارك وتعالى، وخاتمهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قضية الرفض الإلهي هي أخطر قضايا العصر. هذه القضية ما كانت تشكل أزمة قبل 500 سنة، كل الأمم تعبد شمس، تعبد قمر، تعبد أرض، تعبد حجر، تعبد دابة، المهم أنهم كانوا يعبدون في شيء اسمه إله، في شيء فطري نفسي أنهم يتعبدون لشيء أيا كان هذا حقيقة أو شيء من الوهم. أما مسألة لا يوجد شيء يحركهم، لا يوجد منظومة أخلاقية، لا يوجد منظومة كونية، التسيير الكواكب، النجوم، حركة الحياة، الأنفس، استحيل هذا ما كان موجودا. في أحد الأفراد لا تكاد أن تذكر، كلهم يؤمنون بعبادة، يؤمنون بجوهر، بشيء معين، لكن قضية أنه لا يوجد إله، الرفض الإلهي، هذا لم يكن موجودا قط. قلنا إلى 500 سنة تقريبا كان هذا الأمر هو السائد والجوهري. عندما بدأت الآثار للعلم، ما يسموها آلية العلم، هو الذي يحرك أو يسير العالم، كان من خلال كتاب بدأ اسمه حول دوران الأفلاك، كوبر نيكسون. هذا الرجل ألف هذا الكتاب وكان يقول أن الأرض ليست هي مركز الكون، الأرض عبارة عن كوكب تابع للشمس تدور حول الشمس. الكنيسة كان لها نظرات حتى في العلم، نحن رجال دين، رجال كنيسة، قاعدين نعطيكم معلومات، الأرض مركز الكون، لا أحد يتكلم ولا أحد يناقش. بدأ العلماء يتناقشون يقول لك لا، الأرض يا أخي مش مركز الكون، الشمس في مجموعة شمسية، الأرض تتحرك بطريقة معينة. فهذا الأمر أصبح يقولون عنهم العلماء لا، أنتوا كذا قلبتوا سحرة وشعوذة، العلم يجب أن يتوقف. ليش؟ لأنه رجال الكنيسة كان يقولوا نحن الواسطة بينكم وبين الإله، نحن الواسطة بينكم يا بشر وبين الإله، فيأخذوا الفلوس ويتحكموا بالبشر والكائنات، هذه طريقة. فلما جاء جاليليو أيضا بعد كوبر أصبح يقول نفس النظرية، فبدأ التعذيب، يعذبوا اللي بدأ يفكر، أهل العلم والتخصص والإدراك قاعد يحطوا حقائق علمية، فأصبحوا يعذبون بسبب هذه القضايا، ما يريدون، أنتوا سحرة وشعوذة. فلما جاء أيضا عصر الميكروسكوب في 1595 بدأوا يكتشفوا جراثيم قاعد تسبب أمراض وتسبب كوارث ومشاكل، وليست قضية إيش الله أو الشيطان. هم كانوا يقولوا الكنسيين الحاخامات المسؤولين الكبار يقولوا لا، نحن اللي نبين لكم الصح والخطأ، نحن نقول لكم وين المرض، نحن نقول لكم وين المشكلة، نحن نعالجكم، نحن نتصل بالإله، الإله يرتب معنا. هذا مثل في فيلم يعني هندي، والبطل الفيلم قاعد يدور على الإله، فيقول المسؤولة والله الإله هذا لازم تتصلوا فيه، فيقول كل شوية قاعد أتصل ما قاعد ألاقيه، كل مرة يجيبوا لي إله في الكون، مع أنه الإله في السماء، بس هم يحاولوا يوجدوا واسطة، فيقول لهم قطعوا الاتصال، الإله يعني عندي مشكلة وينه، والله الخط ما شبرك، كأنه صارت مسألة تليفونات. فيلم يعني فيه طرافة وفيه نكتة. فالآن هؤلاء أصبحوا يقولون أنه لا والله ترى في حقائق علمية، في أمراض، في جراثيم قاعد تكتشف، مش الله، مش الشيطان، يعني زي ما انتم قاعد تقولون لنا، وان كنا نحن نؤمن الله عز وجل مقدر كل شيء، لكن هم يقولون لابد ان تمروا علينا نحن، نحن ناخذ المعلومه ونبلغها لله والله يعطينا خبر بالاتصال ثم نقول لكم العلاج. لازم ياخذوا جزء من المشكله. من بعدهم جاء نيوتن، طبعا نيوتن العبقري الشهير بدا بمعلوماته واعجازاته 1727 ميلادي. ونيوتن كان رجل مؤله، يعني كان مسيحيا وحتى عائلته وأهله ووالده، وكان مؤمنا، لكن كان يقدم العلوم الحقائق الجديدة التي لم يكونوا يعرفوها واللي هم نظموها، حط يعني ليتهم أنه عندهم بس معلومات، لا، معلومات رابطينها بعقيدة، معلومات رابطينها بالدين. يا أخي الدين هو عبارة عن أساسيات، الدين عبارة عن تشريعات، العلم هذا يتطور ويتعلم، وجود إله خالق وانتهينا. أما العلم كيف نصنع، كيف نعمل، ماذا تدور في حركة الأفلاك، نحن كمسلمين فاهمين، لهم أغلقوا على هذا الباب. في 1828 جاء واحد فيلسوف فرنسي اسمه لابلاس، سألوا نابليون، قال له ما هو دور الإله في النظام الكوني؟ قال له يا أخي ما يحتاج يعني الإله في النظام الكوني، الكون يمشي عبر الطبيعة، خلاص ما احنا بحاجة إلى الإله. فبدأوا يؤلهون العلم، نحن ما احنا محتاجين، اكتشفنا الميكروسكوب وعرفنا الأمراض وعرفنا الآن كيف يطول الإنسان في عمره من خلال تجاوز بعض المشكلات وبعض الأمراض وتزيد الناس في أعمار، شايفين العلم، العلم هو اللي قاعد يسير كل شيء، العلم يحرك كل حاجة. وكان يقول نيوتن إن الإله يتدخل بعض الأحيان لمسارات الكون. هو مسيح ومؤله وكل شيء، ومع كثرة العلوم وأن العلم هو اللي يحرك كل الدنيا، لا بس هو كان موحد في النهاية. فيقول لا، الإله بين فترة أخرى قاعد يعدل بعض الشغلات في الكواكب، بين فترة أخرى، والباقي على الطبيعة. وبعض الفلاسفة إيش قاعد يقولوا؟ لا، الله خلق الكون وبعدين تركه للطبيعة، خلاص يا طبيعة أنت حرك الأمور وغير بكوارثها بطبيعياتها، الإله خلق وبس مشي وترك الكون. يا سلام، طب كيف تتدبر الأمور، كيف تتحرك الأحوال، قاعد ينعطوه شوية نظريات. المهم إلى قبل 500 سنة رغم كل هذه التطورات العلمية وبدأت التفكيرات الجديدة عندهم تأليه العلم، كان عندهم ثلاثة مفاهيم أساسية: الكون له إله، ما عندنا مشكلة في هذا، وأنه هذا الكون له خطة كونية، يعني في غاية في هدف، ما احنا مخلوقين عبث. والشيء الثالث في نظام أخلاقي، الإله هو الذي أراده، كيف تعاملنا الأخلاقي مع بعضنا البعض هذا الإله يريده. هذه الثلاثة حقائق ما كانت تغيب عن البنية العقلية للرجل الأوروبي أو الرجل الغربي، حتى إلى مستوى قريب يعني 2004 ميلادي البي بي سي عملت استطلاع على 10 دول أوروبية، ما تجاوز عدد الملحدين 8%. وفي أمريكا في نفس الفترة عمل معهد جالوب دراسة عن الأمريكان، الملحدين ما تجاوزوا 5%. في 2005 ميلادي البريطانيين في البي بي سي أيضا عملوا دراسة على مجموعة الناس الموجودين في بريطانيا، قرابة 2200 شخصية، اللي كانوا مؤمنين مؤلهين موحدين قرابة 25% إلى 28%. 26% منهم يقولون يوجد إله بس مش عارفين إيش اسمه، يعني الأول لا في إله وكذا، الثاني في شيء مسير للكون لكن مش عارفين اسمه. النسبة الضئيلة أو النسبة البسيطة 16% يقولوا نحن والله ما احنا عارفين ايش الحقيقة، يعني بين الرفض وبين الإلحاد عندهم مشاكل في هذا الاتجاه. إذا إلى فترة قريبة، وأمريكا أيضا كما يقول جعفر شيخ إدريس إلى إحصاء قريب 2007 تقريبا ما كان عدد الذين يتكلمون بهذه المستويات الإلحادية ما يتجاوزون أقل من 5%. إذا المسألة كانت واضحة جدا، الإله خالق الكون والإله هدف له في هذا الكون، نظام كوني يسمونه أو خطة كونية، وأنه يوجد نظام أخلاقي، في أخلاق على أساس قاعدين نتعامل، الرحمة، الإنسانية، الشفقة، العدل، في نظام أخلاقي. إلى أن جاء رجل مهم جدا وخطير اسمه السير أنتوني فلو، زعيم الملاحدة في القرن العشرين في بريطانيا. بدأ هذا الرجل يكتب كتابات نظرية ومؤلفات، خلاص أنا في فراغ كبير، العلم تطور وكذا لكن نحتاج إلى بنية فكرية. فهذا كان الزعيم، زعيم كل الملاحدة في القرن منتصف القرن العشرين، فألف 30 كتاب، من أخطرها كتاب يتحدث عن نقد علم اللاهوت، قاعد يقول الدين والمقولات الدينية ما قاعد تعطينا مفاهيم، ما قاعد تعطينا مفاهيم عن الإله، عن الحياة، عن الكون، ما عندها، فبالتالي قاعدين ننقد هذا الأمر. ألف كتاب ثاني سماه الإله والفلسفة، يقول أوصفوا لنا الإله هذا، قدراته وإمكانات وين، أعطونا معلومات كافية يا مؤمنين يا مؤلهين يا موحدين. وألف بعد ذلك كتابا آخر سماه فرضية الإلحاد، يقول أثبتوا أنتم أن هناك إله للكون. العكس كان هو الصحيح، أثبتوا أنه ما في إله في الكون، لا أصبحوا يقول لا أثبتوا أنتوا أنه في إله للكون. جلس هذا الرجل مؤلفات ونظريات وكتابات إلى جاء 2004 ميلادي، يعني فترة قريبة الآن، وإذ بالرجل يخرج طبعا كون مدرسين وتلاميذ ومعاهد ودورات ولقاءات ومؤلفات أكثر من 30 كتاب، وإذ فجأة يطلع كتاب اسمه للكون إله. فجأة للكون إله، فصارت صدمة حضارية لكل التلاميذ وكل الأتباع الموجودين. يقول أنا بعد الدراسات والتأملات والنظر في الأمور النفسية والفلسفية والكونية، لا حقيقة في الكون هذا يوجد له إله. ومن ضمن الشغلات اللي تحركت عنده قضية الخير والشر، يعني هم من مداخلهم على الإنسان يقول لك لماذا خلق الله الشر؟ واحد يمرض، واحد يتعب، وحروب وقتال وإبادة أنفس، وين الإله؟ إذا الإله ما كان ينقذ الناس، ما كان يساعد الناس، ما تصير في حروب. يعني أشبه بالمثاليات، يريدون حياة ورود ما فيها أشواك، الحس الرومانسي، المدينة الفاضلة هذا. يعني واحدة تبغى تولد حرمة، لا مفترض ما تعاني، الولد لما بيروح المدرسة أنت ما تقلق عليه، يا سلام على الحياة الوردية هذه الموجودة. طب مدام في كون، مدام في حدود، مدام في أراضي، ما في جيش، ما في عسكر، ما في ناس ممكن تسرق، ما في اهتمام بالولد، ما في ألم، ما في تعب، حياة وردية. فبدأ سير أنتوني فيلم يفكر، يقول لا بالعكس، أنا أؤمن أن من الشر خير. يقول لك هذا الإنسان لما تشوفه الآن مثلا في المظاهرات ممكن تأذيه وتضربه وتسوي فيه ويطلع مرة ثانية. الإنسان الذي في الجيش ممكن تقول والله حدود بلدك وينزل يمسك السلاح ويعرف أنه ممكن يموت أو يقتل في سبيل الله ومع ذلك يخرج. لما تقول المستعمرين نضحي من أجل وطننا وفي سبيل الله عز وجل، يقول لك هذا مخارج يموت، هذا خارج روح. الأم تقول لك والله أنا أخذ قطعة مني أو الأب عشان أعطيها لولدي، بس أنت ممكن تتعب يوم ممكن تهلك. لا، ينقذ ولدي ويرتاح ولدي ويطمئن ولدي. وجد أن من ثنايا الشر ما فيه خير، وبدأوا يفكروا، مش المسألة هكذا عبثية. كان هذا سير أنتوني فلو هو الذي فصل إلى جهة الإلحاد، وهو الذي رجع إلى حظيرة الإيمان وبدأ يفكر التفكير العميق. جاء من بعده تلاميذه من أخطرهم وأكبرهم اللي هو ريتشارد هذا المشهور، وبدأوا يعقدوا مؤتمرات، يقول لك كيف الآن نطور مسألة الإلحاد، فعقدوا مؤتمر. المؤتمر يبغوا يجاوبوا فيه دوكنز هذا المشهور، يبغوا يجاوبوا فيه على 3 أسئلة. هل ممكن العلم يزيح الدين؟ خلاص كل ما نسأل سؤال يقول لك العلم. كيف يحيى الإنسان؟ العلم يحييه. طب كيف بعد ذلك يموت الإنسان؟ الطبيعة وتقول بطريقة علمية أن الإنسان يتحلل وينتهي. طيب كيف نوجد آليات معينة لحركة الحياة وحركة الكون؟ يقول خلاص العلم، العلم هو كل شيء، العلم يصنع، العلم ينشئ، العلم. طيب شيء ثاني، هل يمكن أيضا أن يكون هذا العلم بديل عن الإيمان، بديل عن الدين؟ يعني لو كل واحد يجي يسألنا يقول لنا هذا الدين طيب اللي جاوب على الأمور الفطرية، الأمور الروحية، الأمور النفسية، الصلوات، العبادات، هم ناس كنسيين يفهمون هذا جيدا من قبل، فهل يمكن؟ فبدأ يقول والله ممكن يكون العلم يوجد بعض الجوانب النفسية، بعض الجوانب الروحية. طب بيجي قضية الأخلاق، منظومة الأخلاق، التعامل، الأكل، الشرب، السرقة، عدمها، الفطرة، صلة الرحم، العوائل، كيف نقدر نضبط هالمسألة؟ قالوا طيب ممكن احنا نقول ممكن نكون ناس جيدين من غير إله، يعني مش لازم إله هو اللي يقول لنا الأخلاق والصبر والرحمة والتفاؤل، ما مش لازم، خلاص نحن الكون هو يمشي بنفسه، الطبيعة هي تعطينا هذه المكونات النفسية. خلاص عقدوا هذا المؤتمر سموه ما بعد الإيمان في كاليفورنيا في أمريكا. يلا يا جماعة الخير طبعا نوصل لنتائج، إيش النتائج في المؤتمر؟ رقم 1، الدين يسبب حروب وكوارث. كل ما تقولنا كلمة دين إسلام لازم نربطها بإرهاب وحروب وكوارث، فخلاص حنقول للناس الحروب والكوارث من الدين، كذا زحينا الدين على جنب. طب وين هو البديل؟ قال البديل هو التطور الصناعي، نحن قاعدين نطور حياتك، بالتالي زمان كانوا يعيشوا 40 و50 و60 سنة، أنا ممكن أعيش 70 و80 بسبب تطورات التغذية وتطورات الصناعة والمستشفيات والعلاجات، وأنت قاعد تطلع القمر وتنتقل من مكان لمكان وعندك رفاهية في الطعام وفي الشراب وفي الملابس وفي السفر والتنقلات، يا سلام وجدنا بديل. طيب قضية الأخلاق، قال لي الأخلاق نحن سهلة جدا، نحن نحط لنا كذا تعاملات فيما بيننا والكون يمشي نفسه بنفسه والإنسان يمشيها. قلنا تمام، إذا أنتم والله ما شاء الله حطيتوا هذه النتائج ووصلتم إليها، طيب خلونا نتعامل مع هذه 3 أشياء اللي أنتم وصلتم إليها، مش أنتم الآن ألحدتوا. ما هو سبب الإلحاد عندكم؟ قالوا سبب الإلحاد نحن عندنا علم جديد، وهذا العلم يؤدي إلى نظرية أخلاقية، نحن نسوي أخلاق من عندنا، فما يحتاج إلى زي ما قال لابلاس لنابليون، قالوا ما يحتاج، الطبيعة هي تسوي كل شيء وهي ترتب كل حاجة. طيب يا سلام، نحن معاكم مش خطوة خطوة. نسألكم سؤال رقم واحد، نقول لكم هذا العقل، هذا الدماغ اللي انتم قاعد تفكروا فيه ما شاء الله وتعقدوا ملتقيات ووصلتم إليه، من وين نشأ؟ من وين انخلق؟ يلا يا ريتشارد دوكنز، انت يا زعيم الملاحدة الحديث الآن الموجود أشهرهم، يلا جاوبنا هذا العقل كيف انخلق؟ بتكويناته وبخلاياه وبمليارات الخلايا الموجودة، يلا كيف نشأ؟ قال لك أنا أقول لك من الناحية العلمية كيف نشأ الدماغ، كيف نشأ العقل. نشأ من خلال ضربة حظ، كذا ضربة حظ قام نشأ الدماغ. هذا تفكير الآن علمي وضخم وكبير. جاء واحد ثاني اسمه دانييل أمريكي، وهو أستاذ البيولوجيا الأمريكية، فقال لا يا جماعة الخير، نحن عندنا جواب، ممكن نقول حدثت معجزة. يعني الأول يقول إيش؟ يقول ضربة حظ. لا، نحن نطورها شوية، نقول في معجزة حصلت فنشأ هذا الدماغ، نشأ هذا العقل، نشأ هذا التطور. هو قالوا سبيل العلم، العلم وين جاي؟ جاي من خلال العقل. طيب يلا رجعونا، العقل هذا من وين نشأ؟ مين صنعه؟ مين خلقه؟ قال هو معجزة. طيب كيف جاءت المعجزة هذه؟ ما عندهم جواب. في واحد من الفلاسفة في هذا نفس هذه الفترة اللي اسمه لويس، قال لكم لا يا جماعة الخير، نحن ممكن نجيب جواب ثالث، نقول لا نتفلسف كثير. هو فيلسوف، شو من الفلسفة عبارة عن إيش؟ يقول لك الفلسفة هي خروج من سؤال إلى سؤال، أو ممارسة السؤال زي ما سميها الفيلسوف طه عبد الرحمن، من سؤال لسؤال من سؤال لسؤال. قال لا، نحن فلسفيين إيش نقول؟ ليس عندنا إلى الآن جواب كافي لهذا الموضوع. كذا يكون تمام، أنت قاعد تقول ضربة حظ، وانت يا دانييل قاعد تقول معجزة. لا، انا قاعد اديكم لويس، اقول لكم عندي جواب ثالث، الا وهو لازمنا نكتشف هذا الاجابة، فنتحطها كذا غامضة. الان انتوا قاعدين تقنعونا وتقولون نحن ملحدين بسبب العلم، نسألكم مين يعني حرك هذا الدماغ شغل وقاعد تقولوا اما معجزة ما احنا عارفين، ولا ضربة حظ، او لسه ما وصلنا الى هذا الامر. بالله هذا كلام، هل هذا شيء مقنع انكم انتوا تؤمنوا ان والله العقل هو كل شيء وهو الآلة؟ الله الذي خلق فأعطاكم، الله الذي خلق فأكرمكم. قارنوا هذه الأجوبة السخيفة اللي هم إلى الآن حتى بعضهم مو راضي يجاوب عليها، وهم يسموا نفسهم فلاسفة وأستاذ الفلسفة في أمريكا وفي فرنسا وفي بريطانيا، قارنوا هذا بالقرآن الكريم. القرآن حدد لك معالم في خلق السماوات والأرض، في نشأتك وفي خلقك وفي كل ما حولك. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. كلام واضح جدا. أحد الشعراء يجاوب ببساطة، يقول والأرض فيها عبرة للمعتبر تخبر عن صنع مليك مقتدر تسقى بماء واحد أشجارها وبقعة واحدة قرارها والشمس والهواء ليس يختلف وأكلها مختلف لا يأتلف. لو أن ذا من عمل الطبائع أو أنه صنعة غير صانع لم يختلف وكان شيئا واحدا هل تشبه الأولاد إلا الوالدة. الشمس والهواء يا معاند والماء والتراب شيء واحد فمن ذا الذي أوجب ذا التفاضل إلا حكيم لم يرده باطلا. نحن كمؤمنين كموحدين القرآن يجاوب، السنة تجاوب، الفطرة العقل كله يجاوب إلا حكيم لم يرده باطلا. وهم ايش قاعد يقولون؟ لا نعرف، لعله معجزة، لعله ضربة حظ، بينما القرآن واضح يتحدى به، يتحدى بالخلق ويتحدى بالنشأة. وكل إنسان البعرة تدل على البعير، الخطى تدل على المسير، أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج ألا تدل على الواحد الخبير. كل شيء عندنا واضح. لكن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالمناسبة بعد المؤتمر قالوا أنتم أيها المؤمنون ظلاميون إطفائيون أغبياء، حتى سموهم هكذا. ونحن إيش؟ سموا أنفسهم النورانيين، سموا أنفسهم الأذكياء، ما شاء الله على هذا الذكاء. لم تستطيعوا أن تجيبوا على أبسط سؤال اللي هو مصدر العلم ألا وهو العقل. هذا نموذج لتفكيك عقلية الملحد. لذلك نحن عنوننا للحلقة بعنوان هل الملحد مريض نفسيا؟ أو هل الإلحاد مرض نفسي؟ إذا كنتم تقولوا العلم ما عندكم جواب علمي، هذا معناته في عندكم مشكلة، في شيء نفسي مسيطر عليكم. الجانب الثاني وهو الجانب الخطير، جانب الأخلاق، يقول نحن عندنا بديل أخلاقي ما يحتاج إله يحطنا المنظومة أخلاقية في التعامل، في صلة الرحم، في القتل، في الموت، أعطونا منظومة أخلاقية. سأذكر لكم قصتين واجعلها مدخل للحلقة القادمة وحذكركم بها إن شاء الله. يقول كنا في مؤتمر في إحدى الجامعات في أكسفورد في بريطانيا، ومعنا فيلسوف من نمساوي وسويدي وآخر بريطاني، قاعدين نتكلم عن منظومة الأخلاق بين الإسلام والغرب. فيقول أحدهم نحن نبغى نسوي فلول تمثيلية، إيش المشكلة نحن نمثل واحد عاري ونقول هذا العاري إنسان كذا يعيش الكون ويعيش الحياة؟ قلنا له هذا دحين أي منظومة؟ قال هكذا الدنيا مفتوحة. طب قلنا بس عندنا أخلاق، قالوا هذه برضو من الأخلاق، الأخلاق أنه يمشي إنسان عادي، بس أنتم ما تقبلوها، عندكم آداب وعندكم قيم المجتمع البريطاني لا يقبلوها، المجتمع النمساوي لا يقبلوها، فهم يعارضون حتى الفطر السوية. العام الماضي كنت أيضا في لقاء مع بعض الدكاترة الموجودين في بريطانيا، كان السؤال عبارة عن إيش يا جماعة الخير، أنا لو عندي ولد والولد فيه مرض، عنده عاهة معينة عافانا الله، شيء من الأمراض الموجودة فيه، طيب وكبر وقاعد يتعبني ولدي، بلغ الآن صار عمره 14 و15 سنة وهذا الولد قاعد يكبر، لماذا ما أموته؟ عنده إعاقة، عنده إعاهة، بدل ما يتعبني وأصرف عليه فلوس وأدفع عليه أموال، طب يا أخي ما يموت ويريحني، هل ممكن أني أنا أموت هذا الولد وأرتاح؟ فيقولوا هم الدكاترة هؤلاء ما في مشكلة، قلنا على أساس ما يكون، يقولوا هذه قضية أخلاقية، هذه أخلاق يا أخي نسبية، أنت ترى أن فيها صعوبة، أنا بالنسبة لي أرى ما فيها شيء، ولدي وأنا حر فيه فيموت عشان أنا أعيش الحياة. يا سلام، هذه ما يسموها بنسبية الأخلاق، هم قاعد يعطونا بدائل ونقول لك حتى ولدك ما أنت قادر ترحمه، ما تقدر تصرف عليه، لأنه أصلا ما في إله، ما في آخرة، والأخلاق مدام مش إلهية هي أخلاق نسبية، فتكون إيش النتيجة؟ تكون نتيجة نحن نتحرر ونتحرك كما نشاء. حنناقش القضية الأخطر، حياة هؤلاء اللي هم سموا نفسهم ملحدين وأنهم أوجدوا بديلا أخلاقيا، هم قاعد يقولوا كل حياتنا ترى أخلاق وحيقبلها المجتمع، طب ورونا أخلاقكم اللي حيقبلها المجتمع من خلال الحقائق التي حصلت لكم، وحنبينها إن شاء الله في الحلقة القادمة. وإلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج المسلسل الدرامي ساعة الصفر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: كيف حالك عمو بخيد؟
1: الله يرضى عليك. وين هيك؟
0: ما رايح الشغل عشان بدي اشتغل، عشان الدجاج قاعد القيف مصرخ بقول وين رجب.
1: هيقطع شرك يا رجب. طب اسمع ايش بدي اقول.
0: اقول عمو بخيد اي حاجه انت بتقولها انا بقولها كمان.
1: هاي بس اسمعني يا رجب.
0: تفضل عم ابو خالد.
1: بعينك الله وانت مروح اليوم بتزبط لك 8 دجاجات هيك كل دجاجه 2 كيلو.
0: ولا يهمك بجيب لك اياها على الدار وبضلني قاعد في الدار لما تطبخوها وبضلني اكل معك كمان.
1: لا الله يرضى عليك، عشان زي ما تقول جايين عندنا ناس وبدنا نكرمهم.
0: خلاص ولا يهمك ولا يهمك،
1: بس دير بالك بدنا اياهن بالسعر اللي جابلنا اياهن خميس المره اللي فاتت.
0: وقتاش جاب لك خميس؟
1: يا راجل ايش الدعوة؟ مش الدجاج اللي بزيد عندكو ابو بهجة بعطيكو اياه وبقول لكو روحوا ودوه لحبايبنا الناس، وبدل ما يكون الكيلو ب 11 وب 12 تبعوه ب 8؟
0: ما بزيدش عنا الدجاج بالمرة، احنا الدجاج اللي بزيد عنا بضله يكاكي في قلب القفص.
1: الله شكلك سكران يا رجل، شكلك عن جد مش مركز في شغلك. روح قول لعمك ابو بهجة نفس الدجاج نفس السعر اللي جابلنا يا خميس، ماشي؟
0: خلاص ماشي، 8 دجاجات؟
1: صحيح 8 دجاجات، كل دجاجة 2 كيلو.
0: خلاص بقول لك كيف.
2: أبو صايب اسمعني كويس.
3: أيوه يا فندم.
2: الفترة هذه تعتبر فترة إعداد، لأنه تجار المخدرات وبالذات صخر والمجموعة اللي معاه يبدو أنه هم قاعدين بجهزوا في حالهم، بحضروا حالهم على أساس أنه هم عارفين أنه احنا بنلحقهم، فقاعدين بخطوا احتياطاتهم وبزبطوا في أمورهم، والأجدر أنه احنا نزبط أمورنا عشان نستناهم وتكون ساعة الصفر بيننا وبينهم.
3: قصدك يعني أنه نكبس عليهم فجأة؟
2: لا لا لا لا لا، احنا مش عارفين وين بحطوا المخدرات، ولما بدنا نكبس عليهم لازم نكون واثقين أنه المخدرات موجودة في البراكس عنده وفي المحلات.
3: طيب ايش الفكرة اللي عندك؟
2: بدي تشتغل لي على الشباب اللي بيشتغلوا معاه.
3: قصدك انه نعمل اختراق من المجموعة اللي حواليه؟
2: يا عيني عليك، بدي تشوف لمين الحلقة الاضعف في المجموعة اللي معاه وتبلش تشتغل عليها. يعني لو ربطنا لنا واحد من اللي بيشتغلوا معاه احنا حنكون حاضرين جوا عندهم وعارفين وكتش بسلمه وكتش بسلمه.
3: خلص يا فندم، سيب الموضوع هذا علي.
2: ما هو سيبه علي، بدك تشتغل عليه صح، دير بالك، يعني بمعنى بديش يشمه ولا أي حاجة، لأنه هذا صخر زي أبوه، عنده قتلة البني آدم وعنده موت البني آدم شيء طبيعي، كأنه فعص حشرة يعني.
3: لا لا تقلقش.
4: الله يصبحك بالخير يا عم أبو بهجت.
5: يسعد لها الصباح يا ربي.
4: إيش رجب متجاي؟
5: في الطريق، ما انت عارف يا خميس لسه الدنيا بدري.
4: طيب ايش بتشوف، اجيب دجاج من المخزن عشان اذبحه ولا سنة رجب؟
5: لا بعينك الله، ركب على براد الشاي هلقيت عبين ما يجي رجب.
4: ماشي يا معلم.
5: هاي هل رجب.
0: السلام عليكم. وعليكم السلام. Good morning boys.
5: وعليكم السلام. يلا بسرعة روح جيب طلتك فص دجاج، خلي خميس يبلش ذبحه معك.
0: كم قفص بدك اجيب؟
5: ولك ما قلت لك 3.
0: طيب خلاص انا بجيب 3 هلقيت وأنا بتبحهم بمعطهم.
5: أنت تتبحش، بتروح بتجيب لك فاس بتعطيهم لخميس هو بتبح وبيمعط.
0: طيب خلاص هقيت بروح بجيب، وأنا بتفكرني خايف من الدجاج، ويمكن يكون لسه ما غساش وجهه، يمكن بدهم فول وفلافل من عند مطيع.
5: ولا هم اللي بدهم ولا أنت اللي همك عبطنك؟
0: ما لسه ما فطرتش ولا ما كتش حوالي بس نص كرتونة بيض قلت لمراتي وصحن زيت كبير، كانت بطاطا كمان مسلوقة حوالي صحنين أكلت بس.
5: يعطيك ألف عافية والله يا رجل، يعني بس هاي اللي أكلته؟ أيوة. وبتحكي لسه نفسك مسدودة، وكيف لو نفسك مفتوحة يا منيال؟
0: ما عادي ولا حاجة، واخر واحد مش بده يقع عشان يعيش.
5: طيب روح يلا.
4: وين يا رجب وين رايح؟
0: ما أقدر أجيب لك قفاص عبين ما تتخلص الشاي عشان نشرب الشاي ونضل نشتغل.
4: رجب اسمع حبيبي، انت شاطر في الشاي، ايش رايك تقعد عند الشاي وانا بدي اروح اجيب لك فاص؟
0: ما انت كل مره بتقول لي انت روح تجيب لك فاص، خليني اعتل على ظهري، واليوم بتقول لي روح.
4: ما انا اليوم جاي مبسوط وبدي رايحك يا رجب.
0: طيب خلاص روح.
4: طب سؤال يا رجب، عشان انا لسه جديد عندكم، في مخازن تانية ابو بهجت بحط فيها دجاج غير المخزن هذا؟
0: يا هذا المخزن، عشان بيجي التاجر يجيب لك قفاص منزلهم بالصياد ونحطهم في المخزن، كل ما الناس بدهم ياكلوا ينفجعوا وقال لي روح جيب لك قفصين 3.
4: خلاص ماشي يا رجب.
0: روح ما تطولش، انا بقول لك سامع وتشرب تقعد تتلعب.
4: حاضر يا معلم رجب.
5: ايش يا رجب مالك قاعد عند الغاز؟ مش قلت لك روح جيب الدجاج؟
0: مو خميس قال لك خليك ضالك عند الشاي، انا وام راح اجيب الدجاج.
5: يلا يا رب الله يوفقكم. يعني انا زعلانك تكونوا موفقين.
0: وعشان انا بعد ما اعمل الشاي ده اخذ 8 دجاجات واديه لابو خالد، وبنفس السعر اللي خميس عطاه اياهن.
5: سعر ايش الدجاج اليوم؟ ب 12.
0: لا قرب 8.
5: ايش ب 8؟ وقت ايش احنا بعناه ب 8؟ ولا
0: مش احنا خميس وداله مش عارف قديش، والكيلو ب 8، وقال لي زي ما جاب لي خميس الدجاج على الدور بدك تجيب لي.
5: هو احنا بنبعت خميس يوزع على الدور؟
0: مش عارف، قلت اسال خميس هو بيعرف. يمكن هو ماخذ دجاجات منك وراح ودها لابو خالد.
5: طيب ماشي ماشي، انت روح على تقف عند الغاز ولما يجي خميس ابعت لي اياه.
0: ماشي لقيت ببعث لك اياه.
4: لز لز هيك يا رجب، بدي احط لك فص عندك. لز يا رجل لز.
0: اسمع روح لابو بهجة.
4: ليش ايش ماله؟
0: ما روح عشان ابو خالد بده دجاج، بس بده دجاج زي اللي انت وديت له اياه المره فاتت.
4: ايش
0: مالك انت هيك صرت تسكر في عينيك وابصر كيف وتحك في راسك؟ مش انت مودي لابو خالد دجاج الكيلو ب 8 شيكل؟
4: وانت ايش اللي عرفك؟
0: ما هو ابو خالد اليوم شافني وقال لي بتسلم على ابو جات وتقول له خلي خميس ابعث لي دجاج زي ما انت اعطيت له اياه بالسعر تبعه.
4: ابو خالد شافك؟
0: شافك هو روح ابو جات روح يلا.
4: طيب يا راجل طيب ماشي ماشي. يا معلم
5: ايش قصة ابو خالد والدجاج و8 شيكل هادي؟ والله خايف انا ابقى رايح على الجامع اصلي وانتوا بايعين الكل ب 8 شيكل، فهمني يا خميس ايش القصة؟
4: لا ولا شيء يا ابو بهجت، انت يعني انت اخذت على كلام رجب، ما انت عارف رجب مسكين لا بيعرف ال 8 ولا ال 12.
5: طيب ما هو طالب منه دجاج والسعر ب 8 شيكل.
4: انا لقيت بدي اذبح الدجاجات لابو خالد ونظفهم واظبطهم واروح اوديهم بنفس لابو خالد واسرع عن قصة الدجاج واجيب لك 12 شيكل حق الكيلو.
5: أنا مئة مرة قلت بديش أخلي رجب يتكلم مع الزباين. والله على هيك هاد لا يخرب دياري.
4: لا لا يا أبو بهجة تقلقش، اعتبر الموضوع عندي، أنا لقيت بدي أضبط الدجاجات وأدي له إياهم.
6: هيك السيارة لوكس يا معلم، بس هادي بدك تخفف رجلك عليها.
7: طيب أنت قل لي إيش صار يا عبد الرؤوف، أنا قلت الموتور كله انحرق.
6: لا لا لا الحمد لله اجت سليمة، لا موتور انحرق ولا غيره، هذه شكفة بسيطة غيرت لك اياها وعلى حساب يا سيدي. بس انا بدي اياك تدير بالك لانه انت خشلي شارع في لبصة، انت مش راكب جيب، انت راكب سيارة سوبارو.
7: والله انا على علمي سيارة سوبارو ياباني، قلت راح تطلع منها.
6: يا مطيع يا حبيبي هذا اسمه حديد، يعني بدك تشتغل عليه بعقل، مش تروح تشتغل لي اسبوعين ثلاثة على السيارة وفي الاخر تروح اللي انت حرق لي الموتور. بدها شفاوة، بدها شغل كويس.
7: يا ريت نسمعت نصيحتك يا عبود واشتريت واحد جديدة.
6: خلص اللي صار صار، بدناش نقعد نقول يا ريت اللي صار ما جرى، بس انت اهم حاجة بدي اياك دير بالك عليها لانه اولا واخر انت اللي حتدفع مصاري التصليح.
7: ربك يسهل حبيبنا يا عبود.
0: يسعد صباحك ببهجة، هيا تفضل هيا احلى كوباية شاي.
5: يسلم ايديك، ايش بدي اقول يا رجب؟
0: قول يا معلم.
5: اكمل مرة بعت الزباين انت الكيلو ب8؟
0: وانا ببيعش، مش انت اللي بتبيع، مش انا كنت امعط وانظف واعطيك؟ عمر في حياتي انا بعت الناس.
5: اها كلامك صحيح فعلا فعلا، انا قصدي لما كنت اروح على الجامع واسيبك لحالك في المحل.
0: ما كنتش ابيع، كنت انظف انا وما كنت زباين كتير يعني.
5: طيب احكي الصحيح يا رجب، ابو خالد لما شافك قال لك ب 8 ولا ب 12؟
0: وحاط قال ب 8 وقال لك كمان انه خميس ونص الليل اجا وداله الدجاج واخذ المصاري.
5: طيب فرضا انه باعه، مش مفروض خميس يعطيني المصاري ولا؟
0: ممكن سرقهن يعني وبدي اعطيك اياهن، ليش ببيع في نص الليل؟
5: ولا عيب عيب تحكي على زميلك او تتهمه، هو محترم.
0: طب وين هو؟ راح يشرد. هو
5: ما شردش، اخذ الدجاج وراح يوديه لابو خالد، وهلقيت بنعرف الحقيقة منه.
0: خلاص اعرف الحقيقة وشوف انه هون باعه ولا مباعش.
8: بشوف يا معلم ابو رامي شغلك كله لقيت محل الجوالات، شغلنا التاني كأنك حطه على الراف.
9: يا بني انت صوص كتكوت لسه، ريشك ريش حرام اصفر، اتعلم اتعلم من الجهجير اللي عقباله.
8: هينا بنتعلم يا معلم وبنسألك، واحنا ليش بنسألك؟ مش عشان نتعلم؟
9: طيب انا بدي اجاوبك عشان تتعلم يا باشا. انت كل اسئلتك هادي عشان نفسك تقعد في محل الجوالات.
8: يا ريت اقعد يا معلم، بصير اسلم واستلم وانا في المحل.
9: لا يا استاذ لا، شغلك مش في المحل، شغلك برا.
8: طيب يا معلم ليش ما تجيبني في المحل وتجيب واحد بدالي برا؟
9: الشغل البران اللي على السيارة صعب، مش بالسهل اجيب حد بداله. تاني اشي في محل الجوالات هم مش عارفين احنا شو بنشتغل، هم بفكروا انه احنا بس بنبيع جوالات وخلص.
8: طيب يا معلم وقتش نبلش شغل؟ لنا فترة قاعدين وبنوزع من المخزون.
9: قلت لك قبل هيك نقعد سنة بدون شغل ولا ننحبس يوم؟ المكافحة لحتى الآن بتشتغل علينا، وإحنا بدنا نفهمهم إن إحنا وقفنا لكن إحنا بنخطط.
8: حاضر يا كبير اللي بدك إياه.
9: وإنت ضلك شغال على الخط وطبيعي ولا كأنه في إشي.
8: ماشي يا كبير.
4: اتفضل عم أبو خالد، هاي الكمية الدجاج اللي طلبتها.
1: الله يرضى عليك. والله يا رجب شاطر على طول قلبكم.
4: طبعا بس يا عم أبو خالد بعد إذنك في توضيح صغير يعني.
1: اتفضل يا أخويا.
4: بخصوص النقلة اللي فاتت اللي بعتك إياه بتمنية شيكل.
1: أها.
4: المعلم أبو بهجت اتنكد عشان بعتك الدجاج الكيلو بتمنية، قال لي يعني من 12 لـ8 كتير، يعني من 12 لـ11 عشان الدجاج ما باتش. وكمان يا عم أبو خالد بديش الناس يعرفوا.
1: يا أخوي ما أنت اللي قلت لي، أنا اللي عرضت عليك، أنت جيت قلت هذا الدجاج زاد وأبو بهجت قال بيع بسبعة بـ8 بيع.
4: أنا كنت فاهم القصة غلط.
1: يعني بدك الفرقية يعني؟
4: لا لا لا يا عم أبو خالد خلص، الفرقية أنا حطيتها مش مشكلة، بس بدي منك طلب صغير.
1: اتفضل.
4: اللي جايبهم هدول جايبهم بالسعر الجديد، فبديش أتورط مع أبو بهجت وأدفع الفرقية مني.
1: يا سيدي تكرم اللي بدك إياه.
4: والحاجة الثانية يا عم أبو خالد، عشان ما نقعش في قال وقيل وهذا بنقل وهذا بنقلش، ما تقولش إنه أنا بجيب لك جاش في الليل.
1: ليش إحنا بنسرق يعني؟
4: لا لا لا يا عم أبو خالد حشاك، بس في زباين كتير مقربين من أبو بهجت، بقول لك إيش معنى تودي لأبو خالد عباب الدار وما تجيبش إنا إحنا أبدأ. وقت ما بدك جاج يا عم أبو خالد احكي لي أنا بنفسي، بس لرجب ما تحكلوش، حتى أبو بهجت ما تحكلوش، احكي لي أنا بجيب لك.
1: طب وليش يا أخوي هالقصة هذه هيك، وليش إيش الدعوة يعني؟
4: مش بدك جاج يا عم أبو خالد يكون نظيف ومرتب؟ اسمع مني أنا بس عشان بديش أطرد من الشغل.
1: ماشي يا خميس ماشي.
4: ولو راجعك أبو بهجت قوله ما حد جاب دجاج بـ8.
1: ماشي يا خميس ماشي.
4: حبيبي يا عم أبو خالد سلام عليكم.
5: يعني اللي بدي أفهمه منك إنه خميس بيسرق دجاج من ورانا وبيروح يبيعه للناس بـ8 شيكل؟ كلامك خطير يا رجب.
0: إيش يعني أبو خالد بقول بـ8 شيكل؟ أبو خالد أنت بتعرفه بكذب؟
5: أبو خالد معروف راجل تبع مساجد وبيشتغل في رجال الإصلاح، يعني إيش يكذب؟ بيكذبش.
0: خلاص أيوة لقيت، راح له خميس واسأل خميس. هلقيت
5: بديش أسأل خميس، أنا حسأل أبو خالد بنفسه.
0: خلاص اسأله بنفسه.
5: يلا روح روح. هاي يا خميس روح. يا خميس إيش عملت مع أبو خالد؟
4: يا عم هذا رجب فاهم القصة غلط، الزلمة قايل له جيب لي دجاج، إذا بـ8 شيكل جيب لي وإذا بـ12 جيب لي، فهذا رجب فاهم القصة غلط.
5: فعلا غبي هذا الولد، قال إيش بقول لي؟ إنه أنت رايح في نص الليل تودي دجاج لأبو خالد وبـ8 شيكل الكيلو.
4: والله يعني من وين أجيب له دجاج؟ هو أنا اللي محل؟ وتاني حاجة مش أنت يا معلم اللي قاعد على الدرج وبتقبض من الناس؟
5: لا لا خلص خلص أنت تدوقش على كلامه، أصلا أنا باخدش في كلامه.
4: حبيبي يا عم أبو بهجت والله إنك رجل أصيل.
6: ايش كيف السيارة يا معلم؟
7: والله يا مصباح ربنا من فوق لطف، لو ظلت مغرزة كمان شوية للمطور كله انحرق، بس الحمد لله طلعت قطعة بسيطة، وعبد الرؤوف الميكانيكي الله يخلي لأولاده على حسابه ركبها، قال لي بديش حقها.
6: طيب تاني مرة يا معلم ما تخش الشوارع فيها رمل.
7: سبحان الله يا مصباح، انا تخيلت السيارة كأنها جيب، وانا قلت الجيبات بغرزنش علشان هيك مشيت. ما علينا مصباح، الفول جاهز؟
6: كله جاهز يا معلم.
7: حبيبي يا مصباح يسعدك.
10: على عافية يا حيدر.
11: أهلين، أنت مين؟
10: تعال بس قرب تعال.
11: اتفضل، أي خدمة؟
10: إيش أخبارك؟ طمني عنك.
11: أنت مين طيب؟
10: معك أبو صهيب، نقيب في المكافحة.
11: والله ما عملت إشي أنا، والله ما أنا دخل في إشي أنا.
10: أنا قلت لك عملت إشي.
11: طب وش بدك مني؟
10: بدي أقعد أنا وياك قاعدة
11: في السجن؟
10: يا زلمة سجن إيش؟ هو الناس بيقعدوا في سجن؟ أنا عازمك اليوم على أكلة شاورما.
11: بس إيش بدك مني؟
10: يا حبيبي في موضوع صغير وبدي أحكي معاك فيه.
11: لا لا أنا بعرف كاش، بطلعش ما حدا بعرفوش أنا.
10: ما هو شوف يا حردون،
11: وانت عارف اللقب تبعي كمان؟
10: أنا عارف كل إشي عنك. بدك تيجي وتقعد معايا في المطعم وناكل مع بعض شاورما أحسن ما أخدك على مكتب المكافحة. والحاكي في مكتب المكافحة بيختلف عن الحاكي في مطعم الشاورما.
11: طب أنا في علي إشي؟
10: تقلقش يا زلمة، بنحكي في المطعم. اركب اركب.
11: ماشي.
12: ايش يعني جوال بردش؟ ايش يعني؟ فهمني.
11: برن علي يا معلم، مسكر جواله.
12: هذا الولد يا حرب غبي بالمرة، مش راضي يقتنع انه احنا شغلنا في الادوات الكهربائية.
11: هو يا معلم صخر بصراحة بضل يسألني وقتش من نوزع بضاعة، وقتش الشغل بده يمشي.
12: ايوه عقد كيفه يا حرب.
11: انا قصدي يا معلم يمكن هقيت هو بيشتغل عند واحد تاني علشان هيك طافي جواله.
12: ليش يا حرب؟ هو بيشتغل عندي تطوع ولا خدمة علام؟
11: ما انا يا معلم شرحت له 100 مرة، انت عارف يا معلم عقله جص.

0: عم بتقول إنه علي قضايا بدك تحبسها 15 سنة؟
1: طيب تنفعلش ووطي صوتك لأنه إحنا في المطعم.
0: طب فهمني أمانة فهمني.
1: شوف كل إشي في إيدك، أنت بنفسك بتقرر إنه تنحبس 15 سنة، وأنت برضو بنفسك بتقرر إنه كل يوم تيجي على المطعم في المكان هذا تاكل شاورما.
0: طب إيش يعمل أنا؟
1: أيوة بدك تسمع الكلام. هل جيت أنت بتشتغل عند صخر وعارف وين صخر بحط البضاعة وعارف وقتش بسلمه وبستلمه؟
0: يعني بدك إياني أوزع البضاعة؟ أصلا أنا ما بعرف وين بحط البضاعة، قبل نص ساعة هو بقول له روح عبيها.
1: يعني ما بحطهاش في البركسات؟
0: لا يا حضرة الضابط، هو بيجيبها بيده قبل بنص ساعة، وإحنا بناخدها منه وبنحطها في الأدوات الكهربائية وبعدين بنطلع نسلم.
1: عادي ممتاز 100%.
0: يعني إيش بدك مني هالجير؟
1: أنا بدي أعطيك شريحة وبتحطها في جوالك، والجوال هذا يتمه في البيت، وعن طريق هذا الجوال إحنا بدنا نتواصل.
0: كيف يعني بدنا نتواصل؟
1: بدك تعطيني كل كبيرة وصغيرة عند صخر واللي بيشتغلوا معاه، أجت بضاعة ما جتش، وقتش بتيجي، وقتش بستلم، وقتش بسلم، ومين أصحابه اللي بيجوا يسهروا عنده، ومش هو وبس، حتى حرب بدي تعرف لي كل حاجة عنه وتبلغني أول بأول.
0: أبو إذا مسكني صخر ما هو هيطخني.
1: أنت بتكاش تبلغني وأنت في الشغل، أنت من حد ما تروح أنا حتصل عليك وأنت بتعطيني كل حاجة صار، ولو شفت أمر مهم في الشغل بترن علي على الرقم الثاني، بس بدي إياك تدير بالك.
0: طب إذا طلعت من عندك وما رديتش عليك؟
1: أنت شفت قديش عليك حكم، عليك 15 سنة، يعني إذا انحبست حتعفن، وأنا بالنسبة لي جاي أعمل معك معروف بس، ولو بدي أضرك ما بقعد معك هالقعدة، على طول بالجيب ببعت دورية وبيجوا بيحبسوك.
0: طب ليش أنتو ما تحبسوا صخر مدام أنتو عارفين عنه كل شيء؟
1: كل إشي بوقته.
0: طب أنا لو كنتش بدي أضلنا أتعاون معاك هيك؟
1: لما ينحبس صخر وحرب واللي معاه أنت بتكون حر وبني آدم نظيف وبتعيش حياتك العادية. اتفقنا؟
0: ماشي.

قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي ساعة الصفر. ساعة الصفر قصة وسيناريو وحوار نبيل.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدراني ساعة الصفر. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: خطاك نسيت.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي.
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز FM. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. التجارة مع الله هي العمل بطاعته وبذل كل ما نملك من أجل نصرة الحق الذي بعث الله تعالى به النبيين وأنزل من أجله الكتب. والتجارة مع الله رابحة دائما، لأنه سبحانه وتعالى يضاعف أجر العاملين ويضاعف نفقة المجاهدين إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. وثمن الحق هو كل ما نملك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الحق أغلى من الحياة، لأن الحياة بلا حق لا معنى لها. لذلك لا يجوز أن تقدم سلامة الناس على سلامة الدين، بل تقدم سلامة الدين على سلامة الناس. فإذا سلم الدين سلم المسلمون، وإذا ذهب الدين ذهبت الغاية من الحياة. لذلك يجب أن يكون همنا دائما أن ينتصر الحق في حياتنا، لا أن تنتصر ذواتنا وأشخاصنا. فقد يدفع المسلم دمه في سبيل الحق ولا يدفع الحق ثمنا لبقائه. وأكبر مشكلة تواجه المسلمين اليوم هي أنهم لا يفرقون بين أنفسهم وبين الحق،
5: يعتبرون سلامتهم هي الغاية، والحقيقة أن الغاية ليست سلامتهم، إنما الغاية هي أن يظهر الحق على الباطل، وأن يظهر الدين الإسلامي على الدين كله. لذلك رأيت الكثيرين منا ينحرفون عن الطريق في رسم السياسة، ينحرفون عن الطريق لأنهم يطالبون دائما بحقوق المسلمين لا بحقوق الله عند المسلمين. كل السياسة عند المسلمين اليوم تتوجه نحو أخذ نصيب للمسلمين من أعدائهم، وليس أخذ نصيب الإسلام من الأعداء. فالإسلام هو الدين، والمسلمون هم المؤمنون به، والمؤمنون بالمبادئ يقدمون أنفسهم لنصرتها. فكم من شهيد مضى لم يأخذ من الدنيا حطاما، إنما كان نصيبه الأجر والثواب من الله ومرتبة الشهداء عنده. والذي أضعف المسلمين في هذا العصر هو هذه القضية، أنهم أصبحوا ينظرون إلى حقوقهم على أنها هي القضية، وهي التي من أجلها يجب أن نحارب، وتركوا الإسلام وراء ظهورهم فتفرقوا، فأصبح كل يدعو لحقه أو البحث عن حقه بعيدا عن حقوق الآخرين، وقد تناسى أكثرنا حق الله تعالى الذي يجب أن يكون مقدما على كل الحقوق. لذلك ترى الكثيرين منا يسارعون في إرضاء الناس ولا يسارعون في إرضاء الله، يسارعون في مسايرة الأقوياء ولا يسارعون في مرضاة القوي الذي هو أكبر من الناس وأكبر من الأعداء. والله سبحانه وتعالى أعزنا بالإسلام ولم يعز الإسلام بنا. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة بيد الله، ولا يجوز لأحد أن يمن على الله أنه أسلم، لأن الإسلام هداية الله تعالى ونعمته الكبرى التي إن وفق إليها أحدا كان من السعداء. لذلك نقول بأن إبراهيم ضحى بإسماعيل طاعة لله، وضحى بهاجر وابنها مرة أولى لأنه كان يعلم أن أمر الله يجب أن يكون نافذا في حياة المسلم، بل لقد ضحى بأبيه وقومه منذ البداية، لأنه علم أن الله أغلى من أبيه وأغلى من قومه وأغلى من ولده، بل ضحى بنفسه عندما رفع له بنيان من النار من أجل أن يحرق به، فما صده ذلك عن دينه، فقدم كل شيء من أجل أن ينتصر الحق، فانتصر الحق في حياة إبراهيم، وسلمت لإبراهيم دنياه وأخراه، وأصبح إمام المتقين، لأن الله ابتلاه واختبره ببعض الأوامر فقام بحق الله عليه، فجعله الله تعالى إمام البشرية في رفع لواء الحق والإسلام. وهذا قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، فكان إمام العالم وإمام البشرية أي قائدها وسيدها، ولكن الله تعالى قد ضمن لكل من يتمم كلماته أي ينفذ أوامره أن يجعله إماما وسيدا، ونحن الأمة الإمام بين الأمم كلها، لأن الله اختارنا لحمل رسالة القرآن التي نسخ بها جميع الرسالات من أجل أن تنتهي قيادة كل الأمم وتبدأ قيادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم لجميع الأمم، وهذا في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وألف مرة تضيع الدنيا وتضيع الحياة من أجل أن ينتصر الحق، ولتمضي مسيرة الإسلام وكل الطاقات والأنفس والأموال فداءها من أن نسلم نحن ويضيع الدين، لأنه إن ضاع الدين ضاعت المعاني والغايات التي من أجلها خلق الله الناس، وهو القائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالذين يجعلون غايتهم في الحياة أن يأكلوا وأن يلبسوا وأن ينكحوا، هؤلاء نقول لهم تلك غايات البهائم، والله قد خلقنا لأسمى من هذه الغايات، فلنسمو جميعا إلى مستوى الإمامة إلى مستوى القيادة حتى نخلص أنفسنا ونخلص البشرية، حتى نرتقي بالجميع إلى مستوى الغاية التي من أجلها خلق الله تعالى الإنسان، حتى نسبح بحمده وحتى نعرف قدره وحتى نعرف ما هو المطلوب منا، فنعطي ربنا حياتنا وصلاتنا ونسكنا ومماتنا، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإذا رأيت بعض الناس يبحث عن حقوقه وقد ترك حق الله فليعلم أنه قد ضل عن الطريق، فليترك حقوقه وليبدأ بالبحث عن حق الله عليه، فإذا سلك دروب الحقيقة فإنه يجب أن يؤمن بأن الرزق والأجل قد حدد قبل أن يولد، قبل أن يخلق الإنسان من بطن أمه سأل الملك وهو أول ما ينفخ فيه الروح يا رب ما أجله وما رزقه وشقي هو أم سعيد، قد تحدد كل ذلك قبل أن تخرج إلى الدنيا، فلا تكن الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، لتكن الآخرة ومرضات الله تعالى هي الهم الذي نسعى لتحقيقه، ولتكن الآخرة هي التي نجز الخطى أو نحس الخطى للوصول إليها، لأن الله تعالى يقول وللآخرة خير لك من الأولى. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بالحقيقة فنسلك دروبها، وأن يجنبنا الضلال حتى نبتعد عن الضالين وأهل الضلال، ونسأله عز وجل أن يستعملنا في طاعته من أجل أن نرفع لواء الحق في حياتنا. وهدى الله تعالى التائهين الضالين إلى صراطه المستقيم، والحمد لله رب العالمين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. صدق الله العظيم. الله. ولا يفلح الساحر حيث أتى إزاي؟ يعني هذه إشارة من الله مباشرة وصريحة إن كل اللي بيعملوا السحرة نصب وخداع، تهيؤات وخيالات. أصل كلمة يفلح معناها يثمر، ينتج، يعمل، يعني يعمل حاجة. إنما ولذلك الفلاح بيحط البذرة، البذرة بتنبت يبقى الفلاح أفلح. إنما لو البذرة ما نبتتش وطلع نبات وطلعت ثمرة يبقى ما أفلحش، يبقى الفلاحة هي الثمرة. علشان كده لما اتكلم عن المؤمنين قال قد أفلح المؤمنون، لأن المؤمن زرع زرعت خير ويوم القيامة حصدها حسنات، حصدها جنة ومغفرة وعفو من الله عن السيئات. يبقى أفلح ولا ما أفلحش؟ أفلح. إنما اللي بيعمل خداع ووهم ملوش حقيقة بنقول ما أفلحش. عشان كده ولا يفلح الساحر حيث أتى، كله خداع، كله خداع. علشان كده اللي مؤمن إن السحر خداع هو الوحيد اللي هيفهم الكلام اللي هنقوله دلوقت. هندعي دعاء لإبطال الخداع، يعني لإبطال السحر. يبقى أول ما تسمع كلمة سحر حط بين قوسين كلمة وهم، كلمة خداع، كلمة سراب، كلمة خيال، كلمة ملوش أصل. ونكمل بعد هذا الدعاء. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أمين.

اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين. السحر قضية الناس كلها متلخبطة فيها، ناس مصدقة وناس مش مصدقة، ناس بتنكر وناس بتثبت. لا، احنا هنجيب لكم الموضوع ببساطة خالص، وربنا سبحانه وتعالى يفتح لنا مغاليق الفهم. السحر موجود إنما حقيقته مش موجودة. تقول لي ازاي؟ اقول لك حاجة بسيطة خالص. مش كلكم بتشوفوا منامات؟ المنامات حقيقة ولا مش حقيقة؟ المنامات حقيقة، لكن تأثيرها مش حقيقي. يعني ايه تأثيرها مش حقيقي؟ اقولك يعني انت لو حلمت في المنام ان انت بتفر في رزمة فلوس، ورق بنكنوت كبير معاك من ابو 200 جنيه، ده ياده، يا سلام، حاجة جميلة قوي وفي منتهى السعادة، عملت ردي فلوس. هتصحى من النوم هتلقى الفلوس موجودة جنب منك على المخدة؟ طبعا لا. يعني خد بالك من حتة مهمة جدا، انه حكاية انك انت تصحى من النوم تلقى اللي كنت في المنام معاك، الكلام ده خلينا واقعين، الكلام ده مش صحيح. يبقى المنام اللي انت شفته حقيقي لكن تأثيره مش حقيقي. برضو السحر، السحر دوت يلخبط لك جهاز الاستقبال بتاعك، تشوف الفازة ارنب، وتشوف الترابيزة فيل، وتشوف القلم عصفورة، وتشوف الكتاب غراب، وتشوف السبحة دي بطة، والعياذ بالله. حاجات دي بتحصل ولا ما بتحصلش؟ بتحصل. الواحد بيشوف حاجات ليها العجب لما يكون متلخبط او مزاجه متلخبط او عينه متلخبطة. وعلى فكرة بعض العقاقير اللي بياخدوها المدمنين والعياذ بالله، او بعض المرضى النفسيين، بيدوهم عقاقير معينة ممكن تسبب له نوع من الهلاوس البصرية، اللي بيشوف فيها ضلالات ما هياش صحيحة، وبيشوف فيها الامور على غير حقيقتها. ليه؟ لانها كيمياء، كيميكالز جوه المخ كده، بيحصلها اي نوع من التغير تلقط الصوره غلط وتفسرها غلط. لما يكون الجهاز التصوير اللي جوه المخ ده فيه اي خلل كيميائي، الصوره اللي بيطبعها مش هتبقى صوره صحيحه، وده اللي بيخلي الناس بتشوف حاجات مش حقيقيه وبيجي لهم تصورات ذهنيه معينه. هو السحر كده، السحر تخيل. اول ما بيحصل سحر بيحصل نوع من التسلط على الجهاز البصري للانسان، الجهاز البصري بياخد الصورة غلط وبيحصل التأثير اللي أنا بقول لكم عليه. الكلام ده حصل لمين؟ لنبي من أنبياء زي سيدنا موسى. أنا عاوزك تركز معايا في الكلام اللي هقوله لك دلوقتي. ربنا بيقول عن موسى إيه؟ فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه. هقولها مرة تانية، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يبقى لازم تقول لي دلوقتي بنفسك، سيدنا موسى شاف هذه الثعابين على أنها حقيقية ولا لا؟ طب وهل كانت هذه الثعابين حقيقية؟ لا، لم تكن تلك الثعابين حقيقية. المولى نبهنا إلى ذلك وقال فإذا هي تلقف ما يأفكون، وألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. ما يأفكون يعني إيه؟ أنت عارف، فاكر أنت كلمة حادثة الإفك، يعني الكذب، يعني الكذاب، يعني الأفاك. فحادثة الإفك يعني حادثة الكذب. وألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، أي ما يكذبون. يبقى هذه الحبال والعصي ما هيش تعابين يا جماعة حقيقة، إنما هي نوع من أنواع التخيل اللي تخيله سيدنا موسى عليه السلام. علشان كده بقول لك السحر تخيل. فأي إنسان يقول لك أنا مسحور، قل له كل ما في المسألة اعمل حاجتين: إلجأ إلى الله، إلى الله عز وجل بالدعاء وبالرقية اللي بنقولها دلوقتي، يعني بالدعاء والرجاء وتصحيح العقيدة لله سبحانه وتعالى. الحاجة رقم اتنين، مبروك عليك لما تعرف وتتأكد ان اللي انت بتشوفه مش حقيقة. يبقى ما تخافش، ما تفزعش، ما تتوهمش اللي انت شايفه مش حقيقة. انت واقع تحت تأثير سحر. على فكرة حتى السحر اللي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم سحر اياه، كان تأثيره ايه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ التخيل. كان يخيل انه يفعل الشيء وما فعل. التخيل، ولما زال السحر زال سببه. والتخيل دوت بيحصل لنا كتير من غير سحر، والحمد لله رب العالمين. احنا ياما تخيلنا حاجات لا اساس لها من الصحه، ياما تخيلنا امور لا علاقه لها بالواقع. يبقى ما تتفزعش وما تترعبش قوي من السحر ده. انا بقول للناس دايما ان الحسد اخطر من السحر. السحر لو مشي زالت الاسباب، رجع الانسان لحالته الطبيعيه. عشان كده بقول لكم تاملوا هذا المعنى، واعرفوا ان السحر خيالات في خيالات في خيالات في خيالات لا حقيقة له. إنما لما تيجي تدعي الدعاء، شوف الدعاء بيقول إيه: أعوذ بالله السميع العليم. عاوز حاجة لما يكون معاك رب سميع وعليم، لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، شيطان مبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله أصبحنا وأمسينا، بسم الله الذي ليس منه شيء ممتنع. محدش يقدر يمتنع عن الله سبحانه وتعالى جل وعلا، وبعزة الله التي لا ترام. ربنا سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يتجاوز حدوده مع عزة الله سبحانه وتعالى. هو العزيز الذي ليس عليه شيء ممتنع، هو القادر الذي لا يصعب عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو القوي الذي لا يقوى أحد أمامه. قال تعالى يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هو القوي، هو المتين، هو المنتقم، هو الجبار. إلجأ إلى الله وخلي ثقتك في الله، في ثانية السحر كله يتلاشى ولا يستطيع أن يقترب منك إنس ولا جان. بقية الدعاء كله فضل وكرم، اتعلموه واحفظوه ورددوه. والله الشافي، والله من وراء القصد.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج الله في حياتي, الله في حياتي, في حياتي مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيب المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني الفضلاء، اسم جديد من أسماء الله الحسنى، نعيش في ظلال هذا الاسم دقائق معدودات، والأمر أجل وأعظم من ذلك. الحميد سبحانه وتعالى، الحميد، اسم الله الحميد يحملنا فورا إلى سورة الفاتحة. فالفتح وأنواع الفتوحات في هذه

0: الصورة.
1: الله عز وجل حمد نفسه في البدايات فقال: الحمد لله رب العالمين. فالحميد هو المحمود أولا، والحميد هو الذي يستحق الثناء والتمجيد والتعظيم والمدح، وفي نفس الوقت اسم فعيل، بمعنى أن الله عز وجل سبحانه وتعالى يحمد ويحمد كذلك، بمعنى أن الله يثني على الإنسان إن فعل شيئا جميلا. تخيل لما يجي الثناء من الأعلى للأدنى، الأصل الثناء يجي من الأدنى للأعلى، هذا شيء طبيعي، لكن لما يجي الثناء من مين؟ من الله سبحانه وتعالى جل في علاه، لما يتكلم عن بعض أنبيائه وخلقه فيقول: نعم العبد إنه أواب. كلمة عظيمة، كلمة ليست سهلة، إن الله سبحانه وتعالى يقول والنعم بفلان، أو أنه يثني على فلان بكلمة جدا، في هذه الكلمة فيها المدح والثناء: نعم العبد إنه أواب، جل في علاه سبحانه وتعالى الذي يمدح بهذه الطريقة. إذن هذا الرب يحب جل في علاه، يجب أن نبذل له كل ما عندنا. بعض الآيات حتدينا كده البعد الأوسع والأشمل والأجمل لاسم الله الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله حميد مجيد. كيف نجمع بين الكلمتين هذه حميد ومجيد في خاتمة هذه الآية؟ قالوا أتعجبين من أمر الله، يعني إن الله سبحانه وتعالى يمنحكم هذا الأمر، وإن الله سبحانه وتعالى يحافظ على آل إبراهيم وبيت إبراهيم وأن يمنحكم ما طلبتموه، فأمر عادي لأن الله حميد، بمعنى أن الله عز وجل يكافئكم على المعروف الذي تبذلونه في حياتكم. فإنتوا بيت دعوة، بيت إصلاح، بيت عطاء، فالله عز وجل الحسنات ما تضيع عنده، إذن هو حميد سبحانه وتعالى حمد لكم ما فعلتموه من قبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. العزيز الحميد، هذا صراط الله، إذا أقبلت عليه أقبل الله عليك. من هو العزيز؟ هو الله. العزيز هو الذي إذا تركته لا يقبل عليك، لكن إذا أقبلت عليه أقبل عليك. فالله عز وجل هكذا سبحانه وتعالى بالنسبة لدينه. لكن كلمة العزيز الحميد أي الذي يقدر الجهود، يثمن الحركة، يثمن العطاء، يثمن الإقبال، سيثني عليكم، سيمدحكم سبحانه وتعالى، ولن تضيع الجهود عنده إطلاقا. إذن هذا محفز كبير، أن نقبل على ربنا الحميد سبحانه وتعالى جل في علاه، كما يقولون بكلا الأمرين، بكلا المفهومين. المفهوم الأول أن الله حميد يحمد فبالتالي نقبل عليه، وأنه يحمد فبالتالي نفرح بالسير وبدون توقف حتى نظفر بذلك المديح الإلهي الرباني سبحانه وتعالى جل في علاه. الله عز وجل في خاتمة لآيات الإنفاق، لآيات العطاء، بعد ما ندبنا إلى الإنفاق، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ واعلموا أن الله غني حميد، يعني غني يغني، هو غني عنا وهو الذي أغنانا، وبعدين حيقول لنا شكرا. يعني المال ليس مالك، المال مال الله، الخير خير الله، العطاء عطاء الله عز وجل سبحانه وتعالى، وبعدين بعد كده يحمدك على الفعل الذي فعلته، بعد كده يقول لك شكرا على الشيء اللي سويته، بعد كده يجازيك عليه. طب انت اصلا مالك اي دور في الموضوع؟ اذن هو الحميد عز وجل سبحانه وتعالى جل في علاه. وربنا يقول في خاتمة آية وهدوا إلى صراط الحميد، إذن هو صراط جميل تمشي وانت فرحان وعارف أن الله عز وجل لن يضيع لك جهدا بل سيثني عليك. والله إذا أثنى على عبد جعل له مكانة، وجعل له في قلوب الناس مكانة، وجعل له في قلوب وأفئدة الملائكة مكانة، فاللهم اجعل لنا ذلك يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الله في حياتي، الله في حياتي، مع الشيخ إبراهيم أيوب. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكنا مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، ونتحدث فيه عن مناسك الحج والعمرة. مسألة: امرأة حاجة وصلت إلى مكة يوم التاسع من ذي الحجة، فالتحقت بالفوج الذاهب إلى عرفات ولم تجد وقتا لطواف القدوم، ماذا يجب عليها؟ الجواب: لا يجب عليها شيء عند جمهور الفقهاء ما عدا المالكية، لأن طواف القدوم سنة. عند المالكية على هذه المرأة أن تطوف للقدوم قبل طواف الإفاضة، أي بعد الوقوف بعرفة. إن لم تفعل، طبعا لأنها معذورة، إن لم تفعل فعليها ذبح شاة، لكن العلماء رجحوا مذهب الجمهور في ذلك. نتحدث قبل الفاصل عن سنن الطواف، وتحدثنا عن أنواع الأطوفة وذكرنا طواف القدوم، والآن بإذن الله تعالى سنتحدث عن طواف الإفاضة وطواف الوداع. طواف الإفاضة يسمى بطواف الركن، ويسمى أيضا بطواف الزيارة. الإفاضة هي الاندفاع بكثرة، لذلك الإفاضة من عرفات أي الاندفاع بكثرة، وكذلك هنا طواف الإفاضة وطواف الركن سمي بهذا الاسم لأن الحجاج جميعهم يفعلون هذا الطواف لأنه ركن من أركان الحج. طواف الإفاضة كما ذكرنا هو ركن، إن لم يفعل الحاج طواف الإفاضة لم يصح حجه، هذا معنى الركن، إذا لم يفعله الحاج بطل حجه وفسد حجه. إن لم يفعل الواجب وجب عليه ذبح شاة، إذن هذا الفرق بين الركن في الحج وبين الواجب في الحج. إذن طواف الإفاضة ركن، والأفضل للحاج أن يفعل طواف الإفاضة بعد أن في يوم النحر، بعد أن يرمي جمرة العقبة، ثم يذبح هديه، هدي شاة التمتع أو شاة القران، ثم بعد ذلك يحلق الحاج ورأسه أو يقصره، أو المرأة تقصر شعرها، لا يجوز لها أن تحلق أو يكره لها أن تحلق شعرها، ثم بعد ذلك يطوف للإفاضة. الترتيب بين هذه الأفعال هو سنة عند جمهور الفقهاء. عند الحنفية واجب، إن لم يرتب وجب عليه ذبح شاة، عند الجمهور هو سنة، أفضل أن يفعل هذا، لكن يجوز أن يقدم عند جمهور الفقهاء طواف الإفاضة قبل كل شيء، بعد منتصف ليلة النحر يجوز مباشرة للحاج أن يطوف، يذهب إلى مكة من عرفات إلى مزدلفة، بعد منتصف ليلة النحر يذهب من مزدلفة إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة الأولى. طواف الإفاضة، الزيارة الركن، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج يفسد الحج بتركه. أفضل وقت لطواف الإفاضة هو في يوم النحر، فيرمي الحج جمرة العقبة الأولى، ثم يذبح هدي القران أو التمتع، ثم يحلق شعره أو يقصره، ثم يطوف للإفاضة. لا يجب على الحاج عند جمهور الفقهاء ما عدا الحنفية أن يرتب بين هذه الأفعال، فيجوز له تقديم طواف الإفاضة عن رمي جمرة العقبة وعن الذبح وعن الحلق أو التقصير. ما هو أول وقت يجوز فيه طواف الإفاضة؟ عند الشافعية والحنبلية يجوز أن يبدأ الحاج بطواف الإفاضة بعد منتصف ليلة النحر. طبعا كيف نعرف أن ليلة النحر انتصفت؟ الناس يظنون يتعارفون أن الساعة 12 هي منتصف الليل، هذا غير صحيح. منتصف الليل هو يبدأ بتقسيم ساعات الليل منذ المغرب وحتى الفجر، يحسب هذه الساعات ثم يقسمها فيخرج بمتى يكون منتصف الليل، وفي منتصف الليل أيضا يغيب القمر. استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أم سلمة، كانت في مزدلفة، أرسلها بعد منتصف الليل فرمت جمرة العقبة الأولى ثم أفاضت، أي طافت للإفاضة. أول وقت لطواف الإفاضة يبدأ بعد منتصف ليلة النحر عند الشافعية والحنبلية. أما عند الحنفية والمالكية فقالوا أول وقت لجواز طواف الإفاضة بعد طلوع الفجر في يوم النحر.
إذا لا يجوز عندهم بعد منتصف الليل. ولم يعملوا بحديث أم سلمة قالوا لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جمهور العلماء رجحوا في هذا مذهب الشافعية والحنبلية لورود الدليل الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام أذن لها، وفي هذا دليل على أنه يجوز أن يبدأ طواف الإفاضة بعد منتصف الليل. ولذلك لا غبار عليك أختي الحاجة ولا أخي الحاج أن تطوف للإفاضة بعد منتصف ليلة النحر، لكن لو بدأ بطواف الإفاضة قبل منتصف ليلة النحر طوافه غير صحيح. ذهب الحنفية والمالكية إلى أن أول وقت لطواف الإفاضة يبدأ بعد طلوع فجر يوم النحر ولا يصح قبله. إذا هذا بالنسبة لأفضل وقت لطواف الإفاضة في يوم النحر وأول وقت بعد منتصف ليلة النحر، ما هو آخر وقت لطواف الإفاضة على فرض أنه لم يطف يوم النحر؟ ماذا يفعل؟ هل يجوز له أن يطوف بعد يوم النحر؟ قالوا نعم يجوز، الأفضل أن يكون طواف الإفاضة في أيام النحر الأربعة، يوم النحر أول يوم من أيام العيد، ثم الأيام التشريق الثلاثة، ثاني أيام العيد، ثالث أيام العيد، رابع أيام العيد. فإن لم يطوف في هذه الأيام يجوز أيضا أن يطوف في باقي أيام السنة. إذن كل السنة هي وقت لطواف الإفاضة إن لم يطف في هذه الأيام يوم النحر أو أيام التشريق الثلاثة، طبعا مع الكراهية إن لم يكن لديه عذر. مسألة: امرأة محرمة طافت للإفاضة ليلة النحر قبل حلول منتصف الليل، وعندما رجعت إلى بلدها علمت بعدم صحة طوافها، ماذا تفعل؟ الجواب: يجب عليها أن تعود إلى مكة من جديد لتأتي بطواف الإفاضة، وعليها أن تجتنب كل ما يتعلق بالمعاشرة الزوجية لأنها ما تزال محرمة بالحج. طبعا في هذه الحالة امرأة طافت قبل منتصف ليلة النحر لا يجوز عند أي من المذاهب، إذن طوافها غير صحيح، ورجعت إلى بلادها، في هذه الحالة كما ذكرنا عليها أن تعود إلى مكة، لكن لا تعود إلى مكة بإحرام عمرة، وإنما تعود بإحرامها الجديد لأنها ما تزال محرمة بالحج. ولكن في هذه الحالة الرجل لا يلبس لباس الإحرام لأنه قد تحلل التحلل الأول، رمى جمرة العقبة وحلق شعره أو قصره، في هذه الحالة كان يجوز له أن يطوف طواف الإفاضة وهو يلبس ثيابه. إذن يعود الرجل إلى مكة وهو يلبس ثيابه العادية ولا يحرم بعمرة، وإنما بعد أن يؤدي طواف الإفاضة، بعد أن تؤدي المرأة طواف الإفاضة يجوز لهما أن يحرما بعمرة من الحل كأهل مكة، يذهب منطقة من الحل، مساجد عائشة، الجعرانة، الحديبية، ذكرناها هذه كيف يحرم أهل مكة بالعمرة. ما حكم طواف الإفاضة بالنسبة للحائض والنفساء؟ هذا ذكرناه مفصلا في الحلقة السابقة، لكننا بما أننا نتحدث طبعا ذكرناه بالنسبة لجميع الأطوفة، لا يجوز للحائض والنفساء أن تطوف، وتحدثنا أيضا عن طواف الإفاضة، لكنني أعيده هنا مختصرا لأهميته وضرورته. حكم طواف الإفاضة بالنسبة للحائض والنفساء: إذا حاضت المرأة أو نفست قبل أداء طواف الإفاضة فلا يجوز لها الطواف بالبيت حتى تطهر. مسألة: امرأة محرمة بالحج حاضت قبل طواف الإفاضة وموعد سفرها إلى بلدها مقرر قبل أن تطهر ولا تستطيع تأجيله، فماذا تفعل؟ الجواب: يباح للحائض والنفساء طواف الإفاضة إذا اضطرت لذلك عند الحنفية بشرط أن تذبح بدنة ناقة أو جملا. يباح لها الطواف في رواية عن الإمام أحمد بشرط ذبح شاة، وأجاز الإمام ابن تيمية لها الطواف دون ذبح. بقي لدينا أن نتحدث عن طواف الوداع ويسمى طواف الصدر. طواف الوداع عند جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنبلية واجب من واجبات الحج، طبعا هو واجب على غير المكي، على غير الذين يقيمون في مكة، وبهذا إذا تركه الحاج وصح حجه، ولكن يجب عليه ذبح شاة يذبحها طبعا في الحرم، إذا عاد إلى بلده يتفق مع من يذبح له هذه الشاة في الحرم ويوزع لحمها على فقراء الحرم. طواف الوداع الصدر: يجب طواف الوداع على الحاج غير المكي، فإن تركه فعليه ذبح شاة عند جمهور الفقهاء الشافعية الحنبلية الحنفية.
استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. بينما ذهب المالكية إلى أن طواف الوداع سنة، وحملوا الحديث على الندب وليس على الوجوب. ذهب المالكية إلى أن طواف الوداع سنة لا واجب، فإن تركه الحاج لا يجب عليه ذبح الشاة. طبعا أكثر العلماء رجحوا مذهب الجمهور في هذا، وأن طواف الوداع واجب وعلى من تركه أن يذبح شاة. لكن ماذا عن الحائض والنفساء؟ إذا كانت حائض أو نفساء وتريد أن تغادر مكة، في هذه الحالة طواف الوداع والقدوم يسقط عنها مطلقا، حتى في مذهب الذين قالوا بوجوب طواف الوداع، واستدلوا بقول ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت، ورخص للحائض. إذن لا بأس عليك إذا كنت حائض أو نفساء أن تخرج من مكة بغير طواف الوداع. يسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء. ما هو وقت طواف الوداع؟ بما أننا نقول طواف الوداع، فشيء بدهي أن يكون عندما يريد الحاج أن يذهب ويعود من مكة إلى بلده، فإذا عند العودة يطوف للوداع. لكن ماذا لو طاف للوداع ومكث ساعات أو مكث أياما أخرى، هل يجب عليه أن يعيد طواف الوداع؟ عند الحنفية لو مكث أياما لا يجب عليه أن يعيد طواف الوداع، لأنهم فسروا آخر عهده بالبيت يعني آخر نسكه، آخر نسك يفعله هو الطواف، طواف الوداع، ليس بعده نسك. أما عند الجمهور قالوا إن مكث لعذر، هو يريد أن يشتري أغراضا، جهز أغراضه ويريد أن يسافر لكن اشترى أغراض من السوق، تأخر من أجل تهيئ أمور السفر، لا يجب عليه أن يعيد الطواف. أما إن مكث أياما بعد أن أدى طواف الوداع فيجب عليه أن يعيده عندهم. وقت طواف الوداع، وقت طواف الوداع بعد الانتهاء من أعمال الحج، وحين يريد الحاج السفر من مكة. لو مكث الحاج في مكة بعد طواف الوداع لحاجة تتعلق بالسفر كشراء الزاد أو تجهيز الأمتعة لا يعيد الطواف عند جمهور الفقهاء. ماذا لو أخرت الحاجة أو أخر الحاج طواف الإفاضة فكان آخر عهده بمكة، هل عليه أن يطوف للإفاضة ثم يطوف مرة أخرى لطواف الوداع؟ لا، في هذه الحالة يجزئه طواف الإفاضة عن طواف الوداع. إذا أخر الحاج طواف الإفاضة إلى وقت خروجه من مكة أجزأه عن طواف الوداع. بقي لدينا أن نتحدث عن حكم طواف الوداع بالنسبة لأهل جدة. أهل جدة يبعدون عن مكة حوالي 73-75 كيلومتر، هل يجب عليهم إذا أرادوا الخروج من مكة أن يطوفوا للوداع؟ اختلف الفقهاء في هذا. عند الشافعية والحنبلية يجب عليهم أن يطوفوا طواف الوداع، عند المالكية ولا يشرع في حقهم طواف الوداع، عند الحنفية لا يسن طواف الوداع في حقهم. لماذا؟ لأنهم اعتبروا أن أهل جدة هم من حاضري المسجد الحرام، كل من يكون في مكة وما حولها إلى مسافة القصر، هؤلاء كأنهم من أهل مكة، وأهل مكة لا يشرع في حقهم طواف الوداع. حكم طواف الوداع بالنسبة لأهل جدة. أهل جدة لا يجب عليهم طواف الوداع عند الحنفية، ولا يشرع في حقهم عند المالكية، ويجب عليهم طواف الوداع عند الشافعية والحنبلية. جمهور العلماء رجحوا مذهب الحنفية والمالكية، لا يجب عليهم، فإن عند الحنفية فإن فعلوا فلا بأس، لكن إن لم يفعلوا لا يجب عليهم ذبح شاة. مسألة: امرأة حاجة من أهل جدة عادت إليها مباشرة بعد انتهاء المبيت بمنى ورمي الجمار، ولم تنزل إلى مكة لتطوف طواف الوداع، هل يجب عليها ذبح شاة؟ الجواب: نعم، يجب عليها ذبح شاة عند الشافعية والحنبلية لتركها واجبا من واجبات الحج، ولا يجب عليها عند المالكية والحنفية. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، انتهينا فيها من الطواف، وسنتحدث بإذن الله في الحلقة القادمة عن السعي. وحتى ذلك الحين استودعكن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: سلام.
1: كم السلام، وينك؟ اخيرا جيت.
0: اخي زحمه شوارع ما ادري ايش. طلبت انت ولا باقي؟
1: مصطفى لو سمحت اثنين كابتشينو.
0: ايش مطلعك انت من الدوام الحين؟ مهبك انت ولا
1: لا؟ والله ماني مهبك، بس والله ما عرفته في الجريده فقلت جيت تغير جو.
0: طيب ايش موضوعك ذا المره؟ ترى اعرفك انا راي مشاكل.
1: لا والله لا مشاكل ولا حاجه، بس رئيس التحرير طلب مني اعد تقرير عن الالحاد.
0: الالحاد يا اخي ايش موضع امكم المستهلكه هذه؟ ليه؟
1: لا والله ما هي مستهلكه، بس عشان بدات تنتشر الفتره الاخيره بين الشباب.
0: يا اخي شوف، انا عندي وجهه نظر في المساله هذه. تسلم يا حبيبي. اللي بيقولوا عن نفسهم ملحدين، انا بالنسبه لي تلاقيه واحد تعقد من مساله دينيه فسوى لك فيها. يعني
1: ايش قصدك؟ يعني عندهم مرض نفسي ولا ايش؟
0: ما ادري، بس انا اعرف انه ملحدين زمان اغلبهم علماء، يعني تلاقيه درس وقرا، قاعد يقرا لين فلسع. من الفلسعة هذه خلاص لا يؤمن بوجود شيء، لا حتى نفسه ما يؤمن فيها. اللي الحين ترى ماخذينها موضة، والعلماء حقين الدين يردون عليهم 200 مرة. ولكن
1: تصدق والله مدخل حلو للتقرير. هل الإلحاد مرض نفسي؟
0: يا أخي
1: والله خطير، أنت ما بك شيء.
0: بالله إيش رأيك؟ بالله قل لي كيف كيف تعيش بدوني؟ طبعا على حسابك.
2: أخطر القضايا التي يمكن أن تؤثر على شبابنا اليوم، الأولاد والبنات، هي قضية بين قوسين الرفض الإلهي. لا يوجد إله في الكون، وإذا قلنا لا يوجد إله في الكون فبالتالي لا يوجد حساب، لا يوجد عقاب على كل ما نعمله، لا توجد منظومة أخلاقية نتحاسب عليها، فنحن مجردون عن كل شيء، كأننا آلات نتحرك في هذا الكون. قضية الرفض الإلهية أخطر القضايا التي تعرض على الأمم كلها، وهي القضية التي كان فيها حديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لتعبيد الناس لله تبارك وتعالى، وخاتمهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قضية الرفض الإلهي هي أخطر قضايا العصر. هذه قضية ما كانت تشكل أزمة قبل 500 سنة. كل الأمم تعبد شمس، تعبد قمر، تعبد أرض، تعبد حجر، تعبد دابة. المهم أنهم كانوا يعبدون في شيء اسمه إله، في شيء فطري نفسي أنهم يتعبدون لشيء، أيا كان هذا حقيقة أو شيء من الوهم. أما مسألة لا يوجد شيء يحركهم، لا يوجد منظومة أخلاقية، لا يوجد منظومة كونية، التسيير الكواكب، النجوم، حركة الحياة، الأنفس، استحيل، هذا ما كان موجودا. في أحد الأفراد لا تكاد أن تذكر، كلهم يؤمنون بعبادة، يؤمنون بجوهر، بشيء معين، لكن قضية أنه لا يوجد إله، الرفض الإلهي، هذا لم يكن موجودا قط. قلنا إلى 500 سنة تقريبا كان هذا الأمر هو السائد والجوهري. عندما بدأت الآثار للعلم، ما يسموها آلية العلم، هو الذي يحرك أو يسير العالم، كان من خلال كتاب بدأ اسمه حول دوران الأفلاك، كوبر نيكسون. هذا الرجل ألف هذا الكتاب وكان يقول أن الأرض ليست هي مركز الكون، الأرض عبارة عن كوكب تابع للشمس تدور حول الشمس. الكنيسة كان لها نظرات حتى في العلم، نحن رجال دين، رجال كنيسة، قاعدين نعطيكم معلومات، الأرض مركز الكون، لا حد يتكلم ولا حد يناقش. بدأ العلماء يتناقشون، يقول لك لا، الأرض يا أخي مش مركز الكون، الشمس في مجموعة شمسية، الأرض تتحرك بطريقة معينة. فهذا الأمر أصبح يقولون عنهم العلماء لا، أنتوا كذا قلبتوا سحرة وشعوذة، العلم يجب أن يتوقف. ليش؟ لأنه رجال الكنيسة كان يقولوا نحن الواسطة بينكم وبين الإله، نحن الواسطة بينكم يا بشر وبين الإله، فيأخذوا الفلوس ويتحكموا بالبشر والكائنات، هذه طريقة. فلما جاء جاليليو أيضا بعد كوبر أصبح يقول نفس النظرية، فبدأ التعذيب، يعذبوا اللي بدأ يفكر، أهل العلم والتخصص والإدراك قاعدين يحطوا حقائق علمية، فأصبحوا يعذبون بسبب هذه القضايا، ما يريدون، أنتوا سحرة وشعوذة. فلما جاء أيضا عصر الميكروسكوب في 1595 بدأوا يكتشفوا جراثيم قاعدة تسبب أمراض وتسبب كوارث ومشاكل، وليست قضية إيش الله أو الشيطان. هم كانوا يقولوا الكنسيين، الحاخامات، المسؤولين الكبار يقولوا لا، نحن اللي نبين لكم الصح والخطأ، نحن نقول لكم وين المرض، نحن نقول لكم وين المشكلة، نحن نعالجكم، نحن نتصل بالله، الإله يرتب معنا. هذا مثل في فيلم يعني هندي، والبطل الفيلم قاعد يدور على الإله، يقول المسؤول لا والله الإله هذا لازم تتصلوا فيه، فيقول كل شوية قاعد أتصل ما قاعد ألاقيه، كل مرة يجيبوا لي إله في الكون مع أنه الإله في السماء، بس هم يحاولوا يوجدوا واسطة، فيقول لهم قطعوا الاتصال، الإله يعني عندي مشكلة وينه، والله الخط ما شبرك، كأنه صارت مسألة تليفونات. فيلم يعني فيه طرافة وفيه نكتة. فالآن هؤلاء أصبحوا يقولون أنه لا والله ترى في حقائق علمية، في أمراض، في جراثيم قاعد تكتشف، مش الله، مش الشيطان، يعني زي ما تقعد تقولونا وإن كنا نحن نؤمن الله عز وجل مقدر كل شيء، لكن هم يقولون لابد أن تمروا علينا نحن نأخذ المعلومة ونبلغها لله والله يعطينا خبر بالاتصال ثم نقول لكم العلاج. لازم يأخذوا جزء من المشكلة. من بعدهم جاء نيوتن، طبعا نيوتن العبقري الشهير بدأ بمعلوماته وإعجازاته 1727 ميلادي. ونيوتن كان رجل مؤله، يعني كان مسيحيا وحتى عائلته وأهله ووالده، وكان مؤمنا، لكن كان يقدم العلوم الحقائق الجديدة التي لم يكونوا يعرفوها ولهم نظموها. يعني ليتهم أنه عندهم بس معلومات، لا، معلومات رابطينها بعقيدة، معلومات رابطينها بالدين. يا أخي الدين هو عبارة عن أساسيات، الدين عبارة عن تشريعات، العلم هذا يتطور ويتعلم، وجود إله خالق وانتهينا. أما العلم كيف نصنع، كيف نعمل، ماذا تدور في حركة الأفلاك، نحن كمسلمين فاهمين. لهم أغلقوا على هذا الباب. في 1828 جاء واحد فيلسوف فرنسي اسمه لابلاس، سألوا نابليون، قال له ما هو دور الإله في النظام الكوني؟ قال له يا أخي ما يحتاج يعني الإله في النظام الكوني، الكون يمشي عبر الطبيعة، خلاص ما احنا بحاجة إلى إله. فبدأوا يؤلهون العلم، نحن ما احنا محتاجين، اكتشفنا الميكروسكوب وعرفنا الأمراض وعرفنا الآن كيف يطول الإنسان في عمره من خلال تجاوز بعض المشكلات وبعض الأمراض وتزيد الناس في أعمار. شايفين العلم، العلم هو اللي قاعد يسير كل شيء، العلم حرك كل حاجة. وكان يقول نيوتن إن الإله يتدخل بعض الأحيان لمسارات الكون. هو مسيح ومؤله وكل شيء، ومع كثرة العلوم وأن العلم هو اللي يحرك كل الدنيا، لا، بس هو كان موحد في النهاية. فيقول لا، الإله بين فترة أخرى قاعد يعدل بعض الشغلات في الكواكب، بين فترة أخرى، والباقي على الطبيعة. وبعض الفلاسفة إيش قاعد يقولوا؟ لا، الله خلق الكون وبعدين تركوا للطبيعة، خلاص يا طبيعة أنت حرك الأمور وغير بكوارثها بطبيعياتها، الإله خلق وبس مشي وترك الكون. يا سلام، طب كيف تتدبر الأمور، كيف تتحرك الأحوال؟ قاعد ينعطوه شوية نظريات. المهم إلى قبل 500 سنة رغم كل هذه التطورات العلمية وبدأت التفكيرات الجديدة عندهم تأليه العلم، كان عندهم ثلاثة مفاهيم أساسية: الكون له إله، معنا المشكلة في هذا، وأنه هذا الكون له خطة كونية، يعني في غاية، في هدف، ما احنا مخلوقين عبث. والشيء الثالث في نظام أخلاقي، الإله هو الذي أراده، كيف تعاملنا الأخلاقي مع بعضنا البعض، هذا الإله يريده. هذه الثلاثة حقائق ما كانت تغيب عن البنية العقلية للرجل الأوروبي أو الرجل الغربي. حتى إلى مستوى قريب، يعني 2004 ميلادي البي بي سي عملت استطلاع على 10 دول أوروبية، ما تجاوز عدد الملحدين 8%. وفي أمريكا في نفس الفترة عمل معهد جالوب دراسة عن الأمريكان، الملحدين ما تجاوزوا 5%. في 2005 ميلادي البريطانيين في البي بي سي أيضا عملوا دراسة على مجموعة الناس الموجودين في بريطانيا، قرابة 2200 شخصية، اللي كانوا مؤمنين مؤلهين موحدين قرابة 25% إلى 28%. 26% منهم يقولون يوجد إله بس مش عارفين إيش اسمه، يعني الأول لا في إله وكذا، الثاني في شيء مسير للكون لكن مش عارفين اسمه. النسبة الضئيلة أو النسبة البسيطة 16% يقولوا نحن والله ما احنا عارفين ايش الحقيقة، يعني بين الرفض وبين الإلحاد عندهم مشاكل في هذا الاتجاه. إذا إلى فترة قريبة، وأمريكا أيضا كما يقول جعفر شيخ إدريس إلى إحصاء قريب 2007 تقريبا ما كان عدد الذين يتكلمون بهذه المستويات الإلحادية ما يتجاوزون أقل من 5%. إذا المسألة كانت واضحة جدا، الإله خالق الكون والإله هدف له في هذا الكون، نظام كوني يسمونه أو خطة كونية، وأنه يوجد نظام أخلاقي، في أخلاق على أساس قاعدين نتعامل، الرحمة، الإنسانية، الشفقة، العدل، في نظام أخلاقي. إلى أن جاء رجل مهم جدا وخطير اسمه السير أنتوني فلو، زعيم الملاحدة في القرن العشرين في بريطانيا. بدأ هذا الرجل يكتب كتابات نظرية ومؤلفات، خلاص أنا في فراغ كبير، العلم تطور وكذا لكن نحتاج إلى بنية فكرية. فهذا كان الزعيم، زعيم كل الملاحدة في القرن منتصف القرن العشرين، فألف 30 كتاب، من أخطرها كتاب يتحدث عن نقد علم اللاهوت، قاعد يقول الدين والمقولات الدينية ما قاعد تعطينا مفاهيم، ما قاعد تعطينا مفاهيم عن الإله، عن الحياة، عن الكون، ما عندها. فبالتالي قاعدين ننقد هذا الأمر. ألف كتاب ثاني سماه الإله والفلسفة، يقولون أوصفوا لنا الإله هذا، قدراته وإمكاناته وين، أعطونا معلومات كافية يا مؤمنين يا مؤلهين يا موحدين. وألف بعد ذلك كتابا آخر سماه فرضية الإلحاد، يقول أثبتوا أنتم أن هناك إله للكون. العكس كان هو الصحيح، أثبتوا أنه ما في إله في الكون، لا أصبحوا يقول لا أثبتوا أنتم أنه في إله للكون. جلس هذا الرجل مؤلفات ونظريات وكتابات إلى جاء 2004 ميلادي، يعني فترة قريبة الآن، وإذ بالرجل يخرج طبعا كون مدرسين وتلاميذ ومعاهد ودورات ولقاءات ومؤلفات أكثر من 30 كتاب، وإذ فجأة يطلع كتاب اسمه للكون إله. فجأة للكون إله، فصارت صدمة حضارية لكل التلاميذ وكل الأتباع الموجودين. يقول أنا بعد الدراسات والتأملات والنظر في الأمور النفسية والفلسفية والكونية، لا حقيقة في الكون هذا يوجد له إله. ومن ضمن الشغلات اللي تحركت عنده قضية الخير والشر، يعني هم من مداخلهم على الإنسان، يقول لك لماذا خلق الله الشر؟ واحد يمرض، واحد يتعب، وحروب وقتال وإبادة أنفس، وين الإله؟ إذا الإله مكان ينقذ الناس، مكان يساعد الناس، ما تصير في حروب. يعني أشبه بالمثاليات، يريدون حياة ورود ما فيها أشواك، الحس الرومانسي، المدينة الفاضلة هذا. يعني واحدة تبغى تولد حرمة، لا مفترض ما تعاني، الولد لما بيروح المدرسة أنت ما تقلق عليه، يا سلام على الحياة الوردية هذه الموجودة. طب مدام في كون، مدام في حدود، مدام في أراضي، ما في جيش، ما في عسكر، ما في ناس ممكن تسرق، ما في اهتمام بالولد، ما في ألم، ما في تعب، حياة وردية. فبدأ سير أنطونيو فليو يفكر، يقول لا بالعكس، أنا أؤمن أن من الشر خير. يقول لك هذا الإنسان لما تشوفه الآن مثلا في المظاهرات ممكن تأذيه وتضربه وتسوي فيه ويطلع مرة ثانية. الإنسان الذي في الجيش ممكن تقول والله حدود بلدك، وينزل يمسك السلاح ويعرف أنه ممكن يموت أو يقتل في سبيل الله، ومع ذلك يخرج. لما تقول المستعمرين نضحي من أجل وطننا وفي سبيل الله عز وجل، يقول لك هذا مخارج يموت، هذا خارج الأم. الأم تقول لك والله أنا أخذ قطعة مني أو الأب عشان أعطيها لولدي، بس أنت ممكن تتعب يوم ممكن تهلك. لا، ينقذ ولدي ويرتاح ولدي ويطمئن ولدي. وجد أن من ثنايا الشر ما فيه خير، وبدأوا يفكروا، مش المسألة هكذا عبثية. كان هذا سير أنطونيو فليو هو الذي فصل إلى جهة الإلحاد، وهو الذي رجع إلى حظيرة الإيمان وبدأ يفكر التفكير العميق. جاء من بعده تلاميذه من أخطرهم وأكبرهم اللي هو ريتشارد هذا المشهور، وبدأوا يعقدوا مؤتمرات، يقول لك كيف الآن نطور مسألة الإلحاد. فعقدوا مؤتمر، المؤتمر يبغوا يجاوبوا فيه دوكنز هذا المشهور، يبغوا يجاوبوا فيه على ثلاثة أسئلة. هل ممكن العلم يزيح الدين؟ خلاص كل ما نسأل سؤال يقول لك العلم. كيف يحيى الإنسان؟ العلم يحييه. طب كيف بعد ذلك يموت الإنسان؟ الطبيعة وتقول بطريقة علمية أن الإنسان يتحلل وينتهي. طيب كيف نوجد آليات معينة لحركة الحياة وحركة الكون؟ يقول خلاص العلم، العلم هو كل شيء، العلم يصنع، العلم ينشئ، العلم. طيب شيء ثاني، هل يمكن أيضا أن يكون هذا العلم بديل عن الإيمان، بديل عن الدين؟ يعني لو كل واحد يجي يسألنا يقول لنا هذا الدين، طيب اللي جاوب على الأمور الفطرية، الأمور الروحية، الأمور النفسية، الصلوات، العبادات، هم ناس كنسيين يفهمون هذا جيدا من قبل، فهل يمكن؟ فبدأ يقول والله ممكن يكون العلم يوجد بعض الجوانب النفسية، بعض الجوانب الروحية. طب بي قضية الأخلاق، منظومة الأخلاق، التعامل، الأكل، الشرب، السرقة، عدمها، الفطرة، صلة الرحم، العوائل، كيف نقدر نضبط هالمسألة؟ قالوا طيب ممكن احنا نقول ممكن نكون ناس جيدين من غير إله، يعني مش لازم الإله هو اللي يقول لنا الأخلاق والصبر والرحمة والتفاؤل، ما مش لازم، خلاص نحن الكون هو يمشي بنفسه، الطبيعة هي تعطينا هذه المكونات النفسية. خلاص عقدوا هذا المؤتمر، سموه ما بعد الإيمان في كاليفورنيا في أمريكا. يلا يا جماعة الخير، طب نوصل لنتائج، إيش النتائج في المؤتمر؟ رقم واحد، الدين يسبب حروب وكوارث. كل ما تقولنا كلمة دين إسلام لازم نربطها بإرهاب وحروب وكوارث، فخلاص هنقول للناس الحروب والكوارث من الدين، كذا زحينا الدين على جنب. طب وين هو البديل؟ قال البديل هو التطور الصناعي، نحن قاعدين نطور حياتك، بالتالي زمان كانوا يعيشوا 40 و50 و60 سنة، أنا ممكن أعيش 70 و80 بسبب تطورات التغذية وتطورات الصناعة والمستشفيات والعلاجات، وأنت قاعد تطلع القمر وتنتقل من مكان لمكان وعندك رفاهية في الطعام وفي الشراب وفي الملابس وفي السفر والتنقلات، يا سلام وجدنا بديل. طيب قضية الأخلاق، قال لنا الأخلاق نحن سهلة جدا، نحن نحط لنا كذا تعاملات فيما بيننا والكون يمشي نفسه بنفسه والإنسان يمشيها. قلنا تمام، إذا أنتم والله ما شاء الله حطيتوا هذه النتائج ووصلتم إليها، طيب خلونا نتعامل مع هذه الثلاثة أشياء اللي أنتم وصلتم إليها، مش أنتم الآن ألحدتوا. ما هو سبب الإلحاد عندكم؟ قالوا سبب الإلحاد نحن عندنا علم جديد، وهذا العلم يؤدي إلى نظرية أخلاقية، نحن نسوي أخلاق من عندنا، فما يحتاج إلى زي ما قال لابلاس لنابليون، قالوا ما يحتاج، الطبيعة هي تسوي كل شيء وهي ترتب كل حاجة. طيب يا سلام، نحن معاكم مش خطوة خطوة. نسألكم سؤال رقم واحد، نقول لكم هذا العقل، هذا الدماغ اللي انتم قاعد تفكروا فيه ما شاء الله وتعقدوا ملتقيات ووصلتم إليه، من وين نشأ؟ من وين انخلق؟ يلا يا ريتشارد دوكنز، انت يا زعيم الملاحدة الحديث الآن الموجود أشهرهم، يلا جاوبنا هذا العقل كيف انخلق؟ بتكويناته وبخلايا وبمليارات الخلايا الموجودة، يلا كيف نشأ؟ قال لك أنا أقول لك من الناحية العلمية كيف نشأ الدماغ، كيف نشأ العقل. نشأ من خلال ضربة حظ، كذا ضربة حظ قام نشأ الدماغ. هذا تفكير الآن علمي وضخم وكبير. جاء واحد ثاني اسمه دانييل أمريكي، وهو أستاذ البيولوجيا الأمريكية، فقال لا يا جماعة الخير، نحن عندنا جواب، ممكن نقول حدثت معجزة. يعني الأول يقول إيش؟ يقول ضربة حظ. لا، نحن نطورها شوية، نقول في معجزة حصلت فنشأ هذا الدماغ، نشأ هذا العقل، نشأ هذا التطور. هو قالوا سبيل العلم، العلم وين جاي؟ جاي من خلال العقل. طيب يلا رجعونا، العقل هذا من وين نشأ؟ مين صنعه؟ مين خلقه؟ قال هو معجزة. طيب كيف جاءت المعجزة هذه؟ ما عندهم جواب. في واحد من الفلاسفة في هذا نفس هذه الفترة اللي اسمه لويس، قال لكم لا يا جماعة الخير، نحن ممكن نجيب جواب ثالث، نقول لا نتفلسف كثير. هو فيلسوف، شو من الفلسفة عبارة عن إيش؟ يقول لك الفلسفة هي خروج من سؤال إلى سؤال، أو ممارسة السؤال زي ما نسميها الفيلسوف طه عبد الرحمن، من سؤال لسؤال من سؤال لسؤال. قال لا، نحن فلسفيين إيش نقول؟ ليس عندنا إلى الآن جواب كافي لهذا الموضوع. كذا يكون تمام، أنت قاعد تقول ضربة حظ، وانت يا دانييل قاعد تقول معجزة. لا، انا قاعد اديكم لويس، اقول لكم عندي جواب ثالث، الا وهو لازلنا نكتشف هذا الاجابة، فنتحطها كده غامضة. الان انتوا قاعدين تقنعونا وتقولوا نحن ملحدين بسبب العلم، نسألكم مين يعني حرك هذا الدماغ شغله؟ قاعد تقولوا اما معجزة ما احنا عارفين، ولا ضربة حظ، او لسه ما وصلنا الى هذا الامر. بالله هذا كلام، هل هذا شيء مقنع انكم انتوا تؤمنوا ان والله العقل هو كل شيء وهو الآلة؟ الله الذي خلق فأعطاكم، الله الذي خلق فأكرمكم. قارنوا هذه الأجوبة السخيفة اللي هم إلى الآن حتى بعضهم مو راضي يجاوب عليها، وهم يسموا نفسهم فلاسفة وأستاذ الفلسفة في أمريكا وفي فرنسا وفي بريطانيا، قارنوا هذا بالقرآن الكريم. القرآن حدد لك معالم في خلق السماوات والأرض، في نشأتك وفي خلقك وفي كل ما حولك. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. كلام واضح جدا. أحد الشعراء يجاوب ببساطة، يقول والأرض فيها عبرة للمعتبر تخبر عن صنع مليك مقتدر تسقى بماء واحد أشجارها وبقعة واحدة قرارها والشمس والهواء ليس يختلف وأكلها مختلف لا يأتلف. لو أن ذا من عمل الطبائع أو أنه صنعة غير صانع لم يختلف وكان شيئا واحدا هل تشبه الأولاد إلا الوالدة. الشمس والهواء يا معاند والماء والتراب شيء واحد فمن ذا الذي أوجب ذا التفاضل إلا حكيم لم يرده باطلا. نحن كمؤمنين كموحدين القرآن يجاوب، السنة تجاوب، الفطرة العقل كله يجاوب إلا حكيم لم يرده باطلا. وهم ايش قاعد يقولون؟ لا نعرف، لعله معجزة، لعله ضربة حظ، بينما القرآن واضح يتحدى به، يتحدى بالخلق ويتحدى بالنشأة. وكل إنسان البعرة تدل على البعير، الخطى تدل على المسير، أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج ألا تدل على الواحد الخبير. كل شيء عندنا واضح، لكن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالمناسبة بعد المؤتمر قالوا أنتم أيها المؤمنون ظلاميون إطفائيون أغبياء، حتى سموهم هكذا. ونحن إيش؟ سموا أنفسهم النورانيين، سموا أنفسهم الأذكياء، ما شاء الله على هذا الذكاء. لم تستطيعوا أن تجيبوا على أبسط سؤال اللي هو مصدر العلم ألا وهو العقل. هذا نموذج لتفكيك عقلية الملحد. لذلك نحن عنوننا للحلقة بعنوان هل الملحد مريض نفسيا؟ أو هل الإلحاد مرض نفسي؟ إذا كنتم تقولوا العلم وما عندكم جواب علمي، هذا معناته في عندكم مشكلة، في شيء نفسي مسيطر عليكم. الجانب الثاني وهو الجانب الخطير، جانب الأخلاق، يقول نحن عندنا بديل أخلاقي ما يحتاج إله يحطنا المنظومة أخلاقية في التعامل، في صلة الرحم، في القتل، في الموت، أعطونا منظومة أخلاقية. سأذكر لكم قصتين واجعلها مدخل للحلقة القادمة وحذكركم بها إن شاء الله. يقول كنا في مؤتمر في إحدى الجامعات في أكسفورد في بريطانيا، ومعنا فيلسوف من نمساوي وسويدي وآخر بريطاني، قاعدين نتكلم عن منظومة الأخلاق بين الإسلام والغرب. فيقول أحدهم نحن نبغى نسوي فلول تمثيلية، إيش المشكلة نحن نمثل واحد عاري ونقول هذا العاري إنسان كذا يعيش الكون ويعيش الحياة؟ قلنا له هذا دحين أي منظومة؟ قال هكذا الدنيا مفتوحة. طب قلنا بس عندنا أخلاق، قالوا هذه برضو من الأخلاق، الأخلاق إنه يمشي إنسان عادي، بس أنتم ما تقبلوها، عندكم آداب وعندكم قيم المجتمع البريطاني لا يقبلوها، المجتمع النمساوي لا يقبلوها، فهم يعارضون حتى الفطر السوية. العام الماضي كنت أيضا في لقاء مع بعض الدكاترة الموجودين في بريطانيا، كان السؤال عبارة عن إيش يا جماعة الخير؟ أنا لو عندي ولد والولد فيه مرض، عنده عاهة معينة عافانا الله، شيء من الأمراض الموجودة فيه، طيب وكبر وقاعد يتعبني ولدي، بلغ الآن صار عمره 14 و15 سنة وهذا الولد قاعد يكبر، لماذا ما أموته؟ عنده إعاقة، عنده إعاهة، بدل ما يتعبني وأصرف عليه فلوس وأدفع عليه أموال، طب يا أخي ما يموت ويريحني، هل ممكن أني أنا أموت هذا الولد وأرتاح؟ فيقولوا هم الدكاترة هؤلاء ما في مشكلة. قلنا على أساس ما يكون، يقولوا هذه قضية أخلاقية، هذه أخلاق يا أخي نسبية، أنت ترى أن فيها صعوبة، أنا بالنسبة لي أرى ما فيها شيء، ولدي وأنا حر فيه فيموت عشان أنا أعيش الحياة. يا سلام، هذه ما يسموها بنسبية الأخلاق، هم قاعد يعطونا بدائل ويقول لك حتى ولدك ما أنت قادر ترحمه، ما تقدر تصرف عليه، لأنه أصلا ما في إله، ما في آخرة، والأخلاق مدام مش إلهية هي أخلاق نسبية، فتكون إيش النتيجة؟ تكون نتيجة نحن نتحرر ونتحرك كما نشاء. حنناقش القضية الأخطر، حياة هؤلاء اللي هم سموا نفسهم ملحدين وأنهم أوجدوا بديلا أخلاقيا، هم قاعد يقولوا كل حياتنا ترى أخلاق وحيقبلها المجتمع، طب ورونا أخلاقكم اللي حيقبلها المجتمع من خلال الحقائق التي حصلت لكم، وحنبينها إن شاء الله في الحلقة القادمة. وإلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أقنعني مع الدكتور علي العمري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أخطاء شائعة مع شيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. هذه هي الخطبة 22 من سلسلة عنوانها أخطاء شائعة. شاعت فينا أخطاء حتى صارت كأنها صوابا، حتى صرنا نقيم عليها ولا ننتبه لها لكثرة تواردها بيننا. أخطاء شائعة، هدف السلسلة تصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء، فإن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها مصلحون متناصحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تتناول السلسلة خطأ في علاقاتنا الأسرية مرة، شعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي، وخطأ في معاملاتنا المالية مرة ثانية، شعارها أسواقنا مرآة ديننا. كلنا مسؤولون، كل واحد بيننا إذا بلاقي بنفسه هذا الخطأ وما بيرفعه هو سبب في زيادة الأزمة وسبب في زيادة الكرب على البلاد والعباد، وأنت بالضبط السبب حتى تقرر أن ترتفع عن هذا الخطأ، أن تبدأ أن تترفع عن هذا الخطأ، سواء في علاقاتنا الأسرية أو في علاقاتنا المالية. خطبة اليوم من النوع الأول، أسرتي سكني ومسؤوليتي. عنوان الخطبة: قليل من تشكر زوجها. لعل العنوان يكون بسيط، يعني شو هالشغلة الفظيعة إذا واحدة ما شكرت زوجها؟ بس أنا أقول إنها فظيعة. الزوج عندما لا يجد في بيته من ترعاه ومن تشكره سيذهب خارج البيت، إن كان صالحا سيبحث عن زوجة أخرى أو سيصاب بمرض نفسي، إن كان فاجرا سيذهب نحو الحرام، وعندما يذهب نحو زوجة أخرى الزوجة الأولى لا تطيق وبصير مشكلة بداخل البيت، وإذا خرج باتجاه الحرام في البيت كمان تكون هناك مشكلة، وفي المجتمع يصير بلاء. والأمر يبدأ من قضية ستسمعونها الآن: قليل من تشكر زوجها. أيها الإخوة، الزوجان مسؤولان عن سلامة الأسرة والحفاظ عليها، وتعلمون أن الحفاظ على الأسرة حفاظ على المجتمع، بل حفاظ على الدين. 46 آية في القرآن الكريم تتحدث عن الأسرة، فالحفاظ على الأسرة حفاظ على 46 آية، وإهمال الأسرة وتضييع الأسرة لأي سبب ومن أي طرف تضييع ل46 آية. ولئن خاطبت الرجال يوما في هذه السلسلة ودعوتهم إلى الفخر بنسائهن أو بنسائهم، فأنا اليوم أخاطب النساء لأذكرهن بشكر أزواجهن. أيتها الأخوات الفاضلات، إن كلمة الشكر من إحداكن لزوجها، إن موقف الشكر له، إن لمسة الشكر

0: تشد أزره أمام ضغوط الحياة المتتابعة، وتقوي عزيمته أمام الصعوبات المتلاحقة، وتسكن فؤاده وتهدئ روعه. شكرا لما تتحمله من أجلنا، كلمة تعلمه أن هناك في داخل البيت من يقدر جهده ويقيم تعبه. ممتنون لك لأنك تفكر بنا قبل أن تفكر بنفسك، كلمة تزيده إقبالا على خدمة زوجته وأولاده. اللحاق به إلى وراء باب الدار إذا انصرف صباحا، ومسح كتفه واستقباله من خلف الباب إذا عاد، وأخذ الثياب عنه، موقف يخفف عنه ثقل الحياة ويقوي حبه لبيته وزوجه. تذكرت حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير الزوج، ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ففهمت من هذا الحديث أمرين اثنين: الأول دعوة النساء ألا يتنكرن لأزواجهن، وألا ينسين فضلهم، وألا يتركن الشكر لأزواجهن قولا وعملا. وفهمت أمرا ثانيا: دعوة الرجال ألا يتحسسون من قول زوجاتهم إنهن لم يرين معهم يوما حلوا قط، فربما كانت الكثيرات منهن يقولن ما يقولن ولسن مريدات لحقيقة اللفظ، والله أعلم. فإذا واحد بيناتنا سمع من زوجته عم تقول له: بعمري ما شفت منك يوم ظريف، لا تزعل، هي لا تريد حقيقة اللفظ، بس هي رسالة كمان للأخوات أن تضبط أقوالها، لأن جرح اللسان يؤلم ألما شديدا. من طريف ما ورد أيها الإخوة في كتب الأدب حديثهم عن يوم المطر، يقولون: يضرب بيوم المطر المثل في كفران النعمة. وذلك أن المعتمد على الله ابن عباد صاحب إشبيلية خلى بزوجته في مجلس أنس، والزمان فيه قيظ حر شديد، فتمنت عليه غيما ومطرا. يعني مرة عم تدلع على زوجها، قالت له: إذا خرجت ساوي لنا شوية مطر شوية غيم. مالك الرجل قال: فأمر بمجامر العنبر والعود حتى انعقد الدخان كالضباب، ثم أمر برش صحن المجلس بماء الورد من أعلاه، فكان شبه الغيم والضباب والمطر. بعد حين حصل بينهما جفوة، فقالت له: ما رأيت معك يوم سرور قط. فقال لها: ولا يوم المطر؟ نزلنا لك مطر من ماء ورد، وعملنا لك مجامر عود، ما بتذكري؟ له معها قصص عديدة. قالوا مثلا من قصصه معه: رأت الناس يوما يمشون في الطين، هي بنت كرام وبنت عز وبنت ملك وبنت جاه، ماشي شافت هيك نساء يمشون في الطين أو يمشينا في الطين، مدري شو اجى على بالها، فاشتهت المشية في الطين. جوزة معيشة عيشة ملوك، قالت له: والله جاء على بالي يمشي بالطين، هيك اجى على بالها. فأمر المعتمد زوجها فسحقت أشياء من الطيب، وذرت في ساحة القصر، وصب فيها ماء الورد على أخلاط الطيب، وعجنت بالأيدي حتى عادت كالطين، وخاضتها مع جواريها. قال: تفضلي، هي طين، طبسي بالطين. يوم من الأيام غاضبها مثل ما بيصير بين كل الأزواج، فأقسمت بالله أنها لم تر منه خيرا قط، قال لها: ولا يوم الطين؟ قال: فاستحيت واعتذرت. هلا الأخوات الكريمات اللواتي يسمعن هذه الخطوة أو هذا التسجيل، اضبطن كلامكن، لأن الكلام يؤذي ويجرح. وأنتم أيها الرجال، إذا قالت امرأة إحداكن أو إحداكم لكم مثل هذه الكلمة فلا تحملوها بالمعنى اللغوي المراد، هي تتكلم ولا تريد المعنى الحقيقي للكلمات في مثل هذه الحالة. أيتها الأخوات الفاضلات، قرأت مقالا علميا عنوانه قوة الشكر. أحببت أن أشرككن في مختصره في هذه الخطبة. يقول المقال: للشكر والامتنان طاقة غريبة تمنح صاحبها النجاح والشفاء. هذا ما يقوله الخبراء اليوم، وهذا ما قاله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. كنت أتأمل سيرة بعض الناجحين على مر التاريخ، لفت انتباهي أمر مهم، ألا وهو أنهم يستخدمون قوة الشكر. فالشكر والامتنان له سحر غريب وتأثير عجيب في حياة الإنسان، ولكن كيف؟ يؤكد الدكتور جون جراي وهو طبيب نفسي على أهمية الشكر في حياة الإنسان الناجح. فالزوجة مثلا التي تشكر زوجها على ما يقوم به تحفزه أو يحفزه الشكر للقيام بالمزيد من هذا العمل الخير، والقيام بالمزيد من الإبداعات والنجاح. في دراسة تبين أن الامتنان والشكر يؤدي إلى السعادة وتقليل الاكتئاب وزيادة المناعة ضد الأمراض. يقول الدكتور روبرت إيمون وفريق البحث في جامعة كاليفورنيا يقومون بدراسة الفوائد الصحية للشكر، وقد وجدوا بنتيجة تجاربهم على الطلاب أن الشكر يؤدي إلى السعادة وإلى الاستقرار الحالة العاطفية وإلى صحة نفسية وجسدية أفضل للطلاب. فالطلاب الذين يمارسون الشكر كانوا أكثر تفاؤلا وأكثر تمتعا بالحياة، ومناعتهم أفضل ضد الأمراض، وحتى إن مستوى النوم لديهم أفضل. متى وكيف نمارس الشكر؟ هذا من البحث العلمي. الاختصاصي ليبرو ينصح بأن تمارس الشكر والامتنان باستمرار، ولا يكتفي الاعتقاد أو الامتنان، إنما يجب أن تقول. في واحد بيقول لك: أخي أنا بقلبي يعني عم بقول له شكرا. في واحدة بتقول: إيه باينة يعني أنا مرته وأنا ممتنة له، باينة ضروري أولى. لا، قوليها إذا سمحت. لا يكفي الاعتقاد أو الامتنان، إنما يجب أن تقول وأن تكتب ذلك على ورقة. كمان عم بيقول طبيب متخصص، ما بكفي تحكي، اكتب كمان، اكتب وابعث ورقة. نمارس فن الشكر بالقول والعمل. فعندما يؤدي لك شخص ما عملا ينبغي أن تشكره بقولك: شكرا لكم، أو إنني أشكرك شكرا جزيلا، أو تعبر له عن فرحتك وسرورك بهذا العمل، ومن ثم تشكره على ذلك. وهذا لن ينقص من قدرك شيئا، لأن بعض الناس يعتقد أن شكر الآخرين هو ضعف، على العكس هو قوة وطاقة تجد أثرها في نجاحك في المستقبل. الطريقة الثانية للشكر هي العمل. فينبغي عليك أن تنجز عملا للآخرين، تعبر لهم عن امتنانك لهم، تساعد أخاك على قضاء حاجة ما، تفرج عنه هما، ترسم الابتسامة على وجهه، تدخل السرور إلى قلب طفلك أو أخيك أو أبيك. الشكور يا أيها الإخوة، يا أيتها الأخوات، من أسماء الله تعالى الحسنى، وهذا الاسم يحمل إشارة مهمة، وهي: أيها الإنسان، أنت لست بأفضل من الله عز وجل. فإذا كان الله تعالى هو الشكور، فماذا عنك أنت؟ إذا الله بيشكر العبد إذا فعل فعلا خيرا، طيب أنت أحسن لما رب العالمين. إذن اشكر الناس يا أخي. يا أيتها الزوجة، اشكري زوجك، تملكينه. شكر الزوجة لزوجها فريضة عليها، تؤكد دراسة جديدة للبروفيسور تود كاشدان أن النساء اللواتي يشكرن أزواجهن يكن أكثر سعادة ويعشن عمرا أطول. وتكشف الدراسة أن النساء أكثر قدرة على التعبير من الرجال وأكثر قدرة على منح مشاعر الامتنان. تقول الدراسة التي نشرت في مجلة الشخصية أن المرأة يمكن أن تعيش حياة هانئة ومطمئنة بمجرد أن تقدم الشكر لزوجها. إنها قوة الشكر. في دراسة للبروفيسور روبرت إيمونز يقول تؤدي مشاعر الامتنان وممارسة الشكر إلى أطلاق مواد كيميائية في الجسم مثل مادة الدوبامين ومادة سيروتونين، وهذه المواد تنطلق طبيعيا في أثناء السعادة. يقل إفراز هرمون الكورتيزون أو كورتيزون مما يؤدي لوقاية القلب من النوبات القلبية ومرض الأوعية القلبية. هذا شيء اختصرته من هذه الدراسة التي قرأتها قوة الشكر. أيتها الأخوات الفاضلات، بشكركن أزواجكن تملكن قلوبهم وتحسن إلى أسركن، وبترككن الشكر وبالتذمر المستمر وبالتأفف المتكرر وبالشكوى المتعددة إلى آبائكم وأمهاتكم وإخوانكم وأخواتكم وجاراتكم تزدن الأزمة أزمة والشدة شدة. كتبت إحدى الزوجات الفاضلات تخاطب زوجها: زوجي الحبيب، لا أكتفي بالكتابة إليك في بطاقة أدستها تحت وسادتك أو بين ثنايا ثيابك حين أعدها للسفر لتقرأها عندما تكون بمفردك، ولن أكتفي بكتابة عبارات الشكر والشوق التي أرسلها إليك عبر الرسائل نصية لهاتفك النقال لتقرأها وأنت منهمك في عملك، بل سأكتب إليك كل حين. زوجي الحبيب، شكرا لدفء مشاعرك، شكرا لبرد سمائك التي تظللني من شموس الحياة، شكرا لكرمك في الحديث معي، شكرا لتلمسك الدائم لاحتياجاتي ومبادرتك بعرض مساعدتك علي قبل أن أطلبها بالرغم من كثرة مشاغلك، شكرا لابتسامتك حتى وإن كنت غاضبة، شكرا لنظراتك التي تتبعني وأنا منهمكة في أعمالي فهي كفيلة بتذكيري لأتوقف وألتفت إليك، شكرا لحزمك غير المستبد الذي يجعلني أعشق هيمنتك علي وأحترم كل قرار يصدر منك حتى أصبحت أثق بك ثقة الجندي بقائده. زوجي الحبيب، كلما ازداد حبي لك ازداد خوفي من أن أسيء إليك دون قصد، فما أعظمك في عيني. أيتها الأخوات، إن الشكر يستوجب الزيادة، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، وإن شكركن لأزواجكن قولا وفعلا يزيدهم فضلا وبرا، والإحسان جزاء الإحسان. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجل لنا بالفرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أخطاء شائعة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إلى إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام، ندعوكم لمتابعة برنامج طريق الهدى. طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريق الهدى، وهذه حلقة جديدة من هذا البرنامج. يسرني أن أرحب فيه بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، أحد أبرز دعاة وعلماء دمشق. أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: فضيلة الشيخ، تحدثنا عن مظاهر كثيرة من ضعف الإيمان، ونتوقف اليوم عند آخر هذه المظاهر التي قد لا تحصى، ولكن حاولنا وسعنا أن نحصي بعض الحالات وبعض المظاهر
4: البارزة
3: في مجتمعاتنا وبين أقراننا من المؤمنين الذين ضعف أو وهن إيمانهم. للأسف، نسأل الله عز وجل السلامة للجميع. من مظاهر ضعف الإيمان الفزع والخوف عند نزول المصيبة، والله سبحانه وتعالى يقول في الآية: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الفزع والجزع، هل هذا مظهر من مظاهر ضعف الإيمان، أم أن النفس البشرية جبلت على ذلك؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الآية الحاسمة في هذا الموضوع أن الله عز وجل يقول: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين.
3: هناك استثناء،
4: ففي أصل التركيب البشري، في أصل جبلة الإنسان شديد الفزع من المصيبة، لكن الله استثنى المصلين، إلا المصلين. النقطة الدقيقة هو أن المركبة، السيارة، لماذا صنعت؟ من أجل أن تسير. علة صناعتها السير، وفيها مكبح يتناقض مع أصل صناعتها، لكن المكبح مهم جدا لسلامتها. كذلك الإنسان خلق ليسعد، خلق ليرحمه الله، خلق ليكون معافا سليما مطمئنا آمنا موفور الكرامة. أما إذا خرج عن منهج الله، لا بد من مكبح يكبحه عن الاسترسال في هذا الطريق، فتأتي المصيبة للإنسان كالمكبح للسيارة حينما تنحرف عن الطريق، فإما إلى هاوية ما لها من قرار، وإما إلى سلامة. فحينما نفهم المصائب فهما بهذا المعنى، أنها مكبح في سيارة من أجل سلامتها، من أجل سعادة أصحابها. البطولة ليس أن تدرك نزول مصيبة، هذه يدركها أي إنسان. يعني يقع زلزال في بلد، تقع حرب أهلية في بلد، يقع اجتياح في بلد، تقل الأمطار في بلد، تغدو الأسعار في بلد، هذه كلها مصائب يدركها جميع الناس من دون استثناء. لكن فضل المؤمن أنه يفهم حكمتها، فإذا كشف الله لك الحكمة في المنع، عاد المنع عين العطاء. وربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المصيبة لها خمس تفسيرات. لغير المؤمن، للعاصي، للكافر، مصيبة ردع أو قصم. ردع أو قصم، لأن الله جل جلاله من سننه مع عباده أنه يبدأ بالهدى البياني، والإنسان عليه أن يستجيب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإن لم يستجب دخل في مرحلة أخرى، يأتيه تأديب تربوي، عليه أن يتوب. فإذا لم يتوب تأتيه مرحلة ثالثة، الإكرام الاستدراجي، فإن لم يشكر يخصم. فمصيبة الكفار المنحرفين والعتاة الظالمين قصم أو ردع. الآن مصائب المؤمنين، قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. معنى ذلك أن مصائب المؤمنين مصائب دفع أو مصائب رفع. الدفع كان في سرعة بطيئة فجاءت مصيبة فحفزته إلى سرعة عالية. كان يصلي صلاة شكلية فجاءت مصيبة فصار يصلي صلاة ممتلئة بالحرارة.
3: كانت هذه المصيبة دافعا له
4: إلى مستوى أرقى،
3: ذكرته بقدرة الله وقوته، ذكرته بأن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وهكذا. يعني
4: هذه المصيبة دفعته من مستوى ضعيف إلى مستوى قوي.
3: نعم.
4: هذه المصيبة جعلته يتقن عباداته، جعلته يغض بصره عن محارم الله، جعلته يضبط لسانه. فحينما كان مقصرا كان متفلتا من بعض الأوامر التفصيلية، فجاءت هذه المصيبة وحملته على الطاعة. إذن هي مصيبة دفع. وحينما يكون للإنسان عند الله رتبة لم ينلها بعمله لا بد من أن ينالها بصبره، فتأتيه مصيبة وترفع مقامه إلى المستوى الذي يليق به. فمصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع، بينما مصائب الأنبياء مصائب كشف. يعني هناك كمال ينطوي عليه الأنبياء لا يمكن أن يظهر إلا بمصيبة، كما كان مع النبي في الطائف. يعني مشى إليهم 80 كيلومتر على قدميه وردوه شر رد، فجاءه جبريل وأن يكون ملك الجبال بإمرته، فلو شاء لأطبق عليهم الجبلين. قال: لا يا أخي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. فالأنبياء مصيبتهم كشف، والمؤمنون مصيبتهم دفع ورفع، والكفار والعتاة والظالمون مصيبتهم ردع أو قصم. هذه فلسفة المصائب. وفلسفة أخرى، حينما طاف على أصحاب الجنة طائف على بستانهم فأصبحت كالصريم، وفي اليوم التالي تنادوا مصبحين ورأوا أن محاصيلهم قد بارت وقد أتلفت، قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. قال تعالى: كذلك العذاب. يعني ما من عذاب أسوقه لكم في الدنيا يا عبادي إلا من أجل أن تعودوا إلي وأن تتوبوا. فهذه فلسفة المصيبة في الإسلام. إن الإنسان خلق هلوعا، هذا ضعف لصالحه، لأنه لو لم يخاف لا يتوب إلى الله. لو أنه إنسان عمل فحص أم وجد في كتلة بجسمه يسارع إلى الصلاة، إلى قيام الليل، إلى الدعاء، لأنه قضية خطيرة. لو أنه لا يخاف لا يتوب، خلق هلوعا من أجل أن يتوب. أخ زياد، الله يجزيك الخير، أنت حينما ترى كمبيوتر غالي جدا، في كمبيوترات صناعية غالية جدا بالملايين ثمنها، فيها وصلة ضعيفة اسمها بالتعبير الاصطلاحي فيوز، عبارة عن خط كهربائي ضعيف جدا. لو جاء التيار عالي يسيخ هذا الخط وينقطع التيار. هذا الفيوز يحفظ هذا الجهاز الغالي من العطب، وكذلك تأتي المصيبة فتحول بين الإنسان وبين التدهور، وكأن يد الله الرحيمة تدخلت فأنقذت هذا الإنسان. الله عز وجل قال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. المصائب من النعم الباطنة، فكلما كنت أقرب إلى الله فهمت على الله حكمته. قال: عجبت لأمر المؤمن، يقول النبي الكريم: إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. هو يرى حكمة الله، يرى أن عطاء الله يكون تارة بالإمداد وتارة بالمنع. إذا كشف الله لك حكمة المنع عاد المنع عين العطاء، فالمؤمن يستسلم لله.
3: ومن مظاهر ضعف الإيمان هذا الخوف والجزع عند نزول المصيبة، لا يسلم أمره إلى الله. نعم. ولا يقول لأصبر وأستغفر. نعم. وأتوب إلى الله. فضيلة الشيخ دكتور محمد راتب النابلسي، عندما تقول الأم في لحظة حنو على ولدها: لو أنه لا قدر الله أصابه مكروه لا سوف ألحق به. نعم. أو سوف. نعم. يعني من هذه العبارات التي. نعم. يتداولها البعض: لو أصاب والدي مكروه أو توفي هذه مصيبة كبيرة. نعم. لا حياة لي بعده، وهكذا. من
4: هذا من ضعف الإيمان.
3: نعم.
4: أما لو أنك آمنت أن الله عز وجل حكيم عليم، وأنه قدر فأحسن التقدير، وأن هذا قراره، وأن هذه حكمته، وأنه عليك أن تكشف، أن تستسلم لله عز وجل، لما كنا في هذا الوضع.
3: نعم.
4: يعني الحقيقة الانهيار المفاجئ لمصيبة نزلت دليل ضعف الإيمان. والدليل: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. بس ما كل مصلٍ يصلي. ليس كل مصلٍ يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائع وكسى العريان ورحم المصابة وآوى الغريب. كل ذلك
3: لي. سبحانه وتعالى أعطانا المواصفات.
4: نعم. وعزتي
3: التي
4: وجلالي.
3: يتقبل.
4: نعم.
3: بها.
4: نعم. وعزتي وجلالي، إن نور وجهه لأضوأ عندي من نور الشمس، على أن أجعل الجهالة له حلمة والظلمة نورة، يدعوني فألبيه ويسألني فأعطيه ويقسم علي فأبره. في نقطة دقيقة جدا، كلمة ليس كل مصل يصلي، ماذا قال الله عز وجل؟ إلا المصلين. هو كل واحد يصلي يظن أنه ضمن هذه الدائرة؟ لا، نحن عندنا قاعدة في المنطق
3: يرجو ذلك، ولكن
4: عندنا قاعدة في المنطق.
3: نعم.
4: أن الصفة قيد. أنا أقول لك الآن إنسان، هذه تنطبق على 6,000,000,000. لو كتبت كلمة أخرى، إنسان مسلم، تنطبق على 1,200,000,000.
3: نعم.
4: لو قلت إنسان مسلم عربي، تنطبق على 500,000,000 فرضا.
3: نعم.
4: لو كتبت إنسان مسلم عربي مثقف، تنطبق على 1,000,000. لو كتبت إنسان مسلم عربي مثقف طبيب، 500,000. طبيب قلب صاروا 100، مقيم في بيروت مثلا 5
3: تخصص.
4: كلما أضفت صفة ضيقت الدائرة. واضحة هذه؟
3: نعم.
4: الآن إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. دائرة واسعة جدا. الذين هم على صلاتهم دائمون، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين،
3: تضيق الدائرة،
4: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون.
3: نعم.
4: إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. يعني الدائرة تضيق جدا، الدائرة.
3: نعم.
4: فهذا المصلي صلاة حقيقية، هذا ناج من الهم والحزن والقلق والخوف
3: والجزع،
4: مستسلم لله عز وجل. راض بقضائه وقدره. يعني هذه المرأة الصحابية الجليلة التي كان زوجها في الجهاد وكان ابنها مريضا مرضا عضالا، فلما جاء زوجها من الجهاد سألها عن الصغير، قالت هو في أهدى حال، هو قد مات، لم تخبره. استقبلته وأطعمته وتزينت له، وفي الصباح قالت له لو أن جارا لنا أعطانا وديعة ثم استردها أنغضب؟ قال لا. قال وهكذا فعل الله عز وجل. يعني الصحابة علمونا أن المصيبة يجب أن تستقبلها بالرضا بالسرور، لأنه الله عز وجل كله خير، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. والله إنني قرأت في بعض الآثار أن بعض الصحابة كان يتزين إذا ألمت به مصيبة حتى يعبر لمن حوله أنه راض عن الله، يطوف حول الكعبة قال له يا ربي هل أنت راض عني؟ يمشي وراءه الإمام الشافعي قال له يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال يا سبحان الله من أنت؟ قال له أنا محمد بن إدريس. قال له كيف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ قال يا هذا إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله.
3: لا
4: البطولة أن أرضى بالمصيبة، وهذا وسام شرف كبير. طبعا هناك مصائب تأتي من تقصيري أنا، حينما أطبق ما علي وأخذ بالأسباب وشاءت بعدها حكمة الله أن يكون شيء أنا أقبله من الله عز وجل. وهذا
3: أما إذا قصرت ولم تأتي بالأسباب وهكذا فهناك
4: جزاء التقصير صار. موضوع تاني صار. أما النقطة الدقيقة أن الإنسان حينما يفزع من المصيبة يصاب بما يسميه الأطباء الشدة النفسية، والشدة النفسية وراء الأمراض كلها، حتى إن الشدة النفسية تضعف جهاز المناعة، وجهاز المناعة مسؤول عن الأمراض السرطانية والجرثومية. فأنت حينما تثق بالله ولك معنويات عالية جدا هذا يعين على شفائك من مرضك، وهذا يعين على مقاومة الأمراض مقاومة الأحزان. يعني عظمة المؤمن أنه راض عن الله لا ينهار أمام مصيبة.
3: والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. هنا قوة الإيمان تكمن في بعض جوانبها في هذا الأمر، أن يكون قابلا راضيا صابرا على قضاء الله وقدره. والإيمان من أركانه الإيمان بالقضاء والقدر،
4: خيره وشره من
3: خيره وشره من الله.
4: وكلمة شره كلمة نسبية، فقد يأتي فقر طارئ، هذا الفقر حملني على طاعة الله، هو بالنسبة إلي مصيبة وشر، أما حينما أرى نتائجه خير. حينما يغضب الأب من ابنه الذي يلهو بلعبة فيحطمها من أجل أن يدرس ويدرس ويصبح بمقام عالي جدا في المجتمع، يشكر والده على تحطيم هذه اللعبة مع أن في سنه تحطيمها شر، يحبها كثيرا فحطمها أبوه.
3: صحيح.
4: لأنها ألهته عن الدراسة. هكذا
3: نسأل الله عز وجل بأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، وأشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم. نعد بإذن الله تعالى أن نتناول أسباب ضعف الإيمان بعد أن تناولنا مظاهر ضعف الإيمان، فالأسباب متعددة وكثيرة. ويأتي بعد الأسباب عرض العلاجات
4: إن شاء الله.
3: إذا صح التعبير. فنسأل الله العلي القدير أن نكون من المؤمنين حقا ومن الأقوياء في إيمانهم بإذنه تعالى. أشكركم فضيلة الشيخ، وإلى لقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج طريق الهدى. طريق الهدى. مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.
5: صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين